ما بين الجغرافيا والتاريخ، تضاريس ابتهجت بخطى البطل عبد العزيز، وأزمنة شهدت ملامح التوحيد. اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، عزنا بطبعنا.

0: جدة اف ام. الافكار كثيرة، لكن تحويلها الى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وادوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام. ذاكرة الإيقاع.
1: هذا الصوت له حكاية مع القلب، من جلسات الطرب القديمة إلى الأغاني اللي كبرت معنا، كان العود حاضر يرافق اللحن ويمنحه الدفء والإحساس. صوته قريب ودافي، وكل نغمة فيه تترك أثر مختلف. قبل ما يعزف العود على أوتاره، يعزف على أوتار القلب.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8:00 مساءً على جدة FM.

0: الويكند له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: خلاصة.
2: تواجه تقلبات نفسية وأيام رمادية تعجز عن تفسيرها أو التعامل معها؟ الجواب تقدمه دكتور جولي سميث في كتابها لماذا لم يخبرني أحد بهذا من قبل؟ الصحة النفسية مهارات وليست مجرد مشاعر عابرة تتمنى زوالها. السر الذي ترشدنا إليه الكاتبة لماذا لم يخبرني أحد بهذا من قبل؟ يكمن في امتلاك أدوات عملية يومية لإدارة التوتر، واجهة الأفكار المظلمة، وبناء الصلابة النفسية. تذكر، أنت لست ضعيفا، أنت فقط بحاجة لتعلم الأدوات الصحيحة لحماية سلامك الداخلي، كما يعلمنا كتاب لماذا لم يخبرني أحد بهذا من قبل. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
3: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
4: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يومياً السادسة مساءً على جدة اف ام. السر بكبسة سر.
3: كم مرة تصور سكرين شوت وبعدها تروح للصور تقصها وتحاول تشيل كل الأشياء اللي أنت ما تحتاجها؟ إذا جهازك يدعم نظام iOS، بعد ما تصور الشاشة وتفتح المعاينة مباشرة تقدر تقص الجزء اللي تحتاجه قبل الحفظ. مو بس كذا، ترى تقدر تكتب عليها، تحدد شيء، تضيف شكل أو توقيع وبعدها تحفظها أو تشاركها بشكل مباشر. يعني إذا كل اللي تبيه من صفحة طويلة سطر واحد، ما يحتاج ترسل الشاشة كلها وتقول شوف ثالث سطر تحت. قص اللي تبيه وارسل المقصود فقط بكبسة زر.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: ليش نسوي كذا؟
1: ليش نرتبك في التحدث أمام الناس؟ لما نوقف نتكلم أمام مجموعة من الناس يزيد معدل نبضات القلب، يرتبك الشخص ويتلعثم في الكلام. السبب إنه العقل يعتبر نظرات الجمهور نوعاً من التقييم، والتقييم يعني احتمال الرفض. عشان كذا الجسم يدخل في وضع الطوارئ ويضخ الأدرينالين كأنه أمام خطر حقيقي، وكل ما يزيد تركيزنا على أنفسنا وعلى خوفنا من الحكم. لكن الحقيقة إنه أغلب الجمهور مستمع لك، مو متربص بأخطائك. عشان كذا نحول تركيزنا من أنفسنا إلى الرسالة اللي نقولها، نفكر في الفائدة اللي توصل للناس مو في صورتنا أمامهم. كمان نتدرب، لأنه التكرار يعلم الدماغ أنه الموقف آمن ويقلل الخوف مرة بعد مرة. وتذكر أمهر المتحدثين كانوا يرتبكوا في البداية وما وقفوا، وصار الارتباك ثقة.

0: ثمانية خمسة معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: جدة أف أم على هواك. طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
2: إخوتي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هل يقف الإسلام حجر عثرة أمام الرقي والتقدم والحضارة؟ الإسلام ما كان ليقف يوماً أمام رقي أو تقدم، ولا يصادر إبداعاً أو يقتل نبوغاً، بل على العكس من ذلك، فقد رفع قدر العلم وأعلى مكانة العلماء. قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقاً يبتغي به علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة. أول ما نزل من القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق.

الحضارة الغربية لا يصادر الإسلام منها إلا ما يصطدم مع مبادئ الفضيلة، فهو دين يدعو إلى الحرية لا إلى الإباحية، ويدعو إلى المرونة لا إلى الفوضى الأخلاقية والانحلال. أما ما عدا ذلك من تقدم علمي وتكنولوجي فالإسلام يقبله، بل يأمرنا أن نجعل من ذلك طريقاً لتعبيد الناس لرب العالمين. يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: إن الحياة والعلم والنور والمتاع متلازمات في الحضارة الناضجة، وقد أشار إليها القرآن في قوله تعالى:

الحضارة الغربية قدمت للبشرية يقظة عقلية عارمة، ولكنها حياة جزئية، تعرف الخلق ولا تعرف الخالق، تعرف اليوم ولا تعرف الغد. إنها حضارة درست أسرار المادة جيداً، ولكنها وقفت عند هذا الحد، فلم ترفع بصيرتها إلى بديع السماوات والأرض، وظنت النسيم في التربة هو الذي ينبت الأزهار والورود وحب الحصيد، والنسيم رمز مجهول هو الذي ينظم في الكون مسار 300 مليون كوكب. أليس من حق القرآن أن يقول:

إن الحياة التي يقدمها الوحي الخاتم ارتقاء كامل بمشاعر الإنسان ومواهبه، ارتقاء كامل بحضارة الأمم وأهدافها. الوحي عندنا روح تسري في الجماعة فتنير بصرها وبصيرتها وتمكنها من علوم الأرض كما تمكنها من علوم السماء. وتدبر قوله تعالى في الوحي المحمدي.

إن مفاتيح الإيمان بالله لا يهتدي إليها إلا من عرف قوانين الأرض والسماء. ومحمد عليه الصلاة والسلام هو الإنسان الفذ الذي يستطيع بمنهاجه أن يقود العالم، ويستطيع بسيرته أن يحشد خلفه شتى الشعوب. والقاسم المشترك بينه وبين الناس هو العقل الصاحي والقلب السليم، واشتراك الأرض مع السماء في التسبيح بحمد الخالق والثناء عليه بما هو أهله، وإعلان

السمع والطاعة له عز وجل. إن الإلحاد شيء قبيح، يقول الله عز وجل:

0: التحقيق.
1: لا بد أن نصارح بأن الضمير المعتل والفكر المختل ليس من الإسلام في شيء. إن البشر عندما يديرون ظهورهم للوحي ينحدرون من الآدمية إلى الحيوانية. قال تعالى:

0: إن الدين الذي لا عقل معه هو الوثنية والتجسيد والتعديد، أما المسلمون فقد ناداهم الله بقوله:
1: فات

0: لقد بلغنا محمد الصادق الأمين هذه الآيات، ووعى أصحابه وتابعوه كيف عاش وكيف جاهد وكيف نصح للأمة وكيف حصنها ضد الوساوس والأوهام. وفي سننه المضيئة تراث نفيس وحكمة بالغة شرحت الطريق لمن أراد سلوكه، وما يستطيع ذلك من سرق وعيهم ونام عقلهم.
1: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.

0: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك

برحمتك وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير

قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.

0: يعلمون.
1: صدق الله العظيم.
2: مستمعينا الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن.

0: يا رب، أنت الفتاح العليم والغني الكريم والعلي العظيم والغفور الرحيم. تنزهت ذاتك وتقدست صفاتك وتباركت أسماؤك، لا إله إلا أنت ولا مالك للعالم غيرك ولا معبود سواك. أنت الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، لا تدركه الأبصار وأنت تدرك الأبصار، تعطي من تشاء وتمنع من تشاء، ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. محوت بالعلم جهل الجهلاء، وأبعدت الناس عن أسباب الشقاء، وجعلت كتابك مرشدا حكيما، وبعثت محمدا نبيا عظيما.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: كن حذرا يدا بيد نحو مجتمع بلا مخدرات، مع تحيات جدة اف ام.
3: الافكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وادوات عملية وتجارب حقيقية، نعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
4: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
1: انت تستمع الى جدة اف ام.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: بالعكس،
3: أخذت لقاح الإنفلونزا وبعدها تعبت، إذن اللقاح أعطاني إنفلونزا. الرابط ممكن يكون منطقي، بس علمياً بالعكس. لقاح الإنفلونزا اللي يعطى بالحقن ما يسبب لك مرض الإنفلونزا. ممكن بعد التطعيم يجيك ألم في مكان الحقنة، صداع، ألم بسيط أو حرارة خفيفة لفترة قصيرة، لكن هذا مو نفس الإصابات بالإنفلونزا. وممكن أصلاً تلتقط فيروس تنفسي ثاني أو تتعرض للإنفلونزا بعد ما تكتمل استجابة

إجابة جسمك للقاح، يعني حدوث شيئين قريب من بعض مو دليل إنه واحد سبب الثاني. اللقاح ممكن يسبب أعراض جانبية بسيطة لكن ما يعطيك الإنفلونزا نفسها.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. ذاكرة الإيقاع.
1: هذا الصوت له حكاية مع القلب، من جلسات الطرب القديمة إلى الأغاني اللي كبرت معانا. كان العود حاضر يرافق اللحن ويمنحه الدفء والإحساس، صوته قريب ودافي وكل نغمة فيه تترك أثر مختلف. قبل ما يعزف العود على أوتاره، يعزف على أوتار القلب.

0: السر بكبسة سر.
1: كم مرة تصور سكرين شوت وبعدها تروح للصور تقصها وتحاول تشيل كل الأشياء اللي أنت ما تحتاجها؟ إذا جهازك يدعم نظام iOS، بعد ما تصور الشاشة وتفتح المعاينة مباشرة تقدر تقص الجزء اللي تحتاجه قبل الحفظ. مو بس كذا، ترى تقدر تكتب عليها، تحدد شيء، تضيف شكل أو توقيع، وبعدها تحفظها أو تشاركها بشكل مباشر. يعني إذا كل اللي تبيه من صفحة طويلة سطر واحد، ما يحتاج ترسل الشاشة كلها وتقول شوف ثالث سطر تحت،

0: ريشة.
1: قد لا نسمع شيئاً أمام هذه اللوحة، لكننا نشعر بكل شيء. جسد الفنان النرويجي إدفارد مونك في لوحة الصرخة مشاعر القلق والخوف الإنساني، حتى أصبحت رمزاً عالمياً للتوتر النفسي. وقد قال مونيك إن الفكرة جاءته بعد شعوره بأن الطبيعة كلها كانت تصرخ من حوله.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
2: خلاصة.
3: تنتظر دائماً تدفق الشغف والحماس قبل أن تبدأ أي مهمة وتكتشف أن الوقت يسرقك؟ الجواب يوضحه بريان تريسي في كتابه الفعال قوة الانضباط الذاتي. النجاح لا يعتمد على المزاج أو الحماس المؤقت، بل على القدرة على فعل ما يجب فعله بغض النظر عن رغبتك. السر الذي يركز عليه كتاب قوة الانضباط الذاتي يكمن في تحويل المهام الصعبة إلى عادات يومية تلقائية لا تتطلب منك تفكيرا طويلا. تذكر، الانضباط الذاتي هو الجسر القصير بين أهدافك العظمى وبين واقعك اليومي، كما يعلمنا كتاب قوة الانضباط الذاتي. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
4: مستعد للحماس؟
5: أي كرة قدم؟
4: متشوق للمتعة والإثارة؟
5: أي متعة؟
4: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
6: تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.

0: ليش نسوي كذا؟
1: ليش نرتبك لما نشوف شخص غريب؟ لما نقابل شخص ما نعرفه نحس بشيء بالتوتر والارتباك حتى لو الموقف عادي. السبب إنه الدماغ عندنا مبرمج من آلاف السنين على الحذر. في الماضي الغريب كان يمثل خطر، فصار العقل يدخل تلقائياً في وضع التقييم السريع، يحاول يقرأ نوايا الشخص ولغة جسده قبل لا يتكلم. هذا الجزء من الدماغ اللي يسموه اللوزة الدماغية يشتغل أسرع من تفكيرنا الواعي، فنحس بالقلق قبل لا نفهم السبب. لكن المطمئن إنه هذا الشعور الطبيعي يصير لكل الناس، ما يعني إنه خطر فعلي. لذلك لابد إنه نتذكر إنه الطرف الثاني غالباً يحس بنفس الشعور. فنبدأ بابتسامة بسيطة ونفس عميق وكلمة لطيفة مع كل تجربة جديدة. الدماغ يتعلم إنه أغلب الغرباء مو تهديد، يقل الارتباك شوي شوي وتزيد الثقة في التعامل.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. ريشة.
2: لا نعرف اسم الفتاة، لكن العالم كله يعرف نظرتها. رسمها فيرمير بإضاءة ناعمة وقرط لؤلؤي بسيط، فأصبحت من أشهر الوجوه في تاريخ الفن، حتى لقبت بموناليزا الشمال.
3: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
4: علقت في الزحمة، الشارع واقف، فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله، من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: ابدأ صح الآن على جدة اف ام.
1: يا صباح الجمال، يا صباح السعادة، يا صباح التفاؤل والنجاح وكل الأشياء الحلوة. يعني إن شاء الله كده بداية يومكم تكون أحلى مع ابدأ صح. أجمل التحايا من فريق العمل، بيقول لكم هي علياء الهذلي وفاطمة شرف من الإعداد. من خلف الميكروفون أحييكم أنا إيمان بحيدرة. وأجمل تحية من المايسترو مخرجتنا سارة خوجة. كعادتنا عندنا الكثير والكثير، نبدأ من الآن ولمدة 3 ساعات ونص نسحبكم في جولة حلوة مع فقرات متنوعة ومع مشاركاتكم الحلوة وسماع أصواتكم وأشياء كثير كثير حنقولها. وأكيد نبدأ بوقفة غنائية من يتسارة حلوة ونرجع نقول الحماس كله، حماس كله. بس كل اللي حابب يشاركنا في تصبيحاته أكيد 800-242-8828. وكمان كل اللي حابب يشاركنا على منصة إكس أكيد هاشتاقنا برنامج ابدأ صح، وكذلك تطبيق الإذاعات السعودية. لا تقولوا لي الصوت مواصل، الراديو مو شغال. الآن التطبيق سهل عليكم كل شيء، من داخل السعودية ومن خارجها تقدروا تسمعونا في أي وقت وفي أي مكان. ما عليكم غير أنكم تحملوا التطبيق على جوالاتكم سعودي راديو بلس أو الإذاعات السعودية، وتقدروا تشوفونا وتسمعونا صوت وصورة.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: أخبار الطقس على جدة أف أم.
5: أخبار الطقس ليوم الثلاثاء الموافق 29 من سبتمبر. بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان سيول مصحوبة بزخات من البراد والرياح النشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان عسير الباحة مكة المكرمة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية. توقعات البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 إلى 45 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 إلى 42 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة، تصل إلى أكثر من 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. من متر إلى مترين هذا هو ارتفاع الموج على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. توقعات الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10 إلى 35 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وشمالية شرقية إلى شرقية تتحول بعد الظهيرة شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي. وأخيراً حالة البحر، خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.
4: أخبار الطقس على جدة FM.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة اف ام.
4: ابدأ صح على جدة اف ام.
5: حياكم من جديد، يا هلا وسهلا فيكم وصباح الجمال، ونبدأ صباحنا بأحلى كلام من تصبيحاتكم. سعيد الدوسري يقول: أجمل الوجوه في الصباح مو أحلاها إنما أكثرها ابتسامة. صباحكم مبتسم وصباحك سعادة يا سعيد. عبد الرحيم أثبيتي: شكرا لهذه الكلمات ويصبح عليكم صباح حلو عليك يا عبد الرحيم. أبو فؤاد بيقول: حفظكم الله ورزقكم خير الدنيا ونعيم الآخرة. غازي شولان بيقول: صباح الخير والرضوان، صباح الرحمة والغفران، وصباحك أجمل. مريم من القصيم بتقول: أحلى صباح مع ابدأ صح، والله يحفظك يا مريم وصباحك أنت وكل اللي بيسمعنا خير وبتصبح المستمعين. محمد المطوع يقول: صباح مشرق بنوره بيحمل بين طياته أجمل الأمنيات، وبينصح السائقين نصيحة حلوة، يقول لكم لا تستخدموا الجوال أثناء القيادة. شكرا يا محمد، صراحة شكرا. الصادق آدم العاقب علي بيصبح علينا بدعوات جميلة، وربي يجبر خاطرك أنت أيضا ويحقق لك كل ما تتمنى. أبو تهاني يقول: صباح الخير. أبو عبد العزيز من الرياض يوافق اليوم، يقول لنا طبعا 29 سبتمبر اليوم العالمي للقلب، وقال لنا كلمة مرة جميلة: حافظوا على قلوبكم. متخيلين عمق الكلمة؟ شكرا يا أبو عبد العزيز، وبيقول صباح الخير للقلوب الرحيمة. صباح الخير من أبو إلاف، وصباحك أجمل. صالحة بتصبح علينا وربنا يعطيكي كل ما تتمني أنت وكل اللي بيسمعنا يا صالحة. عبد العزيز عسيري بيقول: صباح النور والسرور. هلا سندي بتقول: صباح الخير، وبتدعي لنا دعوات حلوة، اللهم آمين يا هلا. عادل عباس بيصبح على الجميع وعلى جميع فريق العمل. شادية السيد تقول: الصباحات الجميلة تبدأ مع ابدأ صح وكوب قهوة. الله عليكي انت الصح، هذه الوصفة اعتمدوها كلكم. بكر عبد الكريم بيصبح على إذاعة جدة وأحلى مستمعين وكذلك فريق العمل، وصباحك فرح ونور وطاقة جميلة يا بكر. محمد علي يقول: يسعد صباحكم. يسعد صباحك. عبد الله المطوع يقول: صباح الخير وصباح ان شاء الله مبشر بفوز منتخبنا السعودي هذا اليوم. نتمنى اكيد الفوز للمنتخب، كل توفيق لهم وان شاء الله باذن الله الكاس الخليجي السعودي. خالد خرجاوي بيصبح على الجميع: صباح الخير والسعادة والرضا، ولك ما تتمنى يا خالد. عبد الله بركات بيقول: صباح الخير. وصباح الخير من خالد الطيب، وعندنا تصبيحة من أحمد أيوب من أبو عريش بيصبح عليكم وعلى السادة المستمعين، وإحنا بنصبح عليك يا أحمد أيوب. عليك شيشي من جازان يقول لكم صباح الورد، والأستاذ غازي كامل تركستاني يقول صباح الخير للجميع. عبد الله النجمي صباح الخير يا عبد الله النجمي. ايش كان حل لغز امس يسأل؟ مو هو طائر؟ ايوه طائر، وطلع النسر. دحين انت بس ركز لي في اللغز القادم، اللغز القادم يا عبد الله النجمي. عندنا تصبيحة من يزيد: صباحك ورد يا يزيد، وصباح الهنا والسعادة والجمال من عادل صبيح وأيضا من أحمد الدهمشي وحمود بيصبح علينا وعلى الجميع. كذلك بدرية من الرياض بتصبح عليكم على زوجها عبد العزيز. وفضل السنادي شكرا لدعواتك الجميلة وشكرا لتصبيحتك وصباحك أنت خير أيضا. هاني الثقفي بيقول صباح الخير صباحك أجمل. عبد الله بيقول أحب أصبح بالخير على أبو أحمد وإن شاء الله يا رب تكشتوا مع بعض وتستانسوا عبد الله أنت وأبو أحمد والجميع. يحيى أحمد بيقول صباح الخير وأحلى صباح لأم جود من أبو جود. فوزية الزايدي بتقول لكم صباح الخير وبندر الجعيد بيصبح علينا. هذه كانت تصبيحاتكم لليوم وكمان تصبيحة جاتنا فرش من نهاد. يا رب يديم علينا الأمن والأمان ويحفظ بلدنا وصباحك جمال. نبدأ في اللغز. اللغز حماسي. أبغى أبو أحمد أبو حمد أعذرني يا عبد الله يقولي بيكشت مع أبو حمد وليس أبو أحمد. يعني شكله يشتغل في أشياء مرة دقيقة عبد الله. فصباحك ورد أنت وأبو حمد. أيضا صباح من صباح حلو وجميل من مين أفي مضاوي وبنتها سجو. صباحك ورد يا مضاوي أنت وسجو. يلا حلو معنا اللغز اتحمسوا. لغزنا اليوم بيقول أنا مكان نشأت منذ القدم تطورت عبر الزمن أعتمد على المختلفين والمبدعين لأذهلك حديثا فقدت عنصر مهم ولكن أضفت الأهم من أجل أن أدهشك فالتشويق أساسي. من أنا؟ نعيد اللغز مرة ثانية ونقول أنا مكان نشأت منذ القدم تطورت عبر الزمن أعتمد على المختلفين المبدعين لأذهلك حديثا فقدت عنصر مهم ولكن أضفت الأهم من أجل أن أدهشك فالتشويق أساسي. فمن أنا؟ خلونا نذكر الأرقام لكل اللي حابب يشارك معانا بصوته وما في أجمل من سماع أصواتكم على 012-64-77-154 و012-64-95-154 و012-64-78-544. كل اللي حابب يشارك أكيد على الواتساب 800-244-28-28. ونعيد اللغز. اللغز يقول أنا مكان نشأت منذ القدم تطورت عبر الزمن أعتمد على المختلفين المبدعين حديثا فقدت عنصر مهم ولكن أضفت الأهم من أجل أن أدهشك فالتشويق أساسي. من أنا؟

حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: انت صح على جدة اف ام، معاكم مكملين لغزنا الحماسي اللي يقول انا مكان. نشأت منذ القدم، تطورت عبر الزمن، اعتمد على المختلفين المبدعين. حديثا فقدت عنصر مهم، ولكني اضفت الاهم من اجل ان ادهشك. فالتشويق اساسي، فمن انا؟ 012-64-77-154 012-64-95-154 012-64-78-544. حابين نسمع الإجابات الإبداعية. جاتني إجابات جميلة، في تنوع جميل في الإجابات كالعادة، التنوع مهم. شكرا على تصبيحتك يا علي النجعي، وأجمل تحية طبعا لزميلتنا دينا اللي إن شاء الله حتكون معنا بكرة، ولكن بتسلم عليكم كلكم، وأكيد طبعا وحشتوها، بس يعني بكرة تجيكم إن شاء الله. خلينا نبدأ بإجابة من بندر الجعيد، يقول المكتبة. وإجابة من فوزي، يقول المسرح. هلا يا عطية، أول اتصال معانا اليوم. هلا يا عطية.
2: والله أول اتصال، بس المشكلة ما سمعت السؤال.
1: أنا عيد لك السؤال، عيد لك السؤال. نقول أنا مكان، نشأت منذ القدم، تطورت عبر الزمن، أعتمد على المختلفين المبدعين. حديثا فقدت عنصر مهم، ولكن أضفت الأهم من أجل أن أدهشك. فالتشويق أساسي، من أنا؟ إيش رأيك؟
2: إيش المكان؟ صعب والله.
1: صعب؟ والله؟ طب كذا إيش المكان اللي كذا تتوقع إنه إيه؟ في مختلفين وفي مبدعين وفي تشويق وقديم مرة. إيش رأيك؟
2: ممكن الخيمة.
1: الخيمة؟
2: ممكن.
1: ممكن؟ طيب يا عطية. شو رايك تقوم تصحصح كده وتضرب لك واحد سندويتش؟ لما حتاكل مخك حيشتغل بطريقة تانية
2: بإذن الله تعالى. شكرا لكم.
1: بس حبيت الخيمة، تصدق؟ حبيت. يعني أنا ماني فاهمة كيف ربطتها بالمبدعين المختلفين، يعني فهمني كيف جات في بالك؟
2: والله لأنها شيء قديم كذا.
1: أيوة
2: على طول. طيب انا بصحصح شوي وبرجع.
1: والله لازم لازم يعطيه.
2: ما عاد يمدي اخش معك.
1: يمديك بس تعال. يلا يا عطيه، شكرا لك. لو كلمنا عطيه مره تانية ساره هاتي، انا متاكده بعد الساندويتش حيختلف الوضع. هلا بالي.
3: الو.
1: هلا ومرحبا.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام والرحمه، يا هلا وسهلا بالي.
3: احب اشارك. الله يعافيك.
1: اكيد يسعدنا، تفضل اخويا. من فين تكلمني؟ من وين؟
3: من محافظة ضمط، جيزان.
1: يا هلا وسهلا.
3: هلا وسهلا.
1: يلا قل لي يا علي.
3: الكتاب.
1: الكتاب؟ لا، احنا بنقول مكان وليس جماد. اليوم بنتكلم وبنوصف مكان، فسمي لي مكان. المكتبة؟
3: نعم.
1: شكرا يا علي. هلا وسهلا بيارا. صباح الورد يا يارا. طمنينا عنك، أحوالك تمام؟ طيب نرجع نستناك يا يارا تكلمينا تاني. خلونا نرجع نذكر كمان برقم الواتساب 800-244-2822، ونستعرض شوية من الرسائل. أبو عبد العزيز من الرياض، صراحة إجابتك إبداعية مذهلة. أبو عبد العزيز من الرياض، تعرف إيش يجاوب؟ يقول هذا المكان هو مهرجان التمور بالقصيم. يا شيخ انت ابداعي، حديك احلى لايك، احلى لايك، لانه المهرجان فعلا مكان متنوع وابداعي. والله ممكن اجيبه واحد يوم في الاسئلة. شكرا ابو عبد العزيز. هلا بمين؟ هلا وسهلا.
4: صباح الخير.
1: اهلا ومرحبا يا علي. صباح الورد.
4: صباح الورد والنور والسرور بإيمان من جهة مكة.
1: هلا وسهلا. حلوة مذيعة مكة، حبيت.
4: لا مذيعة مكة يا إيمان، مذيعة مكة.
1: مذيعة مكة حبيتها.
4: مبدعة تمتع
1: مبدعة أوكي. طيب يا شيخ الله يسعدك، كيف حالك أمورك تمام؟
4: والله تمام تمام طبعا يا إيمانة ولا أطول عليك.
1: قول
4: أمانة جوزان احتفلت يعني بمظاهر مختلفة في اليوم الوطني، كانت
1: الله عليك
4: فعاليات جميلة صراحة،
1: عشان كذا ما سمعنا صوتك متحمس رايح في الفعاليات يا علي ما انت باين. الله يجعل دائما السعادة، الله يجعل السعادة والفرح في حياتنا كلها ويحفظ وطننا الغالي.
4: اللهم آمين ويديم علينا الأمن والأمان.
1: اللهم آمين.
4: طيب الرشيد الحكيم.
1: اللهم آمين. علي فكرت في اللغز؟ يلا نبي نسمع إجابة.
4: فكرت يا بلك بعطيك إجابة كده سريعة وبفكر.
1: يلا يا سيدي
4: خذي المكتبة إرينا،
1: خذي المكتبة لين ما أدبر أموري.
4: أيوة نعم.
1: طيب يا علي شكرا لك، هلا وسهلا، صباحك سكر. هلا يا يارا،
5: يا هلا فيك،
1: طمنينا عنك، امورك طيبه؟
5: تمام بس قصص البطانيه.
1: يارا سمعتي اللغز؟
5: نقول قبل اقول الاجابه بسالك يعني هو المكان مفتوح ولا مغلق؟ يعني
1: مغلق.
5: مغلق
1: ممكن احيانا يكون مفتوح، بس انه يعني جرت العادة إنه يكون مغلق.
5: نقول السينما.
1: السينما. أيوة هو على فكرة في سينما مفتوحة وفي سينما مغلقة. عمرك شفت السينما المفتوحة يا يارا؟
5: المسرح.
1: لا أنت تستني أنا عشان أقول لك السينما فيها مغلق وفيها مفتوح. وأنت بتقولي السينما. السينما غير المسرح، حددي لي. سينما والاثنين موجود، والمسرح ايضا في مغلق وفي مفتوح، انت ايش حابه ايش الاقرب لك؟
5: نقول المسرح.
1: المسرح. المسرح. شكرا يا يارا. هلا وسهلا بفؤاد.
6: هلا والله.
1: يا هلا ومرحبا
6: ايمان، حياك الله.
1: حياك الله، صباحك ورد وسعاده.
6: تعال هالمكان، تعال المكان هذا قديم قديم يعني قديم
1: قديم يعني بدايته قديمة جدا.
6: اي على زمان عنتها يمكن قديم.
1: على ايش؟ زمان ايش؟
6: يعني ايام القدماء دي.
1: القدماء يعني. ايوه ايام القدماء.
6: يمكن يكون مسجد يعني.
1: لا احنا ما حنجيب اشياء دينية عشان يعني احتراما للمشاعر الدينية.
6: يا اخي مسجد مش قلت
1: لا مسجد يعني دين، مكان عبادة وصلاة ما حنجيبه في الغازل. طيب ما حجيب ما هو المسجد، ما هو المسجد اديني شيء ثاني.
6: خلاص ما عندي اجابه.
1: خلاص
6: هاي
1: يلا يا فؤاد روق، روح اشرب لك قهوه وروق. طيب احنا مكملين اكيد معاكم، حنطلع فاصل صغير ونرجع نسمع اصواتكم ونقرا مشاركاتكم على 800-244-2-8-2-8 واكيد على الارقام 012-647-7154 012-649-5154 012-647-5444 المكان يقول أنا مكان نشأت منذ القدم، تطورت عبر الزمن، أعتمد على المختلفين المبدعين، حديثا فقدت عنصر مهم ولكن أضفت الأهم من أجل أن أدهشك، فالتشويق أساسي، من أنا؟

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام. كمل معاكم حماس اللغز والإجابات الإبداعية والحلوة واللطيفة واللي خارج الصندوق واللي خارج العلبة واللي خارج العالم، بس كلها حلوة ودليل على ذكاء. يعني أنا صراحة أهنيكم على الإجابات الحلوة. جات إجابات صحيحة، في إجابات مو صحيحة ولكنها جميلة ومنطقية. معانا عزيزة. هلا يا عزيزة.
2: يا أهلين، صباح الخير.
1: صباح الورد. يا هلا
2: يا هلا. إن شاء الله نقول المسرح.
1: المسرح
2: إن شاء الله.
1: خلاص يا عزيزة مسرح. إن شاء الله نقول المسرح. يلا يا عزيزة. طيب هلا بحمود.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام. يا هلا ومرحبا.
3: حياتي لك دينا وسارة، نقول لكم صباح الخير إن شاء الله.
1: حياك الله. أنا إيمان مدينة. واحد صفر. واحد صفر يا حمود. طيب حمود أسعد الله صباحك، قل لي فكرت في اللغز؟
3: أنا أقول السينما إن شاء الله.
1: السينما
3: إن شاء الله.
1: السيما يعني
3: السينما.
1: أيوة عارفة يعني السيما. السينما السيما
3: تقريبا هي عشانها كانت قديمة وتطورت الآن.
1: أيوة. طيب أقول لك إيش الأفلام اللي تعجبك لما تدخل سينما؟ أنا أحب المرعبة.
3: أنا لا، نحب الأفلام المصرية القديمة.
1: المصرية القديمة الأبيض والأسود.
3: أيوة.
1: والله عندك توك، والله عندك توك يا حمود. شكرا، أسعد الله صباحك. هلا وسهلا بندر.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. هلا ومرحبا. صباح الورد.
4: عجبني اللغز اليوم والله.
1: بالله يا شيخ
4: لطيف مرة مرة.
1: لطيف. صعب ولا سهل؟
4: لا والله سهل.
1: الله.
4: طيب مكان مكتبة. يجمع كتب، يجمع
1: نوافذ. الله عليك.
4: ناس مميزين.
1: أيوة. فين الناس المميزين في المكتبة يا أخي بندر؟
4: المميزين
1: فينهم؟
4: المؤلفين.
1: المؤلفين. الله الله على التفكير. أيوة. الإبداع يا بندر.
4: أي أيوة والله. أول مكتبة. أيوة. قديم قبل البلاد تأسست في سوريا.
1: صادق صادق، كله صادق فيه، بس ما هي المكتبة.
4: مجدك بالله.
1: أي أيوة والله. شوف يعني ما أحب أقول إيوة ولا لا، بس يعني أبغاك تركز تفكيرك في مكان ثاني.
4: طيب أوكي.
1: المكتبة أثبت لك المكتبة وتغير بعدين.
4: ماني مغير.
1: يا ولد على القوة يا شيخ. نجمة اليوم بندر أخذ نجمة على هذه القوة والصمود.
4: يلا خلنا نجمع نجوم. يلا.
1: يسعدك ربي يا بندر، شكرا لك.
4: السلام.
1: السلام. أنا مكان نشأت منذ القدم، تطورت عبر الزمن، أعتمد على المختلفين المبدعين، حديثا فقدت عنصر مهم ولكني أضفت الأهم من أجل أن أدهشك، فالتشويق أساسي. من أنا؟ يا جماعة أسألوا أسئلة عشان تدلكم على الصواب. يعني في أسئلة، والله في أسئلة جاتني، خليني كده أمر عليها. المكان كبير ولا صغير؟ لا كبير. والمكان له زي خاص؟ في ناس لهم زي خاص، يعني حسب الناس الموجودة جوته، ناس إيه وناس لا، فأنتوا شوفوا عاد. وعندنا أيضا سؤال مغلق ولا مفتوح، جاوبنا في كذا وفي كذا، ممكن مرة يكون كذا وممكن مرة يكون كذا، بس الأغلب يعني جرت العادة أنه يكون مغلق هذا المكان. شكرا يا فهد راضي على تصبيحتك، ويقول أتوقع الإجابة البيت. هلا يا أبو ضياء.
5: أهلين إيمان، كيف حالك؟ صباحك صباح الفل. كيف
1: يا هلا ومرحبا يا أبو ضياء، صباحك سعادة وفرح.
5: صباح الخير للأخت دينا، رغم أنا مش موجودة يعني.
1: حاضر الغائبة أكيد. كل تحية لدينا، بتسلم عليكم وهي بخير وأمورها تمام، اطمنوا.
5: الحمد لله. بس كان معي سؤال.
1: تفضل.
5: هل هو له علاقة بالحيوانات؟ في حيوانات ولا لا؟
1: شوف ممكن وممكن.
5: خلاص بدون ممكن ولا أي شيء. إجابة السيرك.
1: حسبتك حتقول حديقة الحيوان.

0: خليني طيب اجيب اجابك الان بغير الان واعتمديها السينما.
1: دحين السينما فيها حيوانات؟
0: لا خلاص احنا من الحيوانات.
1: ده دحين انت مو قلت فيها حيوانات، قلت ايوه ممكن في كان بعدين يجي ما يجي بعدين انت ما ادري. شوف شوف انا ما احب لخبط الناس
0: يا شيخ.
1: بس السينما ما فيها حيوانات.
0: هي فيها حيوانات ولا ما في؟
1: ممكن ممكن
0: يعني ما هي قطة مثلا تطلع في مسرح حيوانات مفترسة حيوانات
1: يعني اسمعني اسمعني اسمعني عشان لا نلخبطك ونلخبط الناس. ممكن يكون في حيوانات، تبى تجاوب السينما، تبى تجاوب السيرك، تبى تجاوب حديقة الحيوانات، لك الحرية. يلا قل لي.
0: بس خليني عصرك وامري الله.
1: يا ابو ضياء سامحني جننتك من الصبح.
0: والله جننتي راجل.
1: طيب يا ابو ضياء شكرا وصباحك سعيد. هلا وسهلا. يا هلا وسهلا بمحمد السهلي.
2: يا مرحبا.
1: هلا ومرحبا
2: يا ايمان. صباح الخير يا دينا.
1: صباحك ورد وخير وعافية دينا. اليوم ما هي معانا ولكن بتسلم عليكم كلكم.
2: الله يسلمك. الله يسلمك يعطيك العافية. سلم عليك على صار جميع طاقم البرنامج.
1: وانت كمان صباحك سكر. يلا قل لي.
2: انا اقول البيطري ان شاء
1: الله. لا احنا مو مهنة اليوم، احنا اليوم مكان. قصدك عيادة الطبيب البيطري، عيادة العيادة البيطرية؟
2: ايوه.
1: طيب يا محمد والله اليوم اليوم طبعا انت معتمد على نفسك، ما مشيت مع القوم.
2: اي
1: واضح وبصراحة.
2: الله يعطيك العافية.
1: طيب شكرا يا محمد السهلي. محمد السهلي يقول العيادة البيطرية، يعني هو الهندس عنده اخذ كلمة كده وركبها، بس هذا دليل على ذكاء. هنيك يا محمد. هلا محمد الحربي. محمد الحربي يا هلا.
3: الو.
1: هلا وسهلا.
3: محمد المري قصدي.
1: المري يا هلا ومرحبا.
3: هلا استاذ ايمان.
1: هلا وسهلا يا محمد، كيف حالك؟
3: والله بخير الله يعافيك.
1: ايش يلا
3: اليوم ناقصك الوردة الثانية.
1: يلا ان شاء الله تجينا بالسلامة بكرة.
3: الله يسلمك. طيب انا ودي اخرب اللغز عليك يا استاذ ايمان.
1: ليش؟
3: واقول للمستمعين لا تفكرون كثير، ترى المسرح.
1: طيب
3: 100%.
1: طيب هسيبك للزمن، هسيبك للزمن يا مري.
3: اوكي.
1: متاكد؟
3: متاكد مو 100%، مليار في المية.
1: نتقابل الساعه 8 انا وانت في المسرح حقك. شكرا يا محمد المري، يعطيك العافيه.
3: هلا والله، مع السلامه.
1: طيب أكيد مكملين مع أصواتكم الحلوة، مشاركاتكم الأحلى وروحكم اللي بتخلي ابدأ صح لنكهة خاصة أكيد من الصباح. كلمونا على 012-64-77-154 012-64-95-154 012-64-78-544. وأكيد كل اللي حابب يشارك من خلال الكتابة على الواتساب 800-242-8828. نصيحة قبل لا نروح، لا حد يأثر عليكم، لا إيمان ولا محمد المري، أنتوا أقرأوا اللغز، حللوا كلماته وشوفوا الإجابة الأقرب لكم، لأنه الإجابة مدهشة. أنا مكان نشأت منذ القدم، تطورت عبر الزمن، أعتمد على المختلفين المبدعين، حديثا فقدت عنصر مهم، ولكن أضفت الأهم من أجل أن أدهشك، فالتشويق أساسي، فمن أنا؟

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. ابدأ صح على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM، كمل معاكم لغزنا. يقول أنا مكان نشأت منذ القدم، تطورت عبر الزمن، أعتمد على المختلفين المبدعين، حديثا فقدت عنصر مهم ولكن أضفت الأهم من أجل أن أدهشك، فالتشويق أساسي. من أنا؟ هلا وسهلا بأبو هزاع.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، يا هلا ومرحبا.
2: أسعد الله صباحك خطيرة وعلى جميع المستمعين جميع.
1: أسعد الله صباحك. أنا إيمان.
2: إيمان حياتي الله. وين دينا؟
1: دينا اليوم ما جات، بكرة إن شاء الله تجي.
2: يلا
1: انت كويس؟ امورك تمام؟ اهم شيء
2: تمام الحمد لله، مروقين
1: دايم يا رب. ابو هزاع، سمعت اللغز؟
2: اي سمعت.
1: ايش رايك؟ ايش اللغز؟
2: والله ان شاء الله باذن الله باذن الله
1: باذن الله.
2: ابو ريناد يقول التلفزيون.
1: لا احنا بنتكلم عن مكان. قول له يا ابو ريناد مو جماد، اليوم بنتكلم عن مكان.
2: عن مكان؟
1: نعم. انا مكان نشأت منذ القدم، تطورت عبر الزمن، أعتمد على المختلفين المبدعين، حديثا فقدت عنصر مهم ولكن أضفت الأهم من أجل أن أدهشك، التشويق أساسي. فمن أنا؟ إيش ذا المكان اللي يدهشك؟
2: اللي يدهشني؟
1: أيوة.
2: ما في خيارات يا أبو ريناد، ما في خيارات.
1: لا يا هذا أبو مين؟
2: أبو ريناد.
1: أبو ريناد تحياتي لنا أبو ريناد. ليه ما يكلمنا أبو ريناد؟
2: تكلم عن أبو ريناد.
1: هلا وسهلا يا ابو ريناد.
3: يا هلا والله، كيف الحال؟ طيبه؟
1: خير، عساك بخير. ابو ريناد احنا نتكلم اليوم عن مكان، هذا المكان قديم تطور عبر الزمن، يعتمد على المختلفين المبدعين، حديثا فقد عنصر مهم.

0: ولكن أضاف الأهم من أجل أن يدهشك، فالتشويق أساس هذا المكان. ما هو؟
1: بلد هو؟ بلد؟
0: لا، مكان. مكان
1: مكان
0: أي. إيش المكان؟ سمي لي مكان يا أبو رينات.
1: والله يا
2: أتوقع
0: أنها
2: السينما.
0: السينما؟ أبو هزاع يقول السينما، أنت شو تقول يا أبو رينات؟
1: السينما.
0: خلاص، تذكرتين سينما جنب بعضكم.
1: أيوة.
0: خلاص تمام يا أبو رينات، شكرا.
1: أبو.
0: تحياتنا لكم.
1: يا
0: هلا وسهلا. إيه أحسن نقعد جنب بعض تابع الفيلم سوا في السينما. هلا يا فاطمة.
3: هلا والله.
0: هلا ومرحبا يا هلا.
3: صباح الخير.
0: صباح الورد فاطمة، من فين تكلميني؟
3: من الرياض.
0: يا أحبني لك يا الرياض.
3: يا أحبني لكم يا أهل جدة والله.
0: طيب يا فاطمة، سمعتي اللغز كويس؟
3: سمعتها أيوه.
0: يلا شو رايك؟
3: أنا أحس المطار.
0: المطار. الله أيوه. نبالك في السفر. أنا أقول قصة تذكرة، توكل على الله على المطار.
3: وين تنصحين نروح؟ نجيكم جدة؟
0: طبعا حياكم. أكيد تعالي. وإذا أنت من محبي الرياضة الآن، خليجي 27 في جدة والدنيا روعة.
3: يلا إن شاء الله قريبا.
0: يلا حياك يا فاطمة أنت وكل اللي بسمعنا، نقول لهم حياكم في جدة.
3: الله يسعدك يا رب.
0: هلا وسهلا بفاطمة.
3: هلا وسهلا.
0: هلا ومرحبا بزين.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: أصبح عليكم جميعا فرد فرد.
0: يا صباحك سعادة وفرح وخير. قولي لي
4: دينا عساها طيبة.
0: لا طيبة طيبة، تسلم عليك أمورها زي الفل
4: الحمد لله.
0: طيب
4: أقول لك على المكان في جمهور يعني
0: جماهير. في ناس في ناس في ناس. وفي سؤال عندي يقول لي المكان يتسع لمية شخص، يعني ممكن أقل أكثر، ممكن حسب حجم المكان.
4: وهو مرضي هذا من أول.
0: إيش رأيك زين؟ إيش هذا المكان؟
4: أول هذا المكان
0: قديم قديم وتطور قديم. عبر طيب. الزمن
4: و... نقول إن شاء المسرح.
0: المسرح
4: أيوه.
0: طيب طيب يا زين، شكرا لزين. هلا وسهلا بعادل.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا ومرحبا عادل.
5: صباح الخير.
0: صباحك ورد وسعادة وخير.
5: إيمان الطيبة إيمان.
0: أيوة اليوم أنا مستفردة بيك ما في غير.
5: والله
0: قدرك الأسود
5: اللي بتمزح معي موجود اليوم.
0: قدرك إيمان اليوم إيمان قدرك الله يعينك. حرام عليك ليه؟ عشان أنا بس ما أحب أغشش. أنا من أيام المدرسة لا أحب أحد يغشش ولا أحب أحد يغش. أعتمد على نفسك يا عادل.
5: الفزع يعني ما هي بطالة كويس الحاجة.
0: طيب
5: يعني
0: حلو يلا شفت الأسئلة اللي قالوها، مكان كبير ولا صغير قلنا كبير، قالت في ناس قلنا في ناس، يعني مغلق ولا مفتوح، في كذا وكذا، بس الغالب مغلق. إيش؟
5: طيب المكان هذا له علاقة بال يعني بالعلم والعلماء والحاجات هذه ولا ما؟
0: لا أبدا لا.
5: والعامة الناس يعني؟
0: أبدا لا، ما له علاقة في دي الأمور، ويدخلوا كل الناس من كل الأعمار.
5: هو المختبر.
0: لا لا إحنا مكان.
5: أيوة جاب بالي المختبر.
0: يعني أنا نفسي أفهم المختبر فين عام. فين الإدهاش فيه؟ فين التشويق في المختبر؟
5: لا المختبر هو اللي هو اللي هو أو معمل الأبحاث يعني، لأنه
0: لا لا بعيد كل البعد عن العلم. يعني بعيد عن العلم يا عادل، مكان كله تشويق وإثارة وإدهاش. استنى هذا حسب اللي مكتوب في اللغز، قديم وتطور، فقد عنصر مهم منه.
5: المسرح جبتوه قريب انتو. ايه المسرح ايه. جبتوه قبل فترة.
0: والله
5: ايه.
0: والله انت فنان. والله انك أقول... فنان.
5: ايوه انا فاكر مسرح قريب. لا
0: طيب يلا ايش تقول؟
5: أقول... والله مشكلة لو قلت حديقة، لو قلت حديقة الحيوان.
0: ايوه ايش بقى؟
5: خليني اقول السيرك.
0: طيب يلا
5: الحيوان هو السيرك ما بين
0: اشبه حديقة الحيوان. حلو يلا خليك على السيرك تمام عشان لا يقول ايمان لخبطتني. يلا يا عادل شكرا.
5: انت امورك طيبه اليوم خلاص.
0: شفت كل يوم بس انت اللي متحامل علي ما ادري ليه. صباحك ورد يا عادل شكرا لك. هلا وسهلا بحسن.
6: هلا مرحبا كيف حالك؟
0: هلا ومرحبا اخوي حسن يا هلا.
6: أخبارك طيبة؟
0: خير عساك إن شاء الله بألف خير. يلا إيش رأيك في لغزنا؟ كل أنا دوبي لسه قايلة إنه كل الأعمار تدخل في هذا المكان، يعني ما في

0: أعمار محددة، ما كله يدخل، كله يدخل وممكن يقضي فيه وقت.
1: أوكي.
0: إيش رأيك؟
1: أنا بقول إن شاء الله بالله. والله أنا متردد بين المسرح.
0: أيوة. السينما. بين المسرح والسينما.
1: أيوة.
0: طيب أنت إيش رأيك؟
1: الله أنا أفكر بالسينما.
0: السينما. شكرا يا حسن.
1: يلا شكرا.
0: هلا وسهلا. هلا بفوزية.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام والرحمة، يا هلا وسهلا يا فوزية.
2: كيف حالك؟
0: فوزية أنت اللي تراسلينا في الواتس؟
2: أيوة.
0: فوزية الزايدي.
2: أيوة.
0: يا هلا ومرحبا فوزية الزايدي. أيوة. فين تكلميني يا فوزية؟
2: من الطائف.
0: من الطائف. يلا يا فوزية.
2: السيرك السيرك.
0: السيرك خلاص آخر كلام.
2: آخر كلام.
0: يعني ما تغيري، ما تفكري أكثر.
2: لا كل الأدلة تدل على.
0: كل الأدلة تدل. يسعدك ربي يا فوزية، شكرا لفوزية. طيب خلينا نرجع نذكر باللغز، نطلع فاصل نرجع نكمل حماسكم الجميل. في إجابة جميلة جاتنا من جمانة القبيسي، أعتقد حنرجع يا جمانة لإجاباتك أنت، كل اللي مجاوب على الواتساب. المكان يقول أنا مكان نشأت منذ القدم، تطورت عبر الزمن، أعتمد على المختلفين المبدعين، حديثا فقدت عنصر مهم ولكن أضفت الأهم من أجل أن أدهشك، فالتشويق أساسي. من أنا؟

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: ابدأ صح على جدة اف ام.
4: ابدأ صح على جدة اف ام. كمل معاكم لغزنا وحماس اللغز. اجاباتكم ابداعية من الاخر. انا مكان نشأت منذ القدم، تطورت عبر الزمن، اعتمد على المختلفين المبدعين. حديثا فقدت عنصر مهم ولكن أضفت الأهم من أجل أن أدهشك، فالتشويق أساسي، فمن أنا؟ نشوف إجاباتكم. عبد العزيز الكريديس صباحك ورد يقول المحاكم. محاكم؟ والله ما أدري. عندنا خالد الطيب يقول السيرك. يحيى أحمد يقول نادي الشعراء. هالة تقول المسرح، هالة سندي طبعا. وعندنا نورة تقول السينما، وأم خالد تقول المسرح. وعندنا ناصر العولقي يقول السيرك. وعندي سامي أبو زيد يقول السينما. هلا محمد.
5: صباح الخير أستاذ إيمان.
4: صباح الورد، يا هلا وسهلا.
5: اليوم اللغز محير لكن ويركب على ثلاثة أماكن.
4: طيب،
5: السينما والمسرح والسيرك.
4: طيب بس في يعني في بعض المفاتيح،
5: لكن في عبارة المبدعين المختلفين وأكثر إثارة وتشويق. أنا أتوقع السيرك. السيرك أكثر إثارة وتشويق من المسرح.
4: طيب نشوف. شكرا يا محمد عبد الله، سعدتنا بمشاركتك. ملاحظة محمد صحيحة، هو يمكن اللغز بيركب على كذا مكان وكلها صحيحة، ولكن احنا دائما نعتمد على كلمة او جملة بتكون هي الاقرب لاجابتنا الصحيحة، فهذا يرجع لكم. خلصنا من رسالة سامي ابو زيد وقلنا انها السينما. عندنا اجابة من عبد الله يقول المسارح الفنية يعني المسرح. عندي إجابة من علا سيد عبد الجليل من القصيم تقول السيرك. وإجابة من الجريح يقول المسرح. جريح يقول عندهم مطر. طب أنت فين؟ اكتب لنا أنت فين طيب عشان نعرف. أنا ستكم الرحمة يا الجريح. أبو تهاني يقول يمكن المسرح. محمد أسامة يقول المتحف. وعندي دكتور السيد بكر أبو لؤي يقول المسرح. ثريا علي تقول المرسم. حلوة إجابة ثريا. عادل صبيح يقول المكتبة. ردينا الشهري تتوقع إنها المسرح. وأبو رايد يقول السيرك. وأم أحمد تقول المسرح. ويزيد يقول السينما. شادية السيد تقول المسرح. وعندي إجابة من الدكتور صحابي يونس يقول السيرك. وعندي إجابة أيضا من نوف تقول السيرك. شكلهم غششوا بعض الاثنين زي بعض. وعبد الله المطوع يقول المسرح. وابو بكر يقول المسرح. وعندي إجابة من يوسف فايز يقول السيرك. وغير إجابته فاطمة من المكتبة، فاطمة من الجبال، إلى المسرح. بكر عبد الكريم يقول المتحف. علي النجعي يغير إلى المسرح. ابو عمار من جدة المسرح. وسالم مرزوق يقول السيرك. وعندنا محمد علي يقول المسرح.

المسرح، سعيد الدوسري يقول السيرك، وسجو تقول المعرض الفني، أبو صالح من الأحساء يقول المسرح، أبو سطام يقول الطنطورة. صراحة أنا ما عرفتش يعني أبو سطام هذا اللي أنت بتقول عليه، فأنا ما عرفت صراحة. فوزية الزايدي تقول السيرك، شكرا. يعني طيب عبد الله كاتب شعر، اكتب الإجابة يا عبد الله، اكتب الإجابة بعد الشعر. عبد العزيز أسير السينما، وعندنا هنا إجابة ما لها رقم، وعندي سليمان الدبيان يقول المسرح، عبد الرحيم الثبيتي يقول المسرح، وإجابة من غير اسم، أو إسماعيل من جدة يقول المتحف، أبو نواف يقول المينا، وأجمل صباح من نهاد من جازان، نهاد تقول المدرسة، وبنت أخوها سلمى تقول السينما. شكرا على إجاباتكم. محمد مطر يقول السينما وبعدين غير إلى السوق. إجابة من أحمد أيوب قال المكتبة وراح للمسرح وثبت على السينما. أحمد أيوب. خالد سعيد القحطاني يقول السيرك، وأيضا معاه ناصر السعود يقول السيرك، هما مع بعض لأنهم مجاوبين من واتس واحد. عادل حمزة يقول السينما، وفيصل أحمد من جدة يقول السيرك، وأم صالح من الطايف تقول المسرح، وعندنا إجابة من محمد المطوع من الأحساء يقول السينما، أبو خلاد الله عليك يا أبو خلاد يقول المنتجع، والله إنه جميل المكان ده. عندي فهد راضي يصبح علينا أكيد ويقول إجابته البيت، وسعيد هو بصراحة يعني حابب يصبح على أمل وهي رايحة لدوامها ويتمنى لها يوم خفيف لطيف. طيب يا فهد راضي، طيب يا فهد راضي. سلوى القرني تقول السيرك، وعندي أحمد محمد عبد الفتاح يقول المكتبة، وعندنا إجابة من أبو مريم يقول الأستاذ، وآل عون خلونا نشوف آل عون إيش يقولوا. عندي عون البيشي يقول الملعب، فاطمة القرني تقول المسرح، دلال عون تقول السينما، دنيا عون تقول المتحف، فجر عون يقول معرض الفنون، ووسام عون يقول السيرك. عندي إجابة جميلة من عبد العزيز الفضلي، الله على إجاباتكم المبهرة، مدينة القدية، الله عليك، من القصيم طبعا عبد العزيز. يلا حنطلع فاصل، اللينك الجاي حيكون الأخير، حنقرأ بقية الواتسابات، وإذا أحد حابب يشارك أكيد يسعدنا. أنا مكان، نشأت منذ القدم، تطورت عبر الزمن، أعتمد على المختلفين المبدعين، حديثا فقدت عنصر مهم ولكن أضفت الأهم، من أجل أن أدهشك فالتشويق أساسي، من أنا؟

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام، مكملين معاكم لغزنا اليوم اللي يقول: انا مكان نشأت منذ القدم، تطورت عبر الزمن، اعتمد على المختلفين المبدعين، حديثا فقدت عنصر مهم ولكن اضفت الاهم من أجل أن أدهشك، فالتشويق أساسي، فمن أنا؟ إجابة جواهر من اليمن تقول المسرح، وعندي إجابة من أبو عمار من المدينة يقول المسرح. وما فهمت نجدة السعودية، يعني تبغي حل اللغز؟ لسه ما وقلنا حل اللغز، الآن على باقي لنا دقائق ونقوله يا نجدة، تابعينا. عندي أيضا إجابة من تركي عبد الله يقول السيرك. مريم من القصيم تقول السينما، وجمانة تقول البيت العود. حبيت يا جمانة البيت الكبير، بيت الجد، بيت الأسرة. وعرفة تقول المسرح. حبيت إجابتك، جدا جميلة، شاعرية. عندنا عم حسن يقول أعتقد المطعم، وعندي زكريا الوجيه يقول السيرك، ومحمد الحربي يقول المسرح. شكرا لكلماتك الجميلة يا فؤاد، أكيد طبعا ماني زعلانة من جدك. يلا إن شاء الله يومك يكون حلو. كل تحية لك ولكل أصدقاء برنامجنا وكل اللي بيكلمنا أو بيراسلنا، أنتوا أجمل شيء في ابدأ صح. محمد الحربي قال المسرح، وعندي محمد بن فهد قال المسرح، وإجابة قريناها يا فهد راضي، قرينا أنها البيت، وقرينا تحيتك الصباحية. وسامي الفيفي يقول المكتبة، وشذا تقول السيرك، وفضل السنادي يقول المسرح. هذه آخر إجابات وصلتنا. خلاص كده إحنا سارة ما عاد عندنا اتصالات وما عاد عندنا إجابات على الواتساب. خلينا نذكر باللغز. اللغز يقول: أنا مكان نشأت منذ القدم، تطورت عبر الزمن، أعتمد على المختلفين المبدعين، حديثا فقدت عنصر مهم ولكن أضفت الأهم من أجل أن أدهشك، فالتشويق أساسي، من أنا؟ إجابتنا هي السيرك. طبعا في ناس جاوبت السيرك مرة من بدري، في ناس ضاعت يمكن مثل ما قال محمد عبد الله، ضاعت بين السينما والمسرح والسيرك. لكن مفاتيح لغزنا هشرح لكم هي عشان تعرفوا ليه احنا قصدنا فيها السيرك. المكان نشأ منذ القدم وتطور عبر الزمن. المسرح بدأ من العصر الروماني، شيء قديم جدا جدا جدا، وكانوا يستعرضوا بعربات الخيول اللي كانوا يستخدموها في الحروب هذاك الوقت. بعد كده راح لإنجلترا، كمان كان في استعراض بالخيول. بعد كده بدأ يتطور وبدأ ياخذ أشكال تعتمد على البهلوان، يعتمد على الخفة، ألعاب الخفة، ويعتمد أيضا على القوة ومرونة الجسد والحركات الاستعراضية اللي يقوم بها المختلفين المبدعين. لأنه مثلا ليه مختلفين؟ لأنه يجي واحد يلعب بالكرات، يجي واحد يمشي على الحبل، يجي واحد آخر يلعب بالزجاج يعني يحرك الأدوات في يده، يجي آخر يستعرض مع الحيوانات، إما مفترسة إما الفيلة إما بعض الحيوانات، إنه كيف استعراض تدريبهم. فهم كلهم مختلفين و في نفس الوقت مبدعين. في ناس تجي تستعرض بمرونة جسدها وتتنطط وتروح لأعلى، يعني يعملوا أمور مبهرة للعين ومدهشة. طبعا أساس السيرك التشويق والإثارة والإبداع. فقدت عنصر مهم ولكن أضفت الأهم. فقد عنصر مهم اليوم السيرك في نسخة الحديثة جدا جدا ما فيها اعتماد على الحيوانات، والحيوانات اختفت تماما من السيرك، مع أنها كانت قائمة على الألعاب مع الحيوان، خصوصا المفترسة أو الحيوانات الكبيرة كالفيلة. لما بدل الحيوانات بدلها بإبداعات أخرى، صار يعتمد على عنصر الضوء، عنصر الموسيقى، عنصر الأزياء المبهرة اللي بتشوفوها وبيلبسوها وأزياءهم الخاصة فيهم، طبعا كل واحد حسب فقرته حسب إبداعه. من أجل أن أدهشك، طبعا واضح أنه السيرك بيدخلوا كل الأعمار، في دهشة، في إثارة، وفي تشويق، وفي إبداع. فأعتقد أنه لغزنا اليوم هنيئا لمن جاوب صح. خليني أقول الإجابات اللي جاتنا على الاتصال. أول شخص جاوبني صح على الاتصال هو أبو ضياء. يعني حاولت ألخبطك، أجيبك يمين أجيبك يسار، بس أنت فعلا يا أبو ضياء جبتها صح. بعد أبو ضياء جاوبني صح عادل. شفتي عادل إني طيبة ودعمتك. وفوزية أيضا إجابتها كانت ثابتة في الواتساب والاتصال. ومحمد عبد الله، الجميل في محمد عبد الله انه لما جاي يقول قال انا اشوف اللغز راكب على مسرح سينما سيرك، ولكن لما فعل المفاتيح او عناصر اللغز فعلا توجه للمكان الصحيح وهو السيرك. الاجابات الصحيحه على الواتساب فعلا يا خالد الطيب، انت اول شخص جاوب صح من قبل لا تصير الساعة 7 وانت مجاوب صح، فهنيئا لك يعني تفكيرك. بعد كده ناصر العولقي، علا سيد، الهنوف، ابو رائد، دكتور صحابي يونس، نوف، يوسف فايز، سعيد الدوسري، فوزية الزايدي، وناصر السعود، خالد سعيد القحطاني، فيصل احمد، سلوى القرني، وسام عون، تركي، زكريا الوجيه، واخر اجابه صحيحه جاتني من شذا. في البعض حط الاجابات بس بعد ما احنا وقفنا استقبال الاجابات. صراحه انتم دائما تدوا اللغز كذا اجواء حلوه، تدوا اللغز اجواء حماسيه. شكرا لكل اللي اتصل علينا، شكرا لكل اللي شارك، شكرا لكل اللي حاول، وشكرا ايضا لكل من شاركنا على الواتساب. مكملين معاكم ابدا صح، لا تروحوا بعيد، راجعين.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: ابدأ صح على جدة اف ام، كمل معاكم اكيد. نجدد التحايا لكل اللي انضم لموجتنا مجددا وكل اللي بيسمعنا في برنامجنا الصباحي ابدأ صح. ما زلنا معاكم، انتهينا من اللغز ولكن العديد من الفقرات ما زال مستمر. الآن دراستنا العلمية اليومية. عندنا دراسة علمية تقول رؤية الطعام قبل تناوله قد تؤثر في مقدار شعورنا بالشبع. يعني ونسأل كذا، هل سبق أنكم شعرتوا بأنكم بدأتوا تشبعوا بس بمجرد أنه في طبق قدامكم أنكم تنظروا لي أكلتوا منه، لكن مجرد النظر لهذا الطبق بيخليكم تحسوا أنكم شبعانين حتى قبل لا تنتهوا منه؟ المثير للاهتمام أنه الإحساس بالشبع ما بيعتمد فقط على كمية الطعام اللي بتصل للمعدة، بل يشارك الدماغ أيضا في تقدير ما نتوقع تناوله. تشير الدراسات في سلوكيات الأكل إلى أنه المظهر البصري للطعام وحجم الحصة، حصة الطعام اللي بنراها أمامنا، قد تؤثر في توقعاتنا للشبع. لما يرى الإنسان وجبة يكون عنده تصور مسبق عن حجمها، مقدارها، قد إيه أنا أبغى أخذ منها، أو قد إيه محتاج أكل من هذه الوجبة. فالدماغ يستخدم هذه المعلومات إلى جانب إشارات من المعدة أثناء تناولك للطعام. في بعض التجارب وجد الباحثون أن تغيير الصورة الذهنية لدى المشاركين عن كمية الطعام اللي بيتناولوها بيأثر في شعورهم بالجوع لاحقا، حتى لما تكون الكمية الفعلية مختلفة بالقدر اللي كانوا يعتقدوه. هذا يوضح أنه ذاكرتنا وإدراكنا للوجبة ممكن يكون له دور في تنظيم هذه الشهية إلى جانب الإشارات الجسدية. يعني إحنا نستطيع مع تدريب أنفسنا ودماغنا وعقلنا أنه نقلل من كميات الأكل. أحياناً نكون مرة جيعانين بس نبدأ ندخل في الوجبة لقمتين وبدأنا نحس بالشبع. ممكن هذا يرجع لنفس الدراسات اللي إحنا بنتكلم عنها، ولكن النقطة الأهم هنا أنه أنت بتستطيع التحكم. يعني الناس اللي حابة تخسر وزن، اللي حابة تتحكم في مقدار أكلها، أعتقد لو أخذت الدراسة هذه بعين الاعتبار تستطيع أنه توصل للهدف اللي تبغاه. هذا ما يعني أنه إحنا نستطيع أنه نشبع بالنظر فقط. الشبع عملية معقدة بتدخل فيها كمية الطعام، مكوناته، هرموناتنا، الدماغ، سرعة الأكل، إضافة لعوامل نفسية وبيئية. فما نقدر نجزم أنه بس والله أقول أنا أنظر للأكل خلاص شبعت، لا. إحنا بنقول درب نفسك واستفيد من هذه الدراسة. أكيد مكملين معاكم، وكل اللي حابب يشاركنا على 012-647-7154 و 012-649-5154 012-647-5444 ورقم الواتساب 800-244-2828. أكيد مكملين معاكم بعد قليل، راجعين.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
4: ابدأ صح على جدة FM.
5: حياكم من جديد. أكيد بنوجه التحايا لكل اللي بسمعنا وكل اللي مشاركنا وكل اللي انضم لموجتنا الغالية. مجددا نقول لكم صباح الخير من ابدأ صح. تحية العادل حمزة اللي بيشاركنا صورته هو ابنته، ربي يبارك لك فيها. وفي مريم عندها استفسار أنا حابة أجاوب عليه. علا من القصيم. علا بتسأل الجوائز شنو؟ ما عندنا جوائز يا علا، هو لغز بنشارككم فيه وبنعمل أجواء حماسية مع بعض من الصباح، ونكسب مشاركاتكم الحلوة وأصواتكم الأحلى. وكم فايز ناخذ إحنا بشكل عام؟ يعني بنقول أسماء الناس ناخذ على مدى الساعة، يعني ساعة ويمكن زيادة عليها كم دقيقة. ما عندنا أعداد محددة للناس اللي ناخذهم. بعد كده بنقول أسماء الفائزين اللي على الاتصال واللي على الواتساب. بنذكر أسماء الواتساب لكن أحيانا بيكونوا كثار جدا، فالوقت ما يسعفنا أنه نقرأهم كلهم، ولكن بنعتمد أنه إحنا خلال الحلقة خلال اللغز بنقرأ أسماءكم وحلولكم كاملة، أنه كل فلان إيش جاوب إجابته. أتمنى أكون جاوبتك يا علا، وأجمل تحية لعلا من القصيم. طيب وصلنا لوقت دردشتنا الصباحية الحلوة معاكم اللي بنتشارك فيها أفكارنا مع بعض، بنتشارك فيها خبراتنا يمكن ووجهات نظرنا اللي مليون المية بتفيد الكل. يعني لما بتقولوا لنا على فكرة أو بتفتحوا خط للتفكير، أنتوا بتكونوا سبب في أنه ناس كثير وإحنا منهم نبدأ نفكر بأسلوب مختلف أو نبدأ نسمع للرأي الآخر، وهذا يمكن من أكثر ميزات فترة الدردشة الصباحية. كل واحد فينا يعني من صغره بيتعلم، بيخطأ، هذا الخطأ بيعلمه شيء. بعضنا بيتعلم من هذا الخطأ سريعا، وبعضنا لا، بيتجاوز وبينسى أنه أخطأ ده الخطأ وبيرجع يكرر هذا الخطأ أو بيخطئ بطريقة ثانية. ولكن الشاهد في القصة أنه دائما الخطأ

فعلا كان كلام الوالد أو الجد أو الأكبر سنا أو الشخص الحكيم أو الشخص اللي سبقنا بعمر أو بتجربة أكثر هو كلامه الصائب، بس إحنا ما نقتنع إلا لما نخوض هذا الاختبار بنفسنا. بنتعلم من أخطائنا، وهذا هو الشيء الصحي، وهذا هو الشيء الصحيح والسليم، إنه إحنا نتعلم من الخطأ اللي إحنا أقدمنا عليه، وبنتجاوز ألمنا، بنتجاوز حزننا، بنتجاوز خسارتنا، وأيضا بنتعلم أنه ما نقع فيه مرة ثانية. فأنت أكيد أو أنت أكيد في حياتك غلطت غلطة وصرتوا تشوفوا أنه أنا لازم أقول للناس كلها أنه لا تغلط غلطتي في هذا الموضوع. على الجهة الأخرى أحيانا مو شرط أننا غلطنا وخدنا تجربة قاسية، أحيانا قناعاتنا بتتغير، تتغير بالظروف، بالمواقف، بالتجارب، بالأشخاص، بمراقبتنا لمن حولنا، وبنغير قناعة كنا متأكدين إنه والله هذا الشيء صح، لكن بنلاقي نفسنا لا بنتغير، لا بنكون أكثر مرونة. هو الأفضل إنه نكون أكثر مرونة وليس أكثر تمسكا بالأمور اللي هي دائما توقعنا في مشاكل. فعشان كده اليوم حابة أسمع منكم، هل فعلا كانت عندكم قناعات تغيرت في حياتكم؟ قناعة معينة تغيرت من موقف، من تجربة، وهذا الموقف والتجربة أو هذا الاختبار القاسي أو هذه الفترة اللي عدت عليكم خرجتوا منها وقلتوا يا جماعة لا تغلطوا غلطتي، ترى كذا كذا كذا، هذه النصيحة أقدم لكم هي. فحابين نسمع منكم ما هي هذه النصائح اللي أنتوا اليوم بتقولوها للجميع، أنه لا تغلطوا غلطتنا وكذا تعملوا كذا، أو القناعة اللي شفتوا أنها مرتبطة فعلا بتجربة وتغيرت معاكم. 0-1-2-6-4-7-7-1-5-4 0-1-2-6-4-9-5-4-4 نصيحة تقدموها بعنوان لا تغلطوا غلطتي في كذا، سمعونا شاركونا وأكيد بنستفيد منكم حتى مع قناعاتنا اللي غيرناها مع السنين.

حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 7 أكتوبر 2026.

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: حياكم من جديد، يا هلا وسهلا فيكم. وفي ابدأ صح على جدة اف ام نقول ان شاء الله يا رب يومكم يكون كده بادئ كله حلو ونصايح حلوة. على فكرة يا جماعة، ترى مو شرط النصيحة يعني حاجة مو حلوة يعني، ولا أحد جاي ينظر علينا يعني. هي كلمة نصيحة صعبة، بس إحنا نبي نقول ما يستفاد، أدونا ما يستفاد من اللي شفتوه في حياتكم. هلا وسهلا بفيدة.
2: هلا والله، صباح النور. صباحك،
1: صباحك ورد. هلا وسهلا يا فيدة.
2: هلا والله، صب عليك وعلى دينا ولا لا؟
1: لا، دينا اليوم ما هي معانا، وبكرة إن شاء الله معانا.
2: الله يسعدك أنا والمخرجة والمعدة وجميع من يسمعنا.
1: تسلمي يا فهيدة، تسلمي، صباحك سعادة.
2: هلا، بس الموضوع وش اليوم؟
1: إحنا بنقول يا فهيدة عندنا نصايح في حياتنا من من من اللي عانينا أو من اللي شفناه أو من اللي جربناه. ممكن اليوم تطلعي تقولي للناس ترى أنصحكم لا تغلطوا غلطتي في كذا، أو أنصحكم بكذا. إيش عندك نصيحة نستفيد منها اليوم يا فهيدة؟
2: أنا أنصحكم والله بنصيحة أنكم يعني لا تصحون بنفسكم على ناس ما يستاهلون صراحة. تضيعون وقتكم، تجاملون، تهجرون والوقت والصحة والجهد. الناس ما تستاهل، اللي يستاهلون هاي لو قدموا لهم عيونكم ما في مشكلة. في ناس يعني صراحة يعني ما تستاهل يعني.
1: حلو.
2: أنت لا يعني خلي الناس تزعل منك، ولا يعني تزعل الناس، لا، انك حاول انك لا تجامل يعني.
1: حلو.
2: حاول يعني كلمة لا هذه اول كنت انا صعب علي، الحين لا يعني. اي شيء شوف انه يضربي او شيء ما في منفعة او ما في فايدة، العكس يعني قول لا وتكون جري يعني. يعني انا جربت يعني.
1: حلوة يا فهيدة، فعلا لا تجاملوا على حساب نفسكم ولا تجعلوا نفسكم. هذه نصيحة فهيدة. شكرا يا فهيدة، أسعدتينا.
2: الله يسعدك حبيب. شوفي يعني نصيحة اللي هي نصيحة اللي يعني ما هي سلبية، إيجابية، أنك يعني اعتمد على نفسك.
1: حلو.
2: لا تعتمد على غيرك. حلو. اعتمد على نفسك.
1: اعتمد يعني على نفسك. شكرا فهيدة. شكرا.
2: لا تنتظر أحد يساعده.
1: كيف؟
2: لا تنتظر أحد يساعده.
1: هذه حلوة. اعتمد على نفسك ولا تستنى شيء من أحد.
2: شكرا
1: فهيدة. هلا وسهلا برامي.
3: هلا بيك، صباح الخير.
1: صباح الورد يا رامي، مرحبا.
3: باركم جميع
1: خير. رامي أول مرة تكلمنا؟
3: اي نعم، أول مرة
1: كلمنا. لاحظنا حلو، من فين تكلمنا رامي؟
3: من الجنوب،
1: من الجنوب. من محاي العسير، هلا بك أنت وأهل العسير. طيب يا رامي، شوفي إحنا يعني دائما نشعر إنه كلمة نصيحة ثقيلة، ولكن لما إحنا نطلبها نكون إحنا محتاجينها، صح ولا لا؟
3: صح.
1: طيب إحنا اليوم بنقول لك إيش تنصحنا حاجة في حياتك تشوف إنه لازم تعلمها لأولادك، لازم تقولها لكل من يسمعك.
3: أنا أنصح بنصيحة.
1: تفضل.
3: إنه في الزمن ذا
1: أتمنى
3: أحد يغلط غلطة زواج. ثم الدي يعرف عن الحياة اللي
1: يعني قصدك لا يتسرع في الزواج، ولا لازم يدرس الزواج جيدا قبل انه يخوض في هذه؟
3: لا يتسرع في الزواج.
1: بس يعني رامي، يعني الناس كلها دحين تقول او رامي يقول لا تتجوزوا.
3: ايوه لا تتزوجوا.
1: لا يا رامي، يا رامي
3: لا يتزوجوا صراحه. انا طالع من الدوام صراحه سمعت الموضوع، قلت لازم الموضوع اطرحه في
1: لا، الزواج شيء حلو، بس انت قلت نقطة حلوة، لا نتسرع يعني. لازم احنا نكون مستعدين لهذا البيت، لهذه العلاقة، لهذه التضحية، لهذه العائلة. هو مو الفكرة انه والله نبقى نتجوز وخلاص، لا،
3: من الطرفين طبعا.
1: طبعا طبعا،
3: ما هو يكون من طرف واحد.
1: يعني انت مع البرامج اللي قبل الزواج، اللي يعني في برامج اللي هي تأهيل الزواج، اللي هي يحطوك في برنامج يشرحوا لك الحياة، يشوفوا الطرفين، ايش رايك؟ مع
3: صحيح.
1: طيب
3: مع الأول برضو النساء،
1: الرجال والنساء طبعا، لأنه هذا البيت قائم على رجل ومرأة يا رامي.
3: نعم ما بيوقف على رجل.
1: بس ما ننكر انه الزواج مع الشريك الجيد حياة حلوة، حياة مستقرة.
3: غلطة.
1: طيب لا هذا رأي رامي، احنا رأينا مختلف رامي. بس نتمنى لك إن شاء الله يا رب أنك تلاقي الشريك اللي يسعدك حقيقي وحياتك تكون حلوة. أسمع من أختك إيمان الزواج شيء جميل جدا. شكرا يا رامي، إن شاء الله يا رب يكتب لك أحلى حياة. هلا يا أفراح.
4: صباح الخير.
1: هلا وسهلا.
4: كيف حالك؟
1: صباحك ورد يا أفراح، كيف حالك؟
4: الله يسعدك يا رب، والله الحمد لله. أنت كيفك؟
1: هاي أفراح. ايش نصيحتك لنا اليوم؟
4: طب شوفي انا بقول حاجتين.
1: قولي حاجة. طيب ثلاث حاجات قولي
4: يا عمري. الله يسعدك يا رب. سعدك. طيب اول حاجه بقولها لا تغلطوا غلطتي.
1: ايوه.
4: وترفعوا سقف التوقعات في الاخرين، يعني هذا الشيء غلط. في البدايه في ناس يظهروا لنا يشوا كذا كأنهم متواضعين وكأنهم ما في زيهم زي كذا، فنقوم خلاص يعني نرفع المعنى اللي فيهم وزي كذا وخلاص. صح. وبعدين في النهاية نشوف الخذلان صراحة.
1: يا سلام، لا نرفع سقف التوقعات عشان لا نوجع قلوبنا.
4: صراحة أنا وجعت قلبي أكثر من مرة.
1: لا شوفي كمان أنا أقول لك حاجة، إحنا ناس طيبة محبة بداخلنا. صحيح. أبيض. نعمل الخير، نتأمل، لأنه بس تعرف يا فرح إنه المشكلة فينا إحنا، ترى مو في الناس. إحنا إحنا اللي نسينا نفسنا وتوقعنا إنه كثر ما بنقدم خير وطيبة وحب واحترام وتقدير إنه لازم يرجع لنا بالفائض. لا مش بالضروري.
4: لا لا مو بالضرورة أبدا والله.
1: حلو.
4: طيب الشيء الثاني.
1: أيوة.
4: لما في تجربة أو في حاجة لا تتسرعوا وتخوضوها، اسألوا اللي عملوها، استشيروا اللي معاكم. حلو. الوالدة. حلو. الصديقة الأخت، لأنه في تجربة أنا خوفتها ما صراحة ما كلمت أحد ولا استشرت أحد ولا شيء، فبعدين تعبت وكله ذات الأخبار. نعم. وكله. نعم. صراحة بس بعدين فالوالدة أكثر واحدة زعلت، قالت ليش ما كلمتيني.
1: صح، هذه النقطة كمان حلوة اللي بتقولها أفراح. يا جماعة الاستشارة حلوة، ما خاب من استشار، ترى ما كل من قالت من عبث. يعني مشكلتنا إحنا يا أفراح كمان إنه ننسى نفسنا، نقول لا أنا جيل مختلف، أنا أكون غير الباقيين، أنا لا أسوي، أنا هعمل
4: وأنا قدها وأنا أعرف. لا
1: وأنا حبيت إنك قلتي وقت الاستشارة نختار مين نستشير، إحنا ما نستشير أي أحد. لازم
4: أحد.
1: بالضبط، لازم إنسان يكون أهل لهذه الاستشارة وحكيم ونثق جدا في فكره ورأيه. الاستشارة. شكرا.
4: ويقول لك كمان إيش الصح.
1: إيش بالضبط بالضبط. يعني والله العظيم شكرا أول يا أفراح. إحنا يا جماعة لو فعلا نستوعب إنه إحنا ناخذ برأي من هم أكبر مننا سنا، من هم أكثر مننا خبرة، وهذا أعتقد كمان دوره على لما يجوا الوالدين يكون باب الحوار مفتوح مع أبنائهم فيه، يقدر ياخذ رأي أبوه وأمه الولد أو البنت ويحس إنها حلوة. لكن دائما لما يكون باب الحوار مكفول أو ما في هذا التواصل بيننا وبين أبنائنا، طبعا حيروحوا يقول لك لا أنا بدي شخصيتي وأنا لي فكري. إحنا عندنا المفتاح، الحوار ثم الحوار. هلا يا خالد.
5: هلا والله بختي.
1: هلا ومرحبا.
5: يسعد صباحك إيمان.
1: يسعد صباحك يا خالد، يا هلا ومرحبا.
5: طيب إن شاء الله منور البرنامج.
1: شكرا شكرا، نوركم. يسعدك أخويا.
5: عفوا أختي إيمان.
1: يلا تفضل، نبي نسمع نصيحتك اليوم خالد.
5: نصيحة محب أختي إيمان. نعم. اللي هو طبعا أنك لا تكون صاحب القلب اللي قال لي كان بالأمس، كن كل أملك بالله، تقبل الله، توكل على الله. اجعل وردك الصباحي في عينك
1: كمان.
5: لا تنسى أذكارك الصباحي، الصباح والمساء، فهي حرص لك من الشيطان.
1: حلو جدا يا خالد، شكرا لك. دائما دائما وجود الله واستشعار الله معنا في كل خطوة هو أمان وحصن حصين. نوال يا هلا وسهلا.
6: هلا هلا، صباح الخير.
1: صباح الورد، يا هلا بنوال.
6: كيف حالك؟
1: بخير الله يسلمك، بشرين عنك. نوال
6: اليوم بروحش ما في مشاكسات.
1: بكرة إن شاء الله ترجع لكم المشاكس أو مشاكسكم لوحدكم. ما في دينا شاكسكم، أنا شاكس أي أحد قدامي.
6: لا والله شوفوا شو بروحش، قص خاطري.
1: لا لا لا وعلى ايه يا اختي. بكره ان شاء الله دينا تكون معانا والامور طيبه وانتم مليين يومنا ومليين برنامجنا.
6: الله يعطيكم العافيه ويقويكم صراحه، ومشكورين على كل الجهود اللي تبذلونها سواء المذيعين او الاخراج او ما شاء الله. الله يقويكم.
1: الله يسلمك نوال. طيب نوال نصيحتك لنا اليوم ايش؟
6: والله شوفي ايمان، يعني انا نصيحة اللي بقدمها يعني حق الشباب الصغار اللي الحين مقبلين على الحياة، مقبلين على الحياة العملية، انا اتكلم عن الحياة العملية. نعم. المقبلين على الحياة العملية والطلاب اللي في نهاية الدراسة، انا انصحهم ان يعني يفكرون في الأشياء اللي راح يسوونها في المستقبل، يحطون لهم أهداف معينة إن أنا أسوي هذا الهدف إن شاء الله لو بعد 10 سنوات لو بعد 20 سنة، بس يحطه قدام عينه وراح ينجز بإذن الله تعالى. لأن يعني خيتش نوال من الطيبة الزايدة اتقاعدت ما عندها شيء، وإيش الفائدة؟
1: أيوة
6: والله عن جد يعني أنا أقول هو أنا متندمة عن جد إيمان والله.
1: لا متندمة أنك ما وضعتي خطة لما بعد التقاعد وليس للتقاعد.
6: لا مو علشان ما وضعت خطة، لا أنا أقصد أن الطيب الزايد اللي فيني صارت تعطي وتسوي وتحط ونسيت نفسها. فهمت علي؟ يعني بالعكس أنا كان أنا إذا تذكرين إيمان مرة قلت لكم من أول ابتدائي وأنا كان عندي هدف ان انا اصير معلمه، وفعلا
1: نعم. حققت هدفك يعني ولله
6: الحمد. الحمد لله رب العالمين ووصلت والحمد لله. بس انا اتكلم عن الشباب اللي الان يعني لانه ممكن يدخل مع ترك الحياه العمليه ويشتغل
1: وينسى ويعمل نفسه.
6: اي فيستانس انه يعني يلا خلنا نستانس الحين وبكره ما يهمني بكره يجي بكره. لا حط لك وابني لك وسوي لك وحط لك شيء حتى بعد لما تخلص مجال العمل في عندك مشروع انت تشتغل عليه ويعني يعطيك مردود مادي.
1: نعم.
6: لأسرتك ولأهلك ولناسك ولك انت بالدرجه الاولى. فانا عن جد صراحه والله العظيم يعني انا
1: هذه فعلا نصيحه جميله، انه ضع خطه اهداف دائمه لك يعني متجدده. نعم. الاهداف ما توقف، حياتنا ماشية، فلازم إحنا فعلا نكون حاطين خطة أهداف مرنة وطويلة المدى.
6: يقولون إيمان يقول اتعب وانت صغير ترتاح وانت كبير.
1: فعلا إن شاء الله بإذن الله تجدي الخطة المناسبة، ما في شيء راح تقدري تحطي هدف جديد وتسعي من أجله، لأنه إحنا حياتنا يا نوال ما توقف ولازم يكون في عندنا قائمة أهداف متجددة باستمرار.
6: أكيد أكيد أكيد.
1: شكرا نوال.
6: سارة ولي فأفراح إن شاء الله ودينا ما يعطي العافية.
1: شكرا لنوال.
6: السلام عليكم. مع السلامة حفظك الله.
1: طيب إحنا مكملين معاكم وقفة يعني إبداعية من يد سارة الكلمعتاد، ونرجع نكمل ابدأ صح.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم. ابدأ صح على جدة أف أم.
2: ابدأ صح على جدة أف أم، يكمل معاكم الآن حدث في مثل هذا اليوم 29 من سبتمبر. في 29 من سبتمبر في عام 1954 تأسيس المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية، أحد أبرز مراكز البحث العلمي عالميا. وفي عام 1962 إطلاق أول قمر صناعي كندي لدراسة الغلاف الجوي. في عام 1964 افتتاح المسرحية الموسيقية الشهيرة عازف الكمان على السطح على مسارح نيويورك. وفي عام 1988 انطلاق مكوك الفضاء ديسكفري في مهمة فضائية جديدة. في 29 سبتمبر الاحتفاء باليوم العالمي للقلب للتوعية بصحة القلب. حافظوا على قلوبكم مثل ما قال عبد العزيز من الرياض، حافظوا على قلوبكم دائما. العادات الصحية يا جماعة اللي احنا كل يوم بنكون عليها، يعني في عادات غلط بتأذي قلوبنا، بتأذي وقتنا، مشاعرنا، وأحيانا بتأذينا صحيا. فدائما دائما ابتعدوا عن كل شيء ممكن يأذي قلبكم صحيا، وابتعدوا عن كل شيء ممكن يأذي قلبكم مشاعريا. وأعتقد هذه نصيحة حلوة اليوم، خصوصا أنه دردشتنا النصائح ولسه عندي الكثير من النصائح، لا تروحوا بعيد.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام، مكمل معكم ومكملين في دردشتنا الصباحية. كل اللي حابب يشارك في موضوعنا اللي هو عن نصيحة اليوم بتقولها للكل تحت عنوان لا تغلط غلطتي، وممكن تكون نصيحة إيجابية وحلوة، مش شرط قلنا دائما النصائح تكون عن حاجة محزنة أو تزعل. وليه ناخدها تزعل أصلا؟ ليش نزعل؟ ترى هذه حاجة تعلمناها، حاجة حلوة، حاجة كويسة بنفيد بها غيرنا وتعلمنا، وكل واحد يتعلم أكيد من جيبه. ما حتجيك الحياة سهلة وممهدة، هذا شيء طبيعي، فبلاش نسوي فيها دراما. أهلا يا أبو فهد.
2: حياك الله، صباح الخير أختي إيمان.
1: صباحك ورد، يا هلا ومرحبا.
2: حياك يالله.
1: حياك يا هلا.
2: قيل عن النصيحة، كانت أول النصيحة بجمل كما يقال أول. وكانت الناس أول تستشير، وزي ما تفضلتي سابقا أنت إنه من استشار ما خاب. في كثير من الأشخاص حقيقة يبدأون بمشاريع على أن يطور نفسه، لكن لا يستشير الآخرين، وآخرتها يندم على أنه بدأ بالمشروع وخسر مبالغ كبيرة جدا. أنا أذكر أشخاص، يعني بحكم السن، أنا رجل كبير بالعمر،
1: يعطيك الصحة والعافية ما شاء الله.
2: آمين وياك يا أختي الكريمة. أنا أعرف أشخاص كثيرين بدأوا بمشاريع بدون أن يأخذوا الاستشارة من الآخرين، بدون أن يأخذوا النصح من الآخرين، أخذها من راسه. أنا أفهم، أنا أعرف، أنا، وطبعا هذه توجد في كثير من الناس والشخصيات، إنه يرى نفسه فوق العالم، وأنه ذهنه وفكره أكبر من الآخرين، ولكن وقعوا في كثير من الندم. أنا أذكر شخص لا استشار لا والده، لا استشار لا أخوانه لا خلافه، وأخذ له يعني شراء مبنى أو فيلا كما يقال بحجم الصغير بمبلغ وقدره فوق 3 مليون، وندم على ذلك بعد فترة زمنية. ليش ما استشار؟ فأخت إيمان، المشورة طيبة بين الآخرين. اسأل، ما هو عيب أني أستشير، ما هو عيب أني أخذ رأي الآخرين، وخاصة كبار السن.
1: صحيح.
2: وخاصة من
1: أصحاب الخبرة. طبعا يا أبو فهد، في خبرة سابقة، هنا في حكمة، شافوا وجربوا. اليوم الناس صارت تسأل شات جي بي تي عشان النصيحة، تسأل الكمبيوتر للنصيحة.
2: نعم صحيح، لكن للأسف أنه في ناس أخذت من رأسها كما يقال،
1: نعم،
2: وندمت في الأخير.
1: بس نقول إن شاء الله يا رب، يعني حتى هذه الهفوة أو هذه الكبوة تعلمهم لقدام، بس أحيانا تكون الخسارات كبيرة مثل ما ذكرت.
2: والله يا أختي إيمان، خسارات كبيرة جداً أخذوها وندموا، وللأسف توقفت حياتهم بعد كذا.
1: نسأل الله الخير للجميع. شكرا يا أبو فهد لهذه المشاركة،
2: شكرا لك
1: لهذه الكلمات اللي فعلا قيمة. أبو فهد يمكن ذكرها في حكاية عقار، ويمكن يكون هذه يعني مبلغ كبير جدا، ويمكن هذا شقى عمر زي ما نقول، لكن إحنا نقيس كلام أبو فهد على أي شيء في حياتنا فعلا، مو بس فقط في عقارات أو في شراء، في علاقات اجتماعية، في علاقاتنا بالآخرين، في حياتنا، في بيوتنا، في أنفسنا. يا جماعة، الاستشارة جميلة، ولا نقول أنا أعرف وغيري ما يعرف. لا، أنت ما تعرف ولا شيء، ترى غيرك هو اللي يعرف. هلا يا أوصاف.
3: ألو.
1: هلا ومرحبا.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. يا هلا ومرحبا بأوصاف.
3: صباح الخير.
1: صباحك ورد وسعادة
3: أستاذة سارة، كافة العام معك، يعطيك العافية يا رب.
1: كل التحية لسارة، كل التحية الأوصاف. يلا ولسارة ولا تزعلي. طيب أوصاف، إيش نصيحتك لنا يا أوصاف؟
3: بالنسبة لنصيحتي أنا، تعرفين يعني الصحة غالية على كل إنسان،
1: صح،
3: والصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراها إلا المرضى.
1: صحيح،
3: نحن دائما يعني مع الأسف نتبع كل ما هب ودب في قنوات التواصل من الوصفات الشعبية، من الأدوية المقطوعة هنا وهناك بدون أي استشارة طبية، سواء في الوصفات الشعبية أو الأدوية الطبية. هناك ناس مختصين في هذا المجال، لكن أحيانا ينزلون أي وصفة أو أي أحد يوصف وصفة، خذ هذه الوصفة، خذي هذه الوصفة، ترينا مفيدة لدي الشيء، مفيدة لمرض كذا وكذا، مفيدة لهذا الشيء.
1: نعم،
3: نصدق أي هذا استفاد منها، هذا استفاد منها، أكيد أنا براح أجربها. لا أنا أجربها، طيب هذه يمكن أفادتها، يعني ما تقبلها.
1: مية بالمية، هذا اللي دائما الأطباء يحرصوا على أنه يقولوا يا جماعة كل جسم مختلف، في الدواء اللي يصلح معك ما يصلح مع غيرك. لا وأنا حبيت فكرة أنه وصفات كده بدون رأي طبي، بدون علم، أخذها من مواقع التواصل الاجتماعي. أيوة، وأنطلق.
3: المشكلة يعني جاء فيها تجارب هنا، في واحدة قريبة أخذت وصفة كده قالت عنها فلانة وسمعت إياها وسمعتها من كذا واستفادت منها، لكن لمن أخذتها هي ما استفادت منها، بالعكس إلا ضرتها. وبعدين قالت أنا ليش ما أستشير أي طبيب، أستشير أي مختص في هذا المجال، ليش أروح أخذ وصفة كذا عشوائية ما أدري إيش أخذ.
1: 100% أوصاف صحيح. شكرا.
3: دائما يعني لابد أننا نستشير الطبيب، نستشير المختص، حتى في الوصفات الشعبية لها ناس مختصين. 100%. إحنا لا نتسرع في هذه الأمور ولا نسمع لناس جربوا كذا وكذا، لا، إحنا نأخذ الناس مختصين علشان نحافظ على صحتنا.
1: صح.
3: إحنا دائما نقول نسأل الله الصحة والعافية، نحافظ على صحتنا، والصحة أمانة عندنا، على أجسامنا، على أجسام أخواننا أقاربنا، لابد نحافظ على نفسي، وأتمنى للجميع إن شاء الله الصحة والعافية.
1: شكرا أوصاف، سعيدين بسماع صوتك. تحياتنا لك وكل اللي بيسمعنا، أكيد كل اللي حابب يشارك معنا، أكيد 012-6477-154 و012-6495-154 012-6478-544. خلونا نشارككم الواتساب، وكثير مشاركات حلوة على الواتساب. كل اللي حابب يشارك على الواتساب أكيد 800-242-8-8. نبدأ برسالة مختار من حايل. تحياتنا المختار وتحياتنا الأهل حايل. حايل يا بعد حيي، صباح الورد، بيقول لكم مختار وبيقول تحياتي لكم لطرحنا ولموضوعنا اليوم، ويقول نصيحته لا تغلطوا غلطتي ولا تعطوا الحب والاهتمام والتقدير إلا لمن يستحق، فإن القلوب أمانة، فرفقا بالقلوب. وبمناسبة اليوم العالمي للقلوب، رفقا بالقلوب، أحب أوجه تحية طبعا للدكتور خالد النمر، لأنه هو دائما أنا أسميه دكتور القلوب، طبيب القلوب، كثير نصايحه حلوة

0: ونستفيد منها. ودائما كان معانا ضيف مميز. شكرا دكتور خالد النمر على نصايحك من أجل القلوب. طيب عندي رسالة من أبو رايد. هلا بك يا أبو رايد. يقول برأيه أحيانا ما تتغير قناعاتنا لأنه أحد أقنعنا، بل لأنه التجربة اللي عشناها كشفت لنا شيء لم نكن نراه من قبل. قد يكون الفشل نفسه درس بيجعلنا ننصح غيرنا، ومو عشان ما نملك الحقيقة كاملة، لا، لأنه لا نريد أن يكرر الآخرون نفس الخطأ. في فرق جميل أبو رايد شايفه بين النصيحة والتجربة. هو مر بهذا وهذا، واللي تعلم منه يعني أنت شوف اللي يناسبك في التجربة أو من النصيحة، خذ اللي يناسبك وأترك اللي ما يناسبك. وإن كانت تجربتك مختلفة أو ظروفك مختلفة، إذن ما ينطبق عليك لا هذا الكلام ولا خلاصة هذه التجربة. أحيانا تكون أجمل نصيحة اللي من أبو رايد، لا تخلي فشلك قانون لحياتك ولا تأثر على الآخرين، ولا تخلي نجاحك ضمان للنجاحات أو ضمان للحياة. لكل إنسان تجربة وظروف، بمعنى أنه اللي نجح معك مش بالضرورة ينجح مع غيرك، ولا الفشل اللي أنت مررت به بالضرورة يكون هو النتيجة الحتمية للآخرين حتى لو مريتوا بنفس التجربة أو بنفس الظروف. شكرا يا أبو رايد. هلا وسهلا بأبو يوسف.
1: السلام عليكم. صباح الخير أستاذ أمان.
0: صباح الورد يا أبو يوسف، كيف حالك؟
1: اللهم لك الحمد.
0: هلا ومرحبا
1: حضرتك وللأستاذة سارة ولكل المستمعين الكرام، وشكرا على برنامج اليوم الجميل وعلى الطرح الرائع.
0: شكراً
1: وعلى اختيار الموضوع بجد.
0: الله
1: والله يا استاذ الف شكر.
0: ربنا يخليك يا ابو يوسف، سعيده اول شيء بذوقك ولطفك ومشاركتك. انت الشكر لك انت والمتابعين، لانه انتم بتخلونا جزء من يومكم، وهذا كرم صراحه منكم.
1: والله طيب. انا بسمع حضرتك يوميا، ولكن قلت اليوم لازم انا اشارك.
0: فصراحه
1: يعني نصيحتي للي بيسمعني وانا اقولهم ان مفيش مستحيل طالما انت بتاخد بالاسباب وبتعمل اللي عليك، فربنا سبحانه وتعالى هيسخر لك الاسباب اللي انت كشخص فاكر ان الاسباب دي استحاله تيجي، بس انت اعتمد على الله اولا ثم على نفسك، ووظف وظائف نفسك صح. ده رايي الشخصي في المعلومه دي، فان مفيش حاجه اسمها مستحيل، كله هيجي باذن الله سبحانه وتعالى وثقتك في نفسك. الحاجة الثانية يا أستاذة إيمان،
0: تفضل.
1: إن ما تكونش متسرع في اتخاذ القرار.
0: جميل جدا، جميل جدا.
1: أنا أنا أنا أنا شخص بكلم الفئة العمرية اللي هي حاليا في بيئة العمل، اللي هي في الحياة العملية. ما تتسرعش عشان مديرك يعني ضاغط عليك، ما تتسرعش عشان ضغوط العمل. أنت بص في رقبتك، في أطفال، في زوجة، في بيت. ما تقولش مثلا أنا اليوم مثلا تعبان من الشغل، طب قرار سريع او قرار خاطئ، انا بسميه قرار خاطئ، انا هقدم استقالتي وادور على حاجه تانية. غلط غلط. اقسم لنا الحق قد مصر. ليه بقى؟ لان انت لما تكون بدون شغل احسن، يعني لما تيجي تدور وانت جوه الشغل افضل من انت تدور وانت قاعد في البيت. فالاتخاذ القرار الخطأ يا استاذ امام بيؤدي الى عواقب سيئه جدا جدا
0: 100%
1: جداً. ان انت ممكن في لحظه انهيار او في لحظه غضب تعمل حاجه هتندم عليها. يعني الاختيار او التسرع اللي انت بتعمله ده هيؤدي بك للندم.
0: بعدين
1: من باب اولى،
0: ايه من باب اولى، تفضل قول عشان اعقب عليك.
1: من باب اولى ان انت تتريث في اختيار القرار الصائب بتاعك. انا مش عاجبني الشغل، انا انتظر، يعني اصبر على جارك السوي زي ما بيقولوا. ممكن المدير اللي تعبك ده يتنقل مكان تاني، ممكن الشركه ترقيك انت كشخص انت بسبب ان انت راجل شايف شغلك صح. فأنا بكلمك من واقع تجربتي
0: 100% معاك 100%. لا، وأحيانا
1: لسه وليد اللحظة، يعني
0: أحيانا يا أبو يوسف ناخذ الموضوع على نفسنا قوي زي ما نقول لا، يعني ترى الشغل ماشي والاختلافات واردة، وأنا يعني ليه أشيل مشاكلي والشغل وهم الشغل معايا للبيت؟ طب ما هذا هو الشغل،
1: وتفضل ضغط نفسك. طب بدي أكيف نفسك وتغير حياتك.
0: صحيح، بدي أكيف نفسي على هذا الشغل، على هذا المدير، على هذه الصعوبات، بس هو هذا الشغل. وكل مكان في صعوبة، كل مكان في ناس مش حلوه، وكل مكان حتواجهنا ما في شيء مريح في الحياه.
1: المطبات ديت هي اسس النجاح
0: يا سلام
1: اللي هتعملها في حياتك.
0: صراحه
1: انت لابد من ان انت تتخذ المطبات دي من اجل الوصول لحاجه انت عايزها.
0: الله عليك يا ابو يوسف،
1: ثم انت.
0: صراحه كلام من ذهب، يعني اشكرك، اشكر طرحك القيم. شكرا لك.
1: العفو، الله يسعدك. تحياتي
0: يعني
1: لكم.
0: فعلا فعلا لو وقفنا عند ما قال ابو يوسف انه لا يا جماعه نروح للاخر

0: أنا هذا المكان أو مكان العمل طبيعي في كل الأشياء المزعجة اللي ممكن تكون، وفي أشياء مريحة أيضا. أنت ليه توصل لزاوية سودة وتبى توقف حياتك وحياة عيلك عشان والله مو عاجبك المدير ولا مو عاجبينك التيم الفريق اللي معاك؟ لا لا لا، الشغل ينتهي وقته بمجرد ما تخرج من هذا الدوام. عيش حياتك، انبسط. يعني من نصايح اليوم، عيش حياتك وانبسط. ههريكم نصايح آخر الحلقة. ولا مستحيل طبعا، المستحيل ليس سعوديا. هذه الكلمة ما نقدر ننساها لأنها من صاحب السمو ولي العهد الأمير محمد، فأعتقد إنها هي كلمة كذا قدام كل سعودي وقدام كل إنسان في العالم، أنه ما في مستحيل، وأنتوا السعوديين ما في شيء عندنا اسمه مستحيل. هلا بإلهام، واعتذر أني خليتك تطولي يا إلهام. عليكم السلام، سامحينا طولنا عليك إلهام.
1: لا عادي، أنا مستفيدة قاعدة أسمع.
0: ربي، المستحيل ليس سعوديا صح؟
1: أكيد.
0: طيب إلهام، نبغى نسمع منك.
1: أول نصيحة، ما حك جهدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك.
0: حلو.
1: ما يضر الواحد ياخذ استشارة أو مساعدة من أحد، لكن لا يعتمد 100% على الآخرين. هو اللي لازم يسوي أموره كلها بنفسه.
0: حلو، ما نعتمد على
1: أيوه حلو. نعم، لازم يعتمد على نفسه بالدرجة الأولى. النصيحة الثانية، اعملوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. ما يضر، طبعا هذا ما يعارض الاستشارة، لكن في ناس للأسف لما ياخذون يجيوا مثلا يخططون أو يقدمون على عمل معين، كل أمة لا إله إلا الله.
0: نحط السؤال في السناب وفي الانستجرام ويلا جاوبوني.
1: لا مش سؤال، أحيان أنا بسوي كذا، أنا انقبلت بالوظيفة كذا، أنا بقدم مثلا على بعثة، أنا بقدم على دراسة، أنا بسوي فلان، بالسوالف مع في المقاعد. لا، اعمل على قضاء حوائجكم بالكتمان. لما يتم الأمر ويصير كل حاجة في الساعة، ممكن الواحد يقول
0: وفرح حبايبك،
1: إذا يحتاج إنه يقول. نعم. النصيحة الثالثة بالعلاقات، إذا صار بينك وبين شخص ثاني خلاف، لا تأخذ كلام أحد ينقل لك عن هذا الشخص.
0: صحيح.
1: قال لك فلان قال عنك كذا وكذا، لا تقول له، لا ترد عليه. عندك شيء روح كلم واجه الشخص مباشرة.
0: فتبينوا ربي قالها، فتبينوا.
1: أحيانا يكون اللي ناقر لك مو قصد سيء، أحيانا هو يحط سيناريوهات براسه.
0: صحيح.
1: وبحس النية ينقل لك الكلام. صحيح. وبعضهم لا، يحب يشب النار والفتنة علشان هو يشوف الأحداث حواليه كده يصير.
0: هي كمان نفسها يا إلهام، على لا نسبق أو نصدر أحكام على أشخاص بناء على رؤية معينة. مثلا سارة ما تحب فلانة، فتجي تقول لي انتبهي من فلانة فيها وفيها وفيها. طب أنا ليه أخذ هذا الحكم الصادر وأنا ما عاشرت فلانة؟
1: أكيد، وهذا الكلام ينطبق في كل العلاقات، يعني في العلاقات مع الأخوان، مع الأصدقاء، مع الزملاء، مع الرئيس والمرؤوسين. نحن حتى الرئيس يسمع من الأشخاص اللي يدون فلان سوى فلان قال عنك. قد يكون بينهم مشاكل، قد يكون بينهم خلافات، وقاعدين قلوا السلام مش حقيقي.
0: 100% إلهام، عين العقل. إلهام بس عندي فضول، فين رايحة بالسلامة؟
1: أنا راجعة مش رايحة.
0: يلا بالسلامة.
1: راجعة البيت.
0: فأنت في الرياض؟
1: لا أنا في الدمام وراجعة من الجبال.
0: يلا توصلي بالسلامة، وسكة السلامة لك وكل اللي بيسمعنا في السيارة. شكرا إلهام. مكملين أكيد معاكم، فاصل وراجعين نكمل. أجمل نصيحة وأصدق نصيحة من قلبكم طالعة لكل اللي بيسمعنا، ويا رب نستفيد من بعضنا.

0: جدة اف ام،
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: حياكم من جديد، أجمل تحية لأصدقائنا ومتابعينا، وحتى أجمل تحية لمن انضم لموجتنا إذاعة جدة وبرنامجنا الصباحي ابدأ صح لأول مرة بسمعنا. إحنا موجودين هنا كل يوم، لا تفوت ابدأ صح لأنه بيفوتك كتير صراحة. خليني أرجع لمشاركات أصدقاء برنامجنا. هذه مشاركة من عبد الله بركات، وبيقول بيوجه لكم هذه النصيحة الذهبية من عند عبد الله. أجمل تحية لعبد الله طبعا. بيقول لا تجعل رضا الناس هو مقياس نجاحك، وما تجعل أخطائك سبب إنك تكره نفسك. عجبني. أشتغل على نفسك بهدوء، أحفظ كرامتك، اختر من يستحق قربك، لا تستعجل النتائج، بعض الأشياء الجميلة تحتاج وقت حتى تنضج. تذكر دائما ليس كل تأخير خسارة، وليس كل ابتعاد نهاية، وليس كل شخص يستحق أنه تشرح له نفسك. عيش حياتك بطريقة، إذا التفت خلفك يوما قلت تعبت لكن ما خذلت نفسي. الله عليك يا عبد الله. في عندي مشاركة جميلة أيضا من مين؟ أنت مين؟ أنت مين؟ يعني هذه مشكلتنا، يعني ما تحطوا أسماءكم، فمعليش بعد ما تنحط الاسم على الإجابة حقولها. حنتقل لشادية السيد. شادية السيد بتقول أحاسب نفسي واختار الشيء الصح، أفكر في النتائج قبل الأفعال حتى أتجنب الندم، أتبع المثل اللي يقول يا بخت من بكاني وبكى علي ولا ضحكني وضحك الناس علي. شادية جميل منك انك انت انسانة تتعمقي في التفكير كثير وفي الخطوات. ما ادري هذا شيء صح ولا لا، انا اسوي زيك، بس ساعات احس اني انا بتفوتني اشياء كثير بسبب اني افكر كثير واتوقف كثير، ولكن شكرا على نصيحتك الحلوة. غازي شولان يقول الصحة حلوة ولابد أعود للي أفهم مني، يعني يحب يستشير، يحب يروح للي أكبر منه، للي جرب أكثر منه، وما هو خسران شيء، والتوفيق بيد الله. حكيم يا غازي. شكرا غازي شولان. طيب عندي المشاركة الأخيرة من محمد. خلينا نقول محمد إيش بيقول لكم. بيقول لكم أختاروا شريك الحياة بكل حرص وعناية، اختاروا السند اللي لو مالت الدنيا هو اللي بيخليها موزونة جنبك، اختار من يكون على أتم الاستعداد انه يشتري رضاك مقابل العالم بكأكمله، اختار من تجد في تعامله معك اللطف والحنان، واختار الداعم اللي نجاحك بيعني له هو نفسه نجاحه، وسعادتك تعني سعادته، اختار من يختاره عقلك قبل قلبك. حبيت عقلك قبل قلبك. والله يا ريت يا محمد هذه الصفات كلها بنلاقيها بسهولة في البشر اللي علينا، ألين ما نصل لهم بنكون يعني كتير راح من قلبنا ومن مشاعرنا ومن أيامنا. بس العقل دائما لما يتحكم أنا أعتقد أنه هو يوزن الدنيا كلها. واليوم أصبح بسهولة أنه نختبر الناس اللي حولنا، الناس الحقيقية اللي حولنا، هل يستحقوا يكملوا معانا الحياة ولا لا. هذه يعني كلمات جميلة. في طيب لسه عندنا مشاركات أكيد حنكملها، ولكن طالعين فاصل وراجعين نكمل معاكم ابدأ صح.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: حياكم من جديد في فقرة محليات. اليوم هنتكلم عن التأجير اليومي. هذا التأجير اللي أصبح عبر تطبيقات ومنصات الحجز أحد الخيارات الاستثمارية المتنامية في القطاع السياحي، خاصة مع تزايد الحركة السياحية وتنوع خيارات الإقامة. لكن كيف يمكن تحويل الوحدة السكنية إلى استثمار ناجح؟ وما هي العوامل اللي بتصنع الفرق في العائد والإشغال؟ للحديث أكثر حول هذا الموضوع نرحب بضيفنا الأستاذ سلطان الخالدي، مستشار مالي ومختص في الاستثمار السياحي. يا هلا وسهلا أستاذ سلطان.
2: يا هلا وسهلا أستاذ إيمان وبالسادة المستمعين، صباحكم جميل إن شاء الله.
1: صباحنا جميل أكيد، وعندنا موضوع أتوقع مهم للشخص اللي بده يأجر هذه الوحدة، ومهم للشخص اللي بده يستثمر هذه الوحدة. خلينا نبدأ مع حضرتك بسؤالنا، اللي أنت كيف بتقرأ اليوم سوق التأجير اليومي من خلال هذه التطبيقات الموجودة في مواقع التواصل الاجتماعي واللي بتزيد يوم عن يوم، وأصبح في تطبيقات يعني يعتمد عليها 1، 2، 3 أساسيات في هذه الحجوزات، وهل ممكن أنت تشوفها فرصة استثمارية جيدة أستاذ سلطان؟
2: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الموضوع جدا جميل وأيضا جدا حساس، وخاصة في هذه الفترة وفي فترة العامين، مع أيضا توفر الخدمات التقنية السريعة جدا والتي تجعل أيضا العميل يضع عدة خيارات لمكان الإقامة، سواء في منطقة سياحية أو منطقة مثلا عملية، سواء في المملكة العربية السعودية وخاصة عندنا في الرياض وجدة. تنوع جميل جدا، يجعل لي المنافسة شرسة في هذا المجال. المنافسة قد يكون هناك نوع من التمييز في عملية اختيار هذه الوحدة. من ناحية الوحدات كما هي حالة السوق، دراسة أيضا نمط وسلوك المجتمع، عدد الوحدات الإيجارية بالإضافة إلى تمتع أيضا الزائر أو السائح أو المقيم في هذا المكان، سواء مدة إقامته قد تكون يوم أو يومين، سواء استجمام أم عمل أم سياحة. هذه الأمور من أحد المعايير التي تجعل المستثمر يحسب حسابه قبل أن يدخل في الاستثمار في هذا النوع من الاستثمار، اللي قد يكون نوعا ما يحتاج له إلى دراسة حديثة بكل ما تعنيه الكلمة.
1: طيب قبل أن ندخل في مواضيع الدراسة والعوامل، بكلمة أنت برأيك تشوفه استثمار جيد، فرصة جيدة لذلك؟
2: ما زال هذا مش

0: الاقتراض إلى الآن هذا دخيل علينا تقريبا لمدة يمكن لا تزيد عن 4 سنوات تقريبا، كان هناك نوع من البدايات. الجهة المشرفة على هذا النوع من الأنشطة اللي هو وزارة السياحة تجدد اللائحة فيما يخص اللي هو اتحاد الملاك، وهذا قد يكون نوعا ما عائق لبعض المستثمرين، ولكن هذا نوع من الانضباط ونوع من التنظيم ونوع من أيضا احترام لسياسة الجوار فيما يخص اللي هو إدارة الأملاك. هذا المعيار مهم جدا قبل أن يقدم الشخص على الدخول في هذا الاستثمار.
1: يعني يروح للوائح اتحاد الملاك عشان يتأكد،
0: هو في البداية عندما يريد أن أو يرغب الدخول في هذا النوع من الاستثمار قبل أن يمتلك هذه الوحدة لابد يبدأ باللائحة، ما هي الاشتراطات، ما هي السياسات، ما هي التراخيص، بعد ذلك يحدد المكان الذي يريد الاستثمار فيه، هل هذا المدينة أو المكان بصفة خاصة أو الحي أو الموقع. تردد السائحين، تردد الزائرين، تردد مناطق العمل هل عليها كثافة، هذه الأمور
1: هذه مهمة جدا.
0: نعم
1: طيب.
0: ولكن في المقام الأول وكما لاحظنا في قبل تقريبا حدود الشهر كان هناك تغير في لائحة الاستثمار في الوحدات الإيجارية، وهذا النوع على سبيل المثال أنه أي شخص يشتري مثلا وحدة إيجارية ويرغب بإدخالها في منصات اللي هو منصات
1: التأجير اليومي
0: قبل أن يقدم بذلك لابد أنه يسأل هل ملاك هذه المبنى يسمحون بالتأجير اليومي أم لا، وهذه نقطة مهمة.
1: يعني معقول أنا مرتبط استثماري برأي الملاك؟
0: اتحاد ملاك، لأنه من سياسة الجوار أولا الالتزام بالخدمات فيما يخص المصاعد وما يخص أيضا الباركينج وأمور كثيرة جدا أستاذ إيمان.
1: طيب خلينا نتكلم برضو بصورة واضحة عن العوامل الموقع، السعر، التأثير. خلاص الوحدة تمام، أمورنا تمام، وراعينا كل اللوائح، وأنا اليوم بديت أحطها في موقع للتأجير اليومي. العوامل اللي بتحدد نجاح الوحدة، أنا جاية أبحث عن وحدة، هل موقعها، هل سعرها، هل تأسيسها، هل تقييماتها، خصوصا أنه في ناس تبحث عن التقييمات.
0: من هم الفئة المستهدفة؟
1: جميل.
0: هل هو السائح؟ هل السائح هذا عربهم يعني إقليمي أو عالمي أو دولي؟ الأمر الثاني، هل هذه الوحدة الإيجارية تلبي احتياجات هذا الشخص زائرا كان أم سائح أم مستثمر أو حتى أيضا طالب مثلا في مكان معين؟ لابد أن يكون هناك نوع من التمييز في الوحدات، هنا نستطيع أن نحدد كم رسوم الوحدة الإيجارية. وهذه المعايير مهمة جدا جدا، أنا أحب أن أميز نفسي بكم تعنيكين، ولكن التمييز هذا لابد يكون بنوع من عملية اللي هو دفع لكم قيمة إضافية، قيمة في الخدمة، خدمة لوجستية، خدمة الباركينج، خدمة أيضا الهاوس كيبر، أمور كثيرة جدا. هذه فيما يخص تحديد الرسوم، ولكن في المقام الأول من هم الفئة المستهدفة؟ أنا مثلا أريد أن أخذ الوحدة الإيجارية في مثلا مدينة الرياض، في مدينة جدة، في مدينة الطائف، في مدينة في الحرمين الشريفين، هذه الأربع
1: المناطق تقريبا.
0: نعم مهمة جدا. طيب المعتبر ماذا يريد؟ السائح اللي مثلا في رايح منطقة سياحية ريفية ماذا يريد؟ الرياض ماذا يريد؟ أغلب الفئة المستهدفة يكونون زائرين مدة 2-3 أيام لقضاء مثلا عمل معين. جدة قد يكون هناك فترة استجمام بحرية أو ذا. هنا التمييز يحدد الوحدة الإيجارية كم سعرها.
1: جميل.
0: وأمور كثيرة جدا.
1: طيب كيف يمكن أو يستطيع المستثمر حساب هذا العائد بعد احتساب العمولات، التشغيل، صيانة، فترات عدم الإشغال؟ كيف يوزنها ويستطيع أنه يشوف والله أنا كسبان، هذا استثمار جيد لي؟
0: أتكلم عن نفسي مثلا عسيبتان، أنا أريد أن أميز نفسي بكل ما تعني كلمة أجعل العميل راضي، وهنا تأتي تجربة العميل. عندما تجربة العميل تكون تقييمها عالي جدا بكل ما تعني كلمة، هذه تعتبر أحد وسائل لكم تنامي الأرباح، تنامي العائد بكل وقت، وهذه تتضح دائما في السلوكيات العميل وتقييمه. حتى أنا كعميل أحبذ أنه هذه المنشأة

0: تمام تسير وفق سياسة معينة. بالعكس هذا اللي أنا أرغب وأعرف إنه يهمه رأي العميل، هذا أيضا حتى يرفع الكوست ويرفع العائد.
1: صحيح،
0: ما شاء الله تبارك الله التقنية أصبحت على قم في
1: بالفعل في يعني إحنا اليوم حتى الناقد التقييم في دقيقة أنت بتقرأ بتشوف آراء الناس بتعتمد عليها، فهذه كلها أمور اليوم بتساعدنا أكثر، سواء كنت صاحب ملك أو كنت سائح عادي وبدي أستفيد. ما هي برأيك أستاذ سلطان أبرز الأخطاء اللي يمكن يقع فيها من يدخل هذا النوع من الاستثمارات لأول مرة؟ أتكلم
0: أرجع وأقول تجربة العميل وهي مهمة جدا جدا جدا، لتجعل العميل عندما يأتي مرة أخرى يلاحظ أنه هناك أخطاء تم تلافيها في المرة القادمة، وهذا نوع من احترام للعميل. وهذا اللي أيضا أحد الوسائل الآن اللي إحنا نتعامل فيه إحنا كشخصيا، حتى وإن كنا زائرين أو سياح أو حتى مستثمرين. أنا يهمني كمستثمر أنه الزائر أنه يضع لي تقييم، ولماذا هذا التقييم ويوضح لي الخطأ، بالعكس أنا عالج خلاص.
1: صحيح، لا وحيكون أداة تسويقية هذا العميل اللي جاء، أنا حنصح أختي حنصح أخويا لما يروح الرياض أو جدة أو الطائف، عليكم بهذا المكان، عليكم بهذه الشقة.
0: ولكن أنا لدي فقط الغير من هذا المنبر إنه كل من كل مستثمر يريد أن يقدم على هذا النوع من الاستثمار النوعي إنه يتتبع جميع اللوائح السياسات فيما يخص اللي هو الاستثمار أو في هذا النوع من الاستثمار.
1: فين يرجع يشوفها هذه اللوائح وهذه؟
0: هذه موجودة في البوابات وزارة السياحة فيما يخص اللي هو تأجير الخدمات السياحة.
1: لا أنا عندي سؤال بس أخير، لو أنا واجهت مشكلة عندي شكوى لمن ألجأ؟ أنا كله أونلاين واليوم الدخول صار ذاتي، ما عندي شخص أتكلم معاه. طب أنا واجهت مشكلة، تعرضت لي مثلا نوع من أنواع الاستغلال، مين الجهة المخولة اللي أنا أروح لها؟ وزارة السياحة ولا هيئة المعلومات؟
0: أنا كعميل في البداية أحب أني أتتبع التسلسل، تمام؟
1: إيه؟
0: أولا أخبر لكم صاحب المنشأة إذا لم يتم التجاوب يحفظ هذه التذكرة ويرفع أيضا للجهة المشرفة على هذا الموضوع. خط السير واضح جدا. جدا
1: طيب، عندك كلمة أخيرة تحب تقول أستاذ سلطان بهذا الخصوص؟ ويعني مثلا مثل ما نقول نصيحة منك اليوم يستفيد منها.
0: التميز والأقدام في هذا النوع من الاستثمار النوعي، لابد أنك تفهم سلوك المجتمع، تفهم سلوك فئتك المستهدفة، تختار المكان المناسب اللي تراه مناسب جدا. أنا ذكرت لك على سبيل المثال 4 أماكن، الرياض مثلا على سبيل المثال، جدة، الحرمين الشريفين، مكة والمدينة، بالإضافة إلى المدن الريفية مثل أبها والطائف.
1: نعم.
0: هذه المدن الإقبال عليها فئات معينة. طيب ما هي الاحتياجات التي تلبي رضا العميل؟ وأتوقع اللبيب بالإشارة يفهم إن شاء الله بإذن الله.
1: بإذن الله، وبإذن الله تكون وجهة يعني ماتعة لكل من يبحث عن العمل أو عن السياحة، وكمان نتمنى أنه يكون مصدر استثمار حقيقي لو فعلا صاحب الملك قام بكل هذه الخطوات اللي ذكرتها حضرتك أستاذ سلطان. بإذن الله سيجد الفائدة واستثمار عائد عليه بالمال، وربي يبارك للجميع. شكرا لك أستاذ سلطان الخالدي.
0: سعيدين
1: تحياتي لك. كان معنا الأستاذ سلطان الخالدي مستشار مالي ومختص في الاستثمار السياحي، وكان موضوعنا للحوار منصات التأجير اليومي أو وحدات التأجير اليومي.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: ابدأ صح على جدة أف أم.
5: ابدأ صح على جدة أف أم. وصلنا يمكن لدقائقنا الأخيرة، لكن في عندي مشاركات جميلة جدا حابين نمر عليها. شكرا محمد حميد على المشاركة. محمد يقول لكم لا تنصحوا قبل أنكم تخبروا الحياة جيدا، والأفضل أنك تكون سامع للنصيحة لا ناصح، وليس بالضرورة أن تتبنى كل ما يقال لك. 100% يا محمد. كمان مشاركة من نور بتسلم عليكم بتصبح عليكم، بتقول نور اليوم لازم أنه ما نثق في أي أحد في هذا الزمان، لا في مجال الشغل ولا في مجال الصداقات، لأنه صار الزمن قاسي ولا يعطيك مقابل لإخلاصك، سواء كان في العمل في العطاء اللي بتقدمه. لكن في ربنا بإذن الله هو اللي حيجازينا. وتنصح نور بالاستشارة في كل الأمور، وما خاب من استشار واستخار وعلق بالتأكيد قلبه بالله. شكرا يا نور. خلاص وصلنا للنهاية، بس قبل لا ننتهي يعني أنا حابة أقول، إذا أنا حابة بدي أقول كلمة أو شايفة أنه شيء طلعت بيه من حياتي اللي راحت أو من تجاربه اللي راحت، كثير في ناس حاولنا تكون مجاملة ومحبة ووجهها ناعم.

0: ناعم وضحكتها ناعمة، لكن مش بالضرورة تكون تقصد ما تبطن. يعني لا تأخذوا كثير بالكلام المعسول أو بالملامح الناعمة أو بالابتسامة اللي دائما الشخص هذا بيقول لك وبيمدحك وشايفك ويعطيك من الكلام الفظيع جدا، وإن أنت ما حصلت. لا كثير تغركم هذه الكلمات ولا تغركم هذه الابتسامات، ولا تندموا على خير سويته. يعني لا نقعد نقول والله طيبتي، والله أنا مرة طيب وماني راضي أتعلم. لا تتعلم يا أخي، خليك طيب، لأنه ربنا عارف أنت إيش بتعمل، ربنا حيكافئك. دائما خلي عملك من أجل رب العالمين وليس من أجل الأشخاص. لا تنتظر شيء من أحد. ومثل ما قالت فهيدة وقالت في أحد المشاركات أيضا، قالت اعتمد على نفسك، لا تنتظر الكثير من الآخرين، لا ترفع سقف التوقعات. مثل ما قالت أفراح، صراحة نصائحكم كلها اليوم كانت رائعة. خليكم دايما شايفين أن الدنيا فيها ما يستحق أنه ينعاش، دايما فيها شيء حلو. لا تفضلوا منكدين على نفسكم وعلى الآخرين. أبشع شيء في الحياة النكد، سواء لنفسك سواء للآخرين. طيب وزعلت، حياة ماشية، هذه هي الحياة. ما في حياة مريحة عند أحد، ما في حياة متيسرة من كل النواحي. أشتغل، أرضي ضميرك، أفرح، أسعد من حولك، لا تخلي حاجة تكعبك وتزعلك، ولا تثق جدا، ثق في الله دائما، وإن شاء الله ما تندم على حاجة حلوة عملتها، لأنه كل شيء عند رب العالمين قاعد لك بالخير بإذن الله. كونوا دائما بلسم، كونوا دائما حاجة حلوة نذكرها بالخير. ورجاء رجاء لا تزيدوها على نفسكم ولا تجعل على نفسكم كثير. كانت حلوة، كانت حلقة حلوة أكيد بيكم، بمشاركاتكم، بأصواتكم. حلينا اللغز اللي كان السيرك، وبعد كده أخذنا كثير مشاركات مكتوبة ومسموعة في موضوع اليوم. جمال ابدأ صح، ما يكمل إلا بيكم، ويبدأ وينتهي معاكم أكيد بكرة بإذن الله في نفس التوقيت. نلقاكم على خير، تقبلوا مني أجمل التحيات. أنا إيمان بحيدرة، وأيضا تحياتي موصولة لفريق العمل علياء الهذلي وفاطمة شرف في الإعداد، وأجمل تحية للمبدع اللي بتشاركنا هذا الصباح وبتسمع إبداعاتها وبتحطكم في جو حلو بلمساتها الحلوة سارة خوجة. بإذن الله نلقاكم على خير، كونوا دائما بخير، إلى اللقاء.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

في أشياء نقول عنها صعب لأننا فعلاً ما نعرف كيف نتجاوزها. صعب إنك تفشل بعد ما كنت واثق إنك تنجح، وصعب تلاقي الشيء اللي تتمناه بعدين تكتشف إنه مو مثل ما تخيلت. لكن الأصعب إنك تحتاج إنسان واحد وما تلقاه. هنا كانت حكاية صعب، كلمات فهد المساعد وغناها رابح صقر. الأجمل ما في الحكاية إنه الشاعر هنا كتبها عن نفسه، عن خيبات عاشها وعن حلم بسيط. كان حلمي في وجود إنسان يبكي لا بكيت، صار حلمي في وجود إنسان يفرح لا فرحت. الشاعر هنا كان يدور عن شخص يشاركه حزنه وفرحه، حتى صار حلمه أصغر، إنسان واحد بس يفرح لفرحه. عشان كده صعب توجع، لأنها ما تحكي قصة شخص تاني، هي اعتراف شاعر كتب في نفسه كلمات بعدين غناها أبو صقر، لقى كل واحد منا فيها جزء من حكايته.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
2: مستعد للحماس؟
3: أي كرة قدم؟
2: نتشوق للمتعة والإثارة؟
3: أي متعة؟
2: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
4: تيكي تاكا.
5: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
6: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
5: لمسة جمال مع ريهام قبوري الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
7: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
5: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: ليش نسوي كذا؟
2: ليش نرتبك لما نشوف شخص غريب؟ لما نقابل شخص ما نعرفه نحس بشيء بالتوتر والارتباك حتى لو الموقف عادي. السبب إنه الدماغ عندنا مبرمج من آلاف السنين على الحذر. في الماضي الغريب كان يمثل خطر، فصار العقل يدخل تلقائياً في وضع التقييم السريع، يحاول يقرأ نوايا الشخص ولغة جسده قبل لا يتكلم. هذا الجزء من الدماغ اللي يسموه اللوزة الدماغية يشتغل أسرع من تفكيرنا الواعي، فنحس بالقلق قبل لا نفهم السبب. لكن المطمئن أنه هذا الشعور الطبيعي يسير لكل الناس، ما يعني أنه خطر فعلي. لذلك لابد أنه نتذكر أنه الطرف الثاني غالباً يحس بنفس الشعور. فنبدأ بابتسامة بسيطة ونفس عميق وكلمة لطيفة. مع كل تجربة جديدة الدماغ يتعلم أنه أغلب الغرباء مو تهديد، يقل الارتباك شوي شوي وتزيد الثقة في التعامل.
3: الدوري الأهم بالمنطقة.
4: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
3: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
5: حاول عدى، الله الله.
3: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM. أسرار الألوان.
3: ليش كثير من الناس لما يتخيلوا الهدوء يتخيلوا البحر أو السماء؟ يمكن لأنه الأزرق موجود حوالينا في أكثر المشاهد اللي تعطينا إحساس بالاتساع. الأزرق من أكثر الألوان ارتباط بالهدوء والثقة والاستقرار، وله حضور كبير في الشركات والتقنية والمستشفيات وحتى تطبيقات التواصل. وفي دراسة شهيرة نشرتها مجلة ساينس عام 2009 قارن فيها الباحثين رافي ميهتا وروي تشو بين تأثير الأحمر والأزرق على مهام عقلية مختلفة. النتيجة كانت مثيرة. الأزرق ارتبط بأداء أفضل في مهام إبداعية، بينما الأحمر كان أكثر فائدة في مهام تعتمد على الانتباه للتفاصيل. يعني الأزرق مو بالضرورة لون كسل أو استرخاء بس، ممكن يكون مناسب للأفكار الجديدة وحل المشكلات، خصوصاً إذا كان استخدامه بشكل متوازن. وفي مراجعة علمية أحدث حسب ما ظهر في نشرة ومراجعة علم النفس عام 2025 أو Psychonomic Bulletin and Review، ظهر أن الأزرق من الألوان اللي ترتبط بشكل بتكرر بمشاعر إيجابية ومنخفضة الاستثارة. عشان كذا ممكن تلاحظ حضوره في المكاتب، التطبيقات، غرف النوم والهوية البصرية للشركات. الأزرق يقول لنا خذ نفس، شوف الصورة كاملة وبعدها قرر. وهذا كان سر لوننا اليوم.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: ليش نسوي كذا؟
2: ليش نمسك الجوال اول ما نصحى؟ اول ما نفتح عيوننا نمسك الجوال بشكل تلقائي وكأنه في قوة خفية تسحبنا للشاشة. السبب علمي بحت. بعد ساعات النوم الدماغ يصحى متعطش للتنبيهات والمعلومات، يدور على جرعة سريعة من الإثارة عبر الإشعارات والرسائل. هذه الجرعة تطلق هرمون الدوبامين اللي يعطينا إحساس مؤقت بالنشاط، لكن المشكلة إن هذا التنبيه المفاجئ يدخل عقلنا في وضع الضغط من أول لحظة، فنبدأ يومنا مشتتين مرهقين حتى قبل ما نتحرك. الأفضل إننا نعطي أنفسنا مساحة هادئة في أول الصباح، 5 دقائق من غير شاشة، نتنفس بعمق، نرتب أفكارنا. هذه اللحظات البسيطة تخلي الدماغ يبدأ يومه بتوازن وتركيز بدل ما نبدأ بفوضة الإشعارات. اتذكر الطريقة اللي تبدأ فيها صباحك غالباً هي اللي ترسم إيقاع يومك كله.

0: بالعكس.
1: أكيد سامعين هذه الجملة، الإنسان يستخدم بس 10% من مخه، طب وباقي 90؟ كأنهم قوة خارقة تنتظر أحد يفتحها. فكرة رهيبة للأفلام، بس

علمياً؟ بالعكس، ما عندنا 90% من المخ جالسة فاضية تنتظر التفعيل. مناطق مختلفة من الدماغ لها وظائف مختلفة وتشتغل بدرجات مختلفة حسب إيش القاعدة وإيش تسوي. تتكلم، تتحرك، تتذكر، تشوف أو حتى تنام. أكيد مو كل خلية شغالة بأقصى طاقتها في نفس الثانية، لكن هذا مختلف تماماً عن إننا نحن ما نستخدم غير 10% بس. يعني للأسف ما في زر سري يفتح 90% الباقية ويحولنا عباقرة خارقين. نستخدم مناطق الدماغ المختلفة أكثر بكثير من هذا الرقم، فالعشرة في المية بس أبداً مو منطق.

0: قصص رياضية.
1: بعد الخسارة القاسية بثلاثية نظيفة في الذهاب وغياب أبرز نجوم الفريق مثل محمد صلاح، دخل ليفربول مواجهة إياب نصف نهائي أبطال أوروبا 2019 أمام برشلونة بفرص شبه معدومة، لكن ملعب الأنفيلد شهد معجزة كروية حيث سجل الفريق 3 أهداف متتالية قبل أن يباغت الشاب ألكسندر أرنولد دفاع برشلونة بركنية خاطفة سجل منها أوريجي الهدف الرابع لتكتمل واحدة من أعظم الريمونتادات في تاريخ كرة القدم.

0: مرافق المملكة على جدة اف ام مع شذى الحربي وعبد العزيز الزيد.
1: في أقصى الجنوب الغربي للمملكة، حيث تعانق سهول الضباب وتشرق الشمس على جبال عصير الشامخة، تنهض قمم السودة أحدث أيقونات صندوق الاستثمارات العامة لتشكل الوجهة السياحية الجبلية الفاخرة الأولى فوق أعلى قمة في المملكة على ارتفاع يلامس 3015 مترا عن سطح البحر. لم تعد هذه القمم الساحرة مقتصرة على جمالها الطبيعي الخلاب، بل تحولت عبر مخطط عام استراتيجي تقوده شركة السودة للتطوير على مساحة شاسعة تبلغ 635 كيلومترا مربعا إلى وجهة عالمية متكاملة للضيافة والاستجمام الفاخر، تتوزع عبر 6 مناطق تطويرية فريدة تشمل تهلل وأسحاب وجرين وسودة العبير والقرية وشعب العين. بلغة الأرقام والمستهدفات الكبرى، يرصد المشروع استثمارات نوعية لتطوير 2700 وحدة ضيافة ما بين غرف فندقية ومنتجعات جبلية فاخرة و1336 وحدة سكنية و80 ألف متر مربع من المساحات التجارية والترفيهية باستثمارات متقدمة للبنية التحتية تتجاوز 3 مليارات ريال بهدف استقطاب أكثر من 2 مليون زائر سنويا على مدار العام بحلول عام 2030، والإسهام بأكثر من 29 مليار ريال في الناتج المحلي التراكمي للمملكة، فضلا عن توفير آلاف من فرص العمل النوعية والمباشرة للكوادر الوطنية وتدريبهم وفق أعلى المعايير العالمية للضيافة. وعلى الصعيد البيئي والعمراني، يرتكز المخطط على إحياء وإبراز التراث العمراني الفريد لمنطقة عسير وهويتها المعمارية التاريخية التي تعكس أصالة المكان، مع التزام صارم واستثنائي بالاستدامة البيئية عبر تشييد عمراني متكامل لا تتجاوز مساحة البناء فيه أقل من 1% من إجمالي مساحة المشروع، محافظا بذلك على غابات أشجار العقار الطبيعية والتنوع الأيكولوجي والنظام البيئي النادر في المنطقة. أغلق عينيك قليلا وتخيل الغيوم وهي تلامس نوافذ المنتجعات الجبلية الفاخرة ورائحة أشجار العرعر والأرض الندية بعد المطر، وهي تملأ أفق السودة في سيمفونية سرمدية يرتسم فيها الجمال الطبيعي بأبهى حلله. في أفق رؤية السعودية 2030، تثبت قمم السودة أن طموحات الوطن ترتقي بقمم الجبال لتلامس سماء المستقبل. انتهت حلقة اليوم من مرافق المملكة عند سقف السحاب في قمم السودة، ونلقاكم في مرفأ قادم.
0: مرافق المملكة على جدة اف ام مع شذى الحربي وعبد العزيز الزيد.

0: والقوا في نغمة بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديده.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية،
3: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
4: السر بكبسة سر.
5: كم مرة في اليوم تكتب إيميلك؟ اسم طويل، نقطة، أرقام، وإذا غلط في حرف تعيد من البداية. إذا جهازك يدعم نظام iOS في ميزة بسيطة اسمها استبدال النص، تقدر تختار اختصار صغير جدا مثل حرفين أو ثلاثة، وتخلي الجهاز يحوله تلقائيا لجملة كاملة. إيميلك عبارة تكررها في الشغل أو أي نص تستخدمه كثير، مرة واحدة تضبط الاختصار، وبعدها كل مرة تكتبه الجهاز يكمل الباقي عنك. يعني إذا في جملة تكتبها كل يوم 10 مرات، ليش أنت تكتبها 10 مرات؟ خلي كم حرف يسوي الشغل عنك بكبسة زر.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
2: أسرار الألوان.
3: ليش كثير من الناس لما يتخيلوا الهدوء يتخيلوا البحر أو السماء؟ يمكن لأنه الأزرق موجود حوالينا في أكثر المشاهد اللي تعطينا إحساس بالاتساع. الأزرق من أكثر الألوان ارتباط بالهدوء والثقة والاستقرار، وله حضور كبير في الشركات والتقنية والمستشفيات وحتى تطبيقات التواصل. وفي دراسة شهيرة نشرتها مجلة ساينس عام 2009 قارن فيها الباحثين رافي ميهتا وروي تشو بين تأثير الأحمر والأزرق على مهام عقلية مختلفة. النتيجة كانت مثيرة، الأزرق ارتبط بأداء أفضل في مهام إبداعية، بينما الأحمر كان أكثر فائدة في مهام تعتمد على الانتباه للتفاصيل. يعني الأزرق مو بالضرورة لون كسل أو استرخاء بس، ممكن يكون مناسب للأفكار الجديدة وحل المشكلات، خصوصاً إذا كان استخدامه بشكل متوازن. وفي مراجعة علمية أحدث حسب ما ظهر في نشرة ومراجعة علم النفس عام 2025 أو Psychonomic Bulletin and Review، ظهر إنه الأزرق من الألوان اللي ترتبط بشكل بتكرر بمشاعر إيجابية ومنخفضة الاستثارة، عشان كذا ممكن تلاحظ حضوره في المكاتب، التطبيقات، غرف النوم والهوية البصرية للشركات. الأزرق يقول لنا خذ نفس، شوف الصورة كاملة وبعدها قرر. وهذا كان سر لوننا اليوم.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
2: السر بكبسة سر.
3: عندك صورة حلوة بس تبغى الشخص اللي فيها لحاله بدون الخلفية؟ قبل ممكن أول شيء يخطر في بالك إن أنت تحتاج برنامج تعديل الصور، بس إذا جهازك يدعم نظام iOS افتح الصورة واضغط ضغطة مطولة على الشخص أو العنصر اللي تبيه وفجأة ينفصل عن الخلفية، ومن هنا تقدر تنسخه أو تشاركه أو حتى تحوله إلى ملصق. الحلو إنه الحركة مو بس مع الصور، حتى في بعض لقطات الفيديو تقدر توقف على اللقطة وتعزل العنصر الموجود فيها. يعني المرة الجاية تحتاج شخص من صورة بدون الخلفية، لا تبدأ تقص وتلصق، اضغط على العنصر ينفصل بكبسة زر.
2: خلاصة.
4: تمر بظروف قاسية وتفقد الشغف والشعور بقيمة أي شيء حولك؟ الجواب يسطره فيكتور فرانكل في كتابه العميق الإنسان يبحث عن المعنى حتى في أقصى الظروف. يمتلك الإنسان حرية اختيار ردة فعله. السر الذي يخلده كتاب الإنسان يبحث عن المعنى يكمن في إيجاد غاية وهدف نبيل تعيش من أجله، فالإنسان يتحمل أي صعوبة إذا وجد لها معنى. تذكر، المعاناة تفقد قسوتها عندما

0: ما نجد رسالة واضحة نقاتل من أجلها، كما يخبرنا كتاب الإنسان يبحث عن المعنى. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
1: يا ما كان على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
2: بيقولوا دايما انه اسرار البيوت عند اطفالها. قصتنا اليوم في يا ما كان طفل مرو، البخل الذي تعلمه الصغير. يا ترى كيف الحكاية بتحكينا اليوم في يا ما كان؟ تروي لنا الحكاية، وهذه النادرة، إنه جلس رجل عند شيخ وكان هناك طفل صغير. أراد الرجل أن يمازح هذا الطفل فقال: أطعمني من خبزكم. فجاءه جواب الطفل بما معناه: لا تريده فهو سيء. فطلب الرجل ماء، فوجد له الطفل عيبا أيضا، يعني كل مرة بيتعذر، كلما طلب شيء من طعام البيت ظهرت فيه علة جديدة: هذا مر، هذا قاسي، هذا لا ينفعك. يعني كل لحظة وكل إجابة عند الطفل الصغير بعلة جديدة بتمنع الضيف من أخذه. الفكرة الساخرة اليوم في هذه النادرة واضحة، واضحة جدا. كل شيء في البيت بيصير رديء بشرط واحد، إنه يطلبه الضيف. هنا الجاحظ، لأنه هذه القصة وردت في كتاب الجاحظ البخلاء، بيجعل الجاحظ من هذا الطفل مرآة لما يراه حوله. مو دائما بيقولوا إنه أسرار البيوت عند أطفالها، وإنه الطفل ما تقدر أنت بتربيه إلا على الشيء اللي بيشوفه منك؟ يعني مو معقولة أقول للطفل لا تكذب وأنا بيشوفني مثلا بتيجي مامتي تسألني أو زوجي يجي يسألني: أنت فين وديتي الأغراض اللي أنا اشتريتها قبل أسبوع؟ وأكون أنا مثلا خربت ورميتها، فأجي أقول له: لا طبخت الأكل ده وأديت مين ومش عارفة إيه وصرفته. فهو الطفل حتجيله لحظة استفهام كبيرة، بيشوف يعني القدوة مامته أو بابته مثلا ما احنا صادقين، واحنا بنطلب منه الشيء الصعب نقوله خليك صادق خليك كريم، وأنا بيشوفني مثلا كأم: والله أنا بقتر، أنا بخيلة، أنا بتصرف في المواضيع بطريقة غير صحيحة، يعني ما بكون صادقة. وأجي أقوله خليك صادق. يا جماعة، الطفل في هذه القصة تتحول هذه النادرة في مكان إلى سؤال تربوي وجيه: من أين يتعلم الطفل؟ من أين يتعلم الطفل ويستقي تصرفاته وكلامه؟ لما نقول له خليك كريم، بعدين بيشوفنا إحنا بنضيق على الضيف وبنضيق على نفسنا وبنبخل على نفسنا، وبنقول له لا تكذب، بس يسمع مننا الأعذار المختلفة ويسمع مننا الكلام ويسمع مننا أشياء بتخالف نصاً وقولاً وفعلاً وجوهراً الموعظة التي نحن نطلب منه أنه يعملها. صراحةً يرى السلوك مخالف للكلام والعمل اللي إحنا نطلبه. برأيكم إيش اللي يبقى في نفس الطفل هذا؟ حيبقى في نفسه الشيء اللي بيستقيه واللي بيشوفه فعلياً إحنا بنطبقه، يعني مو الشيء اللي بنوصي فيه. التربية يا جماعة مش بالكلام، التربية هي أفعال وأخلاقيات يلتمسها الطفل من أهل بيته. الثروة اللغوية اليوم في هذه النادرة، إنه أولها النادرة، النادرة عند العرب طبعا في الكتب معناها الحكاية القصيرة الطريفة، هذه هي كلمة النادرة. التعلل هو إظهار العلة أو العذر. الشح هو شدة الحرص والبخل. القدوة من يقتدى به. طبعا الخاتمة اليوم في مكان واضحة. كان الطفل أصغر من إنه يقرأ الكتب عن البخل والبخلاء، لكنه عمره ما احتاج لكتاب، عمره ما كان محتاج كتاب عن البخل، لأنه النموذج والنموذج كان حاضر أمامه وبيشوفه كل لحظة وكل يوم. كنت أنا معاكم نهى الجديبي وسعاد طنطاوي في يا ما كان. شكرا لكم.
1: يا ما كان على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
3: مستعد للحماس؟
4: أي كرة قدم؟
3: متشوق للمتعة والإثارة؟
4: أي متعة؟
3: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
5: تيكي تاكا،
6: تيكي تاكا
4: مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
1: صحة ولياقة الآن على جدة اف ام.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم كل خير مستمعينا، نرحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة اف ام. احييكم، انا محمد الزهراني وزميلتي سارة خوجة، وراح نتواصل معكم على مدى الساعة القادمة. حين نفكر في التمرين الفعال مستمعينا غالبا نتخيل سرعة اعلى وتعرق اكثر ايضا، ونبض ايضا متسارع ولهافي، خلينا ما نقدر حتى نتكلم، وكان جودة التمرين تقاس بمدى التعب الذي نشعر به. لكن في السنوات الأخيرة أصبح هناك حديث متزايد عن نوع مختلف من التدريب، تدريب تستطيع خلاله الاستمرار لفترة طويلة، وتستطيع أيضا الحديث أثناءه، ومع ذلك يقال أنه قادر على إحداث تكيفات مهمة داخل الجسم. إنها منطقة الزون 2، منطقة النبض الثانية اللي يعرفها كثير من الرياضيين. لكن وش المقصود فيها من الناحية الفسيولوجية؟ إيش اللي يحدث داخل العضلات أثناء التدريب بهذه الشدة؟ وإيش علاقتها بالميتوكوندريا واستخدام الدهون كمصدر للطاقة أيضا؟ الأهم، كيف يعرف الشخص أنه يتدرب فعلا في الزون 2؟ هل تكفينا الساعات الذكية لتحديد هذه المنطقة؟ ولا في رقم محدد للنبض يناسب الجميع؟ هل معادلة 220 ناقص العمر ما زالت صالحة اليوم؟ ثم هل تستحق الزون 2 فعلا كل هذه الضجة؟ ولا وسائل التواصل الاجتماعي بالغت في فوائدها؟ هذا ما نناقشه اليوم في صحة ولياقة مع ضيفنا الدكتور محمد باسودان، أخصائي فسيولوجيا الجهد البدني. حياك الله دكتور محمد من جديد، ويا هلا وسهلا فيك.
6: أهلا وسهلا، مرحبا وحياكم الله جميعا، سعيد بتواجد اليوم معكم، وسعيد كذلك بالمستمعين الكرام، فأهلا وسهلا بكم جميعا على أثير إذاعة جدة. أنا قبل أن نبدأ يعني خليني اسمح لي أبارك لك أستاذ محمد بالإنجاز الجميل والإنجاز العظيم، حصولك على جائزة الأولى في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. الحقيقة يعني تتويج مستحق ولا أبالغ، نفخر يعني اليوم بأننا مع إعلام سعودي يقدم محتوى رياضي وصحي أكثر من متميز. ألف ألف مبروك، ومنها للأعلى بإذن الله.
5: أشكرك جزيل الشكر دكتور محمد، كلك دور، يعطيك العافية. طيب نعود لموضوعنا. بداية وبأبسط تعريف ممكن، وش المقصود بالزون 2 دكتور؟
6: زون 2 طبعا مثل ما تفضلت أنت في المقدمة الأكثر من رائعة، أنا خليني أعطي كذا مثال للمشاهد. خلينا نتخيل أنه في عداء محترف أو دراج عالمي، انه نستغرب انه اكبر جزء من التدريب اللي هو جالس يؤديه هو هادئ. والسؤال اذا كان يستطيع ان يجري بشكل اصلا اسرع من الهدوء اللي احنا جالسين نشوفه، في الاصل هو لن يستطيع ان يكمل التمرين او المنافسه اللي هو بيخش فيها. لانه منافسات قد تستمر لساعتين لثلاث ساعات، بعضها الى اكثر. الجواب لان الهدف من هذه المنافسه هو ليس الوصول اصلا الى الحد الاقصى من الاجهاد. هذه نقطة لابد يعني أن نعيها بشكل كامل. عودة لسؤالك المقصود يعني فسيولوجيا زون 2 إيش المقصود فيها؟ ما في تعريف معين عالمي لزون 2، لكن لازم نعرف أنه في عدة تقسيمات، بعضها قسمها لثلاث مناطق، بعضهم قسموها لخمسة مناطق، بعضهم قسموها لسبع مناطق، ولكن اليوم الأغلب اللي تشير عليه أغلب الدراسات واللي متعارف عليه هي خمس مناطق. زون 1 2 إلى زون 5. طبعا زون 1 اللي هو أغلب ما يكون في وقت الراحة، أو في منطقة نسميها منطقة الإحماء أو منطقة التهدئة. زون 2 هي المنطقة اللي ما بعد منطقة الراحة هذه. إنك تنتقل لما بعد منطقة الراحة، هي هذه نقصد فيها زون 2. باختصار جدا شديد هي زون 2 ما قبل مرحلة التعب اللي بداية مرحلة التعب. ما قبلها هذا كله نحن في زون 2.
5: ممتاز. بس ما في اتفاق علمي موحد على تعريف الزون 2 عند كل في العالم كله، يعني
6: التعريف واحد لا يوجد، لكن هو ما قبل الوصول للعذبة الهوائية، يعني قبل تراكم ما يسمى بحمض داخل الجسم، حمض اللاكتيك.
5: ممتاز.
6: إذا بدأ ارتفاع حمض هذا اللاكتيك عن الحد الطبيعي اللي ينتجه أصلا الجسم في أثناء الراحة، هنا في هذه المرحلة يبدأ يخش الجسم أصلا في مرحلة التعب، يبدأ يزداد عدد التنفس بشكل صاروخي. هنا بعد هذه المرحلة هنا ننتقل مرحلة 2 لمرحلة 3. فهنا أنا أبدأ أعرف أنه أنا في زون

0: في زون 2.
1: حلو.
0: يعني شدة تقع مباشرة تقريبا هي تحت ما يسمى بالعتبة الأولى أو عتبة اللاكتات. حتى خليني أبسطها بشكل أخف حتى
1: إيه عشان نشرح اللاكتات كمان دكتور، يعني توضحها للناس إيش المقصود فيه.
0: جيد راح أشرحها. نحن خلينا عشان نبسط بس فكرة العتبة الثانية، إنه تخيل إنك تزيد سرعة المشي بشكل تدريجي. في البداية الجسم يكون مرتاح جدا، ثم تبدأ أنت تزيد السرعة، سبحان الله تبدأ العمليات الفسيولوجية تزداد داخل الجسم، يبدأ التنفس يزداد، يبدأ النبض يرتفع، يبدأ تتعرق، لكنك ما زلت، وهذه نقطة جدا مهمة في حالة زون 2، لكنك ما زلت في حالة تستطيع إنه هاندلت، إنه تتحملها والمحافظة عليها لفترة طويلة. زون 2 يا سيدي الفاضل مستمعين الكرام، هو المقصود فيها أنا كيف أقدر أواصل أكبر قدر ممكن من الوقت بحيث ما أتعب.
1: أوكي ممتاز.
0: طبعا إيش اللي بسبب التعب؟ بسببها هو اللاكتات وتجمعها داخل الدم، ثم بعد ذلك تصل إلى نقطة يعني يبدأ فيها التنفس بالتغيير بوضوح، يبدأ يرتفع معدل الاعتماد الجسم في نظم إنتاج الطاقة، يبدأ نعتمد بشكل أكبر على الكربوهيدرات، ما نبدأ نعتمد على الدهون بشكل أكثر. كل ما زادت الشدة نحن بنعتمد على الكربوهيدرات بشكل أكبر كنظام نظم من إنتاج الطاقة. إذا بدأ الارتفاع فوق خط الأساس لاعتمادنا على الكربوهيدرات، هذا دليل أنه نحن بدأنا ننتقل في هذه المرحلة إلى زون 3.
1: طيب إيش اللي يصير داخل العضلة نفسها دكتور أثناء الاستمرار بها بهذه الشدة اللي هي زون 2 المنطقة الثانية؟
0: زون 2 نحن عندنا سبحان الله الجسم أخوي محمد ومستمعين الكرام، الجسم عنده عدة مسارات لأنظمة إنتاج الطاقة، كل سرعة معينة نحن جالسين نأديها يبدأ يختلف معانا الانيرجي سيستم تبعنا، يبدأ لا يشتغل معاك بالكربوهيدرات. الكربوهيدرات هي غالبا المصدر اللي يحب الجسم دائما يستخدمه، لأنه سهل أنه يتكسر داخل الجسم وسهل أنه يعطيك طاقة بشكل سريع جدا، على عكس الدهون. الدهون هي يعني ما تنتج الطاقة من الدهون إلا تحت الأنظمة تسمى النظام الهوائي، فهي تحتاج وقت أطول حتى تنتج فيها الطاقة. وهذا هذا هذا اللي يميز غالبا زون 2 اللي نحن اليوم جالسين نتكلم عنها، إنها بتستهدف الدهون بشكل أكبر. وهذا الناس خصوصا لمن يرجون إنه هو بيخفض من نسبة الدهون عنده، غالبا الناس بتقول لهم أنت حافظ على زون 2 as much as you can، بقدر ما تستطيع لأطول فترة ممكنة أنك تحافظ على زون 2. التحدي الأساسي إنه كيف الناس اليوم تعرف تحدد بالفعل هي في زون 2 ولا لا.
1: طيب بسألك بس عن اللاكتات يا دكتور، صحيح إنه اللاكتات هذه مجرد فضلات تنتج عن التمرين ولا مو بصحيح؟
0: هذا كنا نسمع قديما انه عباره عن الفضلات الايضيه التي تستخرج من الجسم نتيجه انها استخدمت الطاقه من الكربوهيدرات. انا اليوم في زون 2 لما انتقل لزون 3 دليل اني بدات اتعب بشكل اكثر، دليل اني ما اقدر اواصل لشكل اكبر. جيد، هنا في هذه الحاله الجسم يبدا ينتقل من استخدام الدهون الى استخدام الكربوهيدرات كمصدر للطاقه. استخدام الكربوهيدرات هو الذي ينتج اللاكتات. إنتاج اللاكتات يفرز داخل الدم سبحان الله، وإذا يفرز داخل الدم بشكل جدا مرتفع يبدأ يصير تراكمه في الدم بشكل أكبر من ما يستطيع الجسم أن يتخلص منه. فإذا ارتفع زيادة عن اللزوم ارتفعت حموضة الدم، وإذا ارتفعت حموضة الدم هنا نصل لمرحلة العجز عن إكمال هذا التمرين. طبعا زمان كنا نسمع الكلمة اللي كنت أقولها اللي هي عبارة عن فضلات للعمليات الأيضية اللي تحدث داخل الجسم، لكن الدراسات الحديثة تشير إنه اللاكتات هذا جدا مهم في أنظمة إنتاج الطاقة، وإنه يغذي القلب سبحان الله بالطاقة بشكل جدا كبير.
1: ممتاز جدا. طيب خلينا إذن نتوقف في مع فاصل ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة.
2: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM. حيث ينبض قلب

الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: ولياقة على جدة اف ام.
1: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام. اليوم نتكلم على موضوع منطقة الزون 2، ليش يتدرب أو لماذا يتدرب الرياضيون ببطء. طبعا ضيفنا دكتور محمد باسودان، أخصائي فسيولوجيا الجهد البدني. واتساب البرنامج لاستفساراتكم وأسئلتكم فيما يتعلق بموضوع حلقة اليوم 800-244-28-28. طيب أبسألك تحديدا دكتور، ليش صارت الزون 2 تحديدا تحظى بكل هذا الاهتمام خلال السنوات الأخيرة؟ يعني وش اللي صار؟
2: اللي صار إنه أغلب الناس اليوم أصلاً تعاني من السمنة وتعاني من زيادة الوزن. تبغى الناس أسرع طرق والطرق الفعالة لإنقاص أوزانهم. زون 2 هي أكثر منطقة قد تخدم، لكن نحن اليوم إن شاء الله خلال هذه الحلقة لابد أن نعرج على عدة نقاط حتى ما يصير عند الناس أخطاء شائعة. هل اليوم كل تمارين لابد تكون فقط على زون 2؟ هل هو 100% من تمارين تكون في زون 2؟ حتى ما يصير لخبطة عند الناس وهي تمارس الرياضة ويقول لك أنا عن زون 2 هو جالس يمشي بأخف ما عنده، ويقول لك أنا في زون 2، أنا مجرد أني في زون 2 ويمشي. هذه من ضمن الإشكاليات اللي جدا مهمة نوضحها للناس، لابد أن تعرف زون 2 بالمعنى الحقيقي أو بالمعنى الأقرب خليني أقول، لأنه اليوم الناس تمارس الرياضة ما عندها مختبر هي تمارس الرياضة
1: صحيح.
2: حتى تعرف بالضبط هي في زون 2، لكن هي خلينا نقرب الشغلة، أنه الشغلة ما تقدر 100% أنت تكون في زون 2، لكن على الأقل خلي جل وقتك يكون في زون 2، خلي 80% من وقتك في زون 2 و20% تدخل في التمارين الهاي انتنسيتي أو اللي فيها
1: عالية الشدة،
2: فيها شدة عالية. نعم.
1: طب دكتور لما ندخل في زون 2 إيش اللي يصير للقلب والدورة الدموية بشكل عام؟
2: لما نحن ندخل في زون 2 سبحان الله يبدأ ضخ القلب إلى العضلات كاملة، يعني العضلات العاملة بتبدأ في ضخ كبير من هذا الدم حتى يوصل الأكسجين لهذه العضلات حتى يستطيع الجسم أن يتحرك. ما يميز زون 2 إنه ما يعتبر عالي الشدة. لما نقول مو عالي الشدة دليل إنه راح يتم استخدام الدهون فيها. ترى إحنا الآن أنا اليوم جالس وأنت جالس ويمكن كثير من المستمعين أصلا جالسين في سياراتهم أو على مكاتبهم ويستمعون لنا. الأصل في وقت الراحة هذا نحن فيه الجسم أي مسار يستخدم هو في الأصل يستخدم الدهون كطاقة كمصدر للطاقة ونحن جالسين. كذلك ما زلنا في زون اللي هو اللي نحن فيه حاليا وقت الراحة، وزون واحد اللي تفضلنا فيه سابقا وقلنا هو عبارة عن منطقة الورم أب ومنطقة الإحماء ومنطقة التهدئة ما بعد التمرين، زائدا زون 2. كل هذه الثلاثة نحن جل استخدام، ليس كل ولأنما جل أغلبها، يعني اللي نحن جالسين نستخدم فيها الدهون كمصدر للطاقة. ليش؟ لأنه أصلا الدهون ما يتم حرقها إلا عن طريق العمليات الهوائية. على عكس زون 3، على عكس زون 4، كل ما اقتربنا إلى زون 5 كل ما اقتربنا من هذه الشدة ما يسمى زون 5 اللي هو الشدة القصوى القوة الانفجارية، هنا وقتها أنا لن أستخدم الدهون كمصدر للطاقة وإنما راح أستخدم مسارات أخرى مختلفة للطاقة.
1: طب نسمع كمان دكتور عن الميتوكوندريا عند الحديث تحديدا عن الزون 2، وش المقصود فيها يعني ببساطة يعني شديدة؟
2: جيد. ألا أتذكر الميتوكوندريا، يعني أتوقع لا يوجد أحد من المستمعين خصوصا مرحلة الابتدائية
1: صحيح.
2: إلا ونحن درسناها كبيوت للطاقة
1: صحيح.
2: وهي بالفعل بلغة جدا بسيطة، يعني هي محطات لإنتاج الطاقة داخل الخلايا، لكن علميا هي بصراحة أكثر تعقيدا من مجرد كمحطة كهرباء. يعني مع التدريب الهوائي المنتظم اليوم، الهواء اللي نقصد فيه اللي هو تدريبات الايروبكس، تدريبات المشي السريع، الهرولة، الجري لمسافات طويلة، هذه كلها تسمى تدريبات هوائية سواء كانت اندور ولا اوتدور.

0: يعني داخل الصالات المغلقة أو كانت في الهواء الطلق، لأن بعض الأحيان يصير لخبطة مع الناس بيسمعون تدريب هوائي يروح بالهم أنه تدريب في يعني يكون في الهواء الطلق، وهذه معلومة غير صحيحة. تدريب هوائي هو التمرين المستمر اللي يستمر لأكثر من 10 دقائق، ربع ساعة، يستمر إلى نصف ساعة، يستمر إلى ساعة، يستمر إلى ساعتين إلى آخره. مع التدريب الهوائي المنتظم يصير فيه كثير من التكيفات الفسيولوجية في العضلات، تشمل زيادة المحتوى والقدرة الميتوكندرية وزيادة نشاط بعض الأنزيمات التاكسيدية، إضافة إلى تحسن في التروية الشعرية للعضلة، إنه حتى الشعيرات الدموية داخل العضلات راح تزداد، وهذا كله في نهاية الأمر يساعد على استمرارية الجسم. يعني الآن عندي الميتوكندرية، أنا من ضمن التكيفات الفسيولوجية اليوم اللي تصير للرياضيين أو لمن يمارسون الرياضة لمدة جدا، يعني كلمة تكيف، التكيف إنه ما يحدث في يوم وليلة، نحن عندنا فسيولوجيا نسميها استجابات وتكيفات. الاستجابات اللي هي الآنية أو اللحظية اللي تصير في اللحظة ذاتها، أنا الآن مارست الرياضة مباشرة راح يصير ارتفاع عندي في نبضات القلب، هذه استجابة أم تكيف؟ هذه استجابة مباشرة. لكن التكيفات اليوم تصير عندي زي الميتوكندريا وما تفضلت فيه في الآن في حديثك، الميتوكندريا من التكيفات اللي بتصير عند الشخص لما يمارس الأنشطة الهوائية لمدة جدا طويلة، يصير فيه كفاءة جيدة في الميتوكندريا. يعني عندي 10 ميتوكندريا، الميتوكندريا بدل ما تعطيني قيمة 10 من الطاقة راح تعطيني 15، فبالتالي زادت كفاءتها، زائد يبدأ يزيد عددها داخل الجسم، بالتالي كل ما زاد عددها بشكل أكبر كل ما صار عندك القدرة بشكل أكبر على أنك تواصل المشي بشكل أكبر أو الهرولة بشكل أكثر. عودة كمان أخي محمد لللاكتات، من التكيفات الفسيولوجية لللاكتات، الجسم كلنا حتى أنا وأنا جالس الآن اللاكتات جالسة تفرز عندنا، لكن معدل خلينا أبسطها أقول أنه يستطيع الجسم أن يتعامل معه بشكل أسرع، زي الجسم ما بيفرز زي أنه الجسم بينزل مباشرة هذه اللاكتات بيصرفها مباشرة، لكن اللي كل ما زدنا مستوى النشاط البدني كل ما وجد الجسم صعوبة في تصريف هذه اللاكتات. لكن من التكيفات الفسيولوجية الجيدة اللي بتصير للرياضيين ولمن يمارسون الرياضة لمدة جدا طويلة، انه يصير عنده قدرة على تحمل اللاكتات بشكل اكبر، زائد قدرة على تصريف هذه اللاكتات بشكل اسرع.
1: حلو.
0: وهذا ما يميز اليوم الرياضي عن الرياضي، ليش هذا يتعب بسرعة لذا يتعب بشويش؟ انا ممكن اللاكتات واصل عندي 3 أتعب ما أقدر، لكن فلان الآخر واصل عنده 3 وهو أوكي عادي عندي ما عندي إشكالية. ليش؟ لأنه الجسم تكيف على هذه 3 أنه وصل للعدد هذا كرقم وما عنده إشكالية أنه يواصل بنفس هذا الرقم.
1: بس دكتور، التكيفات هذه تحدث فقط في الزون 2 ولا التدريب الأعلى شدة يمكن يحققها برضو؟ يعني
0: حتى التدريب الأعلى شدة يطورها. التدريبات اليوم الهاي انتنسيتي انترفل تريننج أو اللي هو تمارين الهيت أو تمارين الشدة العالية المتقطعة، هذه التمارين مهمة جدا، بل الكل لازم يعملها إذا كان مستواه طبعا أدفانس ومتقدم.
1: بس يعني أشوف أنه في مبالغة، ما أدري مبالغة ولا هي حقيقة، أنه في وسائل التواصل يعني بشكل عام أنه يصفون دائما الزون 2 بأنها أفضل منطقة لتحسين الميتوكوندريا اللي تحدثنا عنها الآن دكتور.
0: بصراحة هي ليست العصا السحرية.
1: أوكي.
0: ليست العصا السحرية، يعني الواقع والدراسات تشير أنه زون 2 هو زون جيد ومقبول، لكن ليس بالطريقة اللي اليوم جالسين نتخيلها. هي ليست عصا سحرية أنه كل الناس بتمشي في زون 2، بل أنا أقول اليوم للناس إذا أنت اليوم تقدر تمارس، يعني أنا اليوم أنت مستواك أدفانس ومتقدم، هل بس بتمارس زون 2 لن ترتفع لياقتك القلبية الهوائية؟
1: بس في ناس تخاف من الزون 3 والزون 4 مثلا اللي هي الشدة العالية، علشان تتعارض أحيانا كما يقال مع بناء العضلات، وخاصة أنه هدفنا بناء عضل أقوى.
0: وهذه من ضمن النقاط اللي دائما يخطئ فيها الكثير من الناس.
1: أيوة.
0: أنت أصلا لما كل ما قربت من زون 4 وزون 5 أنت لن تستطيع أصلا أن تكمل لمسافة جدا طويلة أو لوقت جدا طويل. يعني سباق اليوم اللي يسابق في سباق 100 متر هو راح يعطي أقصى ما عنده، هذا غالبا هو في بين زون يعني 4 و 5 4 أو 5 هو غالبا بين هذه الاثنين، بالتالي هو أصلا لا يستطيع أن يستمر لمسافة أطول بنفس الجهد، لا يستطيع أبدا أبدا. لكن زون 5 اليوم مثلا زي رمي الجلة، زي رمي المطرقة، زي رمي الرمح، هي عبارة عن جزء من الثانية أعطي فيه أقصى ما عندي.
1: أوكي ممتاز.
0: وكل ما قل الزون كل ما زادت الاستمرارية، وهكذا، وهلما جرى العلاقة طردية.
1: جميل جدا. طيب خلنا نتوقف أيضا مع فاصل، نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة

0: فراغك صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك. صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جدة FM، وضيفنا الدكتور محمد باسودان اخصائي فيسيولوجيا الجهد البدني. حديثنا اليوم عن منطقه الزون 2، لماذا يتدرب الرياضيون ببطء بشكل عام. واتساب البرنامج 800-244-28-28 لأي سؤال يتعلق بموضوع حلقة اليوم. طيب دكتور، بتكلم على موضوع حرق الدهون تحديدا وعلاقته بالزونتو تحديدا. دائما تأتي عبارة شهيرة، يعني خليني أسألك، هل زونتو فعلا هي منطقة حرق الدهون كما يشاع، ولا هذا الكلام ليس له أساس علمي؟
2: خليني أقول أرجع لنفس النقطة الأولى وأربطها بنقطتك الثانية، الميتوكوندريا يعني وربطها بالزون 2 كذلك، وحرق الدهون كذلك ربطه بزون 2. الجسم اليوم يعني ما في زر كذا خاص، الميتوكوندريا ما تشتغل إلا إذا وصلنا، الجسم لا يعلم أنت في أي زون بالضبط أو له رقم محدد، ثم بعد ذلك يغلق إذا تجاوزته. التكيفات اليوم الفسيولوجية هي تحدث على طيف مستمر حقيقة، يعني الخبراء والمتخصصين أكدوا أنه كثير من هذه التكيفات ليست حفرية، وإنما يمكن أن تظهر أيضا يعني عند التدريب بشكل أعلى أو بشكل أقل من هذه الشدة. بل حتى توجد مراجعات حديثة لدراسات حديثة أنه حذرت من هذه الادعاءات، أنه الشدة المثلى لتحسين مثلا الميتوكوندريا أو لتحسين حرق الدهون، لأنه اليوم حتى التدريبات ذات الشدة العالية لها أدلة قوية في هذا الجانب، لها أدلة جدا قوية، بالتالي لا نحصر ولا نضيق واسعا. عودة كذلك لأنه الجسم يحرق دهون أكثر، هو جالس بالفعل زون 2 يعني بشكل علمي هي جالسة تحرق الدهون وتستهدف الدهون بشكل أكبر، لأنه ذات الشدة مختلفة، ولكن لابد أن نعلم أنها تختلف من شخص إلى آخر، وليست كأنها يعني قرآن منزل بنبضات قلب معينة أو بسرعة معينة. إن احنا كلما انتقلنا من الراحة إلى النشاط منخفض الشدة أو متوسط الشدة، هي راح تزداد كمية الدهون التي يستطيع الجسم أكسدتها. وهذه الشدة التي تصل عندها يعني خلينا أقول هي ذات معدل أعلى من أكسدة الدهون ذاتها.
1: بس دكتور، وش اللي يصير؟ يعني هل الجسم يستخدم الدهون والكربوهيدرات مع بعض، ولا في نسب مختلفة يعني ما يستخدمها طول الوقت مع بعض؟
2: هي لا يوجد حاجة بحتة معينة، ما لا يوجد إنه مثلا دهون 100%. كل زون من هذه الزونات هي عبارة عن مزيج، هي عبارة عن مزيج، لكن السؤال من يغلب؟ من يغلب؟ يعني اليوم لما نجي نزون 2 نجد مثلا فرضا فور اكزامبل يعني كمثال انه 60% من الدهون 40% من الكربوهيدرات، وكل ما زدت هذه النسبه كل ما قلت الدهون وكل ما زادت فيها نسبه الكربوهيدرات.
1: بس يعني عشان نفهم اكثر دكتور، حرق كميه اكبر من الدهون اثناء مثلا ساعه تمرين خلينا نقول، يعني بالضروره خساره الدهون اكثر من الجسم على المدى الطويل؟
2: هذا السؤال مرتبط أخوي محمد بتفاصيل كثيرة ومعقدة، يعود اليوم لمدى جودة حياتك أصلا خارج نطاق الساعة اللي أنت بتقضيها في النادي. السؤال الأهم اليوم أنت كيف وضعك في 23 ساعة الثانية. أنا اليوم جالس أمارس التمرين ومبسوط، جالس أحرق 600 سعرة حرارية. السؤال الأهم ومربط الفرس، أنت وش سويت خلال 23 ساعة؟ أنا حركت 600 سعرة حرارية وأكلت بعدها وجبة جنك فود أو من المأكولات والوجبات السريعة ووصل 600 هذه ب 1500. هذا السؤال الأهم لليوم يفترض والجدير بنا يعني أن نسأله اليوم. السؤال إذا اليوم أنت تهدف فعلا لحرق الدهون، أنا أعطيك معلومة جوهرية، اليوم تغذيتك أهم من تمرينك. لا يعني أن نحن نوقف اليوم تمرين، لا تماما تماما لا، لكن لابد أن اليوم أنا أعتني بال 23 ساعة الثانية، أنا كيف جالس أتعامل معها؟ هل أنا جالس بالفعل أعتني بجسمي بشكل جيد، ولا بس مجرد ساعة؟ الساعة هذه هي ليست سحرية، هي مجرد مساعد بلا أدنى شك. وحتى اليوم المنظمات العالمية ومنظمة الصحة والمنظمات الرياضية ككل هي تشير

0: اصلا بتوصياتها للنشاط البدني الهوائي انه نحن نمارسه على الاقل 150 دقيقه الى 300 دقيقه في الاسبوع.
1: اوكي.
0: السؤال الاهم اليوم انت كيف نومك، السؤال الاهم انت كيف تغذيتك، تنام بشكل جيد، تتغذى بشكل جيد، تاكل اكل ذات جوده عاليه او لا.
1: يعني شخص مثلا نقول هدفه انقاص الوزن، الافضل انه يركز على زونته ولا اجمالي السعرات والنشاط الاسبوعي؟ هذا اللي تقصده دكتور؟
0: بالضبط.
1: اوكي
0: بالضبط. هي تراكمات، هي تراكمات لا تعطيني نتيجه اليوم فقط. ونحن نقول اليوم النصيحه العامه للناس انها تمارس مزيج. هذه كنصيحه عامه، لكن اليوم يمكن يجيني شخص وزنه زائد جدا ومؤشر كتلة الجسم عنده جدا عالية والكتلة الشحمية عنده جدا عالية، ما راح أقول له مارس في زون 3 أو زون 4 مباشرة. أوكي. أنا كذا راح أضره بشكل أكبر. أصلا بعضهم قد إذا مارس الرياضة في الزون هذا أو بالشدة هذا العالية أنا قد أضره أصلا. يعني يجيني اليوم شخص وزنه 160-170 وفجأة أقول له تعال أنت في زون 3 مباشرة وخليه هرول، قد يسبب له أصلا إصابات رياضية ومشكلات في مفاصل الركبة فرضا.
1: طيب
0: بالتالي لابد أن نبدأ بشكل متدرج ونعطي كل الناس الوصفة الخاصة فيهم.
1: طيب في ممارسة الزون 2 صباحا على معدة فارغة، وكثير من التوصيات تكون بهذا الشأن، بس وفي أيضا توصيات مضادة أنه ليس صحيحة، أنه تزيد فعلا من خسارة الدهون ولها تأثير فعلا على دهون الجسم، هذا صحيح دكتور مثبت ما أنك أنت متخصص في فسيولوجيا الجهد البدني؟
0: لا، الكلام جزء منه كبير من الصحة. الناس اليوم اللي تمارس الرياضة الهوائية اللي اليوم جالسين نتحدث عنها على الريق أو صباحا، غالبا في سبحان الله عندنا مخازن داخل الجسم تسمى مخازن الجليكوجين. غالبا المخازن هذه ما تكون في أتم حالتها، مخازن الجليكوجين اللي هي أصلا الكربوهيدرات اللي نحن نتكلم عنها. فبالتالي غالبا الناس اللي تمارس على الريق في الفترة الصباحية غالبا هي تستهدف الدهون بشكل أسرع، يعني نوصل للدهون خليني أقول بشكل أسرع من غيرهم. ليه؟ لأنه أصلا مخازن الجليكوجين اللي هي مخازن الكربوهيدرات هذه داخل الجسم تكون ما هي في أفضل حالاتها، فيكون الوصول للدهون بشكل أسرع. لكن أعيد وأكرر النقطة، ليست قاعدة عامة للناس. اليوم بيجيني واحد مريض سكر، هل يفترض أن يمارس الرياضة هذه في الصباح الباكر على الريق؟ بالتأكيد لا، خصوصا إذا كان يعرف نفسه يجي له هبوط مثلا. هنا لما نقول إنها ليست قاعدة عامة، لكن اليوم إذا صحتك جيدة ووقتك كمان يسمح لك، بعضهم يجيني اليوم يقول لك أنا وقتي ما يسمح لي، أنا يا الله أصحى أصلا أصلي الفجر أرجع أفطر وأروح على الدوام مباشرة. هنا نقول الوقت الأفضل هو الوقت الأنسب لك.
1: طيب
0: نقطة آخر سطر،
1: بعيدا عن انقاص الوزن دكتور، وش نعرف عن تأثير التدريب الهوائي في حساسية الإنسولين مثلا والصحة الأيضية بشكل عام؟
0: سؤال عظيم. نحن نعرف انه حساسيه الانسولين وعلاقتها بالسكر، كل ما مارسنا الرياضه بشكل اكبر زادت حساسيه الانسولين سبحان الله عندنا بشكل اكبر، يزيد نسبه السكر اللي بتكون موجوده في الدم نستخدمها بشكل اسرع في استخدامها للطاقه. فبالتالي انا غير كاني اكلم الانسولين اقول له ريح شوي، ترى انت تعبت كثير، جاء اليوم انه انا اساعدك كرياضي او كرياضه. هذا جزء، الجزء الهوائي. طبعا لما نرجع كمان للجزء اللاهوائي وزيادة الكتلة العضلية اللي هو التمارينات المقاومة، كل ما زادت الكتلة العضلية سبحان الله داخل جسم الإنسان، كل ما زاد امتصاص السكر الدم من العضلات ذاتها لهذا السكر. فبالتالي توجد علاقة جدا كبيرة وجدا عظيمة بين السكر وحساسية الأنسولين وعلاقتها بممارسة الرياضة بكلا جزئيها الهوائية أو تمارين المقاومة، أي ما نقصد فيه زيادة الكتلة العضلية.
1: ممتاز جدا. طيب خلينا نتوقف دكتور مع فاصل، نرجع لكم حوارنا في صحة ولياقة من جدة اف ام.
2: يوه وش الزحمة هذه، تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
3: علقت في الزحمة، الشارع واقف، فصلت من الجلسة في السيارة، لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
4: جدة أف أم ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات

0: الدي اف ام وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جده اف ام. للتذكير لكل اللي انضموا الينا الان طبعا في برنامج صحه ولياقه، ضيفنا اليوم الدكتور محمد باسودان، اخصائي فيسيولوجيا الجهد البدني، وحديثنا عن منطقه الزون 2، لماذا يتدرب الرياضيون بشكل عام ببطء. واتساب البرنامج لاسئلتكم واستفساراتكم 800-244-28-28. طيب دكتور محمد، الان نتكلم على كيفية الوصول لهذه المنطقة. أنا كيف أعرف أني أنه دخلت، أو المستمع كيف يعرف أنه دخل في منطقة زون 2 فعليا؟
2: عظيم. طبعا نحن عندنا، خليني أقول، عدة طرق حتى أسهلها على الناس. طبعا أنا اليوم أتمنى أنه مثلا الناس يكون عندها مختبر أو أجهزة فسيولوجية متقدمة، وهذا من المستحيل أنه لعامة الناس، لكن هو الخيار اللي بيعطيك حقيقة. إذا كنا اليوم في مختبر، يمكن تحديد العتبة الهوائية والعتبة اللاهوائية، يمكن تحليل الغازات، ثاني أكسيد الكربون والأكسجين، فبالتالي استخدام الاختبارات لللاكتيك لتحديد العتبات كذلك. هذه الاختبارات هي اختبارات فسيولوجية. نحن تكلمنا قبل كذا عنها في أوتوماكس، وفي اختبار مثل اختبار يسمى اختبار اللاكتات، يبين عندك نسبة اللاكتات، وهو أقرب لجهاز، إذا عارفين جهاز قياس السكر، نفس الجهاز تماما، ولكن بدل ما يقيس نسبة السكر في الدم هو بيقيس لك نسبة اللاكتات اللي موجودة في الدم، وهذه أدق من إعطاء يعني كل الناس نسبة واحدة بشكل يعني بشكل خلينا أقول متفاوت بين الناس. لكن لا ينبغي إنه هذه الطرق إنه يستخدمها المستمع العادي اللي يعني يمارس الرياضة من أجل الصحة العامة. لكن خليني أعطيك اختبار يسمى اختبار الكلام. إذا أنت تستطيع اليوم المشي السريع أو الدراجة، تسوق الدراجة وأنت تقول جملة كاملة وتواصل الحديث، لكنك تشعر أنك تمارس نشاطاً فعلاً، خليني أقول، أو التنفس أصبح أوضح من الراحة، فأنت على الأغلب في نطاق مناسب، ما يسمى نطاق الهواء المنخفض إلى المتوسط.
1: أيه.
2: تستطيع أنك تتكلم يعني بشكل جيد إلى حد ما. الدراسات وجدت إنه القدرة على الحديث براحة تتوافق بصورة جيدة نسبيا مع المنطقة اللي نحن جالسين نتكلم عنها، ومنطقة ما يسمى اللي هي أسفل العتبة، عتبة التهوية، أو أسفل عتبة اللاكتيك. لذلك الاختبار اللي هو التوك تيست أو الاختبار الكلام هو اختبار حقيقي ويستخدم بشكل جدا كبير، وهي وسيلة حقيقة يعني خلينا نسميها عملية ومجانية، تقدر تحدد فيها الشدة بشكل أكبر. إذا أنت اليوم بنفس المواصفات اللي جالس أقول لك إياها هذه، تقدر تحط جملة على بعضها، أنت عارف أنك في هذا الزون، بديت تأخذ انفاسك بشكل أكبر، ويا الله تحط كلمتين ثلاث كلمات، أنت عارف أنك في زون 3. الزون 4 زون 5 غالبا أنت تلهث بشكل أكبر، تتنفس بشكل أسرع، يا الله يا الله الواحد يستطيع أن يفهمك. إذا نحن فهمنا هذه التفاصيل في اختبار الكلام، أنت راح تحدد إلى حد كبير وين أنت في الموضوع. هذا بالنسبة للطريقة الأولى. في طريقة ثانية اللي هي نبض عن طريق نبض القلب.
1: أيوة.
2: وهذا يمكن استخدامه، لكن كدليل يعني عام، لا كحكم خلينا نسميه محدد. إجماع الرياضيين كان في 2025 في زون 2 حول 70-80% من الهارد ريت ماكس، يعني من خليني أوضحها، نحن الآن عندنا قاعدة عامة، وهذه القاعدة أصبح عليها شكك في الآونة الأخيرة، ما يسمى بقاعدة 220 ناقص العمر، حتى تحسب ما يسمى بنبضات القلب القصوى الموجودة عندك. هذه من أشهر القواعد التي تستخدم حتى كذلك في الدراسات العلمية. وطبعا في ممكن نعرج بعدها على خلينا أقول مقترح آخر غير القاعدة هذه، لكن هذه القاعدة هي أسهل اليوم للناس. 220 ناقص العمر، يعني أنت اليوم شخص مستمع.
1: أيوة.
2: تستمع لنا اليوم وعمرك 40 سنة، نبضات القلب القصوى عندك 220 ناقص عمرك اللي هو 40، فبالتالي راح يصير نبضات القلب القصوى 100 180 نبضة. أنت لو تشتغل من 180 نبضة هذه من 60 ل 70%، أنت الآن في زون 2.
1: أوكي. يعني معدل 220 ناقص العمر تعتبر دقيقة إلى حد كبير دكتور، صحيح؟
2: إلى حد كبير تعتبر دقيقة. طبعا طيب. في معادلة ثانية اللي هي العمر ضرب 0.7 ثم تنقصها من 208. هذه يقال إنه كمان هذه القاعدة تعتبر يعني أفضل لتقدير متوسط للبالغين الأصحاء. طيب. لكن هي في نهاية الأمر لابد أن نعرف أنها ليست بديلاً عن القياسات الفردية والقياسات الفسيولوجية.
1: طيب، هل ممكن يكون شخصين مثلاً في نفس العمر تكون عندهم مناطق نبض مختلفة بشكل كبير، ولا هذا استحالة؟
2: إلا بلا شك.
1: إيش السبب هنا يكون؟
2: بلا شك. هنا نعود للتكيفات الفسيولوجية اليوم جالسة تصير. خليني أعطيك مثال أخوي محمد. أنا اليوم جالس أمارس الرياضة في زون 2 ونبضات قلبي كانت أنا ذاك 140 نبضة.
1: أوكي.
2: جيد. لما أمارس نفس الرياضة بنفس الشدة لمدة أطول، هل 140 راح تبقى كما هي 140؟
1: استحالة.
2: أكيد لا. نعم. إيش اللي راح يصير؟ راح يصير كفاءة القلب راح تزيد. 140 نبضة في ذاك الوقت في ذيك الشدة راح تصير 130، راح تصير 125. ثم بعد ذلك تتوقف هذه التكيفات إذا نحن طول عمرنا مستمرين على نفس الشدة. هنا نيجي دور إنه ليش نحن اليوم جالسين نقول ما ينفع كل الشدة تصير واحدة، لابد أن نتطور في الشدة، لابد أن يزيد الشدة، لابد أن ننتقل بعض الأحيان من زون 2 إلى زون 3، لابد أن يصير الهارد ريت لابد أنه يرتفع عندي شوي، لابد أنه يتحسن شوي. مو معقول أنا فقط أمشي على 50-60% من نبضات القلب وإنت صحيح معافى وأنا أقول لا، أنا طول عمري أبغى أكون في زون 2، ما أبغى أتغير ولا أبغى أتحسن. خلي الأغلب في زون 2، خلي 80-70% في زون 2، بس خلي 30-20% زون 3، زون 4، زون 5. لابد أنك تشعر قلبك يوم من الأيام أنه ينبض وتشعر بهذا النبض بشكل فعلي.
1: صدق دكتور، هذه ممتعة أكثر شيء لما تشوف اللي حولك لما يقيسون النبض يوصل في السبعينات والتسعينات، لكن في وقت الراحة تكلم وانت في 45 و40 تشوف نفسك كذا ما شاء الله، يعني أمورك في
2: نعم
1: جميلة صراحة، شعور حلو.
2: نعم جدا جدا، وهذه من أعظم التكيفات اليوم التي تحدث عن طريق التدريبات الهوائية اللي نتكلم عنها، أنه يصير في كفاءة للقلب. يعني كفاءة في القلب اليوم الشخص العادي مثل ما تفضلت راح يصير عنده 70 نبضة، راح يصير عنده 80 نبضة في الدقيقة. طبعا نحن جسم الإنسان يحتوي من 4.5 إلى 5 لتر.
1: صحيح.
2: من الدم. القلب مجبور أنه في كل دقيقة الخمسة لتر هذه تأخذ دورة حوالين الجسم، تسوي لي إياها يا قلب في 60 دقيقة، عفوا في 60 نبضة، في 70 نبضة، في 80 نبضة. It is up to you، الأمر يعود لك. لكن السؤال اليوم، كل ما زادت كفاءة قلبك دليل أنه حاجة تسمى الفوليوم ستروك أو حجم الضربة. حجم الضربة عند الشخص الرياضي بدف كمية من القلب كبيرة، فبالتالي كل أنا ما أحتاج 70 نبضة، أنا أحتاج 40 نبضة وراح أخلص لك الخمسة لتر في الدقيقة.
1: يا سلام.
2: أنت تعرف أنه مؤخرا اكتشفوا واحد من الرياضيين لاعب تنس أرضي وصلت عدد نبضات القلب له في الدقيقة 28 أو 29 نبضة.
1: هذا رقم قياسي يعتبر.
2: نعم، هذا دليل كفاءة القلب مرتفعة جدا، دليل القلب مريح. أعطيك نبضة واحدة بس نبضة محترمة.
1: جميل. هذا يبغى نخش معاه في منافسة دكتور شكلنا. طيب خلينا نروح الفاصل دكتور، نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جد. مستعد للحماس؟
3: أي كرة قدم؟
1: نتشوق للمتعة والإثارة؟
3: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا.
4: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM.
5: Yeah.

0: 5 معايا لهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام. صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: يا اهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام، وضيفنا الدكتور محمد باسودان أخصائي فسيولوجيا الجهد البدني للحديث اليوم عن لماذا يتدرب الرياضيون ببطء وعن الزونتو تحديدا اللي هي المنطقة الثانية. الآن دكتور نتكلم على الساعات الذكية. كثير من الناس يعتمدون اليوم على الأبل ووتش والووب والجارمن أيضا، إلى أي مدى ممكن الوثوق بها لتحديد مناطق النبض، ولا ما تشوف أنها دقيقة إلى حد كبير؟
2: نحن دائما نقول نحن اليوم نستهدف عامة الناس. شخصيا أرى أنها محفزة لكثير من الناس، محفزة لكبير، لأنه هي أصلا تعمل على خوارزميات، خليني أقول يعني على بناء على المدخلات اللي انت مدخلها. احنا اليوم عندنا تطبيقات مربوطه، تطبيقات الجوال الابلكيشنز مربوطه بالساعات هذه، فانا راح ادخل فيها العمر، راح ادخل فيها الوزن، راح نبضات القلب اوريدي جالسه تحسب من الساعه، وجالسه تحسبها بشكل جيد الى حد خليني اقول كبير. الساعات هذه جالسه تعطينا، مع طبعا الفروقات بين كل ساعه وساعه ونوع الشركه والى اخره، لكن لعامه الناس ارى انها محفز جيد، تبين للناس إلى حد ما تقديرياً أنا فين بالضبط جالس أمشي.
1: طب دكتور وش التفسير أحياناً الشخص يمشي على نبض معين، يعني كبداية بعد نصف ساعة مثل ما التمرين يشوف نفسه يرتفع النبض مع أن السرعة ما تغيرت، إيش التفسير العلمي دكتور؟
2: التفسير العلمي اللي تحدثنا عليه في بداية حديثنا، إنه دليل إنه أنت الآن انتقلت التراكم، التعب هذا دليل في تراكم لللاكتات داخل الجسم. دليل أنه الشدة بدت، إما الشدة بدت ترتفع أو إذا الشدة نفس ما هي دليل أنه أنت وصلت الآن أقصاك، أقصى حد ممكن، ثم بعد ذلك تبدأ تدخل في مرحلة التعب. لما تدخل مرحلة التعب اليوم جزء 5 دقائق وتستمر بعدها دقيقتين 3 دقائق، واليوم اللي بعده تستمر كما هو، واليوم اللي بعده تبدأ تزيد، هنا تحدث التكيفات وتبدأ تزيد. اليوم ما قدرت إلا 20 دقيقة، ثم بعدين وصلت بعد 20 5 دقائق من التعب، خليني أقول اليوم اللي بعده واليوم اللي بعده واليوم اللي بعده، ثم بعد ذلك بعد أسبوع راح يصير 5 دقائق هذه عادية، راح يصير إجمالاً راح أمشي 25 دقيقة وما يبدأ التعب إلا بعد 25 دقيقة، وتستمر الأسابيع راح يصير 25 دقيقة عندي عادية، راح أستمر 25 واستمر بعدها 5 دقائق ووصل للـ30. هذا اليوم اللي نقصد اليوم في التدرج، لكن بشرط التدرج هذا ليس يومي، التدرج هذا لابد أن يتم ببطء، وهذا يعني الإنسان بطبعه خلق عجول ودائما يضغط على نفسه. نحن نقول لا بالعكس، خذها برواقة. نحن اليوم نمارس الرياضة من أجل الصحة ليس من أجل المنافسة.
1: استفسار يتعلق بهذه النقطة تحديدا لأنه مهمة جدا دكتور، يعني إذا حدث لشخص مبتدئ مثلا وصار له انجراف مثلا، خرج من نبض من الزون 2 مثلا، هل يخفض السرعة عشان يبقى في الـ في الـ في الـ في, الـ في الزون المنخفض كتدرج يعني؟
2: أنا يهمني في نهاية الأمر اعتبروها قاعدة، خلوها قاعدة عامة كذا جيد، اللي عبارة عن 80%، لو قدرت 80% في زون 2 و20% تنتقل في التمارين اللي هي هاي انتنسيتي وتسمع نبضات قلبك شوي ترتفع، شعور جميل.
1: اي
2: خلي نبضات قلبك شوي ترتفع، ليه انت خايف نبضات قلبك انها ترتفع؟ خلي نبضات قلبك ترتفع، شفت بنفسك تعبت ابدا اهدي، شفت نفسك نشيط اكثر ابدا ارفع. وهذا اقرب خليني اقول لما يسمى بالتمارين عاليه الشده اصلا، انه هي عباره عن فترات، هي عباره مثلا ان انا باجري بشده عاليه لمده دقيقه، ثم بعد ذلك ابدا امشي مشي خفيف لمده دقيقتين، وهكذا ابدا اتنقل لمده مثلا ربع ساعه. هذه التمارين ترى عليها العديد من الدراسات انها جدا مهمه وجدا مفيده.
1: طب كم دقيقة يا دكتور ينبغي أن تستمر جلسة مثلا زون 2 حتى الواحد يحصل على فائدة جيدة؟
2: كل ما وصلت قربت إلى 300 دقيقة في الأسبوع أنت في مجال جيد. كل ما كانت اليوم في خلال الحصة الواحدة تقدر تستمر من 60 إلى 90 دقيقة أنت كذا يعني واصل مرحلة جدا متميزة، خصوصا إذا أنت هدفك حرق الدهون.
1: هل يشترط أنها تكون متصلة مثلا، لو قلنا مثلا 60 دقيقة في اليوم، لو قسمتها 30-30 على فترات متباعدة في اليوم عادي؟
2: نعم، الدراسات الحديثة تشير اليوم أنه حتى لو أنك تستمر لمدة مثلا ربع ساعة و 20 دقيقة في كل مرة، 20 دقيقة 20 دقيقة، وتقدر تربطها بصلواتك، تقدر تربطها بأشغالك، تقدر تربطها ب

0: بشيء معين، وهذا دائما من حتى نجعل اليوم من عملنا عادات، انك تربطها بحاجه جدا مهمه في خلال يومك. انا بعد صلاه المغرب راح امشي 20 دقيقه، انا بعد صلاه العشاء راح امشي 20 دقيقه، انا الصباح مثلا بعد صلاه الفجر راح امشي 20 دقيقه، انا عندي اجتماع معين والاجتماع اقدر اديه وانا امشي اديه وانا امشي، انا اليوم عندي اتصال مع احد الزملاء وعارف اني بيمسك بخط ويسولف معي واسولف معه، راح امشي انا وياه 30 دقيقه. هنا لما نربطها بعادات معينه صدقني اليوم نقدر نحصل الوقت الكافي ان نقدر نمشي فيه.
1: طيب دكتور، لو شخص مثلا محافظ على الزون 2 بشكل يومي ومؤديها في مثل ما تقول التوصيات، هل ما زال يحتاج الى تمارين عالية الشدة مثل الهيت، ولا خلاص تغنينا الزون 2 عن الوصول للهيت؟
0: انت تحتاج ترفع لياقتك، بالتالي رفع اللياقة لابد انك تخش شوية تمارين فيها انتنسيتي اعلى، فيها شدة اعلى، لابد احنا نقول لا نحط كل الناس على زون 2 وكأنه هو العصا السحرية، لابد ان تعمل مزيج، اجعل النصيب الأكبر من هذا المزيج لزون 2 إذا كان هدفك حرق الدهون طبعا، لكن حلو. أنت في نهاية الأمر لابد أن ترفع اللياقة القلبية التنفسية بشكل جيد، لابد أنك ترفع نبضات قلبك، لابد أنك تخش في زون 3 على ممتاز. الأقل.
1: طب وش أكثر شيء يوصلني للشدة العالية والزون 2 تحديدا وما بعد الزون 2؟ المشي ولا السباحة ولا الدراجة؟ إيش شوف أنت الرياضة المناسبة؟
0: الرياضة الأقرب إلى قلبك، كلها نقدر نستخدم فيها زيادة الشدة.
1: حلو.
0: كلها لها طرقها في زيادة الشدة، لكن إيش الرياضة اليوم الأقرب إلى قلبك واللي تناسب صحتك؟ هنا وقتها أنا راح أرشحها لك. يعني اليوم يجيني شخص عنده مشكلة في غضاريف الركبة أو عنده احتكاك في الركبة، أنا ما راح أقول لك أمشي، أنا راح أقول لك مارس الدراجة أو راح أقول لك مارس السباحة.
1: حلو.
0: عندي اليوم واحد عنده هشاشة عظام، لا أقول له وقف مشي، يفترض أنك تمشي على الدراجة بشكل أكبر أو أنك تنتقل كذلك للسباحة. كل شخص اليوم نقدر نوجهه بشكل أو بآخر للرياضة الأقرب له. واحد يقول لك يا أخي أنا ما أبغى أمشي، أنا ما أحب أمشي، أنا ما أحب الدراجة، لا مارس الشيء الفلاني، وهكذا.
1: حلو حلو. طيب خلينا نأخذ في عجالة دكتور الأسئلة اللي جت للبرنامج اليوم من بعض المستمعين على واتساب البرنامج 800-244-28-28. أبو فيصل يقول أنا عمري 52 سنة، كيف أعرف نبض المناسب للزون 2؟ كل موقع يعطيني أرقام مختلفة.
0: ذكرنا القاعدة أبو فيصل، أول شيء الله يمدك بالصحة والعافية ومن يسمع، نحن ذكرنا قاعدة النبض وذكرنا قاعدة أخرى اللي هي اختبار الكلام. تقدر تؤدي أي واحد منهم، أنت الآن عمرك الله يسلمك 52، الله يجعل طولة العمر إن شاء الله لك والعافية وصحة وطاعة. 52 نقص 220 ناقص 52 راح يطلع لك الماكس هارد ريت، النبضات القلب القصوى. نبضات القلب القصوى هذه خذ منها 60% إلى 70% في هذا الرينج، في هذا المتوسط أنت في زون 2.
1: حلو. طيب نورا من الرياض تقول ساعتي تقول إني في زون 2 لكن أقدر أتكلم بشكل طبيعي وما أحس إني أتمرن أصلا، هل كذا فعلا أستفيد؟
0: اختبار الكلام أكثر دقة، الشعور اليوم اللي نشعر فيه يا جماعة الخير هو أكثر دقة من أي حاجة ثانية، فبالتالي لا تعتمد على ساعتك بل اعتمدي على مشاعرك وعلى ما تشعرين به الآن.
1: طيب أم تركي أيضا من الرياض تقول هل صحيح أن زون 2 تخلي الجسم يتعلم يعتمد على الدهون بدل السكر؟
0: مش بدل السكر، دهون بدل الكربوهيدرات،
1: بدل الكربوهيدرات بس
0: نعم.
1: إيه.
0: إلى حد كبير، إلى حد كبير نعم.
1: طيب في هند تقول أسمع ناس يقولون لا ترفعين نبضك كثير لأنك إذا خرجتي من زون 2 توقفين حرق الدهون، هل هذا صحيح؟
0: لابد أن ترتفع نبضات القلب يا جماعة الخير، أمشي على زون 2 بنسبة أكبر، ولكن لابد أن تكون عندك شدة أعلى خصوصا إذا أنت ما تعاني من أي أمراض صحية، ما أنت ممنوع من ممارسة الرياضة، هنا لابد أنك تنتقل لزون 3 في كثير من الأحيان.
1: طيب تركي أيضا يقول هل أفضل زون 2 بعد الحديد مباشرة ولا في يوم منفصل؟ يا ريت بس توضحوا لنا النقطة هذه لأن كثر الحديث عن هذه النقطة تحديدا.
0: الأفضل يكون يوم منفصل صراحة، هو الأفضل. ما تقدر تماما مارس رياضة الحديد ثم بعد ذلك مارس الكارديو تبعك، خصوصا إذا كان هدفك البناء العضلي بشكل أكبر.
1: حتى لو كان في زون 2 دكتور؟
0: ما يخالف حتى لو كان في زون 2.
1: ممتاز، وصلنا لنهاية الحلقة دكتور، يعطيك العافية وشكرا على هذه المعلومات القيمة، وسعيد جدا بالحديث معك دكتور، يعطيك العافية.
0: سعيد أكثر، بارك الله فيكم، استودعتكم الله.
1: في أمان. إذن كان معنا الدكتور محمد باسودان أخصائي فسيولوجيا الجهد البدني، تحدثنا اليوم عن منطقة الزون 2 في التمارين الرياضية. شكرا لكم، تقبلوا تحية زميلتي سارة خوجة وتحياتي أنا محمد الزهراني، ألقاكم على خير، إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة FM. في سيارة

مدينتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك. بعد اقتصادي على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
1: يا ترى هل المال نفسه سعر؟ القهوة ولها سعر ما اختلفنا، السيارة ولها سعر. طيب المال نفسه يا ترى له سعر؟ ايش رأيك أصدمك وبقول لك في الاقتصاد نعم للمال نفسه سعر. من هنا يا سادة يأتي مفهوم سعر الفائدة، وفي منتجات أخرى قد نتحدث عن معدل ربح أو تكلفة، تمويل بحسب طبيعة العقد، لكن عندنا مفهوم أجمل، تكلفة الفرصة البديلة. يعني مثلا خلينا نقول معك 10,000 ريال سافرت بيها، هل تكلفة السفر هي فقط 10,000 ريال اقتصاديا؟ لا اقتصاديا يا سادة هناك شيء آخر، أفضل استخدام بديل تنازلت عنه عندما اخترت السفر. أنت دفعت 10,000 ريال في السفر، لكن في شيء ثاني أنت تنازلت عنه عشان تسافر، هذه هي تكلفة الفرصة البديلة. حتى الوقت، ساعتين على الجوال كان يمكن أن تكون ساعتين في تعلم مهارة. إذن كل قرار وكل اختيار يحمل سؤال خفي، ماذا تركت مقابل ماذا اخترت؟ يعني إيش اللي تركته مقابل ما اخترته؟ الاقتصاد يا سادة يعلمنا إنه الموارد محدودة وكل قرار له ثمن حتى لو لم يظهر على الفاتورة. وقتك، جهدك، فلوسك كلها لها ثمن. هنا نلاحظ إنه السعر الظاهر ليس دائماً التكلفة الكاملة. سيارة قسطها مناسب قد تؤخر هدف آخر لسنوات، وساعة نقضيها في شيء ما تعني إننا لم نستخدمها في بديل آخر. لذلك تكلفة الفرصة البديلة تنطبق على المال والوقت وحتى الطاقة. قبل قرارك القادم جرب هذه السؤالين. ما

0: ماذا سأحصل وماذا سأترك، يعني على إيش أنا باخد، إيش اللي باخده وإيش اللي أنا بأتركه، أنا باخد كده بديل كده. قد تكتشف إنه قرار يبدو مثلاً رخيص يحمل تكلفة خفيفة أو تكلفة خفية، وإنه قرار يبدو غالي يختصر عليك وقت وجهد أو يفتح فرصة ذات قيمة. الاقتصاد ما بيختار عنك، تأكد دائماً الاقتصاد يصنع ويعلمك كيف تتخذ أنت قراراتك، يجعلك ترى الاختيار كامل، يفتح كل النوافذ ويترك القرار لك، يتعامل معك إنه أنت شخص مستهلك رشيد، عندك الإدراك الكافي والوعي الكافي لأنه تتخذ قراراتك المناسبة بنفسك. شكرا لكم، أنا نهى الجديبي وسعاد طنطاوي، وهذه أبعادنا الاقتصادية. وفي بعدنا اليوم اتذكروا دائما إنه وراء كل رقم قصة، وراء كل قرار اقتصادي بعد يستحق أن نفهم.
1: بعد اقتصادي على جدة FM مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
2: جدة اف ام على هواك.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.

0: نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
0: قد تظن أن التغيير يحتاج إلى خطوات كبيرة، لكنه يبدأ من أبسط العادات: إطفاء مصباح، تقليل استهلاك الماء، إعادة استخدام ما يمكن. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع فارقا كبيرا. الاستدامة ليست فكرة بعيدة، بل سلوكا يوميا نمارسه بإرادتنا. ابدأ اليوم وكن جزءا من مستقبل أكثر توازنا ونقاء. من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
2: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
3: عالم النكهات مع آلاء محمد على جدة اف ام.
4: الفشار، ليش تنفجر حبة الذرة؟ الفشار من الأشياء اللي نحسها بسيطة في تحضيرها، بس نحط حبات الذرة على الحرارة وبعد لحظات يبدأ صوت الفرقعة ويتضاعف حجمها بشكل واضح. لكن اللي يحصل داخل الحبة في هذه الثواني أدق بكثير من اللي نتخيله، لأنه حبة الفشار نفسها أشبه بوعاء صغير مغلق بداخلها ماء ونشا وحولها قشرة قوية تحبس الضغط. لكن مو أي نوع من الذرة ممكن يتحول لفشار. الفشار نوع محدد من الذرة، وقشرته الخارجية لازم تكون قوية ومحكمة بطريقة تكفي إنها تحبس البخار داخلها. والرطوبة الموجودة داخل الحبة لها دور أساسي جداً. بعد الحصاد تجفف حبوب الفشار عادة إلى مستوى رطوبة قريب من 13.5 إلى 14% تقريباً، وهي نسبة تساعد الحبة إنها تنفجر بشكل جيد. ولو جفت الحبة أكثر من اللازم ما يكون فيها ماء كفاية لصناعة الضغط المطلوب، ولو كانت رطوبتها عالية جداً كمان تتأثر النتيجة. يعني حبة الذرة حتى قبل ما تصير فشار في القدر لازم تكون في حالة مناسبة عشان تعطينا فشار جيد. ومع ارتفاع حرارة الماء الموجود داخل الحبة يتحول لبخار، لكن القشرة الخارجية ما تسمح له يخرج بسهولة، فيبدأ الضغط يرتفع أكثر وأكثر، وفي نفس الوقت النشا الموجود داخل الحبة يسخن ويلين إلى ما توصل القشرة.

0: كثير من السينما. الذرة انزرعت في الأمريكيتين من آلاف السنين، وانتشرت أنواع مختلفة منها بين الشعوب والمناطق. وفي مواقع أثرية في البيرو، عثر الباحثون على بقايا ذرة قديمة جداً، تدل إن الناس كانوا بيفرقعوا الذرة ويأكلوها قبل أكثر من 6000 سنة تقريباً. يعني الفشار ما ظهر كوجبة تسلية حديثة، ولكن الناس عرفوا فكرة فرقعة الذرة قبل آلاف السنين من ظهور السينما أصلاً. أما ارتباطه بالسينما فهذه قصة أحدث بكثير. في أمريكا خلال القرن التاسع عشر صار الفشار ينتشر في الشوارع والمعارض والسيرك والتجمعات العامة، وفي عام 1885 ظهرت آلة فشار تعمل بالبخار وتقدر تنتج كميات كبيرة بدون الحاجة إلى مطبخ كامل، وهذا خلى الباعة يقدروا يتحركوا ويبيعوا الفشار في الأماكن المزدحمة بسهولة أكبر. لكن دور السينما في البداية ما كانت متحمسة للفشار أصلاً. بعض أصحاب الصالات كانوا يحاولوا يعطوا المكان طابع راقي يشبه المسارح بسجاد ومقاعد مرتبة، وكانوا يشوفوا إنه الفشار يسبب فوضى ويسبب فتات كثير، وكمان صوت أكله ممكن يزعج المشاهدين، وفي بعض الصالات كان إدخاله ممنوع فعلاً. لكن في الثلاثينيات ومع الكساد الكبير في أمريكا بدأ الوضع يتغير. الناس كانوا بيبحثوا عن ترفيه منخفض التكلفة، والسينما كانت واحدة من الأماكن اللي الناس كانوا يقدروا يروحوها، والفشار في المقابل كان رخيص في الإنتاج وسعره مناسب للمستهلك، ورائحته هي تطلع من الآلة كانت تجذب الناس لوحدها. فبدأ الباعة يوقفوا خارج دور السينما، وبعدها دخل بيع الفشار إلى الصالات نفسها، واكتشف أصحاب السينمات إنه الأرباح اللي بيحققها الفشار مهمة جداً، لدرجة إنه بيع الوجبات الخفيفة ساعد بعض دور السينما على البقاء خلال سنوات الكساد. وفي النهاية لازم نعرف إنه حبة الفشار ما تنفجر بمجرد إنها تسخن. قبل فرقعة الفشار لازم توصل حرارة الحبة إلى حوالي 177 درجة مئوية، والضغط المحبوس داخلها يوصل تقريباً إلى 135 رطل لكل بوصة مربعة، يعني حوالي 9 أضعاف الضغط الجوي، وبكده تنهار القشرة ويحدث الانفجار الصغير اللي نسمعه. ومن هنا يطلع أبسط سناك بسبب واحدة من أدق العمليات اللي تصير داخل حبة الذرة.
1: مستعد للحماس؟
2: أي كرة قدم؟
1: متشوق للمتعة والإثارة؟
2: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
4: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
5: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخد ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
3: وش الفرق مع أسامة الغريبي على جدة أف أم؟
6: لو نرجع بالذاكرة كم سنة وراء، كيف كان شريط اليوم يتوقف لمجرد تحويل مبلغ أو فتح حساب بنكي؟ كانت الفكرة بحد ذاتها تبدأ بتدبير إجازة أو استئذان وتنسيق وقت المشوار بين زحمة الطرق وصالات الانتظار، لتجد نفسك أخيرا في طابور طويل تنتظر دورك أمام شباك الموظف. اليوم تغير المشهد كليا. العملية المالية اللي كانت تستهلك نصف يومك وتهدر طاقتك أصبحت تتم في صمت ودون أي إرباك ليومك، وإنت تسير في الطريق أو تجلس في مقهاك المفضل. أبو فهد يدير مشروع صغير بجانب مسؤولياته الأسرية. في السابق كان يوم سداد مستحقات الموردين ودفع الرواتب يمثل يوم طوارئ وإرباك شامل لجدوله. يتنقل بين فروع البنوك، يوقع أوراق ويحمل مبالغ كاش يشيل هم حمايتها ونقلها. قبل أيام كان أبو فهد في رحلة

0: عائلية أسبوعية في أطراف المدينة. وفي منتصف الحديث تذكر إن اليوم هو الموعد النهائي لسداد دفعة مالية مهمة لعدة أطراف. بدل أن ينهي رحلته ويعود للمدينة، أخرج جواله وبلمسة واحدة عبر بصمة الوجه فتح التطبيق المالي، حدد الحسابات وقسم المبالغ وسدد الفواتير وأصدر الإثباتات في دقائق. كل هذا وأبناؤه يجهزون أغراض الرحلة بجانبه. يقول أبو فهد: القصة ليست فقط إني حولت المبالغ بضغطة زر، القصة هي الطمأنينة. ما عاد أحمل هم المواعيد ولا قطع التزامات العائلية. الوقت اللي كان يضيع بين الصرافات صرت أستثمره في التواجد مع أسرتي وتطوير عملي. عندما نردد مصطلحات مثل التقنية المالية أو المدفوعات الإلكترونية، قد نظن أنها مجرد خوارزميات وبرمجيات معقدة تعمل في الخفاء، لكن الحقيقة هذا التطور هو في جوهره أمان وراحة لك. هدف الأكبر هو حماية وقتك وإعادة الاستقرار لجدولك اليومي دون ضغوط. كل تحويل يكتمل في ثواني، وكل فاتورة تسدد بنقرة هي ساعات هدوء أضيفت ليومك وراحة لذهنك من عناء المراجعة والمخاطرة. المرة القادمة اللي تنجز فيها معاملة مالية من هاتفك، تذكر أن خلف هذه الثواني سنوات من بناء أنظمة الأمان والتشفير لتصبح حياتك أسهل وأكثر أمانا. تأمل حجم التغيير بين تفاصيل الأمس واليوم. الساعات والجهد اللي كانت تضيع في التنقل أصبحت ملكك بالكامل، تستثمرها في بناء مستقبلك أو قضائها مع من تحب دون توتر. وهذا الجهد التقني والمالي الضخم ما كان رفاهية مجردة، بل هو إعادة تعريف للتعاملات اليومية لتصبح الخدمات المالية في خدمتك وتتكيف مع ظروفك لا العكس.
1: وش الفرق مع أسامة الغريبي على جدة FM؟

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. ذاكرة الإيقاع.
3: هذا الإيقاع أول ما يبدأ يتغير جو المكان. الخبيت ارتبط بسواحل غرب المملكة، حضر في الأفراح والمناسبات بإيقاع سريع وحركة وأغاني، وهو من الفنون اللي ما يحتاج كثير من الشرح. يكفي يبدأ الإيقاع وتعرف إنه في شيء مختلف حيصير. إيقاع سريع وحكاية عاشت مع أهل الساحل. هذا هو الخبيتي.

0: بالعكس.
1: معك كحة؟ حلقك تعبان؟ أول نصيحة تسمعها وقف الحليب لأنه يزيد البلغم، ولأنه بعد ما نشرب الحليب ممكن نحس بشيء أثقل شوي في الفم والحلق. نفسر هذا الإحساس أنه الجسم صار ينتج مخاط أكثر، بس بالعكس الأدلة ما تثبت أنه منتجات الألبان تخلي جسمك ينتج بلغم أكثر أثناء الزكام. الإحساس ممكن يكون مرتبط بقوام المشروب وطريقة اختلاطه باللعاب، فيعطيك شعور أنه الإفرازات أمتن. وطبعاً إذا منتج معين يزعجك شخصياً هذا موضوع ثاني، لكن كقاعدة الحليب الجسم ينتج مخاط أكثر. الأدلة ما تقول كذا، ممكن يتغير الإحساس بس مو كمية البلغم نفسها.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
2: قصة اختراع.
3: أتخيل نفسك لو إنك في وسط البحر وما في حوالينك لا طريق ولا لوحات ولا حتى جبل تستدل بي، كيف حتعرف الاتجاه؟ هنا تيجي واحدة من أذكى الأفكار القديمة، أداة غيرت طريقة الإنسان في السفر والاستكشاف، ألا وهي البوصلة. بدأ استخدام المغناطيسية في الملاحة في الصين قبل قرون طويلة من انتشار البوصلة في أوروبا. في بداياتها ما كانت بشكل الصغير المعروف اليوم، لكنها مرت بمراحل وتجارب كثيرة حتى أصبحت وسيلة أساسية للملاحة. الفكرة عبقرية وبسيطة في نفس الوقت، إبرة بمغنطة تتحرك وتتجه تقريباً مع المجال المغناطيسي للأرض وتدل على اتجاه الشمال المغناطيسي تقريباً، وهذا الشمال اللي تشير ليه البوصلة ما هو بالضرورة نفس موقع القطب الشمالي الجغرافي تماماً. وتوضح مؤسسة سميث سونيان إنستيتوشن إنه البوصلة من التقنيات اللي لعبت دور مهم في تطور الملاحة والاستكشاف، والجميل إنه البوصلة ما تحتاج لا بطارية ولا إنترنت ولا شبكة اتصال، مجرد إبرة صغيرة مرتبطة بقانون فيزيائي ضخم. ومع انتشار البوصلة وتطورها اتغيرت مفهوم الملاحة البحرية، وصاروا البحارة يقطعوا مسافات أطول بثقة أكبر. يعني اختراع صغير جداً ساعد الإنسان يدخل أماكن ما كان يعرف يوصل لها. وكانت هذه قصة اختراعنا اليوم، البوصلة اللي قالت للإنسان طريقك من هنا.
4: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
5: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
6: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم

0: جدة اف ام على هواك. قصص رياضية.
1: في العاصمة الزائير عام 1974 أقيمت ليلة الصراع في الغابة بين محمد علي كلاي والملاكم المرعب غير المهزوم جورج فورمان. توقع الجميع سحق كلاي، لكنه اعتمد استراتيجية عبقرية تعتمد على امتصاص الضربات القاتلة والإسناد على الحبال لإنهاك خصمه طوال 7 جولات كاملة. وفي الجولة 8 عندما نفدت طاقة فورمان تماما، وجه كلاي سلسلة لكمات خاطفة أسقطت العملاق أرضا، ليحقق كلاي أعظم انتصار تكتيكي ونفسي في تاريخ الملاكمة.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: تتويجا للتميز العلمي السعودي، حصول باحثتي كاوست روان الغامدي وبنان الحازمي على زمالة ابن خلدون المرموقة. تعزيزا للحضور الريادي، المركز السعودي لاستطلاعات الرأي يشارك في المؤتمر السنوي لجمعية جالوب الدولية لترسيخ معايير قياس الرأي العام العالمي. دعما للأمن الغذائي واستدامة البيئة، تدشين 9 أطالس علمية متخصصة للكشف المبكر عن الآفات وحماية الثروة النباتية. في إنجاز ترفيهي استثنائي، افتتاح أول حلبة فورميلا إي كارتينج كهربائية مغلقة على مستوى العالم في وجهة 7 أبها، بطول 428 متراً. نختم مع عمق تاريخي فريد، صخور العلا تشكل أكبر قاعدة بيانات إقليمية بتوثيقها 19802 لوحة فنية تحكي 12000 عاماً من التحولات الحضارية.
0: في 60 ثانية.

0: جدة اف ام على هواك.
1: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
2: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
3: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
4: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. ريادة الآن على جدة اف ام.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساء الخير لكل مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا فيكم في برنامجكم الأسبوعي ريادة. في هذا البرنامج راح نحاول نبسط مفهوم ريادة الأعمال ونفتح أبواب الأفكار ونعرفكم على قصص النجاح السعودية اللي بدأت بفكرة بسيطة وتحولت لمشاريع حقيقية على أرض الواقع. إذا كان عندك حل مشروع أو فكرة تنتظر التنفيذ أو حتى سؤال عن كيف تبدأوا، فبرنامج ريادة هو أكيد المكان المناسب ليكم. أحييكم من خلف المايك من الإعداد والتقديم دلال محمد خياط، من الإخراج معتز سمير بخش. طبعاً قبل ما نروح للفاصل

0: حب أذكركم بأرقام التواصل على 012-647-7154 012-649-5154 وأخيرا 012-647-8544. طبعا اللي عنده أي استفسار أو يحب يشارك معنا في البرنامج فممكن يعلق تحت تغريدة البرنامج في صفحة إذاعة جدة على منصة إكس تويتر سابقا @jeddah_radio أو في صفحتي الخاصة @dalalkhayat. كمان ممكن تتواصلوا معنا على واتساب إذاعة جدة على الرقم 800-244-2828. كمان لا تنسوا مستمعين تحملوا تطبيق ساودي راديو بلس لمتابعة برنامج ريادة وجميع برامج إذاعة جدة.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: ريادة على جدة اف ام.
0: ورجعنا لكم مستمعينا من جديد في برنامج ريادة على جدة اف ام. اليوم في فقرة مفهوم ريادي حنتكلم عن موضوع ريادة الأعمال في مجال النسيج والأقمشة والخياطة في المملكة العربية السعودية. طبعا هذا القطاع بيشهد تحول استراتيجي كبير مدفوع برؤية المملكة 2030، وانتقل هذا القطاع من الاعتماد شبه الكامل على الاستيراد والأسواق التقليدية لمرحلة التصنيع المحلي والابتكار الرقمي وتأسيس علامات تجارية سعودية تنافس إقليميا ودوليا. بالنسبة لفرص ريادة الأعمال في هذا القطاع فبينقسم هذا المجال في المملكة لعدة مسارات واعدة، وطبعا يقدر رواد الأعمال يستثمروا فيها. أولا التحول الرقمي ومنصات الخياطة السحابية، طبعا بتصير عن طريق رقمنة القطاع عبر تطبيقات ومواقع تربط العملاء بورش الخياطة والتفصيل وتقديم خدمات القياس المنزلي والتوصيل مثل منصات التفصيل الحديثة. اثنين التجارة الإلكترونية للأقمشة والمنسوجات، طبعا منها إنشاء متاجر إلكترونية متخصصة بتقدم خيارات واسعة من الأقمشة الفاخرة أو المستدامة وبتستهدف مصممي الأزياء والأفراد بشكل مباشر. صناعة الأزياء والهوية المحلية ومنها دمج الحرف التراثية والنسيج التقليدي السعودي بقوالب عصرية، وهو اتجاه بيلقى دعم كبير لتعزيز الهوية الوطنية. النقطة الأخيرة الإنتاج والتصنيع المحلي، منها طبعا التوجه نحو إنشاء مصانع منسوجات متطورة أو خطوط إنتاج لتلبية احتياج السوق المحلي من الملابس الجاهزة والزي الموحد. طبعا المملكة بتتيح بيئة خصبة لرواد الأعمال في هذا المجال عبر عدة جهات ومبادرات، وكلها طبعا تعتبر منظومة عن الدعم والتمكين الحكومي، منها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت اللي بتقدم برامج تدريبية واستشارية متخصصة في أساسيات ريادة الأعمال والابتكار عبر أكاديميتها الرقمية، كذلك المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اللي بتوفر دبلومات متخصصة مثل دبلوم ريادة أعمال إنتاج وتصميم الأزياء لتمكين الخريجين من إدارة مشاريعهم الخاصة، كذلك الدعم التنموي والتعاوني. وهنا طبعا تلعب جهات معينة مثل جمعية النسيج والخياطة دور محوري في دعم الأسر المنتجة والحرفيين وكمان تطوير منتجات سعودية بمعايير جودة عالية. أخيرا الصندوق الصناعي وبنك التنمية الاجتماعية كلهم بيساهموا الاثنين في تمويل المشاريع وتوفير القروض للمصانع والمنشآت الناشئة بمجال المنسوجات والملابس. أما عن التحديات والتوجهات المستقبلية فبالرغم من النمو المتسارع بيواجه

جه رواد الأعمال تحديات كبيرة بتتعلق بسلاسل الإمداد وبتأمين مواد خام بجودة ثابتة، بالإضافة إلى الحاجة المستمرة والدائمة لرفع كفاءة الأيدي العاملة المحلية في مجالات القص والخياطة الدقيقة. ومع ذلك فإن هذا التوجه المتزايد نحو الاستدامة واستخدام المنسوجات الصديقة للبيئة موجود إلى جانب المعارض الدولية والمحلية الكبرى اللي بتستضيفها المملكة، مثل معارض نمط الحياة والأزياء والتجزئة في الرياض اللي بيفتح آفاق واسعة للشركات الناشئة لبناء شراكات واستقطاب استثمارات نوعية.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: مستمعين الكرام، أحياناً تبدأ الريادة من فكرة بسيطة بالمرة، هواية، شغف أو حتى موهبة بنمارسها من باب الحب، وممكن مع الوقت نكتشف إنها ممكن تكون بداية لمشروع حقيقي ومستدام. وفي ريادة اليوم رح أخذكم في رحلة مختلفة جمعت صاحبتها بين العلم والشغف وريادة الأعمال، من عالم النباتات وفسيولوجيتها لعالم الأقمشة والباتيك الآسيوي وفنون الخياطة والتصميم. رحلة بتثبت لنا أنه الفكرة الحلوة مع التعلم والتخطيط والإصرار ممكن تتحول لمشروع حقيقي ليه قيمة وبيصنع مردود ويترك بصمة وأثر. ضيفتنا اليوم أكاديمية ورائدة أعمال جمعت بين تخصصها العلمي وشغفها بعالم الباتيك، أستاذ مشارك بجامعة طيبة في ينبع تخصص نبات فسيولوجي، أسست متجرها الخاص وصاحبة البراند توفو باتيك لبيع العبايات وشراشف وسجاجيد الصلاة. نرحب بضيفتنا اللي معانا على الهواء الدكتورة عواطف محفوظ عبد المجيد. أهلا وسهلا فيك دكتورة معانا في برنامج ريادة على جدة FM.
4: يا هلا ومرحبا استاذة، كيفك، شخبارك؟
3: الحمد لله بخير، الله يسعدك، نورتي البرنامج دكتورة.
4: تسلمي والله، منور بوجودكم.
3: الله يسلمك. طيب دكتورة، خلينا نبدأ من البداية. أول شيء عرفينا بنفسك وبمسيرتك الأكاديمية في مجال فسيولوجيا النباتات.
4: تمام. معكم الدكتورة عواطف محفوظ عبد المجيد، أستاذ مساعد بجامعة طيبة كلية العلوم. تخرجت من جامعة أم القرى تخصص أحياء عام، وبعدين كملت دراستي الماجستير في جامعة فلوريدا تخصص تقنية حيوية نباتية. بعدها الحمد لله كملت الدكتوراه في جامعة دلهاوزي بكندا تخصص نبات فسيولوجي.
3: طيب دكتورة، تخصصك بعيد لحد ما يعني عن عالم الأزياء والخياطة والأقمشة، كيف بدأت علاقتك بالباتيك وبالأقمشة؟ وهل كانت يعني هواية مثلا قديمة، ولا كان الموضوع شغف واكتشفتي مع الوقت؟
4: شوفي، هو يعتبر الحب من بدري، يعني من أيام الطفولة أنا أحب قماش الباتيك. أحب قماش الباتيك، نعومة القماش الأسيوي هذا كان منتشر وما زال منتشر يعني في أغلب الثقافات، خاصة الثقافة اللي هي الآسيوية. فأنا اقتنيت هذه الأقمشة من باب أنه بحب القماش، لكن ما قد فكرت أنه في يوم من الأيام أنه أقدر أخرجها كمنتج يكون فيها كومباينيشن مع أقمشة مختلفة، أقمشة من نوع آخر في النهاية تكون مخرجاتها كعبايات.
3: أيوة. طب يعني المستمعين دكتورة اللي أول مرة يسمعوا كلمة الباتيك، كيف ممكن تشرحي لهم ببساطة إيش هو الباتيك أو قماش الباتيك ولا فن الباتيك، وإيش هو يعني سر جمال النقوش اللي فيه؟
4: طيب الباتيك فكرتها زي فكرة القماش الكشميري. قماش كشميري اللي منتشر مثلا في باكستان والهند، هذا القماش نفسها اللي منتشرة في الدول الجنوب شرق آسيا. أوكي. فكرة الباتيك إن هي طباعة تقليدية تستخدم فيها صبغة الصبغات مدموجة مع الشمع، بحيث إنه يستخدموها. طبعا نوع القماش المتعارف والتقليدي اللي هو قماش القطني.

0: ارسموا عليها الرسمات اللي أغلب الرسمات اللي معروفة في قماش الباتك تكون رسمات طبيعية، يا إما تكون طيور أو عصافير فراشات أو ورود متكررة. يمكن هذا الرابط اللي أقدر أربطها بين شغفي وحبي لمجال النباتات. الزهور شدني، أشكال الزهور المتكررة، أشكال الفراشات، فمنها وبالذات كمان يعني إذا بفكر في الماضي، يعني مثلا في أيام الدراسة كنت أحب مادة العلوم.
1: أيوه.
0: كنت أحب مادة العلوم عشان أبغى الأستاذة تعطينا واجب، مثلا واجب رسم.
1: أيوه.
0: رسم زهور نباتات، فهذا الشيء اللي شدني في قماش الباتي غير ملمسه طبعا وخامته.
1: أيوه طبعا. يعني أنا دخلت شفت، يعني للأمانة أنا كنت ما يعني شفت القماش بس ما كنت أعرف إنه هذا الفن أو هذا القماش اسمه الباتك فعلا. يعني حتى في فروقات بين الباتك الأصلي وبين الباتك اللي هو المصنع أو التجاري.
0: التجاري في باتك الأصلي طبعا، هذا الباتك الأصلي معروف من منذ القدم، لكن طبعا مع التطور اللي حاصل وفي ناس مثلا ما يفضلوا القطن، يفضلوا الحرير عن القطن، فصاروا يعتمدوا نقشة الباتك لكن على خامات مختلفة.
1: أيوة.
0: يعني مثلا
1: أيوة تفضلي.
0: يعني مثلا كبداية أخذت قماش الباتك الأصلي القطني وحاولت أدمجها مع أنواع أقمشة مختلفة، حسيتها ما بتركب يعني الخامتين مع بعض. فبعدها اعتمدت اللي هي أقمشة النقوشات الباتك على أقمشة مختلفة.
1: أيوة. طب دكتورة، متى جاتك الفكرة أنك تأسسي متجرك الخاص، وإيش الشيء اللي شجعك أنك مثلا تحولي هذا الشغف لمشروع تجاري ولو مردود مادي؟
0: طيب بالنسبة للتجارة والشغف، في البداية بداية عملي كمجال في النباتات كنت بفكر أنه أبغى حاجة شيء غير المجال الأكاديمي، لكن في نفس الوقت أنه يكون في إطار شغفي وإطار حبي. ففكرت يعني مثلا دخلت دورات في الزراعة المائية الهيدروبونيك على أساس أنه كنت أبغى أنه يكون في محمية للاهتمام بالنباتات وخصوصا النباتات الهيدروبونيك. بعدها فكرت في من ناحية أنه دخلت دورة التراريوم اللي هي النباتات اللي تكون في بيئة زجاجية كاملة. حسيت أن النباتات بصفة عامة لازم تعتني بها. يعني حتى كمان السفرات القصيرة أبو يومين 3 أيام ما تنفع، لازم تكوني موجودة حولين النباتات، تستمر في الاعتناء بها وتشوف احتياجاتها. لكن بعد كده قلت طيب أنا لسه ما زال حبي في الباتك، وزي ما قلت أنه ما فكرت أنه يكون في مجال تجاري. بس كانت في فرصة قبل سنتين بالضبط، يعني أتذكر كمان زوجي وهو طبعا من الأوائل اللي دعموني في هذا المشروع، قال لي ليش ما تبدأ ما دام إنك أنت مسافرة في جنوب شرق آسيا وأنتم مجموعة، يعني إحنا ما شاء الله يمكن العيلة كاملة حوالي يمكن 12 نفر
1: ما شاء الله.
0: فقلت خليني أستغل هذه الفرصة واشتري أقمشة باتك بكل أنواع، سواء القطني الحرير الكتان الرايون كل الأنواع، وأجيبها للسعودية وأبدأ أتعامل مع خياطين بتصاميم مختلفة بأنواع أقمشة مختلفة، وبعدين أشوف الناتج أي قماش ينفع إنه يكون على شكل عباية.
1: حلو. يعني أنت على كده بتقولي قبل سنتين، يعني أنت تقريبا يعني 2024 بدأتي
0: بالضبط.
1: طيب هل تتذكري كيف كانت البدايات الأولى للمشروع؟
0: البدايات الأولى للمشروع كانت يعني أنا البدايات الأولى أنا افتكرت أن تكون بسيطة، يعني واحدة تكون عندها كأي واحدة تفتح مشروع عندها منتجات، قولي مثلا 12 منتج ولا 13 منتج، أفتح حساب في الإنستغرام تيك توك وسناب شات. أنا حسبت الفكرة زي كده، يعني كانت طموحي إنه فقط إنه أفتح التواصل الاجتماعي وأبدأ أكلم اللي حواليا، والله أنا فتحت في عندي منتجات عبايات مخلوطة من أقمشة مختلفة مع قماش الباتك.
1: أيوة. وأحتاج الدعم حقكم يعني.
0: أيوة وأحتاج الدعم.
1: طيب وإيش اللي حصل؟
0: اللي حصل إنه الحمد لله إنه لقيت تجاوب وإعجاب من الجميع، يعني الأغلبية اللي وريتهم أول كوليكشن لعباياتي.
1: أيوة.
0: الكل أثنى، ويعني مو أثنى كمان يعني كمدح ولا زي ما بيقولوا مش الموضوع وخلاص.

0: يعني حسيت حتى كمان الأوائل اللي مثلا العميلة، طبعا أنا زي ما قلت إنه كان فقط مواقع تواصل اجتماعي، لما نزلنا الإعلان كإعلان ممول بس للمرة الأولى، شفت إنه في ناس من حتى من بلدان تانية يعملوا لايك يعني، ونحن منا طالعين لا حملات ولا حاجة، فقط إنه نزلته على الستوري.
1: أيوة ما شاء الله تبارك الله.
0: فحبيت يعني إنه ما أبغى أوقف لهذه النقطة، إنه ما أبغى أوصل لدرجة يعني أنا بين فترة والتانية بشوف اللي بيبدأوا مشاريع، بحاول أستفيد من تجاربهم. في منهم مثلا بيقولوا ترى أول سنة أصعب سنة ليكي كأي واحدة تمسك مشروع.
1: أيوة.
0: أول سنة مستحيل يكون عندك أرباح. يعني حطي في بالك السنة هذه أو سنتين بالكثير.
1: أيوة.
0: إنه هذه السنتين أنت بتحاول ترجع راس المال اللي دفعتيها.
1: أنا حرجع أسألك ترى إنه إيش كم رأس المال اللي أنت دخلتي به في هذا المشروع، ولكن يعني قبل ما ندخل في التفاصيل زيادة، يعني فعلا أنت سألتيني لما جينا نتواصل مع بعض، قلتي لي دلال أنت كيف عرفتي عني؟ قلت لك أنا الصراحة عرفت عنك من إنستغرام، يعني حسابك أنا متابعته، ويعني ما كان في بالي في يوم انك انت ممكن حتكوني ضيف عندي في البرنامج، لكن سبحان الله شوفين احنا اليوم بنتكلم مع بعض. اللي شدني
0: وانا جدا سعيده بهذه الفرصه.
1: الله يسعدك يا دكتوره. اللي عجبني او اللي شدني انه انت في عندك منتجات مره حلوه، ابغى اعرف القصه حقتها. شراشف الصلاه والسجاجيد اللي في شنطه جدا صغيره، ايش قصه هذه الشراشف؟
0: القصة الشراشف هي في البداية كمشروع عبايات، واشتريت أقمشة زي ما قلت يعني إنه مجموعة كبيرة من أقمشة الباتيك. في سفرياتي هذه قلت إنه في السنة اللي قبل سنتين يعني قلت خلي هدايا العيد إن شاء الله تكون كلها شراشف صلاة، شراشف صلاة من النوع السفر هذا اللي مريحة.
1: أيوة.
0: نحن عادة شراشف الصلاة عندنا القطنية كبيرة وتاخذ مساحة في الشنطة،
1: صح؟
0: فليش ما أنا أعمل هدايا حتى كمان يعني نكسب أجر إن شاء الله وأجر الجميع، إنه شراشف صلاة ما تاخذ مساحة في الشنطة ومعها سجادة.
1: مرة
0: حلوة
1: صراحة الفكرة، مرة عجبتني إنه شنطة مرة صغيرة فيها شرشف للصلاة وفيها سجادة، وممكن تاخديها معاك في أي مكان، يعني حتى لو الشنطة يعني كاريون صغيرة، أو حتى لو كانت شنطة باك باك، الشرشف والسجادة ما راح ياخدوا مكان، وهذا أحلى شيء صراحة أنا مرة عجبني في الفكرة اللي عندك.
0: الله يسعدك
1: ويسعدك يا رب. طيب يعني لو نتكلم، أنت قلتي الباتيك الآسيوي ما شاء الله متنوع من جنوب شرق آسيا يعني عموما، ولكن أنت اخترتي باتيك الأندونيسي بشكل خاص. طيب ليش اخترتي الباتيك الأندونيسي؟ وبالنسبة ليكي إيش اللي بيميزه عن بقية أنواع الأقمشة والنقوش؟ يعني وكم نقشة مثلا ممكن يكون موجود في هذا الفن، فن الباتيك؟
0: لا هي النقشات كثيرة، لكن اللي عجبني في فن الباتيك إنه بتطور، حتى الخامة بتتطور كل ما نرجع يعني كل بعد فترة نشوف نفس الخامة بتتطور، يعني خامة ما كانت مثلا من النوع القطن اللي تخرج فيها الألوان، صار القطن اللي جودتها عالية، حتى كمان وقت الغسيل ما تختلط الألوان ببعض، فكل بعد فترة بيحصل فيه تطور والجودة بتتحسن في قماش الباتيك. فأنا ملاحظة هذا الفرق سواء كانت في الشنط ولا في، طبعا هم ما بيستخدموا فقط في الملابس، يعني بيستخدموها في صناعة الشنط، بيستخدموها في صناعة المقلميات، الجزم الله يكرمك، في الخداديات، ففي مجموعة. وبعدين لاحظ كمان إنه المنتجات الأخيرة صاروا يحطوها في الأثاث قماش الباتيك، ولو جزئية صغيرة لمسة جمالية كده في الـ في الـ في الأثاث.
1: جميل.
0: فالنقشات تعتبر متعددة، لكن الخامة هي اللي بتتطور.
1: يعني حتى أنا قرأت سبحان الله إنه يعني في فن الباتيك في استخدامات، مثلا لو الوحدة عروسة لها لبس وقماش معين ونقشة معينة،
0: بالضبط.
1: ولو كان طفل رضيع بيشيلوه في البداية لهم سبحان الله يعني طريقة معينة بقماش معين من برضه فن الباتيك. في طبعا يعني كل نوع له قصة ولو تراث معين وخاص فيه، شيء جدا جميل.
0: ويمكن أستاذ اللي نقل التراث الباتيك للسعودية يمكن عن طريق الحجاج، يعني تعرفي زمان كان الحجاج يجوا يروحوا ويجيبوا منتجات معاهم ويسوقوها عندهم.
1: أيوة.
0: يمكن هذه من ضمن الأسباب اللي برضو انتشر الباتيك، ولو حتى اللي جالية بسيطة فبدأ خلاص انتشر بمسمى آخر، يعني هو صحيح باتيك لكن في بعض البلدان بيستخدموا اسم مسمى تاني غير الباتيك.

0: مستمر.
1: ففي
0: الحالة بديت أخذ دورات في الصيف، كرفت طبعا الصيف اللي فات كرفت نفسي أنه أخذ دورات في التسويق الإلكتروني.
1: أيوة
0: أبغى أعرف إيش التطبيقات، إيش المفروض أعمل في التسويق الإلكتروني. وشيء طبيعي يعني المشروع مستحيل حتوقف لحالك، إذا تبغى المشروع يكبر مستحيل تعتمدي على نفسك في ده المجال، لازم يكون في ناس حوالينك يدعموك توزع المهام على كل واحد.
1: طيب يعني أنت تكلمتي عن أنه التسويق كان عائق بالنسبة لك، لما أنت قررت تحولي يعني هذه الهواية المشروع حقيقي، هل في مهارات مثلا حسيتي أنها كانت يعني ناقصتك لازم تتعلميها أو تطوريها غير التسويق؟
0: المهارات هي مثلا الأقمشة، أنا ما أعرف غير كذا قماش، يعني مثلا أنواع الكريب أعرفها، الشيفون، لكن في أقمشة كثيرة وكمان ما كنت أعرف يعني كيف أقدر أميز إنه هذه الألوان. يعني أتذكر الوالدة يعطيها العافية من يوم ما تمسك القماش تقول ترى يا بنتي هذا اللون يفسخ لا تستخدميها.
1: طبعا احنا حنقول يعني كلمة يفسخ ايش يعني، عشان في ناس ممكن حتقول انه ايش تقصد بهذا الكلام، اللي هو انه ممكن يخرج اللون او يطبع
0: يخرج اللون
1: وقت أيوة. الغسيل. طيب
0: فهي من كلمتها هذه صرت حتى العباية بعد ما اسويها، بعد ما تكمل وتجهز العباية اغسلها غسلة اولى.
1: أيوة.
0: اشوف هل هذه الالوان الطباعه تخرج ولا لا.
1: أيوة.
0: هل بتغطي الالوان الثانيه، بالذات العبايات اللي فيها طبقه ثانيه طبقه بيضة. لانه انا عامله في بعض العبايات عامله دبل فيس
1: تتلبس على الوجهين
0: حلو. فبالذات اللون الابيض انه احرف اغسل اللون المشجر بعد كده اعمل اعطي اوردر للخياط انه يعملها دبل فيس.
1: انت اول ما بداتي هذا المشروع هل بدأتي بالعبايات ولا كان شراشف وسجاجيد الصلاة ولا كيف كانت البداية؟
0: لا بدأت بالعبايات، خرجنا أول كوليكشن، ثاني كوليكشن، بعد كده وقفت. يعني حسيت إنه أبغى أحط حاجة في موقعي. هذه من ضمن النقاط المهمة يعني حابة أذكرها، يعني علشان أضمن الاستمرارية وما أوقف في المشروع. ربط نفسي بالتزامات ثانيه هي اللي تكون دافع لي انه استمر. يعني مثلا اي يعني مثلا الموقع الالكتروني.
1: أيوه.
0: انا كنت في مواقع تواصل.
1: أوكي.
0: بعد كده قلت لا حشترك في موقع الكتروني وانزل فيها منتجاتي، هذا حيكون دافع لي انه استمر.
1: أوكي.
0: غير كده استغليت اليوم الوطني، فبالذات يعني حاليا اللي بيسمعونا وبيستغلوا عندهم فكره يعني انه ابنوا مشروع استغل عروض اليوم الوطني. استغليت عروض اليوم الوطني، بدل ما اشترك في موقع سله سنه اشتركت 3 سنوات.
1: حلو.
0: فمستحيل 3 سنوات وانت ما انت عارفه عباياتك حتمشي مشروعك حيمشي، لكن انا هذا يعتبر كدافع لي.
1: حلو.
0: انا عندي 3 سنوات لازم أثبت فيها وجودي، لازم أنوع من منتجاتي مو فقط أنه عبايات.
1: وأنا ملاحظة ما شاء الله تبارك الله أنه في عندك عبايات، في مكتوب إكسسوارات، شراشف وسجاجيد صلاة وكراسي. طب كلمينا عن المنتجات اللي عندك، وقبل يعني ما ندخل المنتجات أنت كنت تكلمت على موضوع رأس المال، كم تقريبا كان رأس المال اللي بدأت به المشروع؟ وهل ممكن فعلا دكتورة أنه يبدأ الواحد مشروعه برأس مال بسيط ولا لازم يحتاج لميزانية كبيرة؟
0: رأس المال أنا حددت وقت ما قررت أنه 5000 للعبي. طبعا في توابع تانية أنا ما كنت عاملة حسابها.
1: أوكي.
0: كثير توابع تانية أنا ما كنت حاطة من ضمن اللستة اللي في الورق. يعني هذه أقمشة الباتك خلاص مع الأقمشة السادة مع الخامات اللي موجودة في الباتك من أزارير من دانتيل من هذه الأشياء خلاص خليها 5000 عواطف. أعملي مثلا 6-7 موديلات وخلاص، ولكل موديل كنت مجهزة على أساس إنه 6،
1: يعني من كل موديل 6 حبات،
0: 6 حبات فقط.
1: أوكي.
0: وما زلت يعني إنه ما هي متكرر على حسب توفر القماش. في ناس طلبوا مني يعني في موديلات ما زالوا يطلبوا مني لكن خلاص ما لقيت القماش. يعني
1: هنا حنيجي نسألك سؤال وبعدها نروح لموضوع المنتجات، عشان أنت ما شاء الله فتحتي علينا موضوع تاني الآن، موضوع الأقمشة. هل أنت بتجيبيها وبتوفريها من داخل المملكة ولا بتجيبي شيء كمان من خارج المملكة؟
0: لا أنا بس قماش الباتك. قماش الباتك موجود في الأسواق السعودية.

0: عادية لكن ما هي بكثرة.
1: مو
0: زي ما لما أنت تروحي مواطنهم، يعني أنت تروحي إندونيسيا، ماليزيا، تايلاند، حتلاقي أقمشة الباتيك هناك
1: متوفرة بكثرة.
0: متوفرة بكثرة، وعندك أريحية تختار اللي تبغيه على حسب ذوقك وذوق اللي معاك، يعني على حسب السوق. يعني أنا ما بحاول إنه فقط أشتري الشيء اللي يعجبني أو شيء هو صحيح. لازم تشوفي رأي الجميع، يعني السوق لازم تواكب العصر، سواء كان ألوان صارخة ولا ألوان سادة. فكنت لا، هذا رأس المال كان محطوط فقط للقماش الباتيك.
1: يعني هذا يعني معناته على كده أنت يعني طلعتي أتجاوزي مبلغ 5000 ريال أكيد.
0: أيوة، وعشان كده بقول إنه في أشياء توابع ما كنت عاملة في الحسبان، لكن أنا كان نقطتي كانت البداية إنه أبغى أبدأ وخلاص.
1: أيوة، أنه لازم أتحرك خلاص، أنا لازم أخذ الخطوة الأولى.
0: أيوة، أتورط يا عواطف عشان تبدأ، لأنه الفكرة من أول.
1: أيوة،
0: لكن أنا كنت ماني جريئة من في هذه النقطة.
1: طب إيش اللي شجعك؟
0: هي هذه اللي هي الفرصة السفر ومع مجموعة، وما أبغى أكلف نفسي إنه شحن مشاحن. فقلت لهم الله يسعدكم، عددنا كبير، إيش رأيكم أشتري أقمشة وأوزعها على الكل؟
1: والله يعني فكرت استغلتيهم مظبوط.
0: أيوة، كلهم اللي أبو شنطتين شنطة كاملة توفباتك.
1: حلو. طيب بالنسبة للمنتجات اللي عندك، كلمين عن يعني مختلف المنتجات اللي أنت قلتي. أول شيء بدأتي بموضوع إنه عبايات كانت 6 مثلا موديلات، وكل موديل كان منه 6 حبات، يعني نقول 36 عباية كان عندك في البداية، هذا الانطلاقة صح؟
0: بالضبط. أيوه.
1: وبعدها كيف بدأت تتدرجي إنه يعني شرشي في الصلاة؟ إنه أنت قلتي لي الفكرة كانت إنه
0: هدايا.
1: الهدايا في الغربة.
0: أيوه، كانت أنا في البداية كانت تعتبر خليتها هدايا للعيد. هذه شرشي في الصلاة، لكن من العيد للعيد يعني وقتها قلت إنه باقي لسه 7 شهور. باقي 7 شهور على العيد، خليني أحط شراشف الصلاة هذه في السوق في موقعي وأشوف إقبال الناس.
1: وكيف لقيت الإقبال؟
0: ما شاء الله تبارك الله، خلال شهر انتهى.
1: ما شاء الله.
0: بنتظره يعني حتى كمان أقل من شهر، لأنه الفكرة كانت جدا مفيدة، يعني إنه يبغوا بالذات كان قبل السفر، إنه أنا ورايا سفرية أحتاج شراشف الصلاة هذه.
1: أيوة.
0: اللي هي ميني ترافل.
1: أيوة. يعني فعلا، لأنه في ناس مثلا اخترعوا الغسالات اللي تطبق الصغيرة، ما كان في أحد في باله إنه يعمل شرشف وسجادة الصلاة مرة صغيرة يعني، وتتحط في شنطة بقد كف اليد أو يمكن حتى أصغر من كف اليد، وتكون معاك متنقلة. يعني ممكن إحنا كسيدات نستصعب إنه حشيل شرشف وحشيل سجادة، وسجادة يعني صعبة، لكن أنت عملتيها بطريقة مرة عملية.
0: وحتى لو تلاحظي دلال إنه الشراشف الصلاة أغلب المنتجات المنتشرة شراشف صلاة لحالها. فما ما في منتج انه يشمل الاثنين مع بعض في شنطه واحده.
1: صح صح صح.
0: وانا يعني كل اصداراتي بحاول انه اصغرها لدرجه انه صارت خلاص الحجم المناسب، انه بحيث انه ما يكون كمان ضيق على شرشف الصلاه. يعني انا ابغى اصلي وارجع شرشف الصلاه باريحيه، مو انه اضغطها.
1: ايوه.
0: خليت الشنطه شويه واسعه يعني مع السجاده.
1: اوكي. ايش الاكسسوارات اللي موجوده عندك كمان في الموقع؟ لانه انت حاطه فيه يعني سجاجيد، في كراسي، في اكسسوارات.
0: ايوه، الاكسسوارات هي الاكسسوارات نفسها اللي كانت المفروض تنحط في العبايات. يعني هذا الكوليكشن الثاني.
1: ايش قصدك الاكسسوارات اللي تنحط في العبايات؟ ما فهمت.
0: ايوه، اللي هي بروشات وحزام. هذا على اساس انه خلاص في الكوليكشن الثاني حنعمل دمج، انه حيكون عبايه معاها اكسسوار ومعاها حزام مناسب للعبايه.
1: حلو.
0: ايوه، فهذه هي نفسها، لكن تقدري تطلبيها بالقطاعي او انك تطلب العبايه نفسها كامله باكسسواراتها.
1: جميل. طيب بالنسبه للتكلفه اللي في البدايه كانت فين تروح في العاده؟ هل هي يعني مثلا الجزء الاكبر بيكون في شراء الاقمشه، ولا في الخياطه، ولا التصميم، ولا التسويق، يعني ولا في تجهيز المتجر نفسه اونلاين؟
0: والله اعتقد تجهيز المتجر، سوري، لانه حتى كمان الخياطه. انا اول ما أول ما أخذت الأقمشة وحتى الأقمشة السادة كانت في خطوة إنه لازم أدور على خياطين ولازم أتأكد إنه الخياط هذا عارف شغله وخياطته نظيفة.
1: أيوة.
0: فوقتها وزعت وهذه طبعا أنا ماني حاطتها من ضمن البجت، يعني إنه جهزت الأقمشة ورسلت حوالي يمكن 9 خياطين خليتهم يخيطوا.
1: يعني أنت
0: وبعدها
1: يعني أنت بدأت الفكرة وأنت ما كان عندك يعني خياطين؟
0: ما عندي لا
1: لسه.
0: أنا بس فكرتي عواطف دو في نفسك خلاص.
1: أوكي.
0: يعني أبدأ من غير لا خياط ولا ما ولا حاط في بالي خياطين ولا شيء، يعني أوكي عملت سيرش إنه كم المفروض السعر إذا تعطيهم القماش وهم اللي يخيطوا السعر الأفريج فقط. هذا اللي حطيته في بالي علشان وقت ما أعطيهم الأقمشة أعرف إنه هذا فوق الأفريج ولا لا.
1: أيوة. طب أنت كيف عملتي الحسبة حقتك عشان مثلا تضمني إنه أنا والله حأربح من يعني من هذه المنتجات في النهاية، لأنه هي في النهاية يعني أنت رائدة أعمال، أنت صاحبة مشروع وبدك تكسبي في النهاية، صح ولا لا؟ وما تبغي يكون بخسارة.
0: بالضبط.
1: طيب كيف عملتي الحسبة حقتك؟
0: الحسبة حقتي في البداية ما عملت حاجة صراحة، يعني إنه رحت عند الخياط شفت الأفرج حقه نفس أفرج الخياطين. بعدها في بعد المنتج الأخير حسبت أجرة الخياط مع الأقمشة مع المشاوير، بعد كده بديت أحسب إنه هذا المفروض إذا انباع العباية الواحدة المفروض تكون فيها ربح مثلا اللي تبغيها 70 100 150 على كيفك على حسب جودة القماش.
1: طيب انت قلت انه الدعم الاول ليكي كان زوجك، طيب هل استفدتي مثلا من جهات دعم او تمكين للمشاريع والمنشآت الصغيرة في المملكة ولا لا؟ وايش هي ممكن الجهات اللي تنصحي بيها اللي تحب تبدأ في مشروعها الخاص؟
0: انا في فترة كده حاولت يعني ادور على مراكز دعم للمشاريع بس انه ما تعمقت فيها صراحة. فدخلت في منشآت شفت الشروط وكنت حابة أكمل وأكتب يعني إيش مشروعي وإيش حابة، لكن ما كمل صراحة.
1: أوكي تمام. طيب من واقع تجربتك هل يعتبر الدعم المالي هو أهم شيء يعني رائدة الأعمال بتحتاجه في البداية، ولا تشوفي أكيد كمان إنه التدريب والتوجيه والتسويق والوصول للعملاء ما بيقل أهمية عن موضوع الدعم المالي؟
0: والله أستاذة كلهم مكملين لبعض.
1: ولكن الأهم
0: الدعم هو المالي أكيد.
1: أيوة.
0: لأنه الدعم المالي هي إيش اللي يعوقنا نحن مثلا كمشاريع صغيرة. الإعلانات التسويق. يعني أنت بتقولي إنه دخلتي صفحتي في إنستغرام شوف يمكن صدفة.
1: أيوة.
0: لكن في بعض الإعلانات ما شاء الله أقول يا حظهم كل شوي يطلعوا لي لأنهم داخلين بإعلانات يعني عارفة بجت كبير.
1: يعني انت هذه ممكن من الاشياء اللي تتمنيها انه يكون في دعم اكبر للمشاريع الصغيره،
0: لانه هم حاطين زي الجدول انه ادخلي في الاعلان يعني مثلا في كل المنصات ادخلي ادفعي في الاعلان مثلا 5000 10000 يجيك ايرادات مثلا 12000 13000 زي كده، يعني نسبه وتناسب. فبرضو يعني حتى انت تعتقد انك تحسب نفسك ربحانة، لكن في النهاية لما تبدأ تشوفي اجرة المتجر تشوفي اجرة الخياطين في النهاية اذا ما حسبتيها صح ما حتكوني ربحانة.
1: أيوة.
0: ما حيكون في نسبة
1: طيب
0: ربح.
1: كل مشروع في بدايته يا دكتورة بيواجه تحديات، ايش اكبر تحدي واجهك وكيف قدرتي تتجاوزي؟
0: الأكبر تحدي هي الاستمرارية. بس الحمد لله إنه اللي حوالي ما شاء الله العميلات كمان كل بعد فترة يرجعوا ويطلبوا. حسيت إنه هذا دافع لي إني أستمر في المشروع. وغير كمان إنه ما شاء الله يرجعوا ويعطوني أفكار جديدة، يعني أنا المتجر كان كلها مركزة على شراشة الصلاة البخنق. حالياً لا
1: البخنق اللي هي خلاص يعني بتكون مكفولة ربط. من تحت الرقبة.
0: بالضبط. أيوة.
1: أيوة.
0: فكثيرين طلبوا إنه يكون شراشة صلب بالطرحة طرحة لف.
1: عملت اختلاف.
0: عملت اختلاف فيها، بس انه حاولت، هو الهدف نشرش الصلاة للسفر،
1: ايوه
0: فكنت عشان كده كنت مبعد الفكرة هذه،
1: ايوه
0: لكن في النهاية عملتها لكن بشنطة اكبر بتكه، يعني ما تعتبر برضو كبيرة، والقماش خفيف، يعني قماش الأورغانزا الخفيف او القطن المخلوط بالحرير
1: أيوة.
0: يعتبر برضو قماش خفيف.
1: حلو. طيب العملاء اللي عندك في المتجر اليوم، هل اغلب الطلب بيكون من سيدات ولا كمان لقيت اهتمام من الرجال؟
0: لا أغلبها من السيدات، الرجال يمكن الكرافي، الكرافي أغلب الطلبات اللي في الكرافي من رجال.
1: أوكي.
0: أيوه.
1: والسجاجيد قلتي لي والسجاجيد حقت الصلاة؟
0: والسجاديد بالضبط، السجاديد طبعا بالألوان، نحن نزلنا يمكن الشهر آخر شهر ده نزلنا باللون الكحلي، الكحلي والأسود، فهذا الكحلي والأسود مناسب جدا لفئة الرجال. في
1: أيوة.
0: البداية ما خطر في بالي إنه بالألوان الغامقة كلها، لو تشوفي بمبيات وتفاح على ألوان
1: يعني
0: فاتحة.
1: الألوان الفواتح.
0: أيوة بالضبط.
1: طيب طبعا حضرتك في نفس الوقت أستاذ مشارك في جامعة طيبة، كيف قدرت توازني أو توفقي بين عملك الأكاديمي والبحثي وبين إدارة مشروعك الخاص يا دكتورة؟
0: بالنسبة للموازنة، هو لازم أحد يساعدك في الموضوع علشان أقدر أوصل لمرحلة إنه ما أقصر في عملي، لازم أحد يساعدني في التجارة، والحمد لله يعني في شركة هي اللي بتقوم بإدارة المتجر والإعلانات وكل حاجة، وأنا أركز في حكاية يعني البحوث والدراسات.
1: طيب دحين اللي تبغى مثلا عندها الفكرة، يعني كثير من الناس عنده مثلا موهبة، عنده فكرة، يعني عنده تحدي كبير إنه كيف أنا أحول هذه الفكرة لمشروع ريادي ومستدام ويكون له مردود مادي جيد، هل في خطوات يعني من واقع تجربتك؟ أنت بتقولي إنه أنت في البداية مثلا قلتي أنا بس حأبدأ، أنا لازم أتحرك أخذ الخطوة الأولى، لكن إيش الخطوات اللي لابد يحتاجها مثلا إنسان من أول الفكرة حتى يوصل لفعلا لمشروع ناجح ومستمر؟
0: طيب الخطوات الأولى حتى توصل لمرحلة إنه خلاص أبدأ وتحس نفسك مستعدة، إنك تجهزي إيش الأشياء المطلوبة.
1: أوكي.
0: يعني أنا في البداية إيش الأشياء المطلوبة حتى أفتح في منصة في متجر سلة أو في منصة أو في التواصل الاجتماعي، إيش الفرق؟ لازم أعرف إيش الفرق بين وثيقة العمل الحر والسجل التجاري، هل أنا كموظفة يحق لي إنه أفتح مشروع باسمي ولا لا؟ في هذه الأشياء كانت دائما في بالي.
1: أوكي، والأشوبة يعني هذه فين لقيتيها؟ لقيتيها مثلا في منشآت ولا لقيتيها في الإنترنت؟
0: لقيت كثير في منشآت، مواقف في اليوتيوب، قرأت كثير ما شاء الله في اليوتيوب عن بيتكلموا عن تاجرات عبايات وبداياتهم.
1: يعني لابد الواحد أنه فعلا يكون ملم في جميع الخطوات.
0: بالضبط، يعني في أشياء أنا ما كنت حاطة في بالي، يعني مثلا اللي هي رقم منصة معروف، وهذه المصطلحات اللي لازم تكوني ملمة بها قبل ما تبدأي تجارتي. فأنا حطيتها كلها على جنب، عرفت أنه هذه تقريبا حتكلفني كذا وحتاخذ مني مثلا مطلوب مني أعطيهم شهادة ولا شيء. بعد كده تبدأي تقولي خلاص أنا جاهزة،
1: عملتي دراسة جدوى وعرفتي مثلا
0: بالضبط. أنت
1: أوكي حلو. طيب هل لاحظتي أنه ذوق العملاء أو العميلات كان بيتغير مع الوقت؟ وكيف مثلا دكتورة تعرفي أنه مثلا هذه النقوش أو هذه التصاميم ممكن تلاقي قبول في السوق السعودي؟
0: بالنسبة للنقوش، أنا في البداية كنت مترددة، لأنه لو لاحظت نقوش الباتيك مليانة
1: صح،
0: وفيها اللون الذهبي وألوان شوية تعتبر ما هي ألوان هادئة، وأنا أحب أميل للألوان الهادئة أكثر والغوامق. فبعدها لاحظت أنه بعد ما دخلت اللي هي العنصر السادة اللي هو الخامة اللون الأسود أو السادة اللي هي غوامق كحلي وزيتي، بدأ يخف شوية اللون،
1: كسرت الحدة حقت اللون نوعا ما.
0: بالضبط. ولو تشوفي أغلب التصاميم أغلبها تكون قماش سادة، اللهم في الأطراف أو في الأكمام قماش باتك.
1: يعني أنت بتعملي تطعيم بين الأقمشة،
0: مع انه بتجيني الطلبات ليش ما تخليها قماش باتك كامل.
1: والان يمكن الان يعني الشابات او البنات الصغار في السن، انا ما شاء الله شايفه حتى عندك للاطفال انت عامله يعني كولكشن وحتى من الشراشف، ف بدأتي تتجاوبي مع، يعني لما بتشوفي انه إيه. ذوق العميلات بيتغير انت بتتجاوبي مع هذه الموجة.
0: إيه، وفي بعضهم كمان من حبهم لقماش الباتك ما يبغوا عبي، يقول ليش ما تغيري مشروعك كله كامل وتخليها خلاص شراشف صلاة من قماش الباتك.
1: حلو.
0: ايوه، بدل ما تكون بف محتكره بالعبايات، لانه الاقمشه، لانه شراشف الصلاه لو لاحظت اغلبها يا اورغانزا او انه قطن مخلوط او انه يكون ساتان. هذا الاقمشه اللي عندي، اقمشه الصلاه. اما طبعا العبايات متوفره يعني انواع. السبب في اختيار الثلاثة الأقمشة هذه لأنها خفيفة، يعني سهل أنه أعمل لك كشنطة سفر وتأخذها

0: تاخذها الطالبه او تاخذها المبتعثه من مكان لمكان. يعني انا الامهات يعني ما شاء الله بيجوني طلبات من امهات بناتهم برا بتقول لي انه انا ابغى اشتري واحده طلبت يمكن حوالي ما شاء الله 10 يمكن 10 شراشف فقط ابغى لبنتي ولزميلاتها
1: الله وهي في ألمدة. يعني سبحان الله شوفي فكره كيف يعني ما كانت تخطر على بالك في يوم الآن ما شاء الله وصلتي إنه أنت تكون شراشفك موجودة خارج حتى المملكة.
0: الحمد لله الحمد لله. طيب ونحن حاطين هذه الخاصية يعني في المتجر إنه في شحن دولي كمان وليس فقط داخل المملكة.
1: طيب فأنت شوفي نفسك والمتجر خلال السنوات الجاية، وهل عندك الطموح إنك توسع المنتجات أو إنك توصل للعملاء وأسواق خارج المملكة؟
0: أتمنى يعني من أحلام إنه يكون في متجر ليس فقط متجر إلكتروني، محل اعرض جميع المنتجات. خلاص من يوم ما تدخل تشوف جميع المنتجات معروضة
1: بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى دكتورة أكيد إن شاء الله بإصرارك وبشغفك والحب اللي موجود عندك أكيد بإذن الله. طيب إحنا وصلنا لفقرة على السريع، سؤال وكلمة كده الجواب بسرعة. طيب لو كانت شخصيتك نبتة يا دكتورة، أي نبتة تتوقع أنك تكوني وليش؟
0: بلا منازع أحب نبتة الزامية.
1: ليش؟
0: نبتة الزامية نبتة تتحمل الظروف الصعبة ولو تلاحظ جذورها لو خرجتيها جذورها متحورة، جذورها تحتوي زي الدرنات كده، زي ما بيقولوا حبات البطاطس، هذه اللي هي بتخزن الغذاء فيها. فبمجرد ما نبتة الزامية بتمر بظروف صعبة من فين بتستمد الغذاء؟ بتستمد الغذاء من المخزون اللي موجود تحت الأرض اللي في جذورها.
1: جميل
0: فهذه
1: جدا.
0: فهذه منتشرة عندي. أيوة. يعني أبو يومين ثلاثة سفر ترجع تلاقيها زي ما هي كمان.
1: ما شاء الله.
0: محتاج عناية.
1: طيب إيش أجمل درس علمتك هو النباتات عن الصبر والنمو في الحياة؟
0: أجمل درس للنبتة اللي هي المثابرة. هي حتى النبتة مهما مرت بظروف بيئية صعبة حتلاقي إنه في جزء منها بيحاول يقاوم، وسبحان الله أكيد حتطلع لها برعمة ولا تطلع لها ورقة إنه أنا لسه مقاومة لهذه
1: الظروف. يا الله، حتى لو كانت في وسط أو تحت الأرض فبتطلع.
0: بالضبط. ودائما أشبهها بمشروعي، يعني أيام ما كنت ماني عارفة مترددة أكمل ولا لا، أقول والله هي زي النبتة، إذا اهتميتي بها إذا ركزتي عليها حتستمر وتكبر، وإن شاء الله مشروعي كمان زي كده
1: بإذن الله. طيب لو أعطيناك قطعة باتك حلوة وقلنا لك صمميها على ذوقك، إيش أول شيء يخطر في بالك؟ هل تسويها عباية، سجادة صلاة، ولا شرشف؟
0: أول قطعة قماش نفسي أسويها شرشف صلاة، لأنه إلى الآن الفكرة في بالي لكن لسه ما نفذتها، فأكيد شرشف صلاة.
1: حلو. طيب أي مرحلة تحبي أكثر وقت صناعة القطعة؟ مرحلة اختيار القماش، اختيار النكشة، التصميم، الخياطة، ولا لحظة ما تشوف المنتج متكامل وهو نهائي؟
0: الإخراج النهائي. أفضل مرحلة، يعني وأنا رايحة عند الخياط تلاقيني مرة مبسوطة أبغى أعرف النتيجة.
1: طيب
0: وأحيانا أرسل له كمان ها كيف، كويس ولا ما هو كويس.
1: طيب عندك قطعة يعني من المتجر قريبة من قلبك وليها ذكرى خاصة، إيش هي؟
0: قصدك من الموديلات؟
1: من الموديلات.
0: أي موديلات؟ هي في عباية اسمها عباية مندليكا 10، هي بس إذا ممكن مداخلة بس من ناحية المتجر. هي عباياتي فيها أربع مسميات اللي هي مندليكا وسينارو ومتارم، هذه مرتبطة بمدن في الجزيرة.
1: أيوه.
0: فالمندليكا هي العبايات المناسبات. ليش سميتها مندليكا؟ لأنه مندليكا الشاطئية وكلها فنادق.
1: حلو.
0: فمناسبة لإسم العبايات المناسبات.
1: أنا حسيت مندليكا مليكة كده ملكية، فيها شيء ملكي سبحان الله.
0: أيوة. وحتى المنطقة الساحلية والشاطئ جدا جميلة.
1: حلو.
0: يعني المنطقة حلوة فربطها باسم مندليكا.
1: حلو.
0: سينارو المنطقة منبسطة وشوية حارة، فخليت العبايات الصيفية باسم سينارو، سينارو 1 و2 و3 كده.
1: حلو.
0: العاصمة اللي هي في جزيرة حلوة اسمها جزيرة لومبوك، عاصمتها متارم. وانت تعرف العواصم دائما فيها شركات والناس مشغولين ويبغوا أشياء عملية ويبغوا يعني عباية بجيب شيء عملي.
1: أيوه.
0: فالعبايات العملية اللي عندي سميتها متارم.
1: يعني أنت على حسب المنطقة يعني جميلة كيف حتى المسميات اللي عندك. طيب سؤال الأخير، في ثلاث كلمات كيف توصفي لنا الباتك؟
0: أناقة أناقة وجرأة وفي نفس الوقت احتشام.
1: حلو جميل جدا، يعطيك ألف عافية دكتورة، والله أنبسطنا معاك واللقاء كان جدا جميل ونتمنى لك كل التوفيق. نشكرك في نهاية هذا اللقاء الدكتورة عواطف محفوظ عبد المجيد، أكاديمية ورائدة أعمال جمعت بين تخصصها العلمي وشغفها بعالم الباتيك، أستاذ مشارك بجامعة طيبة في ينبع تخصص نبات فسيولوجي، أسست متجرها الخاص وصاحبة البراند توفا باتيك لبيع العبايات وشراشف وسجاجيد الصلاة. شكرا لك دكتورة نورتينا.
0: يعطيك العافية أستاذة، وحب أشكر إذاعة جدة لاستضافتي وتحت الفرصة لي، وإن شاء الله بحول الله يكون أفدنا المستمعين ولو بحاجة بسيطة، ويكون دافع لكل واحدة ولكل واحد عنده مشروع وحابب يبدأ فيها
1: بإذن الله تعالى. شكرا لك دكتورة. طبعا احنا بكده مستمعين نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا اليوم من برنامج ريادة. أتذكروا دائما كل مشروع ناجح بدأ بفكرة صغيرة والفكرة تبدأ منكم. طبعا نختم بمقولة لنيلسون مانديلا الزعيم والمناضل الأفريقي اللي كان من أكبر العشاق لفن الباتيك الأندونيسي، وكان بيلبسه في المحافل الدولية والرسمية واللقاءات الدبلوماسية حتى عرف بقمصان مانديلا. ومما ينسب لي في التعبير عن إعجابه بهذا الفن قال: الباتيك ليس مجرد ثياب أرتديها، بل هو تعبير عن تضامن ثقافي وفن يمنح المرء شعور بالكرامة والبهجة في آن واحد. تقبلوا تحيات فريق العمل، كنت معكم من خلف المايك من الإعداد والتقديم دلال محمد خياط، من الإخراج معتز سمير بخش. نلقاكم بإذن الله في نفس اليوم والوقت الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج ريادة. شكرا لكم مستمعينا، شكرا لضيفتنا، مع السلامة.
2: ريادة على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
2: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.
3: خلف الأشياء على جدة FM مع شاكر السيالي ومريم العمري.
4: لماذا تكون النافذة شفافة؟ يبدو السؤال بسيطاً جداً، ننظر من خلالها إلى الخارج، يدخل منها الضوء ونفتحها حين نريد الهواء. لكن ماذا لو لم تكن النافذة موجودة؟ سيبقى الجدار واقفاً، لكنه سيمنع عنا الضوء والرؤية والهواء. وهنا بدأت فكرة النافذة. في البداية لم تكن النافذة بالضرورة قطعة زجاج شفافة كما نعرفها اليوم. كان الإنسان يترك فتحات في الجدران تسمح بدخول الضوء والهواء، لكنها لا تمنح بالضرورة رؤية واضحة لما وراءها. ومع تطور صناعة الزجاج بدأ استخدامه لتغطية هذه الفتحات مع الاحتفاظ بميزة مهمة، دخول الضوء دون فتح الجدار بالكامل، والزجاج نفسه مادة مثيرة.

0: عندما يصل الضوء إليه يمر جزء كبير منه عبره بينما تنعكس كمية أخرى منه، وقد يمتص جزءاً بسيطاً بحسب نوع الزجاج وتركيبه. ولهذا نستطيع رؤية العالم من خلال النافذة، بينما تبقى النافذة نفسها موجودة أمام أعيننا. لكن وظيفة النافذة لا تتوقف عند الرؤية، حجمها، مكانها، اتجاهها يمكن أن يغير طريقة دخول الضوء والحرارة إلى المبنى. نافذة كبيرة في مكان مشمس قد تدخل ضوءاً كثيراً، لكنها قد تزيد الحرارة أيضاً. ولهذا تطورت تقنيات الزجاج والعزل، وظهرت النوافذ متعددة الطبقات والمواد التي تساعد على تقليل انتقال الحرارة والضوضاء. حتى الستارة التي نغلقها ليست دائماً للخصوصية فقط، هي تتحكم في كمية الضوء التي تدخل المكان وتغير إحساسنا بالمساحة والوقت. ولهذا قد يكون المكان نفسه مختلفاً تماماً بين نافذة مفتوحة في صباح مشمس ونافذة مغلقة في مساء هادئ. والأغرب أن النافذة لا تفصلنا عن الخارج تماماً، هي تصنع حداً بين عالمين، لكنها تسمح لنا بمراقبة أحدهما من داخل الآخر. من خلفها نرى المطر، تغير السماء، حركة الناس وضوء المدينة، وقد تمر أمامها لحظات كاملة ونحن لا نغادر مكاننا. وفي العمارة الحديثة أصبحت النوافذ جزءاً من تصميم المبنى نفسه، لا مجرد فتحات في الجدار. يحسب المهندسون اتجاه الشمس وكمية الضوء والعزل والتهوية وحتى إطلالة المكان. وهكذا تحولت النافذة من مجرد وسيلة للنظر إلى الخارج إلى عنصر يؤثر في الضوء والحرارة والخصوصية وطريقة عيشنا داخل المكان. وربما لهذا عندما نجلس قرب نافذة لا نكون دائماً نبحث عن شيء محدد، قد نكون فقط نحتاج إلى مساحة صغيرة نرى منها العالم دون أن نخرج إليه.
1: خلف الأشياء على جدة FM مع شاكر السيالي ومريم العمري.

0: جدة اف ام على هواك. تجوال الان على جدة اف ام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا مستمعين الكرام في جولة أثيرية متجددة ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه في رصد يومي، بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة في برنامج تجوال.

0: كما نرحب بمتابعتكم لنا في برنامج تجوال عبر منصة إكس من خلال حساب الإذاعة المباشر وعبر تطبيق سعودي راديو بلاس وتطبيق الأولى ومن خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم. مستمعينا الكرام، يسعد بصحبتكم فريق العمل لهذا اليوم من الإعداد الزملاء عبد العزيز حامد العضيلة ورولا بالأحمر، معكم بكل سرور من أمام المايك نهى الجديبي، ومن الإخراج زميلي معتز سمير بخش.
1: تجوال على جدة اف ام.
0: مستمعينا الكرام، كالمعتاد نبدأ معكم جولتنا باستعراض سريع لأبرز وأهم عناوين الأحداث.

0: غرفة مكة تنظم ورشة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. هيئة المكتبات تستعرض تطور تسويق خدمات المكتبات ودورها في تعزيز المشاركة المجتمعية. اختتام أعمال المؤتمر الدولي لمواجهة الانحرافات الفكرية بالمدينة المنورة. رئيس ديوان المظالم يبحث من الجانب البريطاني تطور القضاء الإداري بالمملكة. ندوة ثوابت وطن بجازان تستعرض أسس اللحمة الوطنية وحقوق الوطن. كاوست توظف الذكاء الاصطناعي لدعم استكشاف المعادن بالمملكة. التنمية السياحية بحائل تستعرض أثر الذكاء الاصطناعي في تشكيل تجربة السائح. تأهل 9 فرق إلى المرحلة النهائية في ختام معسكر تحدي الجامعات بجدة. جامعة نجران تنظم ندوة علمية حول التشخيص المبكر للخرف. مركز وقاء بالباحة يطلق حملة مجانية لتحصين الحيوانات الأليفة ضد داء السعار. برامج وفعاليات وطنية متنوعة في احتفاليات مدارس تعليم جدة باليوم الوطني السعودي. هدية تدشن معرض عزنا بطبعنا احتفاء باليوم الوطني السعودي.
1: تجوال على جدة اف ام.
0: برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، نظمت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة المؤتمر الدولي جهود المملكة في مواجهة الانحرافات الفكرية، وذلك بمشاركة نخبة من أصحاب السماحة والمعالي والفضيلة والباحثين والمتخصصين من داخل المملكة وخارجها لبحث جهود المملكة في تعزيز الوسطية والاعتدال ومواجهة الانحرافات الفكرية. للحديث عن المؤتمر وأبرز محاوره ومخرجاته، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر جهود المملكة العربية السعودية في مواجهة الانحرافات الفكرية، الأستاذ الدكتور بدر ابن مقبل الظفيري. بداية نرحب بك دكتور بدر، ويعني ما هي فكرة المؤتمر وما الذي دفع إلى عقده في هذا التوقيت بالذات؟ تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتحدث إليكم باسم اللجنة العلمية لمؤتمر جهود المملكة العربية السعودية في مواجهة الانحرافات الفكرية والذي تنظمه الجامعة الإسلامية. وإجابة على السؤال أقول تعد المملكة العربية السعودية نموذجا رائدا في مواجهة الانحرافات الفكرية والتطرف، إذ تبنت منهج الوسطية والاعتدال، وفي ظل التحديات الفكرية المعاصرة ومشهده العالم من تطرف وانحراف فكري وازدياد في المشكلات الفكرية والنفسية، تبرز الحاجة لتسليط الضوء على جهود المملكة العربية السعودية في هذا المجال الهام الذي يهم الجميع. وهذا ما تقوم به الجامعة الإسلامية بدورها الريادي في إبراز هذه الجهود العظيمة التي قامت بها هذه الدولة المباركة الشامخة، التي تعتبر نبراسة ومهوى أفئدة ومحطة علمية وفكرية في جميع الأصعدة والمجالات.
0: بالنسبة لأبرز أهداف المؤتمر ومحاور دكتور بدر، يعني هل تحدثنا عن جزء من ذلك؟ تفضل.
2: من أهم أهداف هذا المؤتمر العلمي المميز هو إبراز جهود المملكة في مواجهة التطرف والانحراف الفكري، وبيان أهمية العقيدة الصحيحة ودورها في الوعي والتحصين والمواجهة، وكذلك مناقشة أسباب وأثار الانحرافات الفكرية. وأيضا هناك محور في تعزيز الصحة النفسية والرعاية المجتمعية، تعزيز التكامل أيضا بين مؤسسات المجتمع بصفة عامة.
0: طيب يعني دكتور بدر، هذه الأهداف والمحاور جدا هامة، ويعني كيف ممكن تفعلوها؟ كيف ممكن آلية تفعيلها والوصول إليها وتحقيق هذه الأهداف كمنجز؟
2: طبعا تحقق هذه الأهداف عبر ما قدمه الباحثون والمتحدثون في الجلسات الحوارية، حيث بيّنوا أن العقيدة الصحيحة تعتبر الحصن حصانة فكرية قبل وقوع الانحراف، وأيضا ترسيخ الوسطية وتعظيم النصوص الشرعية وغرس لزوم الجماعة وطاعة ولاة الأمر تمنع الفكر المنحرف من الدخول. ومن أهم يعني ما يحقق هذا الأهداف هو السلامة في العقيدة، لأن من سلمت عقيدته سلم فكره.
0: جميل. ماذا عن حجم المشاركة وعدد الأبحاث والأوراق العلمية المقدمة؟
2: طبعا المؤتمر حذي برعاية كريمة من صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وقد تشرفت اللجنة العلمية باستقبال أكثر من 130 بحثا وورقة علمية من داخل المملكة وخارجها. خضعت هذه البحوث جميعها للتحكيم العلمي الدقيق وفق معايير أكاديمية، وقد أجيز منها 56 بحثا متميزا للمشاركة والعرض، وطبعت في السجل العلمي للمؤتمر في 5 أجزاء وأكثر من 2800 صفحة. كما تم مشاركة أكثر من 30 مفتيا و54 متحدثا من 34 جنسية، وأيضا كانت هناك جلسات 9 حوارية للمختصين من داخل المملكة وخارجها.
0: نعم. كيف تسهم العقيدة والفتوى في تعزيز الوعي الفكري ومواجهة الانحرافات؟
2: كما قلت أن العقيدة الصحيحة هي تعتبر الحصانة الفكرية قبل وقوع الانحراف، وذلك بترسيخ الوسطية وتعظيم النصوص الشرعية. فالعقيدة تمنع الفكر المنحرف من الدخول، وكما قيل من سلمت عقيدته سلم فكره. ونحن في هذا البلد لله الحمد والمنة على عقيدة التوحيد والسنة والسمع والطاعة لولاة أمرنا، وهذه الأصول من عقائد العظيمة عند أهل السنة والجماعة المبنية على النصوص المتكاثرة والمتواترة. وأيضا من المسلمات والأصول العظيمة. جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ثلاث لا يقل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل لله، وطاعة ذوي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين.
0: جميل. كيف يعكس دكتور بدر المؤتمر تجربة المملكة في تعزيز الوسطية والاعتدال؟ وهل مواجهة الانحراف مسؤولية مشتركة؟ ومع يعني المعاصرة كيف إحنا نساهم في مواجهة الانحرافات بما أنها مسؤولية مشتركة؟
2: طبعا المؤتمر أوصى وبين تكامل جميع مؤسسات التعليمية والدعوية والفكرية وجميع مؤسسات الدولة، لأن من المنهجية التي قامت عليها المملكة العربية السعودية في مواجهة الانحرافات الفكرية تعتبر من المنهجيات العلمية الرصينة والأصيلة التي بنيت على نصوص من القرآن ونصوص من السنة النبوية، وأيضا بتكاتف وتكامل جميع المنظومات سواء التشريعية والتعليمية وأيضا التقنية والإعلام وجميع التخصصات والميادين سواء التربية أو علوم الشريعة وكل يعني المجالات، لما تتكامل لا شك أنها تخرج بصورة متكاملة في مواجهة الانحرافات الفكرية.
0: نعم. يعني هذا الأشياء اللي أنا ذكرتها دكتور بدر تعتبر يعني هي أبرز النتائج والتوصيات؟
2: طبعا هذه من ضمن التوصيات، وإلا التوصيات يعني المؤتمر خرج بأكثر من 31 توصية وكلها تنصب في هذا المحور الرئيسي اللي هو مواجهة الانحرافات الفكرية. ومن أعظم التوصيات التي خرج منها المؤتمر طبعا التأكيد على ما تضمنه بيان سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء الموجه للمرابطين وقوات التحالف، وما اشتمل عليه من تأكيد على حماية الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وتمسك المملكة بمنهج الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف، وأيضا ما بينه بشأن الفكر الحوثي وما ارتبط به من يعني اعتداء على مقدسات المسلمين، مع أيضا التوصية بنشر هذه المضامين وهذا البيان وترسيخ ما تضمنه من تأصيل شرعي وتوجيهات وتعزيز الوعي الفكري بخطورة الأفكار المنحرفة، والوقوف أيضا مع المملكة في جهودها لحماية الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وصيانة أمنها واستقرارها.
0: نعم. السؤال دكتور بدر، يعني في ظل كل الظروف الراهنة وفي ظل طبعا

0: المعاصرة والتقنية والأجهزة. من هم الذين يعني الفئة الذين تحاولون توصيل يعني المنهج الوسطية وتأسيس العقيدة الصحيحة وتعزيز الفكر الواعي والوعي الفكري ومواجهة الانحرافات؟ وما هي إيش اللغة اللي تستخدموها وأيضا القنوات، لأنه اختلفت العصر اختلف.
1: صحيح. طبعا نحن في المؤتمر تم استهداف يعني جميع الأطياف وجميع المعتنين بالوعي الفكري، وجهت رسائل يعني هادفة ومهمة وملهمة لجميع الطلاب والطالبات وجميع المهتمين في الشأن التعليمي والشأن الإرشادي، سواء فيما يتعلق بالأسرة وما يتعلق في تعليم المدارس والجامعات، وأيضا المختصين في الجانب البحثي، حيث أن هذه المنهجية التي قامت عليها المملكة العربية السعودية تعتبر من أهم المنهجيات، بل هي أهم منهجية واجهت هذه الانحرافات الفكرية وكان لها دور كبير جدا في القضاء على هذه الانحرافات الفكرية، سواء من المسائل المتعلقة بالعلم والفكر أو في الأمن والتقنية وفي التربية، وأيضا نشر لغة السلام والمحبة والتنمية والوسطية والاعتدال التي هي تعتبر أعظم ميزة للإسلام، حيث الله عز وجل يقول كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذا المنهج اللي قامت عليه المملكة، منهج الأصيل، منهج الوسطية والاعتدال، أوضحته للعالم بممارسات تطبيقية وعملية.
0: طيب الله يعطيك العافية وشكرا لك سعادة الدكتور بدر بن مقبل الضفيري، ونتشارك معكم نفس المسؤولية ونفس المنهجية بإذن الله تعالى في تعزيز الوسطية والاعتدال وطبعا مواجهة الانحراف، كما ذكرنا إن هي مسؤولية مشتركة تشاركها جميع الأفراد في المجتمع. شكرا لكم الأستاذ الدكتور بدر بن مقبل الضفيري، رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر جهود المملكة العربية السعودية في مواجهة الانحرافات الفكرية.
1: حياكم الله وجزاكم الله خيرا وحفظكم الله.
0: شكرا لكم، جزاكم الله خيرا. تجوال على جدة FM.

0: أعزائي المستمعين، أعزائي المتابعين، يشهد القضاء الإداري في المملكة تطورا متواصلا في التشريعات والإجراءات والخدمات الرقمية، وهو ما استقطب اهتمام كبار المستشارين القضائيين دوليا، ومن بينهم كبير المستشارين القضائيين لدى حكومة المملكة المتحدة، الذي اطلع على تجربة ديوان المظالم وما شهده من تطورات في القضاء الإداري والتحول الرقمي. للحديث عن هذه الزيارة وأبرز ما تعكسه من تطور في منظومة القضاء الإداري بالمملكة، يسعدنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف المحامية والمستشارة القانونية الأستاذة شيخة بنت عيد السباعي. أهلا ومرحبا بك أستاذة شيخة.
1: أهلا وسهلا فيك، أسعد الله أوقاتك والمستمعين بكل خير
0: يا رب إن شاء الله. شكرا لك يا أستاذة شيخة لتواجدك معنا. وبداية، يعني كيف تنظرون إلى الإشادة التي حظي بها ديوان المظالم من كبير المستشارين القضائيين لدى حكومة المملكة المتحدة، وإلى أي مدى تعكس واقع التطور الذي يشهده القضاء الإداري في المملكة؟
1: بداية، هذه الإشادة لها دلالة مهمة، خصوصا لأنها جاءت من شخصية قضائية دولية، السيد بيتر غروس، وبعد اطلاع مباشر على تجربة ديوان المظالم وما وصل إليه اليوم من تطور في أعمال القضاء الإداري، من وجهة نظري القانونية ما نشهده اليوم لا يقتصر على رقمنة بعض الخدمات، وإنما هو تطور متكامل يشمل الإجراءات والتنظيم والتشريعات، أيضا الأدوات التي تدار بها العملية القضائية. والأهم أعتقد أن التقنية هنا ليست غاية بحد ذاتها، وإنما وسيلة لتحقيق غاية أساسية، وهي عدالة أكثر كفاءة وسرعة وسهولة في الوصول مع

0: المحافظة بطبيعة الحال على الضمانات القضائية. لذلك أنا أعتقد أن هذه الإشادة تعكس مستوى النضج الذي وصل إليه القضاء اليوم الإداري السعودي، أيضا تعطي مؤشر على أن التجربة أصبحت محل اهتمام وتبادل خبرات على المستوى الدولي.
1: نعم، كيف تقرؤون أستاذة شيخة ما يشهده القضاء السعودي من تطور طبعا متسارع ومتنامي، ولا سيما طبعا في مجالات الرقمنة وتوظيف التقنيات الحديثة في الإجراءات والخدمات القضائية؟ صراحة يعني كأفراد إحنا لمسنا السهولة في الإجراءات ويعني عدم هدر الوقت والجهد، والشخص في وظيفته في مكانه بيجري كل أموره في يسر وسهولة.
0: صحيح،
1: موثوقية طبعا عالية. يعني
0: صحيح، أتفق معك في هذا الشيء. طبعا اليوم ما نشهده اليوم طبعا في القضاء السعودي أنا أشوفه نقلة من مفهوم تقديم الخدمة القضائية إلكترونيا إلى مفهوم أوسع. طبعا هذا بناء منظومة قضائية رقمية متكاملة، هذا فرق مهم، لأن الرقمنة اليوم يعني أصبحت تدخل في رحلة القضية نفسها. طبعا هذه التقنيات يمكن أن تسهم في اختصار الوقت، أيضا تسهم في تقليل الإجراءات الروتينية، أيضا رفع كفاءة العمل وتمكين القاضي والباحث القانوني أو الممارس القانوني من الوصول إلى المعلومة بصورة أسرع وأكثر تنظيما. لكن طبعا من المهم أيضا قانونيا التأكيد على أن استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي ينبغي أن يظل استخداما منضبطا، يعني محكما بضوابط واضحة، بحيث تكون التقنية أداة مساندة للعمل القضائي.
1: نعم، كيف يسهم طيب تطور القضاء ورفع كفاءة خدماته إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعات القيادة نحو تعزيز جودة الحياة وتيسير وصول المستفيدين إلى العدالة؟
0: طبعا لا شك يا أستاذة أنه تميز القضاء الإداري وكفاءته اليوم يمثلان، أنا بوجهة نظري أشوف يمثلان ركيزة أساسية في تعزيز جودة الحياة وجاذبية المملكة سياحيا واستثماريا. طبعا القضاء الفعال يرسخ الثقة، أيضا أشوفه يحفظ الحقوق ويعزز استقرار البيئة النظامية. طبعا هذه مقومات أنا أعتبرها أساسية لمجتمع مزدهر وبيئة جاذبة للاستثمار بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
1: نعم، هل لك إضافة يعني كلمة أخيرة نختم بها هذا اللقاء الجميل أستاذة شيخة؟
0: شكرا لكم على هذه الاستضافة، وإحنا سعيدين بتطور القضاء اليوم سواء الإداري أو الغير إداري، جدا سعيدين بهذه النقلة لنا كممارسين قانونيا، وإن شاء الله بإذن الله نشوف أكثر وأكثر وأكثر بإذن الله، ويسعدنا هذا الازدهار اللي إحنا فيه اليوم
1: بإذن الله تعالى. وطبعا يسعدنا جميعا هذه الإنجازات التي نعيشها ونشهدها وتعزز جودة الحياة ومستهدفات رؤية المملكة 2030 في جميع الأجهزة وفي الجهاز القضائي الإداري وغير الإداري كما كنا في هذا اللقاء. شكرا لك المحامية والمستشارة القانونية الأستاذة شيخة بنت عيد السباعي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم على هذه
1: الاستضافة. أهلا وسهلا، في أمان الله، مع السلامة.
2: تجوال على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
4: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
5: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.
6: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
7: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على

0: الرياض واحدا من أهم المعالم التي ارتبطت بتاريخ المدينة وتطورها العمراني، جامعا بين وظيفته الإعلامية وقيمته المعمارية. في التقرير التالي نتعرف أكثر على هذا المعلم وتفاصيله الهندسية والعمرانية مع الزميلة هنية الدوسري.
1: من القناة الأولى في تلفزيون المملكة العربية السعودية، ونقدم لكم نشرة الأخبار الأولى لهذا اليوم الخميس.
2: صديق المشاهد، أهلا ومرحبا بك مع حلقة جديدة من برنامج مع الناس.
3: حفل سباق الفروسية.
4: يعتبر برج التلفزيون في العاصمة الرياض من أوائل الأبراج، أنشئ في عام 1402 للهجرة. بني برج التلفزيون وذلك بهدف زيادة دائرة البث في أحياء وضواحي العاصمة. في أعلاه عمود بث الإشارة التلفزيونية، حيث يبلغ ارتفاعه 176 متر. صمم على شكل جوهرة زجاجية، وقد استخدم البرج في شعار وزارة الإعلام لسنوات طويلة. نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية التاريخية السعودية البروفيسور فهد بن عتيق المالكي.
5: يمثل برج التلفزيون السعودي شاهداً عمرانياً على مرحلة مهمة من مراحل التحديث في المملكة العربية السعودية، فهو ليس مجرد منشأة للبث، بل معلماً ارتبط ببدايات تشكيل المشهد الإعلامي الحديث وبمرحلة من التحول التنموي والعمراني الذي شهدته مدينة الرياض. ومن هنا تتجاوز قيمته حدود الوظيفة إلى قيمة تاريخية ورمزية تجعله جزءا من ذاكرة المكان ونموذجا لما يمكن أن نسميه التراث العمراني الحديث في المملكة العربية السعودية. هذا التصنيف يعكس وعيا متقدما بأن التراث لا يقتصر على المباني القديمة، فلكل مرحلة تاريخية شواهدها المعمارية التي تعبر عنها، وبرج التلفزيون يحمل خصوصية في تصميمه وهندسته وحضوره البصري في مدينة الرياض، فضلا عن رمزيته الإعلامية والوطنية. ولذلك فإن النظر إليه بوصفه أيقونة معمارية هو في الحقيقة حفظ لذاكرة مرحلة كاملة من تاريخ المملكة العربية السعودية التنموي والإعلامي.
4: ويعد التلفزيون السعودي محطة رئيسية في مسيرة الإعلام الوطني، ونافذة تطل من خلالها الدولة على شعبها والعالم، ونقل ثقافة المجتمع وقيمه، وتقديم محتوى يعزز الهوية الوطنية ويدعم أهداف التنمية. ويتميز برج التلفزيون بتصميمه الخرساني الفريد الذي يتوج في أعلاه بجوهرة زجاجية مكونة من عدة طوابق، ويعتبر البرج رمزا بصريا وثقافيا ارتبط بذاكرة السعوديين منذ الثمانينات عبر القناة السعودية الأولى. لإذاعة جدة، هنية الدوسري.

0: كان هذا التقرير الجميل عن برج التلفزيون بالرياض الذي يعتبر أحد المعالم التي ارتبطت بتاريخ المدينة وتطورها العمراني، جامعا طبعا بين وظيفته الإعلامية وقيمته المعمارية والجمالية. التقرير قدم لكم بصوت الزميلة هنية الدوسري.
1: تجوال على جدة FM.
0: طبعا مستمعين الكرام، أوشكنا على ختام حلقة اليوم من تجوال. شكرا لكم، شكرا لوقتكم، وشكرا لضيوفنا الكرام الذين رافقونا في رحلة تجوال لهذا اليوم. طبعا لا يحلو الختام إلا مع أبرز العناوين، وإليكم أبرز العناوين لهذا اليوم. اليوم الرياض تحتضن النسخة السابعة من مجتمع أبحاث المياه، مدارس الباحة تحتفي باليوم الوطني السعودي بفعاليات متنوعة، جدة تستقطب زوار كأس الخليج إلى معرضي سعودي فود وسعودي فود للتصنيع الغذائي، بيئة مكة تنظم ورشة عمل عن أشجار المسكت، أمانة الشرقية تحصد شهادة الاعتراف وفق المواصفة العالمية ISO 9400.

0: الأربعاء الأخضر يواجه العراق الليلة في ختام مجموعات الخليجي خليجي 27، وطبعا لا يحلو الختام إلا مع الأرصاد، ولكن الدفاع المدني قبلها يحذر من حالة مطرية على معظم المناطق تستمر حتى الجمعة المقبلة. طبعا الختام لا يحلو إلا مع الأرصاد، التوقعات بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على جازان عسير الباحة مكة المكرمة. ونتذكر دائما إنه الدفاع المدني يحذر من حالة مطرية على معظم المناطق تستمر حتى الجمعة المقبلة، جعلها الله طبعا سقيا خير وبركة بإذن الله تعالى. شكرا لكم، شكرا لاستماعكم للبرنامج، شكرا لوقتكم، شكرا لضيوفنا الكرام مجددا الذين رافقونا في حلقة اليوم. كان معكم بكل سرور فريق الإعداد لهذا اليوم الزملاء عبد العزيز حامد العضلة ورولا بالأحمر، كنت معكم بكل سرور من أمام المايك نهى مبارك الجديبي، ومن الإخراج تقبلوا تحيات زميل المخرج معتز سمير بخش. دمتم بخير، في أمان الله، مع السلامة.
1: تجوال على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
2: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
3: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
4: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM. خلاصة.
2: تنتظر دائما تدفق الشغف والحماس قبل أن تبدأ أي مهمة وتكتشف أن الوقت يسرقك؟ الجواب يوضحه بريان تريسي في كتابه الفعال قوة الانضباط الذاتي. النجاح لا يعتمد على المزاج أو الحماس المؤقت، بل على القدرة على فعل ما يجب فعله بغض النظر عن رغبتك. السر الذي يركز عليه كتاب قوة الانضباط الذاتي يكمن في تحويل المهام الصعبة إلى عادات يومية تلقائية لا تتطلب منك تفكيرا طويلا. تذكر، الانضباط الذاتي هو الجسر القصير بين أهدافك العظمى وبين واقعك اليومي، كما يعلمنا كتاب قوة الانضباط الذاتي. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
3: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
4: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
5: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
6: ولا شيء صار معك؟
3: هو شيء من كل هذه الأشياء.
4: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
3: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
5: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
6: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
4: كل يوم موضوع جديد
5: وتجارب وآراء
6: وزوايا مختلفة
3: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يوميا 8 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. ليش نسوي كذا؟
1: ليش نرتبك لما نشوف شخص غريب؟ لما نقابل شخص ما نعرفه نحس بشيء بالتوتر والارتباك حتى لو الموقف عادي. السبب إن الدماغ عندنا مبرمج من آلاف السنين على الحذر. في الماضي الغريب كان يمثل خطر، فصار العقل يدخل تلقائياً في وضع التقييم السريع، يحاول يقرأ نوايا الشخص ولغة جسده قبل لا يتكلم. هذا الجزء من الدماغ اللي يسموه اللوزة الدماغية يشتغل أسرع من تفكيرنا الواعي، فنحس بالقلق قبل لا نفهم السبب. لكن المطمئن أنه هذا الشعور الطبيعي يسير لكل الناس، ما يعني أنه خطر فعلي. لذلك لابد أنه نتذكر أنه الطرف الثاني غالباً يحس بنفس الشعور. فنبدأ بابتسامة بسيطة ونفس عميق وكلمة لطيفة. مع كل تجربة جديدة الدماغ يتعلم أنه أغلب الغرباء مو تهديد، يقل الارتباك شوي شوي وتزيد الثقة في التعامل.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
1: نقاش الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم. في عالم أصبحت فيه الهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي جزءا من تفاصيل حياتنا اليومية، برزت ظواهر جديدة فرضتها البيئة الرقمية، ومن بينها ما بات يعرف بالتسول الرقمي، إذ تنتقل طلبات المساعدة من الطرقات والأماكن العامة إلى الشاشات والحسابات والمنصات الإلكترونية، وبين قصص إنسانية حقيقية تستحق

0: الدعم والمساندة، وحالات أخرى تستغل مشاعر الناس وثقتهم لتحقيق مكاسب غير شرعية. يبرز التساؤل حول كيفية التحقيق أو التحقق من المصداقية في هذه النداءات، ودور الوعي المجتمعي في حماية الأفراد من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال والاستغلال العاطفي. فإلى أي مدى انتشرت هذه الإشكالية، وما أسباب تناميها، وكيف يمكن تعزيز ثقافة التبرع عبر القنوات الرسمية والموثوقة؟ وبتنا نشاهد بعض الممارسات للأسف اللي تسيء للمجتمع بشكل عام. يعني نشوف رجل كبير في السن يقوم بالرقص بشكل مضحك عشان يجذب المتابعات فقط، ودون أن يراعي سنه، مكانته الاجتماعية، موقف أبنائه، ونقول حتى أحفاده لأنه في سن كبير. ونشوف أيضا استغلال لبعض الحالات الإنسانية اللي ما يعرف هل هي حقيقية ولا غير حقيقية. اليوم عندنا هذا الموضوع الهام، ودائما نقول نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن إشكالية باتت تتمدد في الفضاء السبراني: التسول الرقمي بين الحاجة والاحتيال.
1: نقاش على جدة اف ام.
0: قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من محمد المرحبي وعزام الخديدي ووسام غازي بحة. وللحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الحجاز الثقفي، المختص الإعلامي والكاتب الصحفي. حياك الله الأستاذ الحجاز الثقفي. في البداية، كيف يمكن أن تعرف لنا مفهوم التسول الرقمي، وهل ترى أنه بات ظاهرة ولا ما زال في طور الإشكالية اللي لا ترتقي لأن تصبح ظاهرة؟
2: في البداية أود أن أنتهز هذه الفرصة لأرفع أسمعيات التبركات والتهاني إلى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اليوم الوطني 96، ولكم سيد عزام وفريق العمل وإذاعتنا إذاعة جدة، والسادة المستمعين والمستمعات. فإن الله يديم علينا نعمه وفضله، ويديم علينا الأمن والأمان والسلام والاستقرار والازدهار. التسول الرقمي ممكن نعرفه أنه استخدام الناس للوسائط الرقمية والمنصات الإلكترونية المختلفة، مثل وسائل التواصل الاجتماعي، تطبيقات المراسلات الجماعية والواتساب والتليجرام، أو البثوث المباشرة اللي يتم من خلالها جمع التبرعات دون ترخيص رسمي، أو ممكن المحتوى إنشاءه اللي يستهدف استعطاف الجمهور وجمع الأموال، أو إطلاق الحملات التبرع الفردية غير الموثوقة لطلب المساعدات المالية أو العينية حتى من الآخرين بشكل مباشر أو غير مباشر بهدف تحقيق مكاسب مادية. ويشمل ذلك نشر قصص تكون مؤثرة، شخصية تكون مرفقة بأرقام حسابات بنكية أو محافظة إلكترونية. أما بالنسبة أنه ظاهرة جديدة أم امتداد لأساليب قديمة، هو في حقيقته امتداد لأساليب قديمة بأدوات عصرية جديدة. التسول بحد ذاته ظاهرة قديمة، لكن اللي تغير هو الأدوات والوسائل والسياق. هناك عناصر استمرارية حافظت على هذه الظاهرة، مثل استعطاف المتسولين لعواطف الناس، إثارة شفقتهم، أيضا استغلالهم لحاجة المحتاجين ومشاعر المتعاطفين، وصعوبة تأكد الناس من صدق الحاجة. في المقابل هناك عناصر تحول جذرية ميزت التسول الرقمي عن التقليدي، منها وصول المتسولين لجمهور واسع تجاوز الحدود الجغرافية وأصبح دوليا، أيضا قدرتهم على إخفاء هوياتهم، ما جعل الناس يعني تأكد من حقيقة المتسول أمر بالغ في الصعوبة، وظهور أشخاص يمتهنون التسول كصناعة متكاملة يتذكرون في ثوب أصحاب المحتوى الإبداعي أو القصص المرجعة. فالتسول الرقمي ليس ظاهرة جديدة تماما، هو تطور طبيعي، يعني ظاهرة قديمة في البيئة الرقمية، وما يجعله يعني مميز هو الحجم والانتشار اللي الغير مسبوق، وتعقيد عملية التأكد من الصدق من غير الصدق.
0: نعم. طيب أستاذ الحجاز، متى بدأ المجتمع يلاحظ انتشار هذه الإشكالية بشكل واضح على منصات التواصل الاجتماعي؟
2: طبعا الظاهرة هذه يعني بدأت مع ظهور منصات التواصل الاجتماعي، لكن المجتمع السعودي بدأ يلاحظ فعليا انتشار هذه الظاهرة اللي هي التسول الإلكتروني الرقمي بشكل كبير خلال العام 2020 تحديدا، فترة جائحة كورونا وما صاحبها من التحول الواسع نحو التواصل الرقمي المجتمعي بين الناس. بعدين تصاعدت هذه الملاحظة خلال يعني عام 2021 مع تزايد الدراسات اللي رصدت هذه الظاهرة ولاحظتها. هذا التوقيت يرتبط يعني ارتباط مباشر بتداعيات جائحة كورونا، يعني الإغلاقات اللي حصلت وتحول معظم الأنشطة والتواصل إلى الفضاء الرقمي يعني أدى إلى انتقال المتسولين من الشوارع والأماكن العامة إلى منصات مثل الإكس أو تويتر سابقا، وأنشأوا هناك حسابات وهمية واستخدموا حسابات شخصية لنشر قصص استعطفوا فيها الناس مصحوبة كانت بآيات قرآنية وحديث نبوية، وأرفقوا أرقام حسابات بنكية وتلقوا فيها التبرعات. هذا الانتقال المفاجئ من التسول التقليدي إلى الإلكتروني يعني جعل عام 2020 هي نقطة التحول، وخصوصا مع جائحة كورونا، وهنا بدأ المجتمع يلاحظها بوضوح. وبعدها جاء نظام مكافحة التسول اللي أكد أنه
0: أستاذ الحجاز انقطع الصوت. وصلت إلى نقطة أنه جاء نظام مكافحة التسول،
2: أيوة، أنه أكد أنه التسول يعني قد يتم باستخدام وسائل التقنية، هو اللي عكس أنه فعلا الظاهرة أصبحت جزء من الواقع اللي يحتاج إلى مواجهة وإلى تنظيم.
0: يمكن هذه النقطة الفارقة اللي ذكرتها، النقطة الزمنية اللي هو جائحة كورونا، استحدثت ظواهر إيجابية وظواهر سلبية. طيب لماذا برأيك أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي بيئة مناسبة لهذه الممارسات؟
2: عدة عوامل يعني مجتمع أبرزها سهولة إخفاء هوية المتسولين والتملص من الملاحقة. المتسول الرقمي لا يحتاج إلى الظهور جسديا في مكان محدد، بل ينشئ حساب اسم مستعار صورة غير حقيقية، يجعل تعقبه ومعاقبته أمر صعب على الجهات الأمنية، خصوصا عند استخدام الحسابات تكون مثلا مؤقتة أو محافظ إلكترونية غير مرتبطة بهويته. إضافة إلى ذلك أيضا القدرة على جمع مبالغ كبيرة بأقل جهد ممكن. ظهرت حالات موثقة في البثوث المباشرة والتغريدات الاستعطافية تدر أرباح تتجاوز آلاف الريالات في اليوم الواحد، هي مبالغ تفوق بكثير ما يمكن جمعه من المتسول التقليدي. هذا العائد يعني المرتفع مع الجهد المنخفض جعل الظاهرة أكثر جذبا لمن يبحثون عن الثراء السهل. أيضا تعتمد أساليب التسول الإلكتروني على استغلال عاطفي مكثف، يستخدمون خطاب عاطفي يستغل عاطفة الناس يعني مصحوب آيات قرآنية أحاديث نبوية مع تجاهل متعمد للجهات المسؤولة عن المساعدات. لوحظ أيضا حسابات بعض الحسابات تستخدم أسلوب نمطي متكرر ثابت في كتابة تغريدات تفريج الكربة مع تكرار نفس التغريدة مثلا على فترات تكون زمنية متفاوتة. هنا يشير هذا إلى أن هناك احترافية ممنهجة وليست حالات فردية عائلة. أيضا يعني خلقت منصات التواصل يعني ما يمكن أن نوصفه بمصطلح اقتصاد التعاطف، أصبحت الثقة والعاطفة عناصر ذات قيمة مالية. يمكن يعني أي شخص ينشر قصة إنسانية مؤثرة يحط معها صورة مقطع فيديو ويضع وسيلة أو رابط لتحويل مالي يصل آلاف الناس في ساعات. يعني هذه القصص يعني أصبحت منتشرة وأصبحت أمر بالغ في الصعوبة في أنه نتأكد من صحتها في هذه المنصات، والمحتالين أصبحوا يستفيدون من هذه الفجوات من تمرير يعني أغراضهم وإدعاءاتهم بدون تمحيص وتدقيق.
0: وعلى طاري موضوع البثوث بالذات في المساحات في منصة إكس، المساحات اللي يكون فيها يعني عدد متابعين كبير، بالذات المساحات اللي تناقش أمور رياضية، يتواصلون مع صاحب المساحة ويرسلون له أنه في عندنا حالة إنسانية، في عندنا تحتاج إلى مثلا علاج أو غيرها، ياليت أنه تعلن عنها في هذه المساحة. وأحيانا يكون عدد اللي مشتركين في هذه المساحة يصل إلى آلاف، فبالتالي يوصلون

0: إلى أكبر عدد ممكن، وما هو يعني مو متاح للجميع أنه يعرف حقيقة أنه هذه الحالة فعلا تحتاج أو ما تحتاج.
1: صحيح صحيح، وفي حالات كثيرة يعني لأن يستغلون مثلا التجمعات اللي مثلا في المساحات زي ما تفضلت، ويعلمون إنه في ناس كثير، حتى يعني خصوصا إذا كانت الحسابات هذه مؤثرة أو كذا، فتحصل في نفس التعليقات يعني لو تلاقي حالة إنسانية أيضا صاحب الحساب يعني ممكن يكون حسن نية وممكن يكون أمر آخر، لكن المفترض أن يتعاملون معه بطريقة أكثر واعية.
0: ما مدى مسؤولية صاحب الحساب في هذه الحالة؟
1: طبعا تقع عليه، يعني نتكلم على الحسابات اللي لها شعبية، تقع عليه يعني مسؤولية كبرى أكبر من الإنسان العادي اللي عنده متابعين قليل، لأنه
0: لا اللي عنده متابعين قليل ما يجونه لأنه ما يستفيدوا.
1: صحيح، ما يستفيدوا منه ولا يلقون له أرضية للتسويق هذه وتمرير هذه الطلبات، عليهم مسؤولية التأكد وعدم النشر وعدم الانسياق وراها بغرض التفاعل بغرض أغراض أخرى.
0: أو الإحالة، إلى الآن يعني عندنا منصة إحسان الإحالة لها، لأنه هي جهة معروفة وشرعية وعندهم عدة برامج لمختلف الحالات.
1: نعم نعم نعم، الحالة يعني توجيه الناس للمصادر الموثوقة هذا من أول الأولويات اللي يقومون فيها. نعم.
0: طيب أنا استأذنك أستاذ الحجاز واستأذن المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش
2: نقاش على جدة FM.

0: 5 معايا لهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
2: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 4 عصرا على جدة أف أم.
3: جدة أف أم على هواك. نقاش على جدة أف أم.
4: نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن التسول الرقمي بين الحاجة والاحتيال. ضيفنا هو الأستاذ الحجاز الثقفي المختص الإعلامي والكاتب الصحفي. أستاذ الحجاز، وش أكثر الأساليب اللي يستخدمها أصحاب هذه الحسابات لاستمالة الجمهور وكسب التعاطف؟
5: طبعا أصحاب الحسابات هذه يعني يعتمدون على على على مجموعة من الأساليب اللي تستهدف الجانب العاطفي والديني لدى الجمهور، أبرزها الاستعطاف المصحوب بالنصوص الدينية، يعني يرفقون مع التغريدة آيات قرآنية أحاديث، يعني تخلي طلب الطلب المال يبدو كأنه واجب ديني على المتلقي. أيضا الجوانب السرد قصص درامية مفبركة يعني عن ظروف صعبة مثل مرض خطير أو أنه في دين على الأسرة الفلانية وأطفال يحتاجون المساعدة، يضعون معها صور مؤثرة أحيانا لتعزيز المصداقية. تركز غالبية التغريدات على احتياجات تبدو واقعية، تبدو ملموسة، مثل سداد الديون المالية أو فواتير الكهرباء المرتفعة، خاصة يعني مع دخول فصل الصيف، أو مثلا

0: تاليف علاج طبيعي او او او, أو فواتير مويه. هذا التحديد يجعل الطلب اكثر الحاح واقناع للجمهور، لانه تبدو انه كانه حل مشكله محدده ومحدوده. طبعا نشاطهم يرتفع يعني بشكل ملحوظ في المناسبات الدينيه، في شهر رمضان على سبيل المثال ازداد استعداد الجمهور طبعا للعطاء وللاحسان وللتبرعات والعمل الخيري. ايضا تستغل فتره الصيف، يعني يقول زي ما قلنا الفواتير الكهرباء ايضا تستخدم حسابات احيانا اسلوب الالحاح في الطلب وتكرار التغريدات على فترات تكون زمنيه مختلفه، مع محاوله ابقائها في مثلا في مقدمه الهاشتاجات او تحت مثلا تغريدات المؤثرين زي ما ذكرت قبل شوي لجذب اكثر عدد من المتفاعلين. عندنا على منصات مثل مثلا التيك توك هنا يعني التسول يجي تحت يعني خلفيات مثل الدعم او الهدايا، في عبارات مثل ادعموني او ارسلوا لي اسد، هي يعني في في
1: اساسها في عندهم مصطلحات صارت
0: نعم
1: منتشره.
0: نعم نعم دخلوا بطريقه عجيبه ويعني كانهم جزء من التفاعل، ويعني حتى دخلوا بالطرق الترفيهيه احيانا. من المؤشرات ايضا اللافت انه التغريدات هذه تتجاهل الاشاره الى الجهات الرسميه او الجهات الحكوميه المسؤوله عن المساعدات، مما هنا يوجه الجمهور مباشره للتبرع للافراد دون وجود وسيط.
1: نعم. طيب استاذ الحجاز، هل لعب المحتوى المرئي والمقاطع المؤثره دور في زياده مساحه انتشار هذه الاشكاليه التسول الرقمي؟
0: نعم بشكل كبير وواضح، لأن المحتوى المرئي أسرع في الوصول للناس وأكثر قدرة على التأثير في مشاعرهم. أحيانا مقطع يكون قصير لشخص يعرض قصة أو حالة إنسانية تكون مؤثرة يدفع المتلقي للتعاطف والمساعدة قبل حتى أنه يسأل حقيقة القصة أو مصدرها. هنا تكمن المشكلة، فبعض ممارسي التسول الرقمي يستفيدون من الصور والمقاطع المؤثرة لصناعة قصة يستدرون فيها العطف، وقد يستخدمون صور أو حالات لا علاقة لهم فيها أصلا. لذلك أصبح المحتوى المرئي وسيلة مهمة في انتشار هذه الظاهرة، لأنه ليس لأنه سببها إنما لأنه سهل الوصول إلى جمهور أكبر وبسرعة أكبر. ونشوف منصات مثل سناب شات وتيك توك أصلا بنيت على على على المقاطع القصيرة والسريعة، وصار المتسول الرقمي يقدر يوصل الجمهور في ثواني بدون ما يحتاج يكتب ولا سطر واحد، يكفي مقطع مؤثر كم كلمة يجيه التفاعل والدعم. والأخطر هذا كله أنه هالمقاطع تنتشر بسرعة كبيرة وبسرعة جنونية، المقطع ينتقل من شخص لشخص ومن مجموعة لمجموعة ومن منصة لمنصة وأنت ما تدري من صاحبه الأصلي ولا إذا كان هنا هذا المقطع صادق أو الشخص صادق أو لا. وهنا يستغلون هالانتشار ويجعلون المقطع يعني هذا هو الدليل الوحيد على صدق القصة. حتى في البثوث المباشرة بعض المنصات صاروا يستخدمون المحتوى المرئي بشكل يجلس ساعات ويتفاعل مع الناس، يطلب الدعم ويقدم لهم شكر وأشكر فلان وأشكر من دعمني وأرسل لي هدية، كأنه يبني علاقة شخصية مع المتابعين. هذه العلاقة هي اللي تخلي الناس تعطي بدون تردد. فالمحتوى المرئي والمقاطع المؤثرة دورها يعني ما هو ثانوي، كان هو الوقود الأساسي لانتشار التسول الرقمي، لأنها تخاطب القلب مباشرة قبل العقل وتوصل بسرعة وتنتشر بدون رقابة.
1: حتى أنهم يضيفون ميوزك ومؤثرات عشان يزيدون تأثير هذه المقاطع.
0: اي نعم، يعني حزينة وبعض الناس.
1: ايوه نعم. يعني في شغل مونتاج وفي شغل رؤية فنية،
0: صناعة متكاملة، صناعة أصبحت صناعة احترافية متكاملة.
1: طيب البعض أستاذ الحجاز عشان يوصل لأكبر عدد ممكن يقول حتى لو ما تبرعت سوي إعادة تغريد، انشر المقطع، انشر التغريدة عشان يوصل لأكبر عدد ممكن، بحيث أنه حتى لو ما استفاد منك في كمادة كفلوس يستفيد منك أنه تكون أنت جزء من آلة النشر.
0: صحيح صحيح، وهذا يستغلون العاطفة بشكل أساسي، هذا استهدافهم للعاطفة وحب الناس لعمل الخير.
1: طيب برأيك لماذا يتفاعل البعض بسرعة مع مثل هذه الطلبات أو المناشدات أو التسول الرقمي؟
0: شوف الأسباب كثيرة ومتراكمة، لكن أول شيء الطيبة والرحمة اللي فينا إحنا كمجتمع سعودي
1: كفطرة
0: في فطرتنا إحنا، نتكلم عن المجتمع السعودي يعني خصوصا طبيعة فينا يعني نحب العمل المجتمعي والتكافل المجتمعي والناس فيها خير وتحب تساعد. إذا شافوا قصة

0: مؤثره او صوره طفل او فيديو لطفل مريض او ام محتاجه، على طول القلب يتحرك قبل العقل. هذه فطره ما نلوم عليها ابدا. بعد كذا تجي سهوله المساعده. يعني في السابق لو اننا نبغى نساعد احد يعني نسال عنه نروح يعني ندور عليه، اليوم كل شيء سهل، يعني اصبح سهل، يجينا رابط حساب بنكي محفظه الكترونيه، نضغط ضغطه زر المبلغ يوصل له. هذه السهوله تشجع الناس ان ان ان تعطي وتتفاعل بسرعه احيانا بدون ما تتاكد. بعد كذا تجينا العاطفه والمشاعر، المحتوى المرئي زي ما قلنا والمقاطع والقصص المكتوبه باحترافيه كلها تخاطب العاطفه، الانسان يكون متاثر في لحظه، يعني ما يفكر كثير، يشوف المقطع يتاثر، يحس انه انا لازم اعمل شيء، هذا شيء انساني وهذا شيء طبيعي. بعد كذا يجي الشعور المسؤوليه والذنب، بعض الناس تحس انه لو ما ساعدت لو ما بذلت كانها قصرت، خاصه اذا كانت القصه يعني محبوكه دينيه مثلا، أجرك عند الله ولا تنسوني من دعائكم، هنا يشتغل الضغط النفسي والإحساس بالذنب، يعطي سرعة يعني عشان
1: إحساس بالذنب إنه ما تبرع،
0: إنه ما تبرعت. نعم إنه ما تبرعت، وإنه يعني حسيت بالذنب إنه ما تبرعت، ممكن هذا يعني فاتني الأجر وآخر. باختصار الناس تتفاعل بسرعة لأنها طيبة، المساعدات أصبحت سهلة، المحتوى العاطفي والضغط النفسي أصبح موجود، والوعي أحيانا ما يكون كافي. هنا النقطة المهمة، التفاعل مو هو غلط، لكن الأفضل إننا نتحقق قبل ما نعطي عشان نضمن إنه مساعدتنا توصل لأهلها فعلا.
1: طيب أستاذ الحجاز، ما هو الحد الفاصل بين طلب المساعدة اللي بالفعل تستحق إنه نوقف معها وبين التسول الرقمي؟
0: طبعا سؤال في الصميم، هذا فعلا يعني هو لب الموضوع كله. صراحة الحد الفاصل مو دائم يكون واضح، وما نقدر نحكم على الشخص من مجرد منشور أو رسالة، لكن في مؤشرات راح تساعدنا أنه نكون أكثر وعي. أول مؤشر هو طبيعة الطلب نفسه، المحتاج الحقيقي غالبا عنده حاجة تكون محددة، إما علاج إما إيجار متبدين أو ظرف طارئ، ويحاول يشرح وش يحتاج. أما إذا كان الطلب مفتوح بشكل دائم ومن غير تفاصيل واضحة عن الحاجة أو المبلغ المطلوب، هنا من حقنا أنه نتوقف ونسأل نتحقق. ننتقل نقطة مهمة أيضا هي الخصوصية والكرامة. مو صحيح أنه كل محتاج لازم يخفي حاجته، لكن في المقابل نشر تفاصيل الحياة الخاصة والصور والمعلومات الشخصية بشكل مبالغ فيه، خصوصا إذا كان الهدف التأثير على الناس، برضو يخلينا لابد أن نأخذ الحذر. بعدين الشفافية، إذا كان الشخص مثلا يطلب المساعدة من الطبيعي نسأل وين تروح المساعدة، هل في مستندات أو جهة يمكن نرجع لها، هل يمكن التبرع من خلال قناة موثوقة. إذا كان هذا الشخص يرفض أي تحقق أو يضغط عليك ويقول لك لا تسأل ساعدني وبعدين نتفاهم، هذه علامة أنك تستدعي أنه تكون منتبه وحذر. كذلك التكرار والاستمرارية، هذه أيضا مؤشر إذا انتهت الحاجة المفترض أنه تنتهي الحملة معها والطلب المرتبط فيها. أما إذا أصبح الحساب ما زال مستمر بشكل ينشر حالات وطلبات مالية، هنا نحتاج أننا نتوقف ونفهم الصورة بشكل أفضل. أخيرا طريقة استقبال الأموال هذه مهمة جدا، إذا كان الطلب يوجهك إلى حسابات مجهولة أو محافظ مثلا تكون متعددة أو وسائل دفع غير واضحة، لازم نكون أكثر حذرا. فالمختصر أنه ما في علامة واحدة تقول لنا هذا محتاج هذا متسول، الموضوع يحتاج مجموعة من المؤشرات، منها الوضوح، الشفافية، وإمكانية التحقق أيضا وتكرار الطلب. الأهم من هذا كله لا نستعجل في الحكم على الناس، لأنه هدفنا مو أنه نشك في كل محتاج ولا أننا نوقف العطاء وعمل الخير، هدفنا ببساطة أنه نساعد الناس، نساعد الشخص المحتاج فعلا، ونقلل فرص استغلال أصحاب القلوب الطيبة.
1: كأني فهمت من كلامك أستاذ الحجاز أنه في خلط ما بين طلب المساعدة اللي تستحق الدعم وما بين التسول الإلكتروني، كيف؟
0: نعم في خلط موجود بالفعل، وهو من أكثر الإشكاليات اللي تواجه الناس يعني لما نتحدث عن هذه الظاهرة. كثير من الناس ما يفرقون بين شخص يعني يعرض حاجته الإنسانية الفعلية الحقيقية بطريقة تكون يعني محترمة، وبين المتسول الإلكتروني يستغل هذه الحاجة للكسب المادي. الفرق بين الحالتين ليس دائما يكون واضح للجمهور، خاصة عندما تكون القصة مؤثرة والمشهد محدد. الحقيقة أن الحاجة الإنسانية قد تكون صادقة تماما، شخص قد يمر مثلا بضائقة مالية حقيقية أو يحتاج علاج فعلي ويعبر عن ذلك عبر منصات التواصل، لكن المشكلة تبدأ عندما يتحول هذا التعبير إلى أسلوب استعطافي ممنهج. أو عندما يستخدم أشخاص محتالون تضليل الناس، هنا يصعب على المتلقي العادي أنه يميز بين من يستحق المساعدة فعلاً ومن يستغلها. الخط الفاصل بين اثنين ممكن يعني نلخصه في عدة نقاط سريعة. صاحب الحاجة غالباً يلجأ إلى الجهات الرسمية والجمعيات المعتمدة أولاً، ولا يصر على التبرع المباشر لحسابه.

0: نقاش.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله،
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
5: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. نقاش على جدة اف ام.
1: نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن التسول الرقمي بين الحاجة والاحتيال. ضيفنا هو الأستاذ الحجاز الثقفي، المختص الإعلامي والكاتب الصحفي. في ممارسات أستاذ الحجاز كنت أتمنى أن نوصفها بالتسول الرقمي أهون. في بعض الفتيات للأسف يظهرنا بشكل مخالف للقيم عشان والله تحصل على دعم، عشان تبرعات وعشان غيرها. كيف تصف هذه التصرفات؟ هل يمكن أن تصنف تحت بند التسول الرقمي ولا تحت بند، يعني ما ودنا نقول الكلمة لكن للأسف هي تجاوزتنا برأيي، موضوع التسول الرقمي إلى شيء مخالف أكثر للقيم؟
2: سؤال جدا مهم، خلينا اختصرها بإجابة مختصرة. أي ممارسة غير مسؤولة أو يتم استعطاف أو لفت انتباه المتلقي أو الجمهور من أجل تفاعل أو مكاسب مادية تندرج تحت، من وجهة نظري طبعا، تحت التسول الرقمي، لأنه الممارسات هذه هدفها الهدف الأساسي منها أنه أجمع أموال ومكاسب مالية وليس شيء آخر، فتندرج تحت التسول الرقمي لأنك استخدمت أسلوب آخر امتهنته من خلال استخدام المنصات الرقمية هذه.
1: طيب وش المؤشرات اللي تظهر للمتابع ويكتشف من خلالها أنه في طريقه إلى أنه يكون ضحية لاحتيال مالي عن طريق التسول الرقمي؟
2: السؤال مهم لأنه المتابع دائما هو الخط الدفاع الأول في في في هذا الموضوع. هناك مجموعة من العلامات البسيطة اللي من المفترض إنه إذا شفتها الأفضل إنه تتوقف تتأكد قبل ما تحول أي مبلغ. ليس المقصود إنه يشك في كل شخص لكن إنه يكون أكثر انتباه. العلامة الأولى اللي هو الاستعجال الشديد، يعني من الشخص مثلا، يعني مثلا يقول لك حول الآن، ما بقي إلا ساعات معينة، هناك أمور سترتب إذا ما تم جمع المال المبلغ فورا. أحيانا هذا الأسلوب يستخدم لمنع الشخص من التفكير، يعني يضعه في زاوية أنه ما يفكر أو يتحقق، مجرد أنه يتبرع أو يحول المال. الشيء الآخر غياب المعلومات الواضحة من صاحب الحالة، من هو، ما سبب الحاجة، وين ممكنني أن أتحقق منها، إيش الجهة اللي تشرف على جمع الأموال. أيضا عندنا إذا كان مثلا طلب تحويل أموال إلى حساب شخصي أو وسيلة دفع غير واضحة، خصوصا إذا ما كان هناك شيء يثبت أن هذا الحساب مرتبط بالحالة فعلا. كذلك ننتبه إلى تكرار القصص والطلبات أو ظهور حالات مختلفة على الحساب نفسه أو استخدام أكثر من حساب لجمع الأموال. من العلامات أيضا المهمة أنه صاحب الحساب نفسه يرفض أي إجابة على أي تفاصيل أو سؤال، أو يغضب مجرد أنه أحد يطلب منه إثبات الحالة أو الجهة الموصولة.

0: صوفيا. أيضا نقطة مهمة إنه
1: في هذه النقطة، في هذه النقطة عندهم أسلوب يعني يلعب برضو على العاطفة الدينية، إنه يا أخي إذا ما تبي تتبرع حافظ على خصوصية هذا الشخص، لا تفضحه، الحاجة ما خلى يعني ما خلاه يطلب إلا الحاجة، فيلعبون على هذا الوتر.
0: أكيد أكيد هم لهم أساليب احترافية، يعني ما يخليك تفكر أصلا إنه إنه إنه هذا الحساب مشتبه فيه. أيضا نقطة مهمة إنه الصور الفيديو أو المستند اللي ناشرينه مو هو دليل كافي وحده، قد يكون حقيقيا لكنه يكون قديم للحالات قديمة أو في بلد آخر أو يكون خارج عن سياقه ويستخدمونه الحالات
1: أكثر من مرة.
0: نعم نعم، في النهاية أفضل قاعدة هي إنه لا تتخذ قرار التبرع في لحظة تأثير، لا تخليهم يأثروا عليك، خذ دقيقة تحقق إذا كانت الحالة حقيقية فعلا، فالمساعدة عبر الجهات والقنوات الرسمية تظل هي الطريقة الأكثر أمانا.
1: طيب في سؤال مهم أستاذ الحجاز، كيف يمكن للمستخدم العادي، المستخدم العادي اللي يعني يكون متصفح لمواقع التواصل الاجتماعي وغيره، ما عنده مثلا معرفة بالأنظمة بالقوانين بالأمور التقنية، كيف يمكن لهذا المستخدم العادي أنه يتحقق من صحة هذا الطلب أنه بالفعل في حاجة وهذه الحالة حقيقية ولا يندرج تحت بند التسول الرقمي؟
0: شوف المستخدم العادي مو مطلوب منه أن يكون خبير ولا محقق، لكن في خطوات بسيطة جدا يعني يمكن تحميه من الوقوع في فخ التسول أو الاحتيال الرقمي. أول شيء لا تستعجل، إذا وصلتك قصة مؤثرة أو حالة إنسانية لا تحول مباشرة ولا تعيد نشرها، خذ وقتك وتأكد. بعد كذا اسأل مين صاحب الحساب هذا، هو شخص معروف تاريخه واضح أو إنه حساب جديد ما نعرف عنه شيء، هل فيه جهة موثوقة تؤكد هذه الحالة؟ هنا تجي نقطة مهمة جدا، إذا كان الموضوع تبرع يعني للتبرع الأفضل نتأكد أن التبرع يتم من خلال جهة مرخصة أو منصة رسمية بدلا من نحول لجهة أو حساب شخصي مشهور. برضو انتبه للصور والفيديو، أحيانا تكون الصورة قديمة مستخدمة في قصة ثانية، حتى مع تطور الذكاء الاصطناعي صار ممكن نشوف صور مقاطع يصعب يعني تفريق من حقيقتها من النظرة الأولى. أيضا لا تعطي أي شخص بياناتك البنكية أو رمز التحقق بحجة التبرع أو استلام المساعدة، هذه معلومات خاصة ويعني المفروض ما يطلبون منك بهذه الطريقة. أخيرا إذا ما قدرت تتأكد لا تشارك، لأنه مو لازم تكون متأكد من عملية الاحتيال حتى أنك تتوقف عن نشرة. في النهاية إذا أثرت فيك القصة يعني لا تتخذ قرار في نفس اللحظة، تعاطف أولا ثم تحقق وبعدها قرر كيف أنك تساعد، لأنه الهدف مو أننا نوقف الخير، الهدف أنه الخير يوصل فعلا للأشخاص اللي يستحقونه من خلال القنوات المعتمدة.
1: طيب ما الأثر اللي تتركه الحسابات الوهمية والاحتيال الرقمي على تعاطف الناس مع الحاجات الإنسانية الحقيقية أو الحالات الإنسانية الحقيقية؟
0: هذه نقطة مهمة جدا، لأنه الأثر كبير. الحسابات الوهمية ما تضر نفسها فقط، هي تضر كل شخص محتاج وصادق يبحث عن المساعدة. يعني عندما تتكرر حالات الاحتيال الناس تبدأ مع الوقت تشك في كل قصة إنسانية يعني توصلهم عبر المنصات حتى الرسمية، قد يتردد الشخص في تقديم المساعدة حتى لمن هو فعلا بحاجة إليها. هنا تصبح المشكلة أكبر، لأنه المحتال لا يأخذ المال فقط بل يساهم أيضا في إضعاف الثقة بين المجتمع والحالات الإنسانية اللي تكون فعلية. لذلك مواجهة هذه الحسابات وحماية المتبرعين مهمة جدا، ليس فقط منع الاحتيال إنما حتى تبقى روح التكافل الاجتماعي والمساعدة موجودة وتصل إلى مستحقيها.
1: نعم. طيب استأذنك أستاذ الحجاز واستأذن مستمعينا الكرام، نطلع فاصل أخير ثم نعود إليكم في نقاش.
2: جدة اف ام على هواك.
3: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
4: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. جدة اف ام على هواك.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: مستعد للحماس؟
3: أي كرة قدم؟
2: نتشوق للمتعة والإثارة؟
3: أي متعة؟
2: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
4: تيكي تاكا.
5: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
6: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
7: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة اف ام.
8: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
7: استدامة مع نهى الجديبي الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: جدة اف ام على هواك. جدة اف ام على هواك.
9: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
7: ريادة مع دلال خياط الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
6: نقاش على جدة اف ام.
10: نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن التسول الرقمي بين الحاجة والاحتيال. أجدد الترحيب بضيفنا الأستاذ الحجاز الثقفي المختص الإعلامي والكاتب الصحفي. أستاذ الحجاز، قبل الفاصل تكلمت عن تأثير أشكالية التسول الرقمي على ثقة المجتمع، وبالتالي يعني غياب الدعم للحالات المحتاجة. برأيك انتشار التسول الرقمي هل يؤدي إلى تراجع الثقة في العمل الخيري بشكل عام؟
3: نعم بكل أسف هذا بالضبط اللي جالس يحصل. انتشار التسول الرقمي يعني ما يأثر فقط على الحالات الفردية، بيأثر على العمل الخيري كله كمنظومة. أول شيء الناس من الخدعون أكثر من مرة يبدأ عندهم يعني تشكل شعور أنه كل شيء نصب، حتى الجمعيات المرخصة والمنصات الرسمية اللي فعلا تشتغل بجد واجتهاد وتوصل المساعدات المستحقية يصبحون محل شك، وهذا ظلم كبير لهم ولجهودهم. ثاني شيء الطاقة هي أساس العمل الخيري، لأن التبرع أصلا مبني على اطمئنان أنه تبرعك يعني تبرعاتك توصل للمكانها الصحيح. لما تهتز هذه الثقة الناس تتراجع وتقول خليني ما أتبرع أحسن من أنه أتحسف. هذا يقلل حجم التبرعات ويؤثر على المشاريع الخيرية اللي تخدم آلاف الناس والمستحقين. أيضا بعض الناس يعني بدل ما يوقفون تبرع يحولون المحتاجين بدل الجهات الرسمية، فيضيع الخير في غير مكان والمحتاج الحقيقي ما يوصل له. أيضا العمل الخيري بشكل عام يعني يحتاج جهد ووقت وسمعة عشان يكسب ثقة الناس، فالمحتالون يهدمون هذا كله في لحظات ويصير التعب على الجهات الصادقة اللي تعمل فعليا مضاعف عشان ترجع الثقة من الجديد. في النهاية الخاسر الأكبر هو المجتمع كله.
10: طيب ما مسؤولية المؤثرين أو المشاهير عند إعادة نشر الطلبات أو المساعدات؟
3: شوف المؤثرين، أنا خلينا نسميهم المؤثرين وليس المشاهير، مسؤوليتهم أكبر يعني بشكل أكبر جدا. المؤثر عندما يعيد نشر طلب مساعدة أو تبرع هو ما ينقل مجرد يعني منشور، هو ينقل معه جزء من الثقة اللي أعطاه إياها جمهوره. المتابع غالبا يقول في نفسه إذا كان هذا الشخص نشر هذه الحالة فلا بد أنه يعني تأكد منها، ولذلك يعني قد يبادر بالتبرع بناء على ثقته في هذا المؤثر. هنا تظهر المسؤولية، لأنه إعادة النشر دون تحقق قد تجعل المؤثر من حيث لا يقصد سبب في وصول الأموال إلى جهة غير موثوقة أو الوقوع في عملية احتيال. في المقابل إذا تأكد من الحالة ومن الجهة اللي تجمع التبرعات وجه الناس إلى القنوات الرسمية، هو بالفعل يساعد في إيصال الخير للمستحقين. لذلك المسؤولية هنا بسيطة، يعني قبل إنه تنشر تأكد، وقبل أن تطلب من الناس التبرع أعرف يعني فين تروح أموالهم.
10: البعض يقول أنا بتبرع إذا كان الحالة صادقة فأنا يعني أديت واجبي، وإذا كانت ما هي صادقة فيعني حسابه عند الله سبحانه وتعالى. هل حسن النية يكفي ولا في مسؤولية أخلاقية في موضوع التبرع؟
3: شوف الجواب يعني بكل تأكيد لا، حسن النية لحاله ما يكفي. طبعا النية الحسنة شيء طيب وشيء مطلوب، والإنسان اللي يحب الخير ويبي يساعد طبعا مأجور على نيته، لكن المسألة ما تتوقف هنا، لأنه في مسؤولية أخلاقية أكبر علينا كلنا. ليش؟ لأنه لما تنشر حالة أو تحول مبلغ أنت مو مسؤول يعني فقط عن نيتك، أنت مسؤول عن النتيجة اللي ترتبت على فعلك هذا. إذا نشرت حالة بدون ما تتأكد وطلع فيها عملية نصب واحتيال، أنت ساهمت في خداع الناس وساعدت المحتالين في الوصول لضحايا جدد، وهذا ضرر مو سهل. وبعدين حسن النية إذا تكرر بدون وعي يتحول لسلاح ضد المجتمع، لأن المحتالين يعتمدون طيبة اللي ينشرون بسرعة وبدون تفكير. عشان كذا المسؤولية الأخلاقية هنا فيها شقين، شق في النية وشق في الفعل، ولازم نوازن بينهم. يعني نتعاطف نعم لكن مع تحكم، نحب الخير نعم لكن بوعي ومسؤولية.
10: كيف تنظر إلى دور المنصات الرقمية في الحد من انتشار الحسابات اللي تستغل عاطفة الناس؟
3: المنصات الرقمية يعني أعتقد أنه عليها دور مهم جدا، لأنها لم تعد مجرد وسيلة ننشر فيها محتوى ونمشي، صارت جزء من حياتنا اليومية. منها نعرف أخبار، من نتخذ بعض قراراتنا، نتفاعل مع قضايا الناس والمجتمع. لذلك أي محتوى ينتشر فيها ما يعني ممكن يكون له أثر مباشر في الواقع. هنا تظهر المشكلة، المحتوى اللي يثير المشاعر عادة يجذب الانتباه وينتشر بسرعة، والمحتال يعرف هذا الشيء جيدا ويعيه جيدا، فيصنع هنا قصة مؤثرة ويختار صور أو مقاطع تلامس مشاعر الناس، وبعدها يبدأ عملية الانتشار. هنا يصبح التحدي أكبر، لأنه سرعة الانتشار لهذا المحتوى أحيانا تكون أسرع من قدرة الناس إنه يتحققوا منه. في المقابل المنصات عندها إمكانيات تقنية كبيرة ومهولة تقدر تستخدمها للحد من هذا النوع من الاستغلال، من خلال رصد الحسابات المشبوهة، اكتشاف الأنماط اللي تكون متكررة، مراجعة المحتويات اللي تنتشر حولها البلاغات، حتى تستفيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي في كشف بعض الصور والمواد المفبركة. طبعا التقنية ما تقدر تحكم طبعا على كل حالة بشكل قاطع، لكنها تقدر تكون خط دفاع مهم. وأيضا هنا يأتي دور وأهمية التعامل مع الجهات المختصة والجهات الموثوقة بحيث أنه تكون هناك آليات أوضح للتعامل مع طلبات التبرع خصوصا عندما يكون فيها جمع للأموال.
10: طيب أستاذ الحجاز، كيف تنظر إلى مستوى وعي الناس بموضوع الاحتيال الرقمي، التسول الرقمي؟ تشوف أنه زاد ولا ما زال دون الحد المطلوب؟
3: بلا شك الوعي اليوم أصبح أكبر يعني من السابق، هذا شيء نلاحظه ونلمسه من تعاطي الناس في في في وسائل التواصل الاجتماعي. الناس أصبحوا أحرص وصاروا يسألون يتحققون قبل ما يشاركون أو يحولون أي مبالغ أو يعطون حتى بياناتهم الشخصية، هذا شيء ممتاز. لكن في نفس الوقت لازم نكون واقعيين، نقول إنه المحتالين بعد صاروا أذكى وأزرع، يطورون أساليبهم بشكل مستمر ويستخدمون تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي في الصور والأصوات والمؤثرات. المسألة أصبحت سباق بين الوعي والاحتيال، عشان كذا الوعي موجود لكنه يحتاج يكون دائم ومستمر ومتجدد، مو فقط يعني خلال الحملات الموسمية. بعض الناس ما زالوا يقعون في الفخ، خاصة الفئات الأقل خبرة بالتقنية مثل كبار السن أو اللي ما عندهم دراية كافية بالمنصات، هذول يحتاجون توعية خاصة وعناية أكبر من الناس اللي في محيطهم. أن يعني الوعي المجتمعي طبعا سلاح قوي لكن ما يكفي لوحده، لازم يكون معه أنظمة تحمي ومنصات تراقب وجهات أيضا تعاقب.
10: طيب وهذه النقطة مهمة جدا، كيف يمكن تعزيز ثقافة التبرع عبر القنوات الرسمية؟
3: طبعا التبرع عبر القنوات الرسمية والموثوقة يعني يحتاج عمل كبير من أكثر من جهة، مو بس من الناس. أول شيء لازم نبني ثقة يعني تكون بين الناس والجهات الرسمية، لأنه الثقة هي الأساس، والناس ما تثق إلا لما نشوف بعينها أنه تبرعاتها توصل لمكان الصح. المفروض الجهات تنشر تقارير واضحة ومستمرة عن مشاريعها ومبالغ التبرعات وأثرها على على على الأرض، وتكون شفافة في كل خطوة. ثاني شيء التسهيل مهم جدا، إذا كان التبرع عبر القناة الرسمية صعب ومعقد، الناس راح تلقين تروح للطرق الأسهل حتى لو كانت مشبوهة. المفروض تكون منصات سهلة ومتاحة عبر الجوال، تقدر تتبرع فيها بطريقة سهلة. عندنا منصة إحسان يعني أكبر مثال عملي على ذلك، يعني وقعت مع كثير من البنوك إنه مكنت عملائها من التبرع المباشر عبر يعني تطبيقات البنوك وتطبيقات اللي في الجوالات، قلل هذا الجهد وقلل العطاء جزء من الروتين اليومي. عندما يجد المتبرع إنه التبرع أصبح سهل، مجرد ضغط زر، إنه ما يحتاج إلى البحث في حسابات مجهولة. ثالث شيء عندنا التوعية المستمرة، نرجع نأكد عليها، ليست فقط في الحملات الموسمية في رمضان ولا المناسبات، المفروض يكون في وعي طول السنة في المدارس، في في في, في الإعلام، منصات التواصل، حتى في في في خطب المساجد. يعني تعلم الناس أن التبرع الرسمي أضمن وأوصل للمحتاج الحقيقي، وتحذرهم من التحويلات الشخصية للشخصيات المجهولة والتبعات اللي تكون عليها.
10: نعم، وهذا يخليني أسألك، كيف يمكن للمنصات المعتمدة والجمعيات الخيرية المرخصة أنه تلعب دور البديل الآمن في موضوع التبرعات؟
3: شوف، هي تقدر أن تكون بديل وتقدر تكون فعليا هي الأساس، لكن بشرط أنها تستمر في التطوير وتحافظ على ثقة الناس وتكون قريبة منهم وتكون سهلة الوصول. اللي يميزها عن الحسابات الشخصية والمجهولة والفردية إنها تعمل ضمن إطار واضح ومنظم، في رقابة، في متابعة، هذا راح يعطي المتبرع يعني إحساس أكبر من الطمأنينة وهو يقدم تبرعات. مع تطور المنصات الرقمية أصبح التبرع أسهل من أول. اليوم نقدر ندخل على المنصة موثوقة، نختار المجال اللي نحب إنه نشارك فيه وندعمه، نتبرع بطريقة واضحة بدل ما إنه نحتار بين عشرات الحسابات والطلبات اللي تجيك في وسائل التواصل. نرجع لمنصة إحسان كمثال، هي تقدم نموذج عملي لهذا البديل. هي منصة حكومية وأنشئت بأمر ملكي وتعمل بمنظومة رقمية متكاملة، يعني تستخدم البيانات وتحليلها والذكاء الاصطناعي، تقيس أهلية المستفيدين وتوجه يعني التبرعات إليهم يعني وفق معايير شفافة وموضوعية. المتبرع عبر المنصة أيضا يعني يستطيع أنه يتابع تبرعاته، هذا المستوى من الشفافية هو اللي يبني الثقة وبين المستفيد وبين المنصة. الأرقام أيضا تؤكد المجتمع بدأ يتفاعل مع هذا البديل. التبرعات من إنشأت هذه المنصة وصلت لأكثر من 14 مليار ريال عبر أكثر مثلا من 330 مليون عملية تبرع. لكن في المقابل ما زال بعض الناس يفضلون التحويل المباشر، إما أنه بالنسبة لهم أسرع، أو أنهم ما يعرفون القنوات الموثوقة، أو أنهم تعودوا على هذا الأسلوب اللي حاصل، وهنا يأتي دور التوعية المكثفة.
10: طيب سؤالي الأخير لك وياليت على عجالة أستاذ الحجاز، كيف تتصور المشهد بعد سنوات في ظل هذا التقدم التقني والذكاء الاصطناعي؟ تزيد أساليب الاحتيال والتسول الرقمي؟
3: طبعا وبكل أسف أنه المتوقع أنه راح تزيد وتظهر أساليب أكثر تعقيدا في التسول الرقمي، بل أنه بعض الأساليب هذه بدأت بالفعل تظهر انتشار اليوم. الأدوات اللي يوفرها الذكاء الاصطناعي تجعل المحتالين يعني سهل عليهم إنتاج مشاهد وحالات تبدو كأنها حقيقية بشكل مخيف، ممكن يولد لك صور واقعية جدا مستشفيات أو أطفال أو مسنين أو وفبرك التقارير الطبية كأنها حقيقية، أو صور لعوائل منكوبة يقلد صوت شخص أنت تعرفه ويطلب منك المساعدة، ممكن ينتج مقاطع فيديو لشخص معروف كأنه يقول كلام ما قاله أصلا. هذه يعني إنه لذلك ما نقدر نعتمد على التقنية واحدة، لازم يتطور معها وعي الناس وتطور أدوات التحقق وتكون القنوات الرسمية هي الخيار الأول في التبرع طلب المساعدة.
10: نعم، أتقدم بالشكر الجزيل لك الأستاذ الحجاز الثقفي المختص الإعلامي والكاتب الصحافي، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا جزيلا.
11: نقاش على جدة FM.
10: الشكر لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام لمتابعة هذه الحلقة من نقاش، هذه تحية لكم من محمد المرحبي وعزام الخديدي ووسام غازي بحة. نلقاكم غدا إن شاء الله في نقاش جديد، نقاش للحديث بقية، في أمان الله.
11: نقاش على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
2: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 7 أكتوبر 2026.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
3: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
0: استوديو 20 يومياً 8:00 PM على جدة اف ام.
5: دائماً نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
6: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
7: لا تأخذ هذا المكمل.
6: اسمع، تمرن كل يوم.
5: طيب وش الصح؟
8: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة، معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11:00 صباحا على جدة أف أم.
9: الفن له عشاقه، والويكند له ناسه. حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية، وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة اف ام.
10: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1:00 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في الزحمة الآن على جدة اف ام.

مسيتوا بالخير مستمعينا وأصدقائنا وأحبتنا في كل مكان. مسيتي بالخير يا جدة، مسيتوا بالخير أبناء الخليج المتواجدين في جدة غيري. أهلا ويا مرحبا فيكم جميعا أصدقائي بمشوار جديد يجمعني معاكم بأحلى زحمة، بأحلى عصرية، بأحلى فنجان القهوة، بأحلى بيالة شاهي. يا أهلا مرحبا فيكم أصدقائي، وين ما تكون زحمتكم، وين ما تكونون متوهقين، ابدوا دزولي الصور عشان أستانس وأقول ما شاء الله تبارك الرحمن الزحمة فل اليوم. هو صراحة الزحمة مرة فل، أنا شايف اليوم الزحمة مرة كثير حتى عندنا في جدة، وأنا جاية الطريق مرة يعني الذروة صراحة. فحياكم الله أصدقائي، معايا أنا مينا العبدالله من خلف المايك والإعداد، مسيناكم مسونا وعلى جدة أف أم لاقونا. عاشوا مستمعين أصدقائنا، هلا هلا هلا. متحمس حيل، متحمس متحمس حيل حيل حيل مخرجنا معتز. متحمس ليش؟ علشان منو اليوم؟ منو؟ عشان منو؟ علشان أخضرنا اليوم، أخضرنا في الجوهرة. يا سلام، الله يا منتخبنا، الله يا صقورنا اليوم، الصقور الخضر في ملعب الأنماء. اليوم الكل صراحة لازم يكون متواجد، اليوم منتخبنا مع المنتخب العراقي ما نبيها تعادل. اللي قاعدين يقولون نلعب على شغلتين، التعادل أو الفوز، احنا نبي الفوز. اليوم نبي نكمل الطموح ونكمل الإصرار ونكمل إن شاء الله مسيرتنا لتتويج كأس خليجي 27.

يلا اليوم العب فرصة تفوت العب يلا خليجية قولوا يا جماعة ني عيقة سخبنا اليوم واخر عن طريقه اخضر لا لعب جهزوا كاس الذهب خليجي 27 سعودي ان شاء الله اليوم جمهور الاتحاد جمهور الاهلي جمهور الوحده اليوم المنطقه الغربيه كلها لازم تكون متواجده في الملعب اليوم ما راح نرضى بأن يكون 31 أو 33 من المتفرجين موجودين اليوم نبي الملعب يا جماعة عشان منتخبنا علشان الأخضر نبي 60,000 61,000 نبي اليوم الكل متواجد ونبي الكل اليوم يهتف باسم الأخضر ونبي الزحمة مو موجودة في شوارع جدة لا نبي الزحمة عند الملعب نبي اليوم الكل حقيقي رافع العلم رافع الراية السعودية راية التوحيد ونقول الفوز لنا نعم نلعب دفن الله الله الله الله يا منتخبنا أيوة عاش أصدقائي على الواتساب نبي تشجيع حلو عطوني إعلام خضرة شلون معتز كم النتيجة بإذن الله معتز يقول 3-0 المنتخب أنتوا شنو تقولون عطوني يا عشقنا نعم شديد البال هذا السعودي عالي الرأس يا الله يا رب أبي كلكم الواتساب العلم السعودي الأخضر راية التوحيد إن شاء الله اليوم مباراة جميلة وأكيد مباراة رائعة وأنا شايفة أول واحد يعني قاعد عمار يقول أمينة اليوم المفروض يريحون اللعيبة يدخلون اللعيبة يريحونهم وأنا من أمس قاعدة أسمع أن المفترض أن يكون في اليوم يعطونهم يوم راحة من الإرهاق لازم يسوي تدوير قاعد يقول عمار هو المفترض بس بعد لا تآمن صح

راحة لا تآمن بندري. لا احنا على الشاط على شو اسمه الساعة الدقائق الأخيرة نبي جول. لا احنا نبي ندخل شوي نأمن نفسنا جول وبعد كذا عادي يتم تبديل يريح اللعيبة. العراق فريق المنتخب العراق منتخب قوي كلنا شفناه كلنا شفنا المنتخب العراقي منتخب وداش هو يبي الكاس بما أنه عندهم خليجي 28 راح يكون في العراق فهم أكيد يبون يأخذون الكاس معاهم لكن إن شاء الله ما هو طالع من عندنا. عموما أصدقائي اسمعوني واستمتعوا معي خلال الساعتين القادمة من الآن حتى الساعة السادسة اترو تردداتنا وتطبيقاتنا وأيضا بثنا المباشر على منصة إكس على أجدة أندرسكور راديو وأيضا على صفحتي الشخصية ولا تنسون سعود راديو بلس إقناها. يلا ساعتنا الأولى مثل ما تعودنا أصدقائي في كل مكان راح تكون عبارة عن سناكة وسناكتنا اليوم سناكة حلوة سناكة نسائية بحتة. اليوم راح نتكلم عن شخصية موجودة في الأسرة بتسبب مشاكل. في ناس أكيد الأغلبية بيقولون إيه نعم أمينة بتسبب مشاكل أخوها ما أخوي معليش يعني وهذه مرته أخوي لازم يسمع كلامي منو هذه؟ أكيد ماكو غيرها أخت الزوج. اليوم رح نتكلم في سناكتنا عن أخت الزوج وشلون الزوجة تتعامل معاها وأخوها يا ترى شلون لازم يتعامل مع أختها؟ هل يسمع كلامها مثل ما كان قبل الزواج؟ خوان يغطون على بعض يسلفون بعض ويحلون مشاكل بعض لكن عقب الزواج أكو وحدة في وحدة جاد دشت بينهم. هل رح تتغير المعاملة المفروض ولا المعاملة مثل وأصلا أخت الزوج شلون شنو حدودها؟ هذا اللي رح نسولف عنه أصدقائي في ساعتنا الأولى مع سناكة اليوم على 800-2-4-4-2-8-2-8. ولا تنسون أصدقائي أن الساعة الثانية رح تكون عبارة عن تصريح وتصريحنا اليوم فاخر من الآخر. ليش فاخر من الآخر؟ لأن تصريحنا اليوم صرح فيه الفنان الكبير برنس الأغنية الخليجية الفنان الرائع عبد المجيد عبد الله. الفنان عبد المجيد عبد الله من فترة مصرح بتصريح قوي بين الرجال والنساء فراح نشوف راح أطرح على طاولة النقاش راح نشوف منو يتفق مع الفنان الكبير عبد المجيد عبد الله ومن اللي راح يختلف مع شو اسمه مع أبو عبد الله. فاللي حابين يشاركوني تسمعوني أصواتكم أيضا أبناء الخليج اللي بيسمعوني أتمنى أيضا أنتوا تتصلون وتسمعون أصواتكم وتعطونا توقعاتكم بالنسبة لمباراة اليوم على 6-4-7-7-1-5-4 أيضا على 6-4-9-5-1-5-4 بالإضافة إلى 6-4-7-8-5-4-4 لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطات الجدة على 012 وباي ذا واي التصريح الفنان الكبير عبد المجيد عبد الله موجود على السوشيال ميديا على صفحة إذاعة جدة على جدة أندرسكور راديو وعلى صفحتي أيضا الشخصية. يا رب فادنا الفوز يا جماعة اسمعوني واستمتعوا معي مع أحلى وأجمل المنوعات اللي رح نسمعها هالحزة وهالتوقيت من الآن وحتى الساعة 6 مع مخرجنا معتز سمير بخش. اهداه يا موت الأغنية اللي أنا عشقتها صراحة حبيتها 161 سنتي واسمعوها مع بعض.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مستعد للحماس؟
2: أي كرة قدم؟
1: متشوق للمتعة والإثارة؟
2: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
4: حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

ويلكم جايز، حياكم الله أصدقائي، مساكم أخضر، مساكم سعودي، مساكم جداوي، يا مساء الإيجابية والشاهي المرستك. وعلى قولة هذا عبدالله فلاتة يا حسن الهلالي، هذا عبدالله فلاتة هو اللي يقول مساكم شاهي مرستك. عمون يا حلاه يا حلا، وهاتوا السناكة وهاتوا السناكة. واليوم الأخضر إن شاء الله فوق، عاش عاش حسن الهلالي، ومتخلي عن القلوب الأزرق والأبيض وحاطها قلوب أخضر فأبيض. عاش حسن. شوف لما قلت تتوحد الأندية، تتوحد القلوب كلها في حب الأخضر. تستاهل أحلى تحية. هشام من جازان أيضا، أمينة تعادل منبي يقول الأخضر يساوي الفوز والنصر. عافية عليك يا هشام، ولأنك المرة هذه هشام ما قلت هات السناكة، بس نعطي جل من لا يسهو علشان المنتخب، تستاهل يا هشام. الله الله الله عليك. علي طيارة أبو يزن، حياك الله يا علي، حياك الله يا علي. يلا ما قال هات السناكة، نعطي طيران ولا ما نعطي عطى عطى عطى. هو وهاني الثقفي اللي بيقول هات السناكة، هاني عاش هاني الله عليك. وأيضا سعيد القحطاني من الرياض، مساء الخير عليك يا أمين وفريق العمل المميزين دوما، اللي هو أنا ومعتز، إحنا فريق العمل. بالتوفيق المنتخبنا الغالي في مباراة الليلة أمام منتخب العراق، عقبال الحصول على البطولة، اللهم آمين. كالعادة هاتوا السناكة يا أمينة، ومعاها طبول الفرح والانتعاش. يلا عطى عطى طبول الفرح، طبول الانتصار، طبول الفوز إن شاء الله، وبعون الله اليوم فايزين، الأخضر فايز اليوم. شكرا يا سعيد، الله عليك الله عليك، الله الله، فان الفوز يا رب. أمون ارحبي ثم ارحبي ثم ارحبي، مساء الخير عليكم جميعا، وعلى بنتي نورة والسناكة ونبي الحماس، مليون الحماس، مليار عندنا بالاستديو، مو مليون. عاشت عاشت نورة، وأم نورة أم نورة عاشت، وبنتها بعد، أحلى أحلى تحية. السلام عليكم أمينة، مساء الخير أبو إلاف، إن شاء الله يفوزون الصقور الخضر بإذن الله، بالتوفيق الأخضرنا. وأيضا فهد العتيبي هاتوا السناكة، أمون خذ يا فهد، خذ الطيران، تستاهل اليوم، أخضرنا اليوم، أخضرنا في الملعب، فايز بإذن الله. أوكي مساء الخير أمينة، إن شاء الله الفوز سعودي بإذن الله.

طمنونا العلاقة شلون، على صفيح ساخن ولا العلاقة تمام التمام ولا العلاقة باردة؟ حطوني انتو شو اخبار العلاقة بين زوجتك مرتك وبين اختك، وصراحة وين توقف لما تصير مشكلة؟ خلينا نتعرف اكثر على السناكة. والسناكة بتقولكم ان لا يبدأ التوتر بين الزوجة واخت الزوج دائما بخلافات حادة، بل قد يتساءل تدريجيا عبر تعليقات يومية، يتسلل عفوا تدريجيا بين عن عبر علاقات يومية او مواقف عابرة بتفهم على انها انتقاص او مقارنة او تدخل غير مرغوب فيه. وبالفعل تبون منطقيا هذا اللي بيصير، هذا اللي بيصير. الخلافات الحادة بتتسلل ما بين الزوجة واخت الزوج بشكل تدريجي او بتتسلل بشكل بسيط، ترى تسريب، زي التسريب يا مرة اخت الزوج بتجي بتعطي ملاحظات، بتعطي كومنتات، بتعطي بتقول هذا اخوي وهذه مرته، لكن الزوجة ما بتشوفها بهالمنظور، بتشوفها بمنظور ثاني طبعا، بتشوف كأنه انتقاص او كأنه انتقاد بيصير ثقيل على القلب. طبعا اصدقائي بتشير قراءات نفسية واجتماعية الى ان احد اسباب هذه الحساسية قد يرتبط بصعوبة التكيف مع اعادة رسم العلاقات. شوفوا حطوا تحتها مليون خط، ما بصعوبة، قد يرتبط بصعوبة التكيف مع اعادة رسم العلاقات العائلية. يعني انت واختك لازم يكون في اعادة رسم للعلاقات العائلية بعد الزواج وتغير الاولويات والوقت الذي يقضيه الفرد مع اسرته، فضلا عن اختلاف تفسير التصرفات فيما يعتبره ظرف فيما يعتبره طرفا مزاحا او اهتماما قد يراه الطرف الاخر تدخل او تجاوز للحدود. طيب بصراحة انتم بتعيدون رسم العلاقة مع خواتكم عقب الزواج وتغيير الأولويات؟ بتعدوا رسم العلاقة؟ حطيتوا فيها حدود ولا بتشوفون هذا مزح واهتمام وهذا يختفي في نهاية المطاف؟ طبعا بيقول لكم أيضا أصدقائي بحسب دراسة نشرت عام 2016 وتناولت العلاقات بين الأشقاء بعد الزواج، فإن التغييرات في أنماط التواصل ومقدار الوقت اللي بيقضيه الأشقاء معا قد تولد شعور بفقدان القرب اللي كان فائقا أو قائما سابقا، ما قد ينعكس على طبيعة العلاقة مع الشريك الجديد. أيضا أظهرت دراسة أصدقائي طويلة الأمد نشرت بعام 2021 إن الاختلاف بين الزوجين في نظرتهم إلى العلاقة مع العائلة الممتدة قد يرتبط بجودة العلاقة الزوجية واستقرارها على المدى الطويل. أيضا بيشوف أو بيرى مختصون أن التوتر يتفاقم عندما تتحول الملاحظات العابرة إلى نمط متكرر بمس خصوصية الزوجين، أو عندما تنقل تفاصيل الحياة الزوجية إلى أفراد العائلة بطريقة تفتح المجال أمام التدخل أو إصدار الأحكام. ولتجنب تصاعد هذه الخلافات ما بين الزوجة وأخت الزوج بيشدد الخبراء على أهمية وضع حدود. شوف الخبراء قالوها، مو بالزوج، الزوج بيقعد محتار مو بعارف يرضي أخته ولا يرضي مرته، لكن الخبراء عزيز الزوج بيسعفونك بيقولونك وبيشددون أيضا على أهمية وضع حدود، إنك لازم تحط حدود واضحة بتحمي خصوصية الحياة الزوجية من دون الإضرار بالعلاقات العائلية، مع ضرورة تجنب وضع الزوج أمام اختبارات ولاء بين شريكته وأسرته. صراحة والله العظيم يعني موقف من لا ينحسدون عليه ابدا، ما ينحسد عليه الزوج، مو بعارف هذه اختي حشاشه يوفي زي ما بيقولون، ارضيها واقول ان في ولاء لاسرتي، وهذه اختي مثل ما بنقول بالعاميه شعر وجهي، ولا مرتي وكرامتها وكرامه اسرتي. يعني من جد الزوج بيدش في صراع كبير، ولكن ايضا بينصحون بالتعبير المباشر والهادي عن الانزعاج عند حدوثه، بدل تراكم المشاعر او تفسير النوايا مسبقا، اذ قد تكون الملاحظه العابره كافيه لاشعال خلاف كبير عندما تاتي في سياق من الحساسيه وسوء الفهم.

This is our snack for today. دندن حلو؟ وايد حلو. هواية حلو. حيل حلو. حلو مرة. يلا قلوا لي انتم بالذات الازواج صراحة وحتى انا الزوجات واخوات الزوج ابيكم تشاركون، هل فعلا الملاحظة العابرة هذه بتعتبر نوع من الحساسية عند الزوجة؟ الزوجة ما تتقبلها؟ ايش دخلك؟ بتحسها حشرية؟ بتحسها لقافة؟ بتحسها ان ايش حق انت حاطة خشمك فينا بيني وبين زوجي؟ ولا من حق أخت الزوج أنها تتدخل بما أنها بتعتبر هذا أخوها وخايفة على مصلحته وعلى سعادته وعلى راحته؟ من حقها أنها تتدخل ولا هذه أخت زوج؟ ما هي أم زوجي، ما هي والدته عشان تتدخل؟ لأي مدى الحدود صراحة؟ هل صنع الحدود، هل لما الزوج يضع الحدود أفضل من أن يخليها عايمة؟ وهل من حق الزوجة أن توقف أخت الزوج، توقفها عند حدها تقولها لا تتدخلين، ولا هذه مهمة الزوج هو اللي المفروض يضع هذه الحدود؟ الزوج لما يحط هذه الحدود هل بتأثر على علاقته مع أخته؟ بتشوفونها فعلا بتأثر على العلاقة بين الخوان، خاصة أنه قبل كان عادي، يعني ممكن يتسلف منها، يأخذ منها، تشاركها، تنصحها، كانت العلاقة وطيدة، العلاقة قوية، هذول أخوان دم. لكن لما يضع لها حد، هل هذه بتأثر على علاقتهم؟ هل الأخت بتنكسر بتقول شوف أخوي شلون صار يعاملني؟ يلا ابدو فيها فضفضة كثيرة، اللي ما تطرقت له أنتوا تطرقوا له، وابدو شاركوني أصدقائي على واتساب إذاعة جدة FM على 8002 4428.

حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. ثمانية منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
4: جدة اف ام على هواك.
5: زحمة على جدة اف ام.
6: ديها واصدقائي حياكم الله. واي الكلام الحكي ايش كثر، الكلام ايش كثر على الواتساب، يعني في تفاصيل كثيره انتم حتى قاعدين تطرقوا لها انا ما طرقت لها في سناكتي اليوم. سناكتي اليوم تتكلم ان كانت مجرد ملاحظه كذا بدوها، يعني حسيتهم صراحه اول ما بدوها بهالصيغه او بهالطريقه كانهم بيطبطبون على اخت الزوج، يعني بيعطونها الصلاحية أو بيعطونا إن هي ما بيشككون في نواياها. بمعنى أصح كانت مجرد ملاحظة، دراسة بتكشف لهذا السبب تتوتر العلاقة بين الزوجة وأخت الزوج. طيب العلاقة تتوتر أكثر بين الزوجة وأخت الزوج ولا بين الزوجة وأم الزوج؟ مين أكثر بتشوفون العلاقة تتوتر؟ أعتقد إن يعني أخت الزوج ولا أم الزوج علاقة الزوجة تتوتر معها أكثر. طيب أسئلتنا، هل تتغير العلاقة بين الأشقاء بعد الزواج؟ هل فعلا أنتم بتشوفون إن العلاقة أو علاقتكم يعني تغيرت تبدلت مع أخوانكم مع خواتكم عقب الزواج؟ هل تغيرت تبدلت العلاقة؟ مين المسؤول عن تغيير العلاقة بعد الزواج؟ مين المسؤول؟ مين المسؤول إن العلاقة هذه لازم يعني العلاقة هذه تتغير مع الخوان، إن يكون يصير فيها حدود؟ وهل هي الأولويات؟ هل هي الزوجة؟ هل المفروض إن فعلا لازم تتغير علاقتنا مع أخواننا عقب الزواج؟ هل فعلا لازم تتغير؟ من هذا المسؤول؟ طيب هل يسمح لأخت الزوج إعطاء الملاحظات العابرة اللي تكلموا عنها؟ هل فعلا مسموح لها أن ممكن تعطي بعض الملاحظات العابرة سواء كان لأخوها أو المرته؟ هل ممكن بما أنهم أسرة واحدة؟ طيب هل لازم الزوج فعلا أصدقائي يحط هذه الحدود؟ لازم يحط حدود لأخته، لوالدته، الخوانة، لأسرته؟ لازم، سمعوا السؤال هذا جاوبوني عليه، هل لازم الزوج يضع هذه الحدود بينه وبين زوجته لخوانه خواته ووالدته؟ يضع حدود؟ ها؟ واللي يقول لي يضع حدود يقول لي ليش، واللي يقول لا ما يضع حدود انا عندي اجابه لها، يحط حدود بعدين يقول اسعفوني انقذوني. ها يحط حدود ولا لا؟ اخر سؤال لما نجي عشان ما تصير في مشاكل ومس اندرستاندينج وفي يعني لخبطه وبيصير بعض الكلمات او بيصير عموما يعني خناقه او اختلاف بين الزوج وزوج الزوج مع زوجته مع اخته مع اخته، يعتمد علشان ما تصير هذه المشاكل يعتمد على ذكاء الزوج ولا ذكاء الزوجه؟ يعتمد على منه انه ما يكون في مشاكل، على ذكاء الزوج ولا الزوجه؟ أتمنى وصلتكم المعلومة اللي أبغى أوصلها من هذا السؤال. يلا ابدوا شاركوني على 8002-44-8-8. يلا بينا. طبيعي علاقة تتغير بين الأخ والأخت بعد الزواج. الأخ أكيد بيكون مشغول مع زوجته أمينة مازن. طبيعي العلاقة تتغير عدل؟ طبيعي تشوفون العلاقة تتغير؟ يلا هذا أنا مازن يقول إيه تتغير، عادي إنها تتغير. مساكم شاهي مرستك، مساء الخير إذاعة جدة، عبد الله فلاتة من المدينة المنورة، حي الله عبد الله منور. الكل قاعد يقول الحين شاهي، مساكم شاهي مرستك يا عبد الله. يقولوا طاقم البرنامج أنا أشوف يحط حدود من بدري وبطريقة دبلوماسية حتى لا يفقد أخته ولا يفقد زوجته، يعني زي ما بيقول عبد الله يقول حتى لا يفقد أخته ولا يفقد زوجته. جات ناظر شنو معتز يقول أمينة يقول أنا مالي صلاح، شلون مالي صلاح يخلي تنتين يتخانقون مع بعض يطق راسه؟ لا لا لا لا شلون مالي صلاح، هذه أخته حشاشة يوفا وهذه مرته. بس عبد الله فلاته يقول بطريقة دبلوماسية، عبد الله يحط حدود بطريقة دبلوماسية حتى بينه وبين خوانه ولا بس بين مرته وخوانه؟ فهموني أكثر، الحدود مع منه تنحط بينه هو وبين خوانه ولا بين مرته وبين خوانه؟ في فرق. يلا جابوني أبو تهاني، بصراحة الزوج أكثر واحد مظلوم ويكون هو مثل شوكة الميزان مضغوط من الطرفين، وبقدر ما يستطيع يجعل الميزان موزون، بس للأسف هو اللي بيروح فيها، معروف بيروح بريلين دائما. طيب حسن الهلالي يقول الحمد لله أمون، علاقتي علاقة أخواتي مع زوجتي سمن على العسل، لكن الحياة ما تخلو من المنقصات أكيد مليون بالمية، ويمكن يكون هذا بدافع الغيرة، لكن إذا صار كلام واحدة على الثانية وقدامي في نفس اللحظة أبين محاسن الطرف الثاني. من هو الطرف الثاني اللي تبين محاسنه؟ يقول إذا صار كلام بدافع الغيرة بيقول بينهم، يقول أبين محاسن الطرف الثاني. من هو الطرف الثاني حسن؟ من هو الطرف الثاني؟ أختك ولا مرتك؟ مين اللي توقف معاه وتبين محاسن نيته؟ أختك؟ أختك ولا مرتك؟ يقول شتو؟ والله كلكم توقفون مع واحد، مع طرف واحد. أنا بشوف من فيكم الذكي، الرجل الذكي. أنا قلت لكم يعتمد على ذكاء الرجل ولا زوجته، بشوف من فيكم الذكي اللي يعرف يحل يفك العقدة. الجارحي، سمعوا مساء السعادة عليك والله، سمعوا الجارحي شو يقول. يقول للأسف أخوات وأصحاب من قبل ما تزوجها أنا، يقول سمعوا يعني والله استفزيتني، أنا استفزيتني الجارحي بالكلام اللي كتبته. يقول أنا بحب أضربهم في بعض، أقول لأختي الله يسامحك بس قدامها. من جدك؟ من جدك الجارحي تقول لأختك الله يسامحك وقدام مرتك؟ ليش؟ ليه ما تقول حق مرتك الله يسامحك قدام أختك؟ ليه حق أختك تقولها الله يسامحك قدام مرتك؟ ليش ليش ليش ليش أصلاً تخليها مفردة؟ ليه ما تخليها جمع بدل ما تخليها مفرد مؤنث مفرد؟ خليها جمع مؤنث الله يسامحكم، بدل الله يسامحك كأنك أنت حطيت الغلط على واحدة لما تقولها الله يسامحك، والأختك معناته أنت حطيت الغلط على أختك ووقفت مع المدام. يا الجارحي ليش وقفت مع المدام على أختك؟ أهم شرط قبل الزواج ما تجيش في يوم تشتكي من أمي وأختي، والحمد لله الكل محافظ على الخصوصية ومحترمين حدود بعض. انت هنا بقى صلحتها، لكن في الاول انا زعلتني بقى. الله يسامحك بس قدامها دي فيها كلام، فيها حاجات ومحتاجات زي ما بتقول شريهان. طيب مساء النور، اتفق مع من يقول ان العلاقة تتغير بعد الزواج امينة، باختصار لان هناك اصبح في خصوصيات بتفرض نفسها بعد الزواج ومن جميع الاطراف. اوكي في خصوصيات، الخصوصيات هذه ممكن انك ما تتكلم فيها قدام اهلك، وما حد قال لك روح تتكلم عن خصوصياتك اصلا ليش تتكلم عن خصوصياتك قدام اهلك؟ بنسافر بنروح سوينا حطينا، ليش بخور السوق انت علشان تتكلم عن خصوصياتك قدام اهلك؟ ولكن العلاقة تتغير، ليش علاقتك تتغير مع خوانك؟ ليش علاقتك تتغير وتحطون هذيك الحواجز والجدران وتحطون الحدود القوية؟ ولما تصير في مشكلة ولا تحتاج فلوس ولا تحتاج مساعدة، تحتاج كتف، تحتاج أحد يوقف جنبك، تروح لخوانك. طب ما أنت حطيت حدود في البداية بينك وبينهم. هشام من جزان، ولكم يا هشام، إيش البوست اللي حاطة؟ يقول مساء الورد أمينة، فستظل العلاقة بين الزوجة وأخت الزوج أو أمه متوترة وعلى أحر من الجمر إلى أن تقوم الساعة، وللأسف الضحية المسكين هو الزوج الغلبان اللي بيقع في المقصلة ما بينهم مهما عمل حدود أو حاول إرضاء طرف دون الآخر، لأنه مش ذكي. مش ذكي يا هشام، هذا مش فطين. الزوج الرجل ذكي قبل الزواج وعارف شلون يلعبها بالش اسمه يقولون بالماء والحجر، فالمفترض انه يكون عقب الزواج بنفس ذكاءه قبل الزواج. حتى الاعمال الدراميه دائما تظهر هذه العلاقه توكسيك، هم الأعمال الدرامية بيحبون إنهم يظهرون الرجل لن أعيش في جلباب أبي أو مدريش إنه مسكين ومغلوب على أمره، زي السمن على الباذنجان الأسود. هشام الجيزان صراحة هذا اللي قاعد حاطة الصورة حلوة حلوة، حبيتها حبيتها حبيتها. بس الزوج ذكي ترى، الرجل بمع ذكي ويعرف، الرجل معروف حتى ذكاء ما قبل، عنده ذكاء عاطفي واجتماعي مخلد منذ الأزل. من تعرف تسير المركب المفترض. طيب طريق خريس واقف أمينة، والله يا سلام عليك يا طريق خريس، اي والله واقف، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام عليك، خذ الصفقة.

والله انك تستاهل الصفقه، والله لا اعطيك اياها طريق خريس. معاك ابو عبد الله، يعتمد على الزوج والزوجه، شفتوا عدم حدوث المشاكل بيعتمد على الزوج والزوجه. انا قلت لكم بيعتمد على ذكاء من الزوج ولا الزوجه. ابو عبد الله يقول الاثنين. امينه مساء الخير امون، ومساك شاهي مرستك مثل ما بيقول عبد الله فلاته، وحياك الله. والله الله يا الاخضر، يا رب فالهم الفوز اليوم يا ابو عبد الله. ان شاء الله اجيكم بكره واشغل لكم احلى الاغاني بمناسبه الفوز. ما يروح فيها الا الزوج امين، الله يعينه. اخوك يا غازي شلان، كلكم حاطين يعني الضحيه، حاطين الضحيه الرجل، اشتحوا عليكم والثنتين زوجته ومرته واخته. شنو هذول، شنو قاعدين يسوون؟ اشتحوا عليكم. يقول لكم مركب الضرائر سارت، ومركب شنو ما ادري غرقت، مركب الضرائر غرقت، وفي مثل كذا عموما نسيت، الستات حطوا لي اياه. لكن اشتحوا عليكم، انتم قاعدين تطلعون نفسكم يعني مساكين والمغلوب على امرهم، ومطلعين نفسكم الضحايا. اشتحوا بس بعد الخوات مجرمين مع الزوجه. لا مو من صدقك، بعض الخوات مجرمين مع الزوجة، وإذا حصل شيء ما أسمع منهم كلهم، وإذا تدخلت رحت أنا فيها وهم شوي. كلام كبير. الله يسامحك إنك السبب في الجوازة دي، عمري ما أجي على أمي وأختي. يلا ضبطها الجارحي الحين. إيه إنزين، طبعا امك واختك هذول، امك واختك حشاشين يوفك. طيب فهد العتيبي يقول فهد انا بصراحه اوقف مع الحق. شفته يقول اوقف مع الحق. طيب شو توقف مع الحق؟ شلون؟ عطني تكنيكك تكتيكك، تجيبهم قدام بعض، كل وحده تتكلم وكل وحده تقول شو اللي صار، ولا تفصلهم عن بعض عشان تسمع عدل؟ طيب ما ممكن احد فيهم طرف غير صادق. يلا قولي شلون تحلها بين اختك ومرتك. مساء الخير السعادة مين العبدالله، وأنا معاك على السمع كل يوم أسمع وأشتغل، بس ما أقدر حتى الكتابة سمحي. لا إيش دعوة، عموما حتى لو تسمعوني يعني حياكم الله، أنا عارفة في ناس كثير على الصامت يعني مستمعين الصامتين، ولو أني أحب أتعرف على مستمعيني. عموما هذه this is our يعني ردودكم، أفعال ردودكم، ولو أني كنت حابة أني صراحة أخذ ردود أكثر، وكنت حابة أنكم تكونون صريحين أكثر. صراحة كلكم رايحين على أن الرجل، رايحين على أن الرجل ضحية. شكرا على الوردة الحمراء وعلى الزغروط على اليباب، شكرا على اليباب. كنت حابة أنكم تكونون صريحين أكثر، ما يكون في نوع من أنا حسيتها في إجحاف، كان في إجحاف. شفتوا سمعتوا الزوجة العزيزة وأخت الزوجة، سمعتوهم جو قالوا إحنا الضحايا، يعني حطوا الشوكة فيكم، أنتوا حاطين المشكلة فيكم أنتم الزوجة وأخت الزوج. طيب سيهات، الله ويا حالات سيهات، وحالات زحمة سيهات، وحالات أجواء سيهات. الله عليك يا أمون، هذه سيهات. أنا نوال، ولكم يا نوال منورة، والله يا سعادتي. خلاص صار مغرب عندكم. أنا أقول من زوجة الأخ وأحيانا الأخت، أنا حيادية بصراحة أمون. طيب أنت حيادية ما تنصحين أخوكي، ولا كنت تنصحينها قبل الزواج؟ عقب الزواج غسلتي إيدك، تمشونها بالجدار زي ما يقولون، خلاص مالي شغل فيه، أخوي مالي شغل فيه، قلولي. يلا شكرا لكم أصدقائي، رح نطلع فاصل، بعد الفاصل معانا بتصريح، تصريحنا اليوم فخم وضخم من الآخر، تصريحنا اليوم للفنان الكبير برنس الأغنية الخليجية الفنان عبد المجيد عبد الله. اللي حابين يشاركون بتصريح عبد المجيد عبد الله، الفنان عبد المجيد عبد الله، تتبقون تختلفون معه على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6477544.

0: انت تدري لو ما تدري.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام دبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
3: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا، وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة اف ام.

حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. ثمانية منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان
2: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعة.

0: ساعتين.
1: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
0: وتجارب وآراء
1: وزوايا مختلفة
3: وقضايا تهم الشباب.
2: استوديو 20 يوميا 8 مساء على جدة FM. جدة FM على هواك.
4: الزحمة على جدة FM.

0: خمس دقائق في استديوهاتنا بإذاعتنا الرائدة جدة أفأم. حياكم الله أصدقائي وين ما تكون زحمتكم. وفي ساعتنا الثانية رح نروح مثل ما تعودنا لتصريح، وأي تصريح بطرحه على طاولة النقاش. كل واحد فينا بيدلي بدلوه بكل شفافية وبكل مصداقية، ولكن شعارنا واحد ومتعارف عليه: اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. تصريحنا اليوم أصدقائي غير شكل تصريحنا اليوم أصدقائي غير شكل تصريحنا اليوم رائع، تصريح فخم. تصريحنا اليوم هو للفنان الكبير والرائع، الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله.
1: وخلص حنانك ما بقى الا قسوتك، اكسى علي اكسى.
0: هذا اللي قاله الفنان الكبير عبد المجيد عبد الله في تصريح خاص على صفحته في منصة اكس، يقول: حنان المرأة اقوى من قوة الرجل.
1: عيني شافتك اسعدتني.

0: طيب هذا اللي غناه وهذه من أشهر الأغاني حقيقي اللي تغنى فيها فناننا الكبير الرائع المبدع عبد المجيد عبد الله. وكان في تصريح خاص له صراحة استوقفني من زمان على منصة إكس إنه بيقول إن حنان المرأة أقوى من قوة الرجل. طبعا هو أنتم تتفقون تختلفون معه، هذا اللي أبي أعرفه منكم، إن حنان المرأة أقوى من قوة الرجل، يعني إن القوة ليست دائما في العضلات أو القدرة على المواجهة، بيقول أحيانا إن بتكون القوة الحقيقية في الاحتواء والتأثير العاطفي. علشان كذا هو قال حنان المرأة أقوى، لأن حنان المرأة ممكن يفعل ما لا يستطيع القوة فعله، يعني اللي ما لا تستطيع عضلات الرجل بالذات اللي بعد بالجيم رايحين. حنان المرأة أقوى من عضلاتهم، بيهدي شخص غضبان، بيواسي شخص منهك تعبان، بيمنح الأمان للخائف، بيخلي الإنسان بيشعر بأن شخص مش بوحده وليس وحيد. الرجل يستطيع أنه يحميكي، صح أنه يحمي مرته أخوانه خواته أبناءه أصدقائه بالقوة بقوته، ولكن حنان المرأة يستطيع أن يرمم ما انكسر بداخلك. تتفقون او تختلفون مع الفنان الكبير عبد المجيد عبد الله؟ ابدا سمعوني اصواتكم ومشاركاتكم على ارقام اذاعه جده اف ام على 6477154، ايضا على 6495154 بالاضافه الى 6478544. لا تنسون اصدقائكم ترفقونها بمفتاح خطات جده على 012. وايضا ارحب بابناء الخليج، اتمنى صراحه ابناء الخليج من العراق للكويت للبحرين لقطر لسلطنه عمان للامارات واليمن ان نسمع اصواتكم وتشاركونا من خلال اثير اذاعتنا. ايضا ممكن تشاركوني من خلال واتساب اذاعه جده اف ام أو كلمة مشاركة في حالة الخطوط مشغولة على 800-244-2828. نروح المازن وأبو عبد نروح المازن.
1: يا هلا
0: مرحبا مازن، شلونك؟
1: حياك الله يا مينا، حياكم الله جميعا، تحية لكم،
0: حياك
1: مازن، المستمعين
0: تسلم. مازن قبل شلون تتوقع نتيجة المباراة اليوم؟

0: والله زي ما قلت لك من البارب أنا أقول التعادل حتنتهي لأنه حنلعب بعصاب هادية.
1: والله أنا خايفة بالصدق أنا خايفة أنا بالنسبة لي خايفة أنا خايفة من هالمباراة.
0: أمينة أمينة بالعكس إحنا متأهلين خايفة ليه؟
1: إيه متأهلين يعني تعادل ولا فوز لكن لو كان خسارة لا قدر الله
0: حنكون ثاني عادي حنلعب مع أول المجموعة يا أمينة لا تخضون
1: بالله. طيب يا طيب عمون يعني أروح الجيم اليوم أشوفها إنزين مازن قولي
0: أنا
1: شرايك بتصريح الفنان الكبير الرائع عبد المجيد عبد الله؟
0: والله يا أبو عبد الله نجم كبير أكيد لكن أروح معه.
1: تتفق معه حنان المرأة أقوى من قوة الرجل؟
0: لأنه الرجل ما يتحمل
1: ما يعني يتحمل وشه؟
0: ما يتحمل الضغوطات يحتاج لحنان المرأة كثير.
1: ما الرجل ما يتحمل الضغوطات يعني المرأة تتحمل الضغوطات أكثر من الرجل؟
0: طبعاً.
1: بيه المرأة الحديدية هذه؟
0: لا جد أنا الشيء اللي أنا أشوفه هذا هو صراحة.
1: أوكي يعني. طيب بس هل دائماً إحنا نحتاج يعني لقوة المرأة حنانها أكثر من قوة الرجل عضلاته؟ ها؟
0: لا مو بالعضلات يا مينا لا تدخلتي عضلات لا يعني حنان المرأة دار يعني تداري عن المواضيع أو
1: طيب إذا المرأة كانت في البيت خلينا أسألك هالسؤال طيب. يعني قوتها من ناحية عطائها وحنانها وتفهمها أكثر الرجل أنت هنا قلت يعني ما إحنا يعني أهم من قوته على فكرة قوته أنا جبتها بالعضلات معنا ممكن تكون قوة الشخصية هل هذا بيمحي قوة هل ممكن يمحي قوة شخصيته؟
0: لا لا لا لا ما توصل لإمحاء الشخصية أبدا
1: ما توصل أوكي
0: لا ما توصل أنا لي رسالة عتب على جمهور جدة وين حضوركم العادة يا جمهور جدة
1: بالضبط كلنا عتب
0: هذا وين يوم تأهلنا لكأس العالم
1: عموما قالوا اليوم قالوا الملعب فل اليوم قالوا الملعب فل
0: والنهائي فل والنهائي فل باذن الله
1: ان شاء الله بنشوف اليوم جمهور جده نبي نوري الخليج نبي نوري كل مشجعين الخليج جمهور جده شكرا
0: تحياتي لكل الخليج اللي متواجدين بجده عندنا
1: شكرا لك شكرا يا مازن شكرا لازم تورونهم الجمهور السعودي شلون تشجيعه لازم لما تبدأ أول ما تبدأ المباراة تغنوا لهم سلام سلام يا جماعة يا أهل الكرم والشجاعة لازم تغنون حي الله أهل العراق ولا حي الله أهل الكويت لازم هذه المفروض تكون الاسم عندكم سلام سلام يا جماعة لازم تغنوا لهم إنزين خلينا نروح لاتصال ثاني ألو بونسوار أبو عبير عليكم السلام حياك شلونك يا أبو عبير أبو عبير تمام شيل السماعة ولا شيل السبيكر كلمني من الموبايل دايركت عشان أسمعك واضح
2: كيف الحال طيبين
1: سوبر برفكتو شلون توقعاتك مباراة اليوم
2: والله من عندي توقعين وإن شاء الله أنها ما تخيب يا 3-2 التوقع الأول 3-2 أو 3-1
1: أو 3-1 مازن قال تعادل أنت تقول 3-2
2: لا التعادل هذه لا استبعدها تعادل
1: تستبعدها والله ليه تستبعد التعادل
2: لا احنا ان شاء الله يعني داخلين يعني طبعا بالفوز هو الشيء اللي
1: اي بس قلت 3-1 او 3-1 ترى نتيجه كبيره انا بشوفها او 3-2 انت شفت اداء شفت اداء المنتخب العراقي
2: شفت اداء المنتخب بس كل شيء لها امينه كل شيء لها محفز وكل شيء له دوافع مع الصقور الخضر ان شاء الله اتوقع النتيجه ان شاء الله مشرفه
1: باذن واحد احد
2: فانا قلت لك عندي توقعين 3-2 او 3-1
1: اي كان انا كتبتها طيب ابو عبير تتفق مع الفنان الكبير عبد المجيد عبد الله ولا تختلف معه
2: لا والله اختلف مع ابو عبد الله
1: ليش
2: والله امينه هي بن يعني تسوي كل الاشياء الحرمه زين انثى فمعناتها تجاه ان الرجل في كل الامور بالعكس الرجل عنده يمكن حنان اكثر
1: الرجل عنده حنان أكثر من المرأة
2: نعم صحيح أنا صارت للسالفة دي مع زوجتي والله إذا تعبت أوصلها شيء يمكن أسير حاجات يمكن والله راضي
1: يعني معناتها
2: مشاعر فيا الله مشاعر صادقة والله راضي
1: أوكي

0: ما ننشر الرجل.
1: هم دائما ينسبون الحنان للمرأة ما ينسبونه للرجل، مع أن أنا ترى أتفق معاك يعني يمكن.
0: لا لا بالعكس، الرجل كله جان وحنان وكل شيء بالنسبة لشريكة حياته، والله يمكن يخاف عليها أكثر ما يخافون عليها أهلها.
1: الله، شفتوا هذا الحنان وهذا الجمال اللي قاعدين، هذا رجالنا السعوديين. الله عليك،
0: أنا أكلمك جد، أنا صاحب أسرة وأكلمك بالشيء اللي أنا
1: يعني. يعني الرجل بيجمع ما بين الحنان العاطفي والقوة، سواء كانت الجسدية أو الفكرية أو حتى قوة
0: أصلاً. أصلاً يا أمينة، إذا ما عنده حنان زوجته وأسرته كيف يعني؟ وين مقومات الحياة؟ وين الموضوع في الحياة؟ وين شوف، ما إذا كذا بيعاملها كذا.
1: بس لا، يعني الرجل مهما كان أنت بتشوف إنه قوة الرجل، المرأة مش حنان، قوة حنانها أكبر من قوة الرجل، مستحيل ما تكون، ما تجي،
0: مستحيل.
1: طيب وجهة نظر، شكرا لك يا وعذير، يومك جميل. قال 3-1 أو 3-2، يلا بنشوف. نروح لخالد. خالد بونسوار. خالد شلونك؟
2: يا هلا يا هلا أستاذ، هلا أستاذ، أستاذ أمينة،
1: أهلا وسهلا، حياك الله بسيو خالد. من وين تكلمني؟
2: الله من جدة طبعا، أكيد
1: من جدة، أهل الرخا وشدة. ها ها مسيو خالد، نروح الملعب اليوم.
2: ايوه شوفي، يا 1-0
1: اوكي،
2: يا 2-1 السعوديه.
1: يا رب يا رب يا رب.
2: بعدين على فكره اليوم الاغاني جميله، بس خلوا كل الاغاني لعبد المجيد عبد الله صراحه.
1: الساعه هذه يعني
2: الساعه هذا، شوفي الساعه هذا لغايه ما يطلع الليل، عشان انا عايش بالكوكب كل اغاني عبد المجيد عبد الله.
1: اي وشلون عايش بالكوكب؟ انت شكلك في عالم موازي.
2: لانه صوته هو كوكب، هو صوته كوكب، هو صوته كوكب.
1: او كوكب
2: اللي يسمع، هو صوته كوكب اللي يسمع كوكب الجميل عبد المجيد عبد الله، لازم يعيش في الكوكب اليوم.
1: اوكي خلاص، يعيش في عالم الموازي.
2: يا استاذ امينه، يا استاذ امينه لو سمحتي، كل الاغاني اليوم لعبد المجيد عبد الله.
1: خلاص تمام، الساعه هذه ساعه عبد المجيد، بما ان بما ان احنا ماخذين مقولته. طب قول لي،
2: وبعدين في غنيه حلو، لو جيت وقلت ما ابي ما ابي انا الغرام واسب طاري، ايوه هذا لازم منه.
1: لازم تحطها، تحطها. انا
2: لازم كله كله كله كله كله جميله، اغاني عبد
1: المجيد
2: عبد المجيد عبد الله، اغانيه كله جميله.
1: طيب وهذه الاغنيه راح نحطها، جازت لي انا كثير. قبل ما نسمع العالم موازي، العالم اللي
2: لا لا لا لا لا لا لا تسمع قبل، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
4: حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. ثمانية منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام. حي الله أسامة. يقول أنا أسامة يقول أتمنى التوفيق للفريقين. أمينة أنا أسامة من بغداد. حياك الله يا أسامة. الرقم فعلا دولي. حياك الله يا أسامة. أسامة كم تتوقع صراحة بما أنك يعني قاعد تشاركنا من بغداد، كم تتوقع نتيجة المباراة؟ يقول أسمعكم على راديو الستلايت وتحياتي إلى خالتي اللي تقيم عندكم في القصيم. أكيد تحية كبيرة لك ولكل أصدقائنا ومستمعينا في العراق وأيضا لخالتك بالقصيم. بس عطنا توقعاتك يا معود. عيني يابا عيني يابا، كم تتوقع مباراة السعودية والعراق؟ أبو مرام حياك.

0: اتفق مع الفنان عبد المجيد عبد الله، اغلب الرجال احن من النساء يا امينه. يا رب وفق منتخبنا واحفظ بلادنا، اللهم امين. اليوم تصريح من الفنان الكبير عبد المجيد عبد الله، صرح بتصريح خاص على صفحته في منصه اكس، بيقول فيه حنان المراه اقوى من قوه الرجل. تتفقون ولا تختلفون؟ هل بالفعل حنان المراه اقوى من قوه الرجل؟ سمعوني اصواتكم وشاركوني على 64771544، ايضا على 64951544 بالإضافة إلى 64785444 لخارج مدينة جدة. أرفقوها بمفتاح خطاط في جدة على 012، والكم من خلال الواتساب مثل صديقنا من بغداد أسامة على 800244228. طيب خلينا نروح لسلطان. سلطان بونسوار مسيو سلطان، شلونك؟ سلطان من الرياض. سلطان، الو سلطان، ما تسمعني سلطان؟ الو، طب ناخذ اتصالك برد حق سلطان. ابو ركان، ابو ركان
1: 45 ريال هذا.
0: يا معود شنو قاعد تشتري؟
1: انا اجيب 45 ريال من السوق.
0: ابو ركان
1: 43
0: ابوي شنو قاعد تشتري؟ مو غالي. ابو ركان تعال الهوا. الو ابو ركان، ابو ركان، الو ابو ركان شلونك؟ ابو ركان ابوي يا معود، لا لا لا لا لا وانا بعد عند المايك ما ادري ايش صار فيه. وركان تسمعني؟ وين شنو قاعد تقضي؟ اعتقد اكيد قاعد تاخذ شي حق القهوه. طب رد حق سلطان عقب ابو ركان. طيب هل فعلا قوة ناعمة؟ عموما أنا بعتبر حنان المرأة هذه بتعتبر من القوة الناعمة، لكنها مرة عميقة، عميقة جدا جدا. أنتوا تتفقون أن حنان المرأة أقوى من قوة الرجل ولا لا؟ مو صحيح، حتى الرجل الحنون يعني هو يعني شوفوا، أنا حطيتها يمكن قوة الرجل بتحمي الجسد، أنا أخذتها على من على أساس العضلات، بس حتى المخ له عضلات. خلينا نروح لسلطان، رد حق سلطان. سلطان شلونك مسي سلطان؟ سلطان
2: مساكم الله بالخير.
0: مساك الله بمثله واحسن منه. شلونك سلطان، شخبارك؟
2: يلا بشرك على ميرام، شلونكم؟ شلونك؟
0: تمام تمام، سوبر بيرفكتو، سوبر بيرفكتو.
2: اليوم اليوم ما شاء الله مع الفنان اللي لا هو الثاني بعد محمد عبده
0: وراشد الماجد بعد ورابع ساقر، كلهم لعبين بمشاعرنا، لعبوا بمشاعر اجيال واجيال واجيال قادمه بعد.
2: والله يا عندي له كلمات لو يسمح حدا.
0: اوف على على صفحته دش على صفحته.
2: ما نلقاهم والله، في كلمات تصلح له بينهب لو يشوفها.
0: أبي شوف، أنا الفنان محمد عبده أنت زي ما قلت، بس هو أنا دائما بقول الفنان الكبير صراحة أبو نورة محمد عبده هو الضلع الثالث في أي قصة حب، أي قصة حب تلاقي محمد عبده هو الضلع الثالث فيها.
2: هو الفنان اللي حافظ على إرثه الفني ما شاء الله تبارك الله.
0: أكيد
2: يعني طيب. صحيح
0: فضل. سلطان قولي شنو تتوقع نتيجة مباراة اليوم؟
2: 1-0 للعراق.
0: 1-0 للعراق يا معود؟ من جد؟
2: العراق اللي بيفوز اليوم يعني للأسف الشديد.
0: إنزين بنشوف بنشوف. وبكرة وبكرة وبكرة مردنا أول بأول ما شغل الأغنية بقول ها تسمع تسمع سلطان سامع.
2: أكيد أنا وصل المنتخبنا يفوز
0: يا رب يا رب. عموما توقعات ليه، ليش متوقع العراق هي اللي تفوز ليه؟
2: المنتخب الان قوي، يعني منتخبنا الان تاهل، بيلعب بالرديف، بيلعب اسماء، يعني يعني خلاص انت متاهل، تحافظ على بعض اللاعبين، لان امامك مباراه ممكن بتقابل من الامارات. الامارات ما شاء الله فريق قوي، منتخب قوي.
0: منتخبنا ما اقنعك في المباراه الاخيره امام عمان؟
2: جدا اقنعني. انا توقعت 4-0 من البدايه. طيب. فازوا 3
0: يمكن هو بس مباراة. هو ترجمه الهدف، هو اللي هم لعبوا مباراه مرتبه، مباراة صح صراحة كانت مرسومة
2: أكثر
0: المفترض. طيب سلطان تتفق مع الفنان الكبير وعبد الله عبد المجيد عبد الله ولا تختلف معه؟
2: والله حبيبي وعبد الله، بس حنا مشكلتنا المؤسف يا مينا أن الناس يبنون أحكامهم وشخصياتهم على آراء الآخرين، قال فلان وقالت فلانة، هذه أكبر خطأ، عرفت شلون؟ طيب. هو أصلا بنفسه عبد المجيد غير مقتنع.
0: ليش غير مقتنع؟
2: لأن على حسب الشخص اللي أمامك، فيه مرأة يكون في رجل أقوى من حنان المرأة.
0: يعني أنت تختلف، معناته أنت تختلف سلطان.
2: طبعاً أنا أختلف مع عبد المجيد عبد الله، أنا ما إحنا ما نبني، أنت قلتيها سابقاً في برامج بمواضيعك السابقة أنك الشخص ناخذه مثلا على

0: صار له موقف ويبغى العالم يصيرون كلهم مثله.
1: طيب طيب ما انت تختلف ان يعني مو صحيح ان حنان المراه اقوى من قوه الرجل. هو ما وضح اي قوه، هو ما وضح اي قوه، ترى ممكن قوه حنانه يقصد، ممكن قوه عضلاته، ممكن قوه تفكيره، ممكن قوه ثقته بنفسه. المراه بتجي، المراه بتجيب كلمه منها بتهد كل هذه القوات.
0: حنان هو حبيبنا الفنان الجميل المثقف، هو لو كتب مثلا كتب حنان المرأة أقوى من حنان الرجل لكانت أفضل. يعني أنا أشوفها
1: يعني لو حددها، لو فنطها. طب حتى لو حتى لو حددها حنان المرأة مش أقوى من حنان الرجل؟
0: لا، في اللي يختلف يا أمينة، في الست الموقرة، في رجل حنان أقوى من حنان المرأة
1: في. طيب حتى لو في، حتى لو في أكثر من حنان، أكثر من المرأة أو أقوى من حنان المرأة، ما أعتقد.
0: لا
1: في انزين انزين. طيب طيب شكرا لك سلطان، يومك جميل ان شاء الله. مشكور، راح نناقش ان شاء الله هالموضوع على التيك توك. خليني اخذ بركان.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. شلونك مسي بركان، شو اخبارك؟
2: كيف حالك يا اختي؟ طيبه.
1: انا طيبه. شنو قاعد تشتري بركان؟
2: نزلت الشارع كذا، ما حاط الجوال في جيب عشان اسمع.
1: اعطاك اياها ب 40 ولا ب 45؟
2: لا ب40.
1: اخذتها ب40.
2: ايه
1: الله قوي،
2: وفر
1: 50 يعني قوي. اخذتها زي ما تبي ها؟
2: نعم.
1: انت من الناس اللي تفاصل؟
2: لا مو دائما.
1: انا فاصل صراحه، انا فاصل.
2: لا انا فاصل في حاجات اذا هي معروف سعرها مثلا وزود عليها، اقول ليش حبيبي برا من السوق ب40. عندك 50 عندك.
1: اي انا دائما لما يشوفوني يقولون يعني شكلك ما تفاصلين على طول تدفعين. لكن لا. مثلا خواتي صديقات المقربات عارفين اني شاطره في المفاصله، واخذ الرقم اللي ابيه والرقم اللي ابيه، يعني احطه باخذه، ما اخذته بالسعر هذا، انا ما اخذته.
2: لا هو عنده ايتم اساله عن النوعيه، اقول له ما عندك زي صابون غسيل؟ يقول لي والله ما هو مرغوب عندي في الزفاين. قلت له يقول غالي سعره. قلت حلا سعره ما بين 40 42 45
1: عارفين سعره اكثر من زبونه.
2: ما تدل يعني ليش غالي، يعني ما هو غالي.
1: بالضبط.
2: حسبت على البضاعه الثانيه ومشيت وما سمعتك انا والله.
1: قاعد انادي انادي ويا بركان، يا كفو عليك يا بركان، خدم السعر اللي تبيه. قاعد اشجعك انا على الهواء يا بركان. كفو. ايوه فاصله بركان.
2: قفلت السبيكر يعني، قفلت السماعه وخليها
1: اسمعك. انزين بركان، ايش رايك بتصريح الفنان الكبير عبد المجيد عبد الله؟ ايش رايك تصريح عبد الله؟
2: انا ما سمعت، لكن اللي فهمت من الموضوع انه حنان الرجل اقوى من حنان المراه.
1: لا
2: ولا انا غلطان؟
1: لا ولا العكس؟ لا العكس، هو يقول ان حنان المراه اقوى من قوه الرجل، بس ما وضح وش القوه.
2: اقوى من قوه الرجل.
1: نعم.
2: اقوى من قوه الرجل.
1: نعم.
2: انا والله شوف، يعتمد هل على الزوج والازواج يقصد، ولا على الام وعيالها
1: بشكل عام؟ خلينا بشكل عام.
2: بشكل عام. لا ما في شيء بشكل عام.
1: اذا بتروح للام هذه، شوف ما يعني راح اعمل اكسبت للام، لان كلنا ما نقدر. خليها بين الزوجه والزوج.
2: بين الزوج والزوجه. اذا بين الزوج والزوجه، الزوج اقوى. يعني حنان الزوج اعلى من حنان الزوجه.
1: انتوا كلكم مصرين ان حنان الرجل اقوى من حنان المراه. اي
2: لا والله، والله الرجال ترى فيه حنيه قلب احسن من المراه.
1: اقوى من المراه يعني؟ شلون شلون اقوى من المراه؟
2: يا النساء انتم يعني عندكم كذا جبروت شوي،
1: عناد، كبرياء مره، عند يمكن المراه مو جبروت كثر ما يكون عند يمكن عند هو اللي يبدد ولا يخرب عليها.
2: يعني اقصد انتم يعني مثلا، لان ما شاء الله تبارك الله تمر بمراحل قاسيه اكثر من الرجل، عرفتي؟
1: أيه.
2: يعني مثلا في الولاده وفي الحمل، وانا الرجل في الحاله هذه الرجل يصير حنون على الزوجه ويراعيها ويراعي.
1: سمعت انت زي ابو عبد ابو عبير لما تكلم، او خالد تكلم عن حنان الرجل، قال يا امين الرجل كميه كبيره من الحنان.
2: مو صادق.
1: طيب بركان شكرا لك، عموما موتش غراسياس. رح اطلع فاصل اصدقائي، والله خلاص رح اطلع فاصل. الفنان الكبير عبد المجيد عبد الله صرح بتصريح من خلال صفحته الخاصه على منصه اكس، بيقول حنان المراه اقوى من قوه الرجل. هل تتفقون معه ولا تختلفون ان بالفعل حنان المراه اقوى من قوه الرجل؟ سمعوني اصواتكم وشاركوني على 6477154، ايضا على 6499

0: أسامة من بغداد من العراق يقول أمينة المنتخب السعودي قوي جدا وسريع، يركض عنده لياقة ومحترف جدا. أنا شفت المباراة بين السعودية وعمان وتوقعت توقعاتي أن العراق راح يخسر أمام منتخبكم اليوم واحد، العراق واحد ويقولوا السعودية ثلاثة، زي ما قال أحد الأخوان أعتقد أبو عبير قال 3-1. محبتي لكم أسامة من بغداد، حي الله صديقنا أسامة من العراق. أمور رغم قوة المنتخب العراقي والمنتخب السعودي دائما لحضوره، توقعاتي فوز السعودية بإذن الله. بسمة الإذاعة، حياك الله يا بسوم. الفنان الكبير عبد المجيد عبد الله أبو عبد الله صرح بتصريح على صفحته الخاصة على منصة إكس، بيقول فيها حنان المرأة أقوى من قوة الرجل. هل بالفعل أصدقائي إن حنان المرأة أقوى من قوة الرجل؟ هو محدد باي ذا واي إن شنو قوة الرجل المقصودة. تتفقون تختلفون مع الفنان الكبير عبد المجيد عبد الله؟ شاركوني، سمعوني أصواتكم على 6-4-7-7-1-5-4، أيضا على 6-4-9-5-1-5-4، بالإضافة إلى 6-4-7-8-5-4-4. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خط هاتف جدة على 012، والكم من خلال واتساب إذاعة جدة أف أم على 8-0-0-2-4-4-2-8-2-8، سواء بأراكم أو حتى إذا حابين أنكم تدخلوا معنا على الهواء. فهد القطان من الحسا، أنا مع وضد، فعلا المرأة كلها إحساس وعاطفة وحنان ورقة وصبر، لكن المرأة تحب شريك حياتها أن يكون أيضا عاطفي وحنون. كل واحد يعني حسب تفسيره للتصريح اليوم. نرد حق الاتصالات. خالد أبو ركان، نرد يلا، ختمنا مع أبو ركان، نرجع مع أبو ركان لكن من الحدود الشمالية. مساك الله بالخير يا أبو ركان.
1: مساك الله بالنور، الله يسلمك
0: عليك. يسلمك إن شاء الله. شخبارك أبو ركان، شلونك؟
1: والله تمام التمام يا ربي لك الحمد.
0: إن شاء الله دام يا رب. شلون شرك بتصريح الفنان الكبير عبد المجيد عبد الله، تتفق ولا تختلف معه؟
1: والله ما ادري المقصود بالعضلات والله بالحنان المقصوده، يعني ما ادري.
0: انت ايش رايك؟ انت ايش رايك؟
1: انا رايي طال عمرك ان الحرمه انها اكثر حنان من الرجل، مع ان الرجل فيه حنان لكن هي اكثر منه، يعني
0: لكن هي اكثر منه. مستحيل ان الرجل ان اكثر حنان من المراه.
1: لا لا لا لا، بسبع مستحيلات ان الرجل يصير اكثر حنان من المراه، يعني معروف شيء.
0: طيب واضح يعني. طيب ابو ركان، حنان المراه اقوى من قوه الرجل، خلينا نقول الحنان لما تكون انسانه حنونه وتتعاطف مع الرجل وتكون معاه في ضيقته، تكون معاه بجميع تفاصيل حياته، بتهدي الشخص الغاضب، بتواسي الشخص التعبان المنهك، بتعطي الامان للخائب، بتخلي الانسان يشعر بانه مو وحيد. أقوى من الرجل لو كان ذكي، لو كان عنده عضلات، لو كان متكتك، لا، حنانها أقوى من ذكاء الرجل حتى.

0: نعم يا معزول كلامك
1: صحيح. اوكي شكرا لك بركان. شكرا لك يومك جميل ان شاء الله. اوكي طيب ناخذ اتصال. الو
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك يا خالد؟ مستر خالد
2: بخير السلام. كيفك سمينا؟
1: كيف امورك؟ تسلم. كيف امورك؟ قول لي شنو تتوقع نتيجه المباراه اليوم؟
2: والله شوف اختي امينه، طبعا المنتخب العراقي يبي يفوز عشان بس يحصل المركز الاول، والمنتخب السعودي ما في شك ايضا يبحث الفوز وتاكيد الصداره.
1: طيب انت شنو تتوقع؟
2: والله انا اتوقع الفوز الاخضر ان شاء الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله باذن الله احد احد. طيب وبالنسبه لتصريح الفنان الكبير عبد الله عبد المجيد عبد الله،
2: طبعا انا اختلف مع الفنان عبد الله المجيد عبد الله.
1: ليش؟
2: لان طبعا ما في شك امينه ان المراه الحنين هي الملجا الطبيعي، هذا اول شيء زين. أوكي. طبعا الحنيه والقوه ما يتقاسموا مع بعض.
1: اوكي
2: زين. الرجل اذا احب فعلا، وهذا نادر، كان الأكثر حنانا زين. المرأة إن كرهت فهذا قليل. أوه. كانت أشد قسوة.
1: حلو. لو المرأة يعني كرهت الشخص بتكون أكثر قسوة منه.
2: صحيح ما في شك اختمينة
1: بتكون أكثر، ولكن مستحيل أن حنانها بيكون أقوى من قوة الرجل. الرجل
2: ما بشك. أنا أقولك الحنية والقوة ما يتقاسموا مع بعض أمينة.
1: مستحيل ما يتلاقون يعني.
2: إينا مستحيل.
1: يعني لو كان الرجل قوي بفكرة، قوي بشخصيته، قوي بكلمته، وكذا، والمرأة الحنونة ما تقدر تكسر مثلا هذه القوة بحنانها.
2: ما تقدر
1: يعني. القوي قوي مستحيل. إذا قال كلمة قالها ما ما ما إذا كان رجل متمسك بكلمة يعني مستحيل. ما تقدر تهتم يا أبو فلان ماكو فايدة. نوي
2: ما في مرة لو يمين يسار ما في اختار.
1: أوكي خالد يقول ما في أمل. انسى أمينة. عموما شكرا لك يا خالد، يومك جميل إن شاء الله. مشكور مشكور. طيب اللي داز أمينة أبغى أتواصل معاك يا أستاذة أمينة. وين يا معود؟ ندق عليك ما ترد عيني يا أبا. ليش ما ترد؟ طيب نختم مع أبو رجاء يقول حنان المرأة أقوى أستاذة أمينة، عشان كذا هي بتمتص ما يحتر الرجل من المتاعب مجرد ما يدخل البيت، ولذلك هي تعتبر سكن فوق السكن اللي هو البيت. الله هذا بصف المرأة. أبو رجاء قال لا مو صحيح، حنان المرأة أقوى من قوة الرجل. عموما بالاتصالات على منصة إكس كان التصويت متساوي 50-50، كان بالنسبة لتصريح الفنان الكبير عبد المجيد عبد الله. كان التصويت على منصة إكس على أجد أندرسكور راديو على صفحة الشخصية كان التصويت 50-50، صوتوا بشكل متساوي، ولكن اتصالاتكم كان التصويت الأكثر للي اختلفوا مع الفنان الكبير عبد المجيد عبد الله، قالوا لا مو صحيح إن حنان المرأة أقوى من قوة الرجل. شكرا لكم أصدقائي، شكرا لكل اللي شاركوني حلقة اليوم. هذا الجمال وهذا الروعة وهذا الحماس، وصراحة أبدعتوا حقيقة أبدعتوا سواء من خلال اتصالاتكم أو مشاركاتكم الرائعة على منصة إكس. ممنونة لكم لهذا التواصل الكبير ولهذا التواصل الجميل. أيضا كل الشكر لمخرجنا معتز سمير بخش، وأيضا شكرا أمينة العبد الله من خلف المايك والإعداد. لا تنسون أصدقائي بكرة رح نجي ورح نشغل، نقول قدام قدام قدام قدام يا الأخضر. اليوم إن شاء الله سقورنا الخضر بمشيئة الله، رح يبيضون الوجه، ما رح تكون تعادل، رح تكون فوز.

حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. ثمانية منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
0: حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. ثمانية منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: جدة اف ام على هواك. تيكي تاكا الان على جدة اف ام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من تيكي تاكا على جدة اف ام. الليلة آخر مباريات جولات المجموعات في خليجي 27، الليلة عند 8:30 مباراتان تنطلقان في ذات التوقيت عند 8:30 مثل ما قلت. أولاها مباراة منتخبنا مع المنتخب العراقي، مباراة ضمن فيها منتخبنا أو ما قبلها ضمن التأهل للدور نصف النهائي من هذه البطولة، بقي فقط تأكيد الأحقية في الوصول إلى الدور نصف النهائي أو في التموضع في نصف النهائي في صدارة المجموعة الأولى. يواجه المنتخب العراقي الذي يريد تأمين وصوله ويخشى أي مفاجأة تتعلق بهذه المواجهة، وأيضا مواجهة أخرى تتعلق بها، أقصد مواجهة المنتخب العماني والمنتخب الكويتي الذي يأمل المنتخب العماني فيها، أقصد في مواجهة المنتخب الكويتي أن يحصل على نقاط المواجهة ويحقق غلة تهديفية مع تعثر المنتخب العراقي والمنتخب السعودي للوصول للدور نصف النهائي. هو يأمل ويتبقى أو تتبقى النتائج في هاتين المواجهتين الليلة. منتخبنا يدخل إلى هذه المواجهة في حسابات تتعلق بجهوزية بعض العناصر وفقدان بعض العناصر خلال مباريات المجموعة. دونيس يتحوط فعليا للمضي وسط كل هذه التحديات بمنتخبنا، في الحقيقة آمال عريضة في إيجابية لمنتخبنا كما شاهدناها أمام المنتخب العماني. بإذن الله كل التوفيق لمنتخبنا. أنا عبد الله الحارث أحييكم رفقة الزملاء من الإعداد هذا الدغريري، من الإخراج خلود لبني، مباشرة للعنوان.
1: تيكي تاكا على جدة اف ام.
0: الليلة على ملعب الجوهرة، السعودية والعراق، الصدارة للأخضر بنقطة والعبور للعراق بنقطة. حسان تنبكتي يكتفي بتمارين خاصة والجهاز الطبي يحدد جاهزيته للمباراة. عمان تترقب تعثر العراق الليلة وحسابات التأهل ترتبط بمباراتين متزامنتين. غدا الإمارات وقطر إلى نصف النهائي، مواجهة الغد تفصل في الصدارة. خمسة منتخبات تحسبها بالبطاقات، الصدارة والتأهل مقابل حماية عناصر نصف النهائي.
1: تيكي تاكا على جدة اف ام.
0: حياكم الله مستمعينا في حلقتنا الليلة من تيكي تاكا، ورحب بكم وارحب ايضا بضيفينا العزيزين اللذان التحقا بنا الان، زهير الشماس الناقد الرياضي، حياك الله ابو بدر، مساء الخير. ابو عبد الله عفوا. زهير تسمعني؟
2: هلا والله ابو احمد،
0: حياك الله،
2: خير عليك وعلى جميع مستمعين جدة اف ام، ومسي على الزميل احمد علام، وإن شاء الله نطلع بها حلقة جميلة بإذن الله.
0: حياك الله، أرحب أيضا بالعزيز على الطرف الآخر أحمد علام الناقد الرياضي، حياك الله أبو علي، أهلا.
3: أهلا وسهلا أبو أحمد، أحييك وأحيي العزيز والجميل جدا زهير وجميع مستمعي جدة اف ام، سعيد جدا بتواجدي معكم، إن شاء الله نقدم الإضافة في حلقة هذا المساء بحول الله.
0: كل ثقة. خلونا نبدأ الحقيقة بمواجهة منتخبنا بعد ضمان التأهل، ضغوطات كثيرة يمكن يعيشها دونس، أولها الوعكة الصحية اللي الرجل مر فيها وغيبته عن مؤتمرات صحفية، أيضا الحال اللي يعني يمر فيها بعض لاعبيه على حجي، خروج حسن كادش، يعني أيضا تمارين مع الفريق الطبي ما شارك في الحصة التدريبية الأخيرة بالأمس حسان تنبكتي، كان له تمارين خاصة مع الجهاز الطبي. هل الأمر يقلقنا على الأخضر أحمد، ولا الأمور قابلة بالمجموعة من 26 أو 23 لاعب أنهم يعدوا هالموضوع؟
3: أكيد يعني بداية نتمنى إن شاء الله السلامة للجميع وأن يكون الأخ حقا مكتمل الصفوف، لأنه ما شاهدنا الفترة الماضية أمانة من اكتمال للصفوف شاهدنا أنه كان في تركيز أكبر، كان في حضور على الأداء الفني بشكل كبير. بلا شك أنه غيابات بعض الأسماء نعم مؤثر، نتكلم على كادش في مباراتين كان حقا في انسجام بشكل كبير، اللاعب الوحيد اللي ممكن شارك في المباراتين ما بين قلبي الدفاع ما بين عبدالله العمري وأيضا حسان تنبكتي، حتى لو نتكلم على كادش في الاتحاد المستوى أمانة الفني الثاني.

0: ثابت المتطور، أصبح أكثر من الركائز المهمة جدا في الاتحاد وأيضا في المنتخب السعودي. بشك أنه غيابه يؤثر على يعني يؤثر على الثبات الدفاع اللي ظهر عليه المنتخب في المباراتين الخليجية. نفس الأمر غياب نواف العقيدي، شكوك حول مشاركة، أو غياب أيضا علاء حجي، شكوك حول مغادرة حسان تنبكتي. ولكن نتكلم على المباراة، قد تكون تحصيل حاصل أبو أحمد، ولكن أنا ضد حقيقة الذهاب لمباراة العراق بأن يكون المنتخب يلعب في البدلاء، لأنه المنهجية اللي حقيقة اللي أخذناها من مباراة عمان، الثقة اللي أخذناها من مباراة عمان، ما أتمنى أن أيضا تهتز أمام العراق اليوم، لأن العراق مطالب بشكل رئيسي للانتصار.
1: بس مهم جدا أنك أنت تكون نفس الزخم، تحافظ على ذات الزخم حتى تشجع أيضا أو يعني تبقى ذات الروح على نفس المستوى العالي.
0: صحيح أبو أحمد، وهذا عامل مهم، لكن أنا أتكلم على أنه اليوم الزخم والثبات والهوية الفنية بلا شك أنه في فوارق بين اللاعب الأساسي وأيضا اللاعب البديل، لا سيما أنه في المباراتين الماضية شهدت حتى تغيير 5 لاعبين ما بين التشكيلة الأولى وأيضا التشكيلة الثانية، إضافة على ذلك أنه بعض اللاعبين حقا لم يشاركون بصفة أساسية في الدوري. فأعتقد أن اليوم لو نتكلم عن المخزون البدني في حفاظ بشكل كبير، أنا يهمنا حقا أن نحافظ على الهوية، ما يكون فيه اهتزاز، يعني ما نشاهد منتخبنا مباراة فوق ويقدم أداء كبير وأخرى بغض النظر عن ظروفه، إن كانت تحصيل حاصل أو كانت يعني مشاركة بلاعبين بدلة. أنا حقا ما أتمنى أن نشاهد يعني تغييرات كثيرة في تشكيلة المنتخب للحفاظ على الهوية الفنية. نعم الزخم والتنافسية مهمة جدا ما بين اللاعبين الأساسيين واللاعبين البدلة، التنافسية أنا بالنسبة لي تكون في المباريات الودية، لكن بطولة رسمية وبطولة أيضا الأخضر حقيقة يعني يسلط فيها كل تركيزه بأن يحصل على هذه البطولة، بالنسبة للهوية أهم بكثير من أنه نعطي فرص لبعض اللاعبين بأنهم يشاركوا في هذه المباراة.
1: طيب وعموما الحقيقة يمكن حتى فيها مؤثرات بالنسبة للطرف المقابل، المنتخب العراقي يتكلم عن هاجس البطاقات اللي تراكمت عند لاعبي المنتخب العراقي. لكن بعد الفاصل أنا بسأل، ببدأ مع أحمد عن مفتاح هذه المواجهة، مفتاح الفوز، مفتاح تحقيق نتيجة إيجابية بالنسبة لمنتخبنا في مواجهة المنتخب العراقي الليلة عند 8:30 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية الجوهرة هنا في جدة في خليجي 27. روح فاصل ونعود لكم.
2: جدة FM على هواك.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا

أشهد أن محمدا رسول

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
3: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
2: هو شيء من كل هذه الأشياء.
3: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
2: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
5: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
3: كل يوم موضوع جديد
5: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
2: وقضايا تهم الشباب.
1: استديو 20 يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
6: تيكي تاكا على جدة اف ام.
7: حياكم الله من جديد مستمعينا في تيكي تاكا على جدة اف ام. اعود للترحيب بكم وبضيفينا العزيزين احمد علام الناقد الرياضي وزهير الشماسي الناقد الرياضي. زهير، نرجع لموضوعنا في الحديث عن المواجهة المرتقبة عند 8:30، مواجهة منتخبنا الأخيرة ضمن جولات المجموعة. وبروح مباشرة إلى مسألة مفتاح الخروج بنتيجة إيجابية في هذه المواجهة، الفوز، وأيضا ما يفكر فيه دونيس من الحديث اللي تكلم عنه أحمد، أنه ليست تلك المواجهة اللي تحشد فيها كل طاقات اللاعبين تحسب الأدوار الإقصائية.
8: يعني هو فعلا يعني اليوم حنا بين يعني نارين. طبعا خسارة الصدارة أمر مستبعد إلا بهزيمة، وهزيمة بنتيجة كبيرة، كون فارق الأهداف لصالحنا الحمد لله، يعني وإن شاء الله ما تحصل هزيمة. فأقل الأضرار هو اليوم أنك تخرج بتعادل مع طموحنا دائما الفوز. لكن يعني الأمور البدنية يجب أن تضع في الحسبان، يجب عدم المخاطرة بأي لاعب هناك شك في جاهزيته على يعني قمتهم حسن كادش وتنبكتي. فيعني أسلم شيء اليوم أن يعمل تدوير الفريق. بعض اللاعبين اللي عند انا شخصيا عندي فضول مثلا ارى عبد الله سالم في ارض الملعب،
7: هلا شارك عبد الله سالم الحقيقه له بروز في في مع فريقه، ايضا الفتره اللي كان فيه منضم فيها المنتخب في كاس العالم كان له جهود الحقيقه مع اللاعبين، وما شارك، ما كان ضمن المجموعه المشاركه، لكن الحقيقه كان له موقف جيد مع المنتخب.
8: نعم بكل تأكيد، فلاعب أثبت نفسه على مدار السنوات عندنا، لاعب دائما جيد، مهاجم هداف، إن لم يسجل يساعد زملائه. فيعني عندي فضول كبير أن أرى يعني أن نرى اليوم 11 لاعب كامل دي في تشكيلة. باعتقاد هذا سيضر نوعا ما بشكل المنتخب، أمام منتخب يريد الفوز اليوم أمامك المنتخب العراقي. ف تدوير بعناية نوعا ما، نرى أسماء تستحق فعلا أن
7: خلنا نبدأ من الخط الدفاع. عندنا الحقيقة مغادرة حسن كادش، حنا شفنا ثنائيات المواجهة الأولى كانت حسن وعبد الإله، المواجهة الثانية كانت حسن وتنبكتي، الآن مغادرة حسان وعفوا مغادرة كادش، وإلى الآن لم تثبت إمكانية مشاركة حسان من عدمها. جهاد وعبد الله ولا لا؟
8: نعم صحيح. وأيضا جهاد يعني في المنتخب خاصة كان يقدم أداء جيد. وعبد الله العمري وإن كان هناك بعض الهفوات في النادي أو في حتى في المباراة الأولى مع المنتخب نوعا ما، لأن يعني دائما لاعب خبرة، ولا ننسى أنه قدم كأس عالم ممتاز جدا بالمجمل، وكان صاحب هدف كأس العالم ولعب روح كبيرة. يعني وجودهم الاثنين مع بعض راح يكون جيد باذن الله.
7: ايش رايك في التعليق؟ تفضل كمل فكرتك. لا انا النقطه اللي كان اتكلم عنها احمد، انا قبل ارجع لموضوع اخر ايضا ابشرك فيه، لكن هل جزئيه انه تذهب الى الادوار الاقصائيه وانت متصدر، الحرص على تحقيق الثلاث نقاط، للحفاظ على ذات الرتم، ذات الرغبة، ذات الحماس، ولا هل الأمر في مباراة من هالنوع أمام المنتخب العراقي أمام ضمان التأهل مش مهم لهالدرجة بحيث أنك أنت ما تستنزف جهود لاعبيك؟
8: هو يعني أنجل فوز، الفوز يجيب فوز يقولون، والفوز يعني عدوى محببة إذا كانت يعني تحدث عن طوال الانتصارات. وجميل انه باذن الله نصل للنهائي ونحقق اللقب بانتصارات متتاليه. لكن ان حصل اليوم تعادل مثلا فهو مفهوم ومقبول، صداره بين الطرف المجموعه الثانيه بين الامارات وقطر. يعني في الغالب يعني الامارات نراها اجهز، اعتقد الكل يتفق على هذا الشيء. ويعني تجنب الإمارات أفضل من اللعب مع الإمارات في دور نصف نهائي.
7: هذا بالنسبة لي أي منتخب تقصد؟ المنتخبنا؟
8: إذا منتخبنا يعني
7: لا لا يتصدرنا. أن أي فريق يلا حي أي منتخب الله يحيي.
8: طبعًا.
7: إيه تبي تحقق البطولة حققها أمام أي منتخب، لا تفكر في الحسابات.
8: بس اليوم على الورق، على الورق نوعا ما باللي شفناه قطر أسهل من الإمارات في النصف النهائي، فناخذ الأسهل واللي يتفاهمون العراقي مع الإمارات في النصف النهائي واللي يجي حياه الله، وإن شاء الله رافعين الكأس بإذن الله.
7: بإذن الله. طيب أنا برجع لك كابتن أحمد في جزئية العراق. إحنا عارفين إنه مو ليست تلك الضغوط التي يواجهها المنتخب العماني، بس يهمني في يعني حالة المنتخب العراقي أمام احتياجه فقط النقطة حتى يضمن إبعاد أي مفاجآت في الليلة. غراهام في المؤتمر الصحفي وصف منتخبنا بأنه فريق مهاجم. طيب إذا بدأ المنتخب العراقي، وهنا سؤالي، إذا بدأ المنتخب العراقي بحذر حفاظا على الفرصة المؤكدة أنه يذهب بنقطة وحيدة وبالتالي يضمن ما يفرط في مسألة التأهل، أي مساحة لازم أو ترى أنه منتخبنا يجب أنه يستهدفها لكسر الدفاعات المتوقعة مثلا؟
9: أكيد أبو أحمد، يعني المنتخب العراقي دفاعيا يعاني من مشاكل، شاهدنا أمام عمان، شاهدنا أمام الكويت، مشكلة العراق في الكرات الثابتة، مشكلة العراق في الجهة اليمنى حقيقة اللي دائما تكون في مساحات بشكل كبير. فأعتقد إنه يعني القوة الدفاعية هي المنتخب العراقي كقوة هجومية موجود، ولكن كمشاكل دفاعية أيضا موجود. لذلك أنا أرى إنه قوة منتخبنا في جميع المباريات اللي خاضها هي في أول ربع ساعة، البداية القوية، التسجيل المبكر يعطي سيطرة على المباراة. لذلك أنا أروح لنقطة يمكن تحدثت فيها في بداية الحلقة، موضوع التشكيل وموضوع العناصر مهم جدا. إذا كانت يعني في جاهزية مكتملة للاعبين، ما أرى أنه ممكن له لزمة في عملية تغيير بعض الأسماء. اللاعب اللي يعاني من إرهاق، يعاني من شد، عنده مشاكل، ممكن يكون في تغيير من لاعب للاعبين. لا يربط حديثي خشية من مواجهة منتخب الإمارات أو منتخب قطر، لأنه زي ما تفضلت أبو أحمد المنتخب السعودي لا يهاب أي منتخب جاهز لأي منتخب سواء في آسيا وأيضا في الخليج. يعني إحنا واجهنا منتخبات أبطال العالم، أرجنتين، أسبانيا والعديد من المنتخبات العالمية، وما هبنا حقاً مواجهة أي منتخب. لذلك أنا أتكلم على الهوية، لابد أن تكون موجودة الهوية بالأسماء والعناصر. المنتخب بدأ في تشكيل عمان، بالنسبة لي تشكيل أكثر من ممتاز. ممكن تغيير على حجي للإصابة، تغيير متعب الحربي أو محمد أبو الشامات للإرهاق، ولكن عدا وحسان تبكت، ولكن عدا ذلك بالنسبة للإبقاء على العناصر الأساسية يعني عامل مهم جدا للثبات على الهوية اللي شاهدناها في مباراة عمان. ولكن إذا كانت مباراة قطر بتشكيل ومباراة عمان بتشكيل ومباراة اليوم أيضا بتشكيل، ما أعتقد أنه هذا الأمر بيعطي استقرار للمنتخب السعودي ولا أيضا بيعطي قيمة فنية، يعني حتى الثقة للمشجع اليوم إحنا كمشجعين ومحبين للمنتخب ما حتكون في ثقة، مباراة فوق ومباراة يعني ما تكون بقدر الطموحات، هذه أعتقد أنه ممكن تثير
7: هذه الجزئية تراها يعني في في في مع دون السلبية.
9: أيوة هذه هي
7: طبعا عشان لا نظلم الرجل إيه، لأن بروح لك النقطة في في عمل دونس، يعني الحقيقة أعتقد أننا كنا لاحظناها، يعني مسألة استغلال الكرات الثابتة عن ناحية الهجومية، أقصد مسألة أنه أنت يعني أزمة المسجل الأهداف صار عندنا يعني زيادة حلول في في في في التسجيل.
9: هذا يا سلام أبو، هذه نقطة إيجابية أنه دونس خلق لك أسماء، يعني إحنا مع دونس شاهدنا همام الهمامي، مع دونس شاهدنا عودة سلطان مندش، مع دونس حتى توظيفه لي صالح أبو الشماط في وسط الملعب، حتى يعني الرجل زي ما قلت أبو أحمد يمكن إحنا قصينا عليه في النقد، ولكن هذا العمل إحنا هذا العمل عندما تعمل بشكل جيد راح تكون فيه إشادات. لما نشاهد اليوم
7: تمرير حركة الكرة صحيح. الحقيقة في المباراة الأخيرة كانت صراحة هذا اللي ننتظره.
9: مو أنا هذه الهوية اللي أتمنى أنها تكون ثابتة حتى في مباراة اليوم والمباريات القادمة، إذا تغيرت الأسماء راح تتغير الهوية، لأن إحنا شاهدناها في أول مباراة عناصر كانت متواجدة في غير مراكزها ما شاهدنا أي تأثير، لكن عندما تواجدت العناصر الصحيحة في المراكز الصحيحة شاهدنا الهوية. لذلك أنا أروح لهذه النقطة، ترى اليوم ممكن وممكن تحدث مساعد المدرب يعني يوم الأمس بأنه سيشاركوا بأسماء بديلة بأكبر عدد من اللاعبين البدلة، ممكن هذا الأمر يحدث، لكن أنا أتكلم على الصح وأتكلم على النقاط اللي أنا أشوفها إيجابية لمصلحة منتخبنا.

0: واصل على عملية التسجيل، سجل هدفين في المباراة الماضية، اليوم أتمنى يسجل هدف هدفين ينافس على أيضا موضوع صدارة الهدفين. أتمنى أشوف همام الهمام يلعب مباريات أكثر، أتمنى شاهد سلطان مندش، أتمنى أشوف أيضا صالح أبو الشمال، كثير من اللاعبين أنا أتمنى ثباتهم. تحديد لا تحديدا أبو أحمد لاعبين الوسط، ترى إحنا ما شاهدنا منتخب لديه قوة في الحلول في وسط الملعب أمام عمان من سنوات، وليس من مباريات، من سنوات طويلة، حتى عندما كان يحقق المنتخب النتائج والانتصارات ما شاهدنا في إقناع فني مثل ما شاهدناه في مباراة عمان. لذلك أنا مع الثبات بأن تكون هذه التشكيلة أكبر عدد تكون ثابتة بشكل كبير لإعطاء تأثير لخدمة المنتخب حتى في المباريات القادمة. خلاص إحنا هوية المنتخب واضحة، لكن أنا مشكلتي أني أبدأ اليوم بتشكيل وغدا بتشكيل آخر ومباراة أخرى بتشكيل آخر، أنا هذه المشكلة. أنا أتمنى أشاهد جميع اللاعبين،
1: هذا إذا كانت اختيارية مش اضطرارية يعني.
0: أيوة صحيح. إذا كانت اختيارية هذا أمر مختلف يعني. الإصابات قضاء وقدر أو الكرات الحمراء، لكن أتكلم على موضوع الخيارات الفنية، إنه أنا يعني أريح لاعب أو أبعد لاعب أو أشاهد لاعب. أنا بالنسبة للاعبين لمشاهدتهم في التمارين وليس في المباريات.
1: طيب على ذكر القوة الهجومية لمنتخب العراق، زهير الثنائية اللي تكلمنا عنها وذكرت إنه عبد الله وإن كان يعني يعني قدم أداء جيد يعني يحسب للاعب وأيضا بقية العناصر، لكن ثنائية جهاد وعبد الله أمام هالقوة الهجومية للمنتخب العراقي، أكثر ما تخشى من هالثنائية وأفضل ما ترى فيها؟
2: يعني عبد الله وزكريا الاثنين عندهم قوة بدنية جيدة
1: وجهاد
2: وعندهم حماس وجهاد، يعني الاثنين عندهم الحماس وعندهم القوة البدنية وعندهم الكاركتر صح التغيير. فالمنتخب العراقي جزء كبير من قوته هو حماس لاعبيه، فصعب استفزازهم، صعب خروجهم من يعني من تركيزهم نوعا ما. المنتخب العراقي حيحاول دائما في مبارياتنا معه.
1: حتى يعود لنا زهير أحمد على ذكر الحالة، يمكن أقول إنه المنتخب العراقي بعد الأحداث اللي صاحبت مواجهته أمام المنتخب الكويتي كمل بطاقات الحقيقة من خلال المواجهتين الأولى أمام المنتخب العماني والمنتخب الكويتي، عند 7 لاعبين عندهم بطاقات. نعرف إنه هالأمر مؤثر في حال الحصول على بطاقة ثانية في هالمباراة أمام منتخبنا، ستؤثر على حظوظ هذه العناصر 7 في دور نصف النهائي في حال مشاركة المنتخب. إلى أي مدى هالعامل ممكن يكون لصالحنا حنا لصالح منتخبنا في المواجهة؟
0: تسمح لي بس أبو أحمد أجاوب على السؤال الجميل اللي سألته لزهير، ولو لجزء بسيط جدا.
1: أتفضل.
0: قوة عبد الهلال العمري وأيضا جهاد بن ذكري، قوتهم أعتقد أنه موجودة في الكرات الهوائية، لاعبين مميزين جدا في الاشتراكات، في الامتحامات، في الكرات الهوائية، التعامل مع الكرات الأرضية، وهي أيضا نقطة قوة بشكل كبير للمنتخب العراقي. ممكن مشاكلهم في عملية البناء أمانة يعني عبد الإله و
1: الجودة أقل ذكري.
0: أي الجودة أقل في عملية البناء، ممكن هذه المشاكل والتخاوف موجودة، رغم انه من ناحيه الكرات الطويله ترى كلا اللاعبين مميزين، ولكن بشكل اكبر عبد الله العملي مميز جدا في الكرات الطويله، حتى مشاركتهم في الركنيات مؤثره جدا. لما نتكلم عن المنتخب السعودي في مباراتين 24 ركنيه ترى سجل هدف وحيد. عندنا مشاكل في التعامل مع الكرات الركنيه من ناحيه التنفيذ والانتشار وايضا التكتيك. لما اتكلم اجابه على سؤالك بلا شك ممكن اروح لجزئيه معينه بخصوص كثره الكروت الصفراء للاعبين المنتخب العراقي.
1: 7 عناصر في المنتخب العراقي: ابراهيم بايش، زيد تحسين، محمد قاسم، امير العماري، احمد قاسم، يوسف النصراوي، كرار نبيل.
0: صحيح، وهذه حقيقه يعني مؤشر دائما، يعني المنتخب العراقي لديه مؤشر عالي من هذه الناحيه، انه اللاعبين زي ما قال زهير انه اللاعبين لديهم سهوله في عمليه الاستفزاز، يعني تستطيع ان تستفزهم داخل الملعب يعني بطرق واضحه داخل الملعب، وهذا الامر اللي ممكن عليه لاعبين المنتخب العراقي. اضافه الى
1: تأثر حتى على الضغط ابو علي، تاثر على ضغط يعني إن يواصل الضغط، يواصل ايضا الالتحامات القويه، بيكون عنده خوف.
0: صحيح. اي صحيح صحيح، وزي ما قلت ابو احمد، وكمان هم يعني اقوياء في عمليه التدخلات الالتحامات، يعني عندهم روح قتاليه كبيره. ممكن هذه النقطه ترى في مباراه اليوم

0: تقلل من مستويات بعض اللاعبين، بيكون الحذر والتركيز اعلى، وهذه اعتقد ايضا نقطه تصب لمصلحه منتخبنا، يعني لا سيما ان اكيد مباراه اليوم مباراه مهمه للمنتخب العراقي، ولكن النقطه تكفي الى عمليه التاهل الى الدور القادم. فاعتقد ان هذه ممكن تقلل من قوه المنتخب العراقي كثره الحصول لاعبين على بطاقات صفراء.
1: طيب ارجع لك زهير لكمال حديثك عن ثنائيه جهاد والعمري في مواجهه خط الهجوم العراقي.
2: نعم يعني اظن احمد كفى ووفى الحقيقه، يعني واثق تماما ان عندهم قوه بدنيه وعندهم قوه في الكرات الهوائيه، لكن عندهم مشاكل في الخروج بالكره، وده شيء ممكن ياثر علينا لو استغل المنتخب العراقي ولعب خاصه باسلوب ضغط عالي، مع ان استبعد اعتقد العراق راح يلعب على ردة الفعل معانا أكثر من الفعل.
1: يعني ما راح جراهام مدرب المنتخب العراقي ما راح يجازف بهالكم من اللاعبين اللي يتهدد حضورهم أو مشاركتهم في نصف النهائي بطاقة أخرى في مواجهة من هالنوع أمام منتخبنا.
2: راح يعني باعتقاد يحاول يدير الموضوع بأسلم طريقة، يعني أنه أظن المهددين خمسة
1: سبعة. المنتخب العراقي سبعة، المنتخب القطري احنا بعطيها بالكم، والمنتخب العماني بالنسبة لمواجهة أمام المنتخب الكويت عنده ثلاث لاعبين. أنا أتكلم عن الخماسي اللي أقرب للتأهل، طبعا ثلاثة ضامنين التأهل، منتخبنا ومنتخب الإماراتي ومنتخب القطري. منتخبنا الحمد لله ما عندنا إلا محمد أبو الشامات، والمنتخب الإماراتي أيضا عثمان كمارة وحيدا، قطر عنده سلطان بريك وعاصم مديب.
2: يعني يجب على جراهام الحقيقة أن يوازن بين اللاعبين المندرين، أن ما يزج فيهم في وقت واحد، وأنه يعني يعمل أولوياته، وباعتقادي حتى التعادل بيكون مرضي بالنسبة لليوم. بيحاول الفوز يعني بالطرق الممكنة، لكن بدون مغامرة.
1: أشعر من توصيفك أبو عبد الله ان المواجهه اقرب انها تكون يعني قياسا بانك انت ترشحها للتعادل مثلا، انها حتى مش بذاك الكم من الاهداف، يعني ممكن تنتهي سلبيه يعني.
2: لا ما تصور لقاء بارد ولا ابدا، بيكون في حماس، بيكون في اثاره كعاده لقاءنا مع المنتخب العراقي، لكن ما اتصور في حرص كبير او مخاطره كبيره لعدة أسباب.
1: من المنتخبين ولا منتخب عن منتخب؟
2: كل المنتخبين باعتقادي. بالنسبة لنا التعادل يعطينا الصدارة. بالنسبة للمنتخب العراقي أيضا عدم الخسارة منطقيا ستعطيه التأهل، فيعني ما في داعي للمخاطرة الكبيرة واستنزاف البدني واستنزاف اللاعبين بدنيا او حتى بمخاطره الكروت بشيء ممكن يعني
1: ياثر على الادوار الاقصائيه.
2: نعم ممكن تفادي، لانه اليوم يعني العراق لو خسر نتيجه اليوم مثلا، كل نتيجه اللي خسرها امام المنتخب العماني وعمان خسرت من اربعه، فاليوم عمان تفوز على الكويت اللي ما عندها اي حافز اليوم بنتيجه كبيره، وقد يخرج المنتخب العراقي. ف يعني هناك مخاطر بالنسبة لهم.
1: طيب.
2: على قولتنا to be in the safe side. يعني وخل المخاطر، أعتقد هذا ذكاء من المنتخب العراقي.
1: طبعا خلنا نشوف أيضا توقع أحمد، مباراة غنية تهديفيا ولا بتكون يعني على طريقة يعني أقل الأضرار؟
0: مبارياتهم في الخليج أبو أحمد لا دائما تكون غنية من ناحية التسجيل، من ناحية الإثارة، ممكن في بطولات أخرى التصفيات وكذا يعني تكون فقيرة على مستوى التسجيل، ولكن اليوم أراها لا في أهداف بغض النظر عن أي تشكيلة لعب فيها المنتخب السعودي، ولكن أرى أنه فيها أهداف، رغبة يعني المنتخبين في عملية التسجيل، وأيضا أعتقد أنه موجودة شهية المنتخبين في الجانب الهجومي، الحلول الهجومية لكل المنتخبين أعتقد أنه موجودة. أنا بالنسبة لمباراة فيها من الإثارة الشيء الكثير، راح تكون واحدة من أمتع المباريات، لأنه أمانة شاهدنا السعودية أمام عمان كانت مباراة جدا ممتعة، شاهدنا العراق أمام الكويت أيضا كانت يعني مباراة ممتعة جدا، ماراثونية فيها كثير من الأحداث الريمونتادا، فأعتقد أنه راح تواصل أختنا المتعة تحديدا في هذه البطولة. من بعض المباريات المميزة راح نشاهد مباراة رغم انها قد تكون او تحصيل حاصل للمنتخب السعودي، ولكن بلا شك انه المنتخب السعودي دائما مبارياته مع المنتخبات الاخرى تكون قويه، تكون اكثر تنافسيه بغض النظر عن الاسماء، ولكن الشخصيه السعوديه اعتقد انه دائما موجوده في مثل هذه المباريات النوعيه.
1: طيب انا ما بسالكم عن توقع المباراه، بسالكم عن من تتوقع، عطني اسم سيحصل على رجل المباراه. احمد،
0: إذا بالتشكيل الأساسي فراس البركان.
1: فراس البركان.
0: فراس سيواصل على المستوى الفني، وقد يكون بنسبة أقل همام الحمامي.
1: فراس أو همام. بالنسبة لك زهير.
2: والله بحاول أخالف أحمد من باب المخالفة يعني. خلنا نقول نتمنى يعني أساس تعطيه ثارة بس شوي.
1: طيب.
2: أتمنى عبد الله السالم يلعب، فأتمنى عبد الله يلعب اليوم وسجل له هدف ولا هدفين. وخلني أقول صالح أبو الشابات.
1: المهم كلهم بالنسبة لنا رجال المباراة إن شاء الله. أنا يمكن أروح مع زهير، إن أنا أتمنى الحقيقة إنه عبد الله آل سالم الحقيقة يحقق إذا ما شارك الأفضلية. طيب نروح فاصل قصير، بعدها نعود لكم في تيكي تاكا، ابقوا معنا فضلا. حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
4: تيكي تاكا على جدة FM.
1: حياكم الله مستمعينا مرة أخرى في تيكي تاكا. المباراة الأخرى اللي تقام في ذات التوقيت على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل هنا في جدة عند 8:30، مواجهة المنتخب العماني والمنتخب الكويتي. المنتخب الكويتي الحقيقة الذي حاول على الأقل في مواجهة الأخيرة أمام المنتخب العراقي وتلقى هدفا أضاع كل فرص التأهل في اللحظات الأخيرة من أو في الوقت ما بعد دقيقة 9 تقريبا بعد الوقت الأصلي، ذهبت بأمال الفريق في المواصلة في البطولة عموما عند مواجهة لمراضات على الأقل أو تصحيح أو مصالح، ما ودي أقول مصالح لأنه الاتحاد الكويتي الحقيقة كان أصدر بيان بعد مواجهة المنتخب الكويتي أمام المنتخب العراقي، قدر كثيرا هذا البيان ناحية الجماهير اللي تعنت الحقيقة وحضرت المساندة منتخبها في مواجهة منتخب عمان، ليأمل الحقيقة أن على الأقل يعمل ما عليه أو ما يتوجب عليه في المواجهة، وعلى أمل أن تخدمه أيضا نتيجة مواجهة منتخبنا أمام المنتخب العراقي. أحمد، المواجهة من حسابات المنتخب العماني أمام ما قدمه خلال الجولتين وهذه الثالثة على أمل الحصول على الفرصة، والمنتخب الكويتي كيف تشوفها باختصار؟
0: أبو أحمد، شوف الكويت بلا شك يعني في تراجع على المستوى الفني. الكويت الدوري الكويتي أثر على حقا قوة المنتخب الكويتي وحتى على اللاعب الكويتي. بلا شك إنه الطموحات أكبر المنتخب العماني، ترى المنتخب العماني من ناحية المنظومة منتخب جيد، ولكن ما عاب المنتخب العماني هو دوما الشوط الأول البداية الكارثية، يستقبل الأهداف بشكل مبكر جدا، يصعب حتى عليه العودة مرة أخرى لعملية التعادل أو الانتصار مثل ما شاهدنا أمام المنتخب السعودي وأيضا ما قبل ذلك أمام العراق. مدرب المنتخب العماني لديه مدرب ممتاز جدا طارق السكتري، ولكن بحاجة إلى وقت، بحاجة إلى عمل أكبر، بحاجة إلى خلق انسجام ما بينه وأيضا ما بين اللاعب العماني، لأنه بلا شك أنه يعني أتى من مكان مختلف تماما، من مكان حقيقة للمنتخب المغربي اللي هو منبع النجوم سواء الفئات السنية وأيضا المنتخب الأول، عكس المنتخب العماني اللي بحاجة إلى عمل أكبر. أرى أنه المنتخب العماني طموحه أكبر في هذا اللقاء، قد يحقق الانتصار، ولكن بالنسبة لي صعوبة التأهل إلى الدور القادم فيها صعوبات كبيرة.
1: هو يعني ماذا يتوجب على المنتخب العماني أمام منتخب ليس لديه خلنا نقول طموحات في مواجهة غير الحفاظ على اسم المنتخب الكويتي، الحفاظ على صورة المنتخب الكويتي؟ زهير،
2: يعني الحقيقة

0: أخذنا المنتخبين في أول لقائين عمان انهارت أمامنا بينما الكويت ترى يعني في المباراتين في مباراتنا أمام منتخبنا استقبلت هدف عكسي، لعبت مباراة جيدة، تنظيمها الدفاعي كان على الأقل يعني يشاد فيه، وأيضا كان يهددنا، كان فيه تهديدات للمنتخب الكويتي سواء في الشوط الأول أو الشوط الثاني، على صحيح على فترات بس بأسلوب ذكي كامل سوزا. أمام المنتخب العراقي بفارق الخبرات الموجودة، المنتخب العراقي العائد من كأس العالم، المنتخب العراقي اللي يعني ربما الكرة العراقية تعيش أيام جيدة مقارنة بالكرة الكويتية اللي بدأت تتحسن طريق العودة ليس أكثر، قدم مباراتين على مستوى الأداء والحماس والتنظيم نوعا ما يعيب تنظيم الدفاع في مرات العراق بكل تأكيد، لكن بالمجمل الكويت ما كانت سيئة. فاليوم على حسب العقلية اللي بيدخل فيها سوزا المباراة والروح المعنوية الموجودة في للمنتخب الكويتي،
1: لا بس عنده مشكلة سوزا، عند الحارس الأول والحارس البديل الثاني كلهم إصابات على حسب آخر الأخبار، إن يعني هو بيلعب بالحارس الثالث
0: اللي هو أظن عبد الرحمن الفضلي اللي هو
1: أعتقد لأن الحوشان مصاب والثاني أيضا مصاب،
0: هذا آخر
1: آخر الأخبار الحقيقة قبل الحلقة.
0: نعم يعني أظن عبد الرحمن الفضلي إذا ما خبرني إذا ماني واهم إنه هو يعني أكبر الحراس سنة وخبرة يعني. فحارس دولي وعنده خبرات، فمهما كان حراس المنتخب الثلاثة يفترض أن يكون أداهم يعني محل ثقة على الأقل، وإن كان باعتقادي سعود الحوشان أدى مباراة طريات عظيمة خاصة بالمنتخب السعودي، ولا تقل أيضا أمام المنتخب العراقي، صد في كل مباراة 3-4 أهداف على الأقل، فكان مصادر القوة والأمال للمنتخب الكويتي. لكن اليوم لو تعادل المنتخب الكويتي مع المنتخب العماني او حتى انتصرت الكويت على عمان، انا بالنسبه لي راح تكون مفاجاه، مع ان عمان عندها يعني بسيط من الامل للتاهل، لكن يعني بين فريقين راح تكون هناك اثاره في شيء سنراه غير متوقع.
1: كويس انك ذكرت انه حتكون مفاجاه، لان كنت بسالك وبسال احمد قبل أن نروح لموضوع مباراتي الغد على السريع في اطلال عليها، أنه حديثكم طوال الحلقة وهو حديث قراءة للواقع على الأقل ما انتهت إليه إلى حد مباريات الجولة الثانية لكل المنتخبات الأربعة في المجموعة الأولى، أنه يعني استبعدتم تماما من حديثكم، أقول من حديثكم، أنه ما في أي مفاجآت ممكنة الحدوث. زهير انت تصادق عليها، لكنك ذكرت قبل شوي قلت يعني لو حصل بيصير مفاجأة، لكن انت خليت الباب الحين في مفاجأة ولا ما في مفاجأة؟ حديثك بالكامل يقول ان ما في مفاجآت، المنطق يقول انه تستمر الأوضاع كما هي عليه وبدون اي شيء.
0: من ناحية التأهل ما اظن راح يكون في مفاجأة بتاتا، يعني راح تتأهل.
1: لا لا انا خلنا نقول على مستوى النتائج في المواجهتين،
0: يعني بالنسبة لمباراة مع المنتخب العراقي لا أتوقع المفاجأة هي فوز المنتخب العراقي على المنتخب السعودي، أستبعد. التعادل شيء متوقع، وفوز المنتخب السعودي بإذن الله شيء متوقع.
1: بالنسبة للمواجهة الثانية
0: يعني
1: كويس أنك حددت المفاجآت، تمام،
0: أعطيها 45 للكويت 55 للمنتخب،
1: 45 للكويت 55 للمنتخب العماني،
0: منتخب عمان.
1: طيب هذا ما تعتبر يعني انه تقريبا يعني
0: يعني متساويه، ولن يعني اتفاجئ اذا فاز المنتخب الكويتي.
1: طيب احمد،
2: والله ابو احمد شوف المباراه المنتخب اذا لعبنا بالاسماء البديله ارى انها صعبه جدا على منتخبنا، يعني قد تكون لا قدر الله خساره او تعادل. إذا لعبنا بالأسماء الأساسية لا أرى أن منتخبنا أعلى،
1: فاهم، بس خلنا على موضوع المفاجآت، وش تعتبر النتيجة اللي تنتهي عليها وتعتبرها مفاجأة؟
2: إذا تأهلت عمان بغض النظر عن أي
1: هي الأمر الوحيد
2: المنتخب. هو بالنسبة لي مفاجأة، لأن أمانة المنتخب العراقي يتفوق من الجانب الفني، وكان قريب جدا حتى من التأهل من مباراة عمان، لأن المنتخب العراقي ترى أضاع كثير من الفرص، حتى مباراة أمام الكويت ترى أضاع كثير من الفرص في عملية التسجيل

0: تألق حارس المنتخب الكويتي كان موجود في تلك المباراة. أعتقد أنه ما عاب المنتخب العراقي هي كثرة إضاعة الفرص. عمان أمانة كمنظومة منتخب جيد، ولكن أرى أن تأهله لهذا الدور يعني نظير ما شاهدنا من مستوى فني للمنتخب العماني في مباراتين السابقة بالنسبة لي يعتبر مفاجأة كبيرة جدا في هذه البطولة.
1: عمان إذا اعتبرت مفاجأة معناه فوز منتخبنا أو أو أو تلقي شباك المنتخب العراقي كم من الأهداف، إضافة لأنه يفوز أيضا بفارق هدفين.
0: إيه بس بغض النظر أنا ما أربطها مع منتخبنا، أنا أربطها على حالة المنتخب العماني. إذا تأهل بالنسبة لي مفاجأة بلا شك إنه العماني المنتخب السعودي بالانتصار، بغض النظر عن من سيرافق المنتخب السعودي المنتخب العراقي أو العماني، كل منتخبات يعني أشقاء. لكن أتكلم من مبدأ فني وأتكلم من قيمة فنية، العراق حتى يتفوق بشكل كبير. عدم تأهل العراق إلى الدور القادم يعتبر مفاجأة مع تأهل المنتخب العماني إلى الدور نصف النهائي البطولة الخليجية. لكن أبو أحمد البطولات الخليجية عودتنا على المفاجأة، رغم إن أنا ما أتوقعها في هذه النقطة.
1: هذا حصيلة حديثنا عن مواجهتين الليلة. كل التوفيق لمنتخبنا في مواجهة المنتخب العراقي، ومتابعة ممتعة أيضا لكم لمواجهة أو متابعة مواجهة المنتخب الكويتي والعمان. نروح لموضوع مواجهات الغد في المجموعة الثانية.
2: تيكي تاكا على جدة اف ام.
1: المتابعة الأكبر والأهم واللي أتوقعها هي بصورة أكبر إن لم تكن الكاملة هي مواجهة المنتخب الإماراتي والمنتخب القطري. لماذا؟ لأنه الاثنين ضمنوا التأهل. المسألة مسألة من سيذهب صاحبا أو محتلا المركز الأول أو صدارة المجموعة، ومن سيذهب في الوصافة، على اعتبار أنه كلا المنتخبين تحصلوا على 6 نقاط كاملة من جولتين، وبالتالي هذه مواجهة حسم المقاعد مع أفضلية تهديفية المنتخب الإماراتي اللي حقق خلال مباراتين 7 أهداف. تغلب على المنتخب اليمني في المواجهة الأولى 4 أهداف مقابل شيء، وتغلب في المواجهة الثانية على المنتخب البحريني 3 أهداف مقابل شيء. المنتخب القطري فاز في المواجهة الأولى على المنتخب البحريني 2 مقابل شيء، وهدف وحيد تغلب به على المنتخب اليمني. مباراة مواجهة كانت صعبة على المنتخب القطري. زهير، هالمواجهة وظروفها قراءة سريعة.
3: يعني الحقيقة
1: أنت أعطيت يعني أفضلية المنتخب الإماراتي قياسا ب الحقيقة القوة الهجومية للفريق.
3: نعم والأداء نوعا ما، ولا أيضا الأسماء اللي برزت كل البطولة هذه. يعني
1: المدرب ما له دور
3: عندهم إمكانيات.
1: المدرب ما له دور. زلاتكو
3: أكيد له دور، له دور بس.
1: ولا شكلك ما يعني تحب زلاتكو، أنت معجب بالمدربين الإيطاليين بس. ولا لا لا ما زلاتكو مو بعاجب كرواتي، ما يصلح لك.
3: لا أبدا ما، بالعكس أنا أحب المنتخب الكرواتي. ترى يعني في لاعبين بروسيتش زي بروزوفيتش، مودريتش، حالي الحالي سوسيتش، يعني احبهم كثير ترى. يعني كفايه انهم لعبوا في
1: اعظم. وضح لك لمسات زلاتكو على المنتخب الاماراتي، وضحت لك في مباراتين على الاقل اللي خاضها.
3: يعني اللعب تحت الكوره بشكل اكبر، تدوير الكوره، تنظيم الدفاع لا باس فيه، يعني النقلات في خط الوسط الطويلة نوعا ما كانها تشبه شكل المنتخب الكرواتي اللي قاد زلاتكو من قبل. فيعني في بعض المغادر. نعم، هل نتكلم الآن عن مشروع واضح؟ لا زال في البدايات. يعني البطولة هذه تخبرنا بشيء، وأيضا الاتفاقات القادمة. المنتخب الإماراتي يبدو أكثر حماس، أكثر يعني ثقة، أكثر جوع. قطر يعني شقيقة قطر يعني بطلة آسيا مرتين متتاليتين، تأهل لكأس العالم. قد يكون يعني حتى لو في تتغير نوعا ما بسيط في الأسماء، لأن هذا الجيل يبدو أنه حقق الأقصى للكرة القطرية. هنا مشكلة الشبع نوعا ما. هو ما في جيل سبق العنابي في تاريخ العنابي أن حقق هذه المنتزه، فوصل إلى الحد الأقصى قد يكون. وهنا الخوف على المنتخب القطري بدون غرور،
1: يعني وصل لمرحلة اللي بعدها ظهر على اقتراب كأس آسيا، ما عاد في وقت لمسألة الإحلال.
3: نعم بكل تأكيد.

0: يعني ولا أظن ما تابع دور قطر بشكل جيد الحقيقة، بس ما أظن في رفاهية كبيرة للإحلال. والأسماء كأسماء يعني مو سيئة، منتخب القطري منتخب جيد، لكن يبدو لي هناك تراجع في الجوع في الحماس في الرغبة نوعا ما مقارنة بالمنتخب اللي حقق البطولتين الآسيويتين. هذه وجهة نظري يعني. في المقابل أبو أحمد بتكلم عن يعني زي ما قلت لك، بدون نظرية غرور، بدون نظرية شوفة حال، بدون نظرية هي نظرية واقعية، بقول بس ما بقول أن المنتخب السعودي محاولة تجنب اللعب مع صاحب الأرض والجمهور على الأقل، حتى لو نسينا أنه السعودية، أنك نحاول تتجنب المنتخب المستضيف، هذه يعني تسوى أنك تقاتل فيها المباراة هذه، أنك تحاول تفوز فيها وتتأهل كمتصدر.
1: طيب أحمد بتكلم عن يعني منتخبين، لو بتيجي له فترة مع المنتخب القطري، أنا أتفق في أمور كثيرة الحقيقة ذكرها زهير عن المنتخب القطري، أتكلم عن كبر بعض العناصر، لكن يعني برضه تلقى ناحية تقول لك والله المنتخب القطري استمرارية استقرار اللي له فترة الحقيقة من عام 25 مع المنتخب، الحضور فيه أكثر، لو بتيجي مدكن شيء يعني، ممكن المنتخب القطري في هالمواجهة يغير ياخذ مقعد أول.
2: والله شوف أبو أحمد زي ما قلت يعني الاستقرار هو سلاح قطر للانتصار، يعني ما يميز المنتخب القطري هو كان في استقرار، في لاعبين حافظين بعض بشكل كبير. مشكلة أنا أراها المنتخب القطري هي مشكلة هجومية بحتة، يعني يوسف عبد الرزاق أمانة أقل حقيقة من طموحات المنتخب القطري. دليل ذلك أن القطر في مباراتين إضاعة للفرص ب 11 فرصة، فيوضح لنا أنه ما في استقرار في عملية الفرص حتى إضاعته لضربة الجزاء اللي كانت في المباراة الماضية أمام المنتخب اليمني. فأعتقد أنه حتى تقدم عمر اللاعبين، لما تكلم عمر اللاعبين المنتخب قطر تقريبا 29 سنة، فمعدل كبير جدا لمنتخب يريد أن يكون هناك فيه منافسة. ممكن كانت عندهم فرص أكبر في عملية الإحلال التدريجي، ولكن لم يستغلون حقا هذا الجانب. بلا شك المدرب مثل لوبوتيجي يهمه أن يلعب بنفس الأسماء، بنفس الثبات، بنفس العناصر، بلا شك، إضافة إلى أنه المنتخب القطر استفاد من تجربته اللي كانت موجودة في كأس العالم. ولكن قطر حقا موجود في مجموعة صعبة، يعني يتواجد فيها المنتخب الإماراتي، البحريني، المنتخب اليمني. لكن تكلم عن المنتخب الإماراتي اللي فاجأنا في هذه البطولة، ونقطة السر في تحول المنتخب الإماراتي لهذا التحول الكبير هو زلاتكو. زلاتكو أمانة أضاف بشكل كبير للكرة الإماراتية، أضاف بشكل كبير للاعب الإماراتي، أضاف للمنتخب بشكل كبير، لأنه تكلم على مدرب يعني جاك من تجربة كبيرة جدا، تجربة عالمية مع منتخب كرواتيا تقريبا عمضة 8 سنوات، إضافة إلى الخلفية اللي كانت موجودة في الكرة الخليجية، تواجده أيضا في الدوري السعودي مع الفيصل وأيضا الهلال، فبشكل أعطاله تصور سريع جدا يعني تطبيق الأفكار المهمة مع المنتخب الإماراتي. المنتخب الإماراتي ليس فقط في القوة الهجومية في مبارتين 7 أهداف، ولكن تعال على الجانب الدفاعي، في مبارتين لم يتعرض مرمى لأي تسديدة، سواء تسديدة داخل المرمى أو أيضا تسديدة خارج المرمى، فبلا شك أنه كان في انضباط دفاعي كبير جدا، في مرونة هجومية. نتكلم على نوعية العناصر، نتكلم على اللاعب أولفيرا صنع هدفين، نتكلم على ماركوس صنع هدفين، في تنوع في عملية التسجيل، في تنوع على مستوى الحلول الهجومية، في شخصية واضحة للمنتخب الإماراتي. أروح لنقطة ذكرها زهير وأنا أتفق معاه بتاتا، إنه كلا المنتخبين بلا شك إنه عندهم خشية من مقابلة صاحب الأرض والجمهور، تحديدا المنتخب السعودي اللي تفوق بشكل كبير من الجانب الفني في هذا الدور، في دور نصف النهائي، ممكن في الدور في موضوع المباراة النهائية الموضوع يختلف تماما كونها مباراة وحيدة ومباراة نهائية، ولكن أن تقابل المنتخب السعودي في نصف نهائي بلا شك إنه تشكل مصاعب بشكل كبير.
1: خاصة إنه الجماهير مؤكد ستملأ جنبات ملعب الجوهرة.
2: صحيح، ورغبة المنتخب السعودي هي الرغبة الأولى في تحقيق البطولة،
1: أكيد،
2: ومصرح عليها من أكبر مسؤول إلى المسؤولين اللي حقيقة إلى الجماهير، لأن الرغبة الأولى
1: في هذه البطولة حتى المدرب
2: الكل الأجهزة كاملة، الأجهزة الفنية والإدارية. لذلك أعتقد أنه في رغبة وفي حماس لعودة المنتخب إلى مسار البطولات من هذه البطولة بحول الله تعالى.
1: طيب يزامن هذه المباراة غدا مباراة المنتخبين العماني واليمني، المنتخبان خلنا نقول الجريحة
2: البحريني،
1: عفوا المنتخب البحريني والمنتخب اليمني.

0: ريحان على اعتبار أنه منتخب بحريني حامل لقب خليجي 26 في صدمة في مسألة خروجه.
1: ممكن تكون فرصة للمنتخب اليمني لتحقيق الفوز الثاني تاريخيا مثل ما حدث الفوز الأول تاريخيا الماضي. على البحرين أي ممكن تكون أيضا
0: فوز الثاني توقع أنه
1: أتوقع ولا ما ما ما صرت النقطة هذه اللي أنا متوقع ممكن يكون يعني انتصار المنتخب اليمني ويكون انتصار الثاني تاريخيا تعطي له دفعة كبيرة لأنه المنتخب اليمني في المباريات السابقة أمانة يقدم مستويات فنية كبيرة يعني ناهيك عن تأخذه إلى آسيا في النسخة القادمة.
0: وقعها زهير قبل أن نودعكم أن يكررها المنتخب اليمني أمام المنتخب البحريني
2: ممكن بس قبل ما تودعنا أبو أحمد أبي أبدل معاك بلعب دور المذيع وأنت تلعب دور الضيف
0: وشو
2: نزلت القائم التشكيل الرسمية
0: نزلت كويس جيد
2: فخلنا يعني التشكيله هي محمد العويس نواف بوشل عبد الله العمري جهاد ذكري زكريا هوساوي في خط الدفاع خط الوسط عبد الله الخيبري ناصر الدوسري محمد ابو الشامات سلطان مندش في المقدمه عبد الله الحمدان عبد الله السالم فهذه التشكيله يعني
0: زعل الحين احمد
1: لا والله ما زلت والله أتمنى لهم التوفيق والله
0: أكيد
1: إني سعيد أكيد وإن شاء الله طالما أنه هذه التشكيلة من قناعة المدرب دنس نتمنى له إن شاء الله التوفيق وبإذن الله يسجل عبد الله السالم وأنا والله الصعيد الشخصي من اللاعبين اللي أنا أحبهم أمانة
0: عبد الله الحمدان عبد الله السالم
1: وعبد الله الحمدان جميعا والله
0: كلهم يا عمي سجلون مهم نحن نفوز. أنا شاكر مقدر العزيزين استمتعت بهالحلقة معهم الزميل زهير شماس الناقد الرياضي وأيضا الكابتن أحمد علام الناقد الرياضي. شكرا لكم شكرا للمستمعين على كرم طيب المتابعة كل التوفيق الأخضر الليلة بإذن الله إلى اللقاء.

0: تيكي تاكا على جدة اف ام.
1: جدة اف ام على هواك.
2: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
3: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
5: ببساطة مع آلاء محمد على جدة اف ام.
6: ليش احيانا تكون الكلمة على طرف لساننا وما نقدر نقولها؟ اكيد صارت معاك قبل كده، تكون بتتكلم عن ممثل معروف جدا، شايف وجهه في بالك، تعرف الافلام اللي مثل فيها وتعرف بالضبط تقصد مين، لكن اسمه مو راضي يجي، وتقول لحظة لحظة أنا متأكد أني أعرفه، اسمه يبدأ بحرف السين مثلا، وتحس أنه الكلمة قريبة مرة كأنها فعلا موجودة على طرف لسانك، لكن مهما حاولت ما تطلع الكلمة. وبعد دقائق بعد ما تكون بطلت تفكر في الموضوع فجأة يطلع الاسم لوحده. طيب كيف نقدر نعرف أننا عارفين الكلمة وفي نفس الوقت ما نقدر نقولها؟ ببساطة هذه حالة معروفة في علم النفس واللغة اسمها tip of the tongue phenomenon أو ظاهرة طرف اللسان، وهي حالة مؤقتة يكون فيها المعنى موجود عندك لكن الوصول إلى صوت الكلمة نفسها يتعطل شوية. يعني المشكلة مو بالضرورة إن المعلومة اختفت من ذاكرتك، غالباً أنت وصلت للفكرة لكن ما قدرت توصل للشكل الصوتي الكامل للكلمة. لما نتكلم الدماغ ما يسحب الكلمة من مكان واحد كأنها ملف جاهز. في مراحل للموضوع، أولاً تعرف إيش اللي تقصده، وبعدين تحتاج تسترجع الكلمة المناسبة، وبعدها أصواتها وترتيب هذه الأصوات عشان في النهاية تنطقها. وفي حالة طرف اللسان ممكن جزء من هذه العملية يشتغل وجزء ثاني يتعطل مؤقتاً، وعشان كده تحصل المفارقة، أنت عارف الإجابة لكن ما تقدر تقولها. والأغرب إننا أحياناً نعرف أجزاء من الكلمة الضائعة، يمكن تعرف أول حرف أو عدد المقاطع تقريباً أو تحس إنها تشبه كلمة ثانية، وهذا واحد من الأشياء اللي خلت الباحثين يعرفوا إنه الكلمة مو مفقودة بالكامل ولكن في وصول جزئي لها. والأسماء بالذات من أكثر الأشياء اللي يحصل معاها هذا الموقف، ممكن تكون تعرف الشخص بشكل جيد جداً، تعرف مهنته، شكله وأشياء كثيرة عنه، لكن اسمه يرفض يطلع معك، والسبب إنه الاسم غالباً ما يحمل معلومات تساعدنا نستنتجه. لو قلت لك مثلاً الشخص اللي يصلح السيارات ممكن توصل لكلمة ميكانيكي من معناها، لكن اسم شخص زي خالد أو سارة ما في شيء في شكل الشخص أو صفاته يقول لك تلقائياً إيش اسمه، وعشان كده استرجاع الأسماء ممكن يكون أكثر هشاشة من استرجاع معلومات ثانية عن الشخص. طيب ليش أحياناً نحاول ونحاول وما نتذكر ومجرد ما نترك الموضوع تطلع الكلمة؟ ما في تفسير واحد بسيط لكل الحالات، لكن أحد الاحتمالات إنه الاستمرار في البحث بنفس الطريقة يخليك تدور داخل نفس المسارات، وأحياناً تظهر كلمات قريبة أو منافسة بدل الكلمة المطلوبة، ولما ينصرف انتباهك ممكن لاحقاً تجيك إشارة مختلفة تساعدك على الوصول للكلمة. والدراسات لقت إنه إعطاء الشخص تلميح مرتبط بصوت الكلمة ممكن يساعد أحياناً على استرجاعها. والظاهرة كمان تصير بشكل أكبر مع التقدم في العمر، لكن المهم إن حدوثها بحد ذاته شيء شائع، وما يعني تلقائياً إنه في أي مشكلة في الذاكرة. الأبحاث تشير إلى إن الزيادة مع العمر ترتبط بشكل واضح بصعوبة الوصول إلى الشكل الصوتي للكلمات، لكن معرفة معنى الكلمة نفسها ممكن يكون لسه موجود. وعشان كده لما تنسى اسم الشخص وإنت متأكد تماماً إنك تعرفه، هذا الإحساس بالذات له معنى. عقلك وصل لجزء من المعلومة وعارف إنه في كلمة موجودة، لكن للحظات ما قدر يكمل الوصول لها. وفي النهاية، من الأشياء الغريبة في ظاهرة طرف اللسان إنه مجرد سماع صوت قريب من الكلمة المطلوبة ممكن أحياناً يساعد الدماغ يوصل لها بشكل أسرع. يعني لو الاسم اللي تحاول تتذكره يبدأ بحرف معين، سماع كلمات تبدأ بصوت مشابه ممكن يعطي دماغك الخيط اللي كان ناقصه. وعشان كده أحياناً كل اللي نحتاجه عشان تطلع الكلمة مو إننا نحاول أكثر، لكن إننا نلاقي التلميح الصحيح.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: أسرار الألوان.
4: ليش كثير من الناس لما يتخيلوا الهدوء يتخيلوا البحر أو السماء؟ يمكن لأنه الأزرق موجود حوالينا في أكثر المشاهد اللي تعطينا إحساس بالاتساع. الأزرق من أكثر الألوان ارتباط بالهدوء والثقة والاستقرار، ولي حضور كبير في الشركات والتقنية والمستشفيات وحتى تطبيقات التواصل. وفي دراسة شهيرة نشرتها مجلة ساينس عام 2009 قارن فيها الباحثين رافي ميهتا وروي تشو بين تأثير الأحمر والأزرق على مهام عقلية مختلفة. النتيجة كانت مثيرة. الأزرق ارتبط بأداء أفضل في مهام إبداعية، بينما الأحمر كان أكثر فائدة في مهام تعتمد على الانتباه للتفاصيل. يعني الأزرق مو بالضرورة لون كسل أو استرخاء بس، ممكن يكون مناسب للأفكار الجديدة وحل المشكلات، خصوصاً إذا كان استخدامه بشكل متوازن. وفي مراجعة علمية أحدث حسب ما ظهر في نشرة ومراجعة علم النفس عام 2025 أو Psychonomic Bulletin and Review، ظهر أن الأزرق من الألوان اللي ترتبط بشكل بتكرر بمشاعر إيجابية ومنخفضة الاستثارة. عشان كذا ممكن تلاحظ حضوره في المكاتب، التطبيقات، غرف النوم والهوية البصرية للشركات. الأزرق يقول لنا خذ نفس، شوف الصورة كاملة وبعدها قرر. وهذا كان سر لوننا اليوم.

حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: جدة اف ام على هواك. ذاكرة الإيقاع.
1: هذا الإيقاع أول ما يبدأ يتغير جو المكان. الخبيت ارتبط بسواحل غرب المملكة، حضر في الأفراح والمناسبات بإيقاع سريع وحركة وأغاني، وهو من الفنون اللي ما يحتاج كثير من الشرح. يكفي يبدأ الإيقاع وتعرف إنه في شيء مختلف حيصير. إيقاع سريع وحكاية عاشت مع أهل الساحل. هذا هو الخبيتي.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: القوى في نغمة بيت قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية في
3: حيث يلتقي الشعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
4: بالعكس
5: معك كحة، حلقك تعبان، أول نصيحة تسمعها وقف الحليب لأنه يزيد البلغم، ولأنه بعد ما نشرب الحليب ممكن نحس بشيء أثقل شوي في الفم والحلق. نفسر هذا الإحساس أنه الجسم صار ينتج مخاط أكثر، بس بالعكس الأدلة ما تثبت أنه منتجات الألبان تخلي جسمك ينتج بلغم أكثر أثناء الزكام. الإحساس ممكن يكون مرتبط بقوام المشروب وطريقة اختلاطه باللعاب، فيعطيك شعور أنه الإفرازات أمتن. وطبعا إذا منتج معين يزعجك شخصيا هذا موضوع ثاني، لكن كقاعدة الحليب الجسم ينتج مخاط أكثر. الأدلة ما تقول كذا، ممكن يتغير الإحساس بس مو كمية البلغم نفسها.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: كلاكيت مع مصطفى بخش على جدة اف ام. أحياناً تتابع فيلم أو مسلسل قديم وتشوف ممثل متقن الشخصية لدرجة أنك ما تقدر تتخيل أحد ثاني مكانه، تحس أنه الدور اتكتب لي من البداية وأنه الشخصية ما كان ممكن تطلع بهذا الشكل مع ممثل غيره. لكن المفاجأة أنه بعض أشهر الشخصيات في تاريخ الفن العربي ما كانت من نصيب أصحابها في البداية، ممثل يعتذر وممثل ينشغل وممثل ما يقتنع بالدور، وفجأة ينتقل الدور لشخص ثاني ويصير واحد من أهم أدواره. وهنا يجي السؤال، هل الممثل هو اللي يصنع الشخصية ولا الشخصية اللي تختار ممثلها؟ خلونا نبدأ بشخصية كمال عزيز

0: الشخصية اللي التصقت بالفنان نور الشريف كانت في البداية مرشحة لمحمود عبد العزيز، لكن كان مشغول بتصوير عمل آخر فانتقل الدور إلى نور الشريف. حتى نور الشريف نفسه لما قري الفكرة أول مرة حس أنه مساحة شخصية ابنه عبد الوهاب أكبر من مساحة دوره، لكن بعد تطوير الحلقات وافق على صناعة هذا العمل وصنع واحدة من أشهر شخصيات الأب في الدراما العربية. أما فيلم الهروب فحكايته كانت أغرب. الدور عرض في البداية على الفنان نور الشريف، لكن شعر أن الشخصية أقرب إلى عادل إمام، وبعدها وصل السيناريو فعلا إلى الفنان عادل إمام وعجب الدور، لكن اعتذر لأن الدور يحتاج حركة ومجهود بدني كبير، وظل الفيلم فترة يبحث عن البطل إلى أن وصل الدور إلى الفنان أحمد زكي. وأحمد زكي ما قدم الدور فقط، هو حول الشخصية إلى واحدة من العلامات المهمة في مسيرته، وهنا نكتشف أن اختيار الممثل مو مجرد اسم مشهور ينحط على غلاف العمل، لأنه كل ممثل يدخل الشخصية بشيء مختلف من داخله. واحد يعطيها الهدوء، والثاني يعطيها خفة، والثالث يعطيها غضب وانكسار. نفس الكلمات ممكن يقولها ثلاثة ممثلين، لكن كل واحد منهم بيصنع مشهد مختلف تماما. وأحيانا سبب تغيير الممثلين يكون بسيط جدا، ارتباطه بعمل آخر، اختلاف على الأجر، عدم اقتناعه بالنص، أو أنه المخرج يكتشف بعد بروفات أنه الشخصية تحتاج ممثل مختلف. لكن القرار البسيط هذا ممكن يغير تاريخ عمل كامل. والأغرب أننا بعد نجاح العمل ننسى كل الترشيحات القديمة ونقتنع أن الممثل اللي شفناه كان هو الاختيار الوحيد. يمكن عشان كذا يقولوا أن الأدوار أرزاق، ممكن ممثل يرفض شخصية وهو ما يعرف أنها راح تصنع نجاح كبير، وممثل ثاني يقبلها ويحولها إلى دور يظل عالق في ذاكرة الجمهور لسنوات طويلة.
1: كلاكيت مع مصطفى بخش على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. لحظة وعي على جدة اف ام مع رولا بالحمر وأسامة الغريبي.
1: في حياتنا اليومية تمر أمامنا مواقف كثيرة تحتاج إلى مساعدة بسيطة، لكننا أحيانا نكتفي بالنظر أو بالتعاطف أو ننتظر أن يبادر شخص آخر. فهل أصبحنا نتعاطف مع احتياجات الآخرين أكثر مما نمد لهم يد العون؟ كم مرة رأينا شخصا يحتاج إلى المساعدة وقلنا في داخلنا أكيد أحد سيساعده؟ كم مرة شاهدنا موقفا يحتاج إلى تدخل بسيط لكننا ترددنا؟ ولماذا نعتقد أحيانا أن مساعدة الآخرين مسؤولية شخص آخر؟ قد نرى شخصا كبيرا في السن يحاول حمل شيء ثقيل، أو شخصا تائها يبحث عن مكان، أو زميلا جديدا لا يعرف كيف ينجز مهمة، أو شخصا يواجه موقفا بسيطا نستطيع نحن أن نساعده في تجاوزه. وفي كثير من الأحيان لا نحتاج إلى إمكانيات كبيرة حتى نساعد. قد تكون المساعدة كلمة أو معلومة أو وقت أو إرشاد أو حتى أن نفسح الطريق لشخص يحتاج إلى مساحة. المجتمع المتماسك لا يبنى فقط من الأنظمة والمؤسسات، يبنى أيضا من سلوكيات الناس اتجاه بعضهم. عندما نساعد شخصا فنحن لا نحل مشكلة فرد واحد فقط، نحن نرسخ ثقافة تقول نحن هنا من أجل بعضنا. وقد تكون المساعدة التي نقدمها اليوم سبباً في أن يساعد الشخص نفسه شخصاً آخر غداً، لكن المساعدة لا تعني أن نتدخل في كل شيء. هناك فرق بين أن تساعد من يحتاج إليك وبين أن تفرض نفسك على الآخرين. الوعي أن تعرف متى تساعد وكيف تساعد ومتى تترك للآخر مساحة تحافظ على استقلاله وكرامته. دعونا نجرب اليوم خطوات بسيطة. إذا رأيت شخصا يحتاج إلى مساعدة آمنة، بادر بالسؤال: هل تحتاج إلى مساعدة؟ ساعد دون أن تنتظر مقابلا. لا تجعل مساعدة الآخرين وسيلة للتذكير بفضلك عليهم. وإذا لم تستطع المساعدة بنفسك فحاول أن تدل الشخص على من يستطيع، وتذكر أن بعض الناس لا يحتاجون منك أن تحل مشكلتهم، قد يحتاجون فقط إلى أن يشعروا أنهم ليسوا وحدهم. فكلمة طيبة في وقتها قد تغير يوم إنسان، ومساعدة بسيطة قد تختصر على شخص وقتا وجهدا، وموقف صغير قد يبني أثرا يستمر طويلا. لا تنتظر دائما أن يبدأ الآخرون، قد تكون أنت الشخص الذي يستطيع أن يصنع الفرق في موقف بسيط. فالمجتمع الذي نريده لا يبدأ من الآخرين، بل يبدأ من الطريقة التي نتعامل بها نحن مع الآخرين. كان معكم لحظة وعي، إلى لقاء قريب في لحظة وعي جديدة.
0: لحظة وعي على جدة اف ام مع رولا بالحمر وأسامة الغريبي.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
4: حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. ثمانية منتخبات تحمل الحلم،

شاب تشتعل بهتافات الجماهير وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: جدة اف ام على هواك. قصص رياضية.
1: في بطولة العالم لألعاب القوى ببرلين عام 2009، كانت العيون كلها متجهة نحو خط بداية سباق 100 متر لمشاهدة أسرع أبطال العالم. انطلقت رصاصة البداية، وانطلق العداء الجامايكي يوسين بولت كالصاروخ بشكله المرعب. في منتصف الطريق تفوق على الجميع بمسافة شاسعة واطمأن تماما للنصر، ليعبر خط النهاية محققا زمنا خياليا قدره 9 ثواني و58 جزءا من الثانية. حطم بولت الرقم القياسي بشكل إعجازي، وأثبت للعالم بأكمله أنه أسرع رجل على وجه الأرض.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

جدة اف ام على هواك. استوديو 20 الآن على جدة اف ام. بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام، حياكم الله عبر أثير إذاعتكم جدة اف ام وتحديدا في استوديو 20. أرحب فيكم في هذا البرنامج على امتداد ساعتين إن شاء الله، بدءا من الثواني اللي مضت وحتى العاشرة مساء في فقرات هذا البرنامج المنوعة. فأهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام، تحية طيبة وجميلة نقدمها لكم بداية من داخل الاستوديو. أجمل التحية لكم في تنسيق الضيوف أختنا الكريمة ريهام قبوري ومحدثكم خالد مستور، أيضا أجمل التحية من مريم العمري، وفي الإخراج أكيد خلود لبني. طيب استوديو 20 تسمعون الكثير من الفقرات اللي إن شاء الله

تفز على رضاكم بحول الله تعالى. تكون ساعتين خفيفة لطيفة وجميلة بمعيتكم بإذن الله تعالى. عندنا الكثير من الفقرات اللي تستمعون لها منها في الأغلبية، يعني كذا موضوع ناخذ ونعطي، يكون فيه وجهات نظر مختلفة، أيضا أخبار تهم الشباب من تدريب من توظيف من أخبار الجامعات وكل ما يهمكم في هذه المرحلة بإذن الله تعالى، بالإضافة لضيوفنا اللي تستمعون إليها عادة أو إليهم عادة في بداية ساعتنا الثانية، والكثير من الفقرات اللي راح نتكلم عنها. ولكن كيف تسمعونا في استوديو 20 خلال ترددات الإذاعية؟ أيضا تطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلس. حتى يكتمل هالبرنامج تواصلوا معنا، رحب فيكم دائما من خلال الواتساب على 8002442828، وأيضا بالاتصال على 0126477154. باقي غنية جميلة ورهيبة ومميزة دائما من اختيارات خلود، نستمع لأولها ونواصل في استوديو 20.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM. كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح. ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة، من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM. استوديو 20 الآن على جدة FM.
1: طيب نعود لكم مستمعين الكرام، هلا وسهلا بكل من انضم إلينا الآن، أكيد أنتم معانا في استوديو 20. خلينا نذكركم بأرقام التواصل معانا 012-64-7754 و 012-649-5154 وكمان الواتساب 800-244-28-28.
2: يا اهلا وسهلا بكل الاصدقاء، مساء الخير عليك مريم.
1: هلا وسهلا
2: وحيا الله المستمعين الكرام وخلود وريهام. نروح لموضوعنا اليوم بالاغلبيه، والله موضوع جميل صراحه، نشكرك على الانتقاء الجميل.
1: العفو.
2: اي وفي اخذ وعطى اليوم، خلينا نسمع.
1: طيب فقره بالاغلبيه اليوم تقول بعد الدوام، يعني بعد ما تخلص دوامك وينتهي بعد يوم طويل، هل اليوم أنت ممكن تطور مهاراتك وتبني مشروع جانبي، أم من حقك أنك تنفصل تماما عن العمل؟ يعني قلت بعد يوم طويل في الدوام ترجع البيت وتقول أخيرا وقت الخاص، خلاص أنا أبغى أريح، أبغى أرتاح، أبغى أفصل تماما عن العمل، لكن ممكن تلاقي يعني دورة ممكن تطور مهاراتك، أو ممكن بار تايم جزء تاني مثلا من العمل، أو عمل جانبي أو مشروع. وهنا يجي السؤال، هل تستثمر وقتك بعد الدوام عشان تتقدم في شغلك وتبني شيء خاص فيك، ولا تقفل ملف العمل وتقول خلاص أنا أبغى أريح، أنا أبغى ألاقي وقتي الخاص، ألاقي وقت خاص لي والعائلتي والأصدقائي والحياة الخاصة من غير إحساس بالذنب؟
2: نعم جميل، يعطيك العافية. أتوقع أنه واحدة من التساؤلات اللي ممكن تجينا من فترة لفترة، والناس يعني أنواع في هذا الجانب. في أشخاص يعني عملهم ثقيل جدا مريم، لدرجة أنه ما عنده متنفس.
1: صحيح.
2: يعني هو لما يوصل البيت منتهي أمانة، نفسيا بدنيا ذهنيا، فما عنده مجال إلا أنه ينام، يأكل وينام، يعني صحيح. يكون عمله جدا مرهق. في ناس لا، يعني عملهم ممكن تكون ساعاته أقل، مهام أقل، ومع ذلك يقول لك يا أخي أنا حققت الشيء اللي أحتاجه، عندي دخل جيد، عندي وظيفة مستقرة، وعندي حياة أبغى أعيشها كمان يعني بالنهاية.
1: صحيح.
2: وفي ناس لا، يعني ما شاء الله عنده دائما شغف حاضر وعنده طموحات يحاول يحققها دائما، فهي تعتمد على الإنسان بالنهاية. وخلينا نقول

0: انه هي شغله ترجع لك يا اخي، هي حياتك وهو وقتك وهو جهدك، بعيدا عن الاخرين، بعيدا عن ارائهم، بعيدا عن كل شيء. هذه حياتك انت حددها كيف ما تريد. لكن ما يمنع يعني كمان يكون في اضافه غير العمل، يعني من وجهه نظر شغله تشغل يومك ايا كانت، موهبه، رياضه، قاعدة تونسك بعد، يعني ترين جلسة ويعني ساعة الصدر انه يكون عندك كذا متسع تتنفس فيه وتنبسط فيه، مو غلط.
1: اكيد اكيد طبعا. وفي ناس تقول كمان خالد انه الفرص ما تجي وانت واقف في مكانك، ممكن لو ساعتين كل يوم من وقتك تطور فيها نفسك، مهاراتك، ممكن تغير مستقبلك. والبعض يقول لا أنا أعطيت الدوام حقه وخلاص، وراحتي وحياتي خارج العمل منفصلة تماما عن الدوام. والله شيء حير صراحة.
0: يا سلام، تريح بعد دوامك ولا تروح تشتغل كمان؟
1: طيب كمان في شيء ثاني، لو إحنا نسوي الاثنين كيف ممكن نوزع وقتنا من غير ما نستنزف نفسنا؟
0: صعب أحس.
1: والله
0: أنت مستنزف في الأولى أصلا.
1: مستنزف في الدوام راح تستنزف في مشروع ثاني ما أعرف. بس على فكرة في ناس يقدروا،
0: تدري انه يعني العمل اذا كان العمل حر انه ممكن يكون مجهد اكثر من عملك الرئيسي اللي انت موظف فيه.
1: صحيح،
0: لانك مو بس تشتغل كفرد واحد او مهمه واحده، انت اتشار ومحاسب وماركتينج وخدمه عملاء ويلا عد وغلط.
1: صح، انت اللي بتشتغل وانت اللي بتراقب وانت اللي بتطور وانت اللي بتتابع، يعني في مسؤوليات كثير ملقاه عليك انت. صح. غير لما تكون انت موظف مثلا وبتسوي شغلك وتمشي خلاص ما لك شغل في شيء. فهي حيرة اليوم صراحة، والله حيرة. أدونا رأيكم، أدونا تجاربكم ومشاركاتكم. اليوم بعد الدوام ممكن تطور مهاراتك وتشتغل على مشروع جانبي، ولا تفصل تماما عن العمل وتعيش وقتك. أذكركم بأرقامنا 012-64-7715-4 وكمان 012-64-95-154. ما تنسوا كمان الواتساب 800-200-44-28-28.

0: 5 معايا لهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
2: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة اف ام.
3: استوديو 20 الآن على جدة اف ام.
4: طيب استوديو 20 على جدة اف ام، هلا وسهلا، مساعدكم حلوة، مساعدكم اخبار جميلة. اليوم احنا بنتكلم في فقرتنا بالاغلبية عن وقتك اللي يكون بعد الدوام، حياتك اللي تكون بعد الدوام، بعد ما تنتهي دوامك وتخلص شغلك بعد يوم طويل ترجع البيت، هل الوقت المتبقي ممكن، أنا بقول ممكن لو صار إنه يكون في مشروع جانبي، تقدر تبني مشروع جانبي، تقدر مثلا تستثمر مثلا هذا الوقت في تطوير مهاراتك، ولا تقول لا والله أنا من حقي إني أنفصل تماما عن العمل وأعيش حياتي وأعيش وقتي ومن حقي إني أنا أرتاح.
5: نعم.
4: ترى على فكرة حتى الراحة ترى تعتبر إنجاز،
5: صحيح
4: أكيد، يعني ما تستخسر في نفسك إنك أنت تكون مرتاح. طيب أول اتصال معانا،
5: يلا. ألو، أهلا وسهلا.
6: يا هلا وغلا فيصل
4: ومريم،
6: أكيد مريم وخلود
5: وريهام بعد
6: وريهام
4: وزميلتنا ريهام.
5: الله يخليك
6: أكيد يا مريم، أنا ماني ناسيك يا مريم.
4: يمكن إيش دراني؟
6: لا لا لا لا لا لا سنوات طويلة.
4: طيب يا مازن،
6: يا مريم أنا أنتك،
4: الله يسلمك. طب قل لي مازن، إيش رأيك في الموضوع اليوم؟ مع مين أنت؟ هل فعلا يعني أنت تستثمر مع استثمار الوقت بعد الدوام، ولا لا والله أقفل ملف العمل وأعيش متاح؟
6: أنا من الناس اللي أقفل العمل وريح
4: راسي،
6: لأنه ما صعب أنت تريح وما بين أهلك وما بين أخوانك.
5: نعم.
6: وتفتح ملفات العمل، لا صعبة.
5: ملفات القديمة خلاص قفلناها.
6: لا، ملف العمل أساسه يعني كمان. نعم.
5: خلاص طلعت منه، وانت يعني انت تشوف انه قضاء الوقت هو اختيارك الافضل بالنسبة لك، انه تستمتع فيه وتعيش يومك.
6: ايوه، هذا شيء يخصني يعني.
5: صح.
6: ما هي ملك احد، ملكي انا يعني، واذا كان على كذا يعني حيكون في تحكم في العمل،
4: يعني حتى لو كان في دورة تدريبية مدتها ساعة في الأسبوع مرة،
6: ما أنا مرة نهائي، أنا
4: مرة مقفل قفل الملف مازن.
5: في مباريات، في بطولة الخليج، في أشياء كثيرة.
4: على فكرة اليوم ندعي إن شاء الله لمنتخبنا أنه يفوز.
6: أيوة إن شاء الله.
4: المباراة راح تكون 8:30 إن شاء الله.
6: خلاص
4: اليوم
6: خلاص على
4: وشك. أيوة.
6: إيه.
4: إن شاء الله كل التوفيق.
6: أنا كمان بقول نقطة، إنه إن شاء الله يعني كذا ولا كذا منتخبنا متأهل، بس يعني إن شاء الله يضمن،
4: إن شاء الله
6: يضمن النصف النهائي يكون في الجوهرة
4: إن شاء الله
5: بإذن الله.
6: حيكون في الملعب في الجوهرة إذا أخذنا الأول، إذا أخذنا الثاني حنكون إن شاء الله في ملعب الأمير عبد الله فيصل إذا أخذنا الثاني، لكن إن شاء الله الأول بإذن الله.
5: بإذن الله. مع تحياتنا لأشقائنا من دول الخليج كافة، مستمتعين إن شاء الله بالبطولة بإذن الله تعالى، ونقول يا رب إن شاء الله يعني مباراة جميلة تعكس جمالية هالدوري، هالبطولة عفوا. شكرا لك يا مازن، بالتوفيق إن شاء الله. حياك الله. روح روح شوف برا.
4: طيب احنا اليوم نقول، طيب لو اخترت مثلا انك انت تطور نفسك، لنفترض يعني اخترت انك انت تطور نفسك، كم ساعة في الاسبوع تتوقع انها تكون يعني تشوفها واقعية من غير ما تضغط نفسك؟ ولو انت اخترت الانفصال، هل فعلا تقدر انك انت تقفل ملف العمل هذا نهائيا بدون احساس بالذنب؟
5: اذا ما في مشاكل اتوقع. ما في، شوفي العمل إذا ما أعطاك لابتوب وقال لك خذ اللابتوب هذا معك،
4: صح،
5: أي ما وقعت في الفخ أمورك زينة.
4: هو اللابتوب
5: بالفعل.
4: احنا بنشوف ترى على فكرة. اوكي معانا افراح.
7: مساء الخير.
4: اهلا وسهلا يا افراح، مساء الانوار.
7: كيف حالك؟
4: انا تمام، انت كيف حالك؟
7: الحمد لله، الله يسعدك يا رب. كيفك استاذ خالد؟
5: خير يا استاذ افراح، الله يحييك.
7: الله يعطيكم العافية. والله شوفوا، صحيح يعني أنا ماني على رأس عمل، بس ححط نفسي مكانهم. والله لا صراحة حافصل عن العمل وحرتاح يعني. بالنسبة لمهاراتي ممكن يعني أسويها في الويكند مثلا، يعني مثلا يومين آخر الأسبوع كل يوم ساعتين أو ساعتين ونص.
4: أيوة جابت حل أفراح. يعني أيوة. أنا يعني مو في نص الأسبوع أو في أيام الدوام إني أنا أروح مثلا أطور شيء في نفسي، خليها في الويكند. طيب وإذا ما كان في إلا في أيام الأسبوع؟
7: طيب ممكن أخذ إجازة يعني فترة بسيطة عشان هذه المهارات وخلاص أرجع للعمل.
4: برضو هذا حل. يس حبيت. تمام، لكن إنه يكون في مشروع جانبي لا، أنت تكتفي
7: لا
4: بالعمل.
7: لا ما مرة ما ينفع لا.
4: أوكي تمام. شكرا يا أفراح.
7: عفوا يا هلا.
4: هلا والله. أنا خليني أقول كمان إنه يمكن يعني الإجابة تختلف باختلاف المرحلة، باختلاف الظروف. الأهم إنه يكون قرارك أنت، تعرف متى يعني يكون عندك طاقة وعندك هدف معين ومهارات معينة لابد إنك أنت تطورها، وفين ممكن تلاقي نفسك إنه it's okay أنا تمام، كويس إن يكون عندي عمل وأنهي العمل وأنهي الملف كل العمل هذا.
5: فعلا
4: مع إنه ما أتوقع في هذه الحياة، ما أتوقع ترى يعني حكاية يعني إن وجد شخص يقدر يحط كذا نقطة كذا ويقفل الباب بعد ما يطلع من العمل ويقفل الباب نهائيا ويقول لك أنا ما حتى أفكر في العمل ولا أجيب سيرة عمل، أنا أحس إنه
5: إذا العمل ما يتبعه يعني ما يسوي في بيته،
4: حتى لو ما تبعه العمل وما أخذ اللابتوب للبيت إلا ما تصير فيه العمل تفكر فيه.
5: والله تعتمد على حسب، إذا كان في مشاكل، كان في تحديات، حسب وضعك في السنة، تقييم السنوي تفرق.
4: أيوة
5: بس تجي أيام ترين تسوي لوج أوت خلاص.
4: صح.
5: إلى اللقاء.
4: صح.
5: إلى غدا نلتقي فيه.
4: ممكن. برافو. طيب إحنا

0: كلام كل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
1: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضايا سلامي للعموم.
2: مع إطلالة موسم جديد
3: شاعر الراية في
2: حيث يلتقي الشعر بأهله.
0: شاعر الراية.
2: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
5: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
6: يا هلا بي.

0: ثمانية خمسة معايا رهيبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: استوديو 20 الآن على جدة أف أم.
2: طيب استوديو 20 على جدة أف أم، هلا وسهلا بكل اللي يسمعنا، وخلينا نروح على طول على فقرة خذ العلم. وأول خبر يقول إذا كنت أنت تبحث عن مجال مهني يجمع بين الشغل والأثر المجتمعي، في عندك فرصة من مؤسسة مسك الخيرية. طبعا التقديم مفتوح على الدفعة التاسعة من برنامج مهارات القطاع غير الربحي حتى يوم الأربعاء 30 سبتمبر. البرنامج مجاني وعن بعد، ويبدأ 12 أكتوبر لمدة 6 أسابيع. إيش نتعلم فيه؟ نتعلم فيه أساسيات العمل في القطاع، وبعدها تختار تخصص مثل إدارة المشاريع التنموية أو الاستدامة المالية أو الإعلام التنموي أو الفرصة للعاملين في القطاع والراغبين بدخوله من عمر 20 سنة فأكثر، وفق الشروط طبعا الأهلية. التفاصيل طبعا راح تكون في موقع مسك. آخر موعد للتقديم الأربعاء 30 سبتمبر، يعني بكرة آخر موعد. تمام، موعد البرنامج من 12 أكتوبر إلى 30 نوفمبر لمدة 6 أسابيع. طريقة الدراسة عن بعد باللغة العربية بجلسات تفاعلية مسائية من الساعة 6 إلى 10. التكلفة مجاني بالكامل، والمخرجات ورش عمل ومهام تطبيقية ومشروع تخرج وشهادة من مسك لمن يستوفي متطلبات الاجتياز.
3: جميل، دائما مسك صراحة تقدم دورات وشهادات قوية، فموفقين إن شاء الله الشباب جميعا
2: إن شاء الله.
3: طيب فرصة للشباب كذلك في خبرنا الثاني، اللي عندهم فكرة تطبيق أو مشروع تقني وعندهم تساؤل كيف نحول الفكرة إلى شيء ممكن نجربه في السوق. طيب مبادرة العطاء الرقمي تقدم ورشة بعنوان مختبر ريادة الأعمال الرقمية من الفكرة إلى المنتج الأولي، يوم الاثنين إن شاء الله 5 أكتوبر 26 الساعة 9 مساء وعن بعد، يعني ما تحتاج أنك تضرب مشاوير،
2: صح،
3: أونلاين. الورشة راح تأخذ المشاركين في رحلة تأسيس المشروع من تحديد الفكرة وبناء النموذج العمل إلى فهم العملاء ومصادر الإيرادات، ثم التفكير في إطلاق نموذج عملي، وبتتناول أيضا كيف يمكن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في دراسة السوق واكتشاف الفرص. تقدمها الأستاذ الدكتورة لمياء بنت سعيد القحطاني، وهي أكاديمية وباحثة مستشارة في الابتكار وريادة الأعمال. أيضا في خبرنا هذا الحضور مريم مجاني وفي شهادة الحاضرين، لكن الحصول على الشهادة يعني لها كذا اشتراطات، تسجيل مسبقا، نتأكد من صحة البريد وما إلى ذلك، كلها راح

0: تكون إن شاء الله موجودة في المنصة وتقدروا تشوفون يعني بقية الشروط للحصول على الشهادة.
1: نعم.
0: فبصراحة يعني حاجتين جميلة، دورتين جميلة، موفقين فيهم إن شاء الله الشباب اليوم. يعني هذه الدورات تعطي دفعة مثل هذه الدورة. أنا اليوم عندي فكرة وأفكار يعني ما شاء الله متوالية متتالية، ولكن ما عندي خبرة العمل والتطبيق الحقيقي الميداني، كيف أحول فكرة يعني زي موضوع نموذج أولي للعملاء إطلاقه بشكل يعني مباشر. ترى هذه شغلات صعبة وممكن تدفع فيها مبالغ طائلة أحيانا تستفيد وأحيانا لا.
1: صح، كل الأسئلة اللي في بالك، كل الاستفسارات راح تلاقي لها إجابة في مثل هذه الدورات اللي بتقدم مجانية بشكل كامل. يعني ما عليك، وحتى كمان بدون مشاوير، ما عليك إلا أنك تروح المنصة وتسجل، أوكي، تعمل تسجيل مسبق وتبدأ يعني تتابع مثل هذه الورشات العمل المهمة جدا. طيب احنا مكملين معاكم، نروح ناخد فاصل مع خلود ونرجع لتروحوا بعيد.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
2: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
3: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة أف أم.
4: استوديو 20 الآن على جدة أف أم.
5: يا اهلا وسهلا بكل الاصدقاء الكرام، حياكم الله معنا من جديد. اليوم احنا في موضوعنا اللي نتكلم فيه في استوديو 20 عن الراحه بعد الدوام او تطوير المهارات وانك تبني لك مشروع جانبي. طبعا الناس تختلف، في الاشخاص اللي تبحث عن رفاهيتها عن راحتها لانه خلاص يعني انجز في يوم المهني اللي غالبا يعني ما يقل عن 8 ساعات واخذ من يومه يمكن ساعتين اضافيه رايح جاي، فمن حقه يستمتع. في ناس تقول لك لا أنا أبحث عن مستقبل أفضل، عن تطوير نفسي بشكل مستمر، فأنت تروح لأي اتجاه وأي الجانبين هو جزء من حياتك اليوم. طيب نرجع ناخذ معنا اتصال مريم، نرحب بالأصدقاء.
6: طيب معنا محمد، هلا وسهلا.
7: هلا مساء الخير يا
6: مساء الأنوار.
7: مساء الخير والعافية.
6: يا هلا
7: مساء الخير يا خالد.
5: هلا والله أخونا محمد، حياك الله.
7: الله يمسيك بالخير يا مرحبا، مسي عليك وعلى جميع طاق والبرنامج.
5: الله يحييك يا
6: هلا سهلا، تفضل يا محمد.
7: أنا شو اسمه، والله بالنسبة لي أنا متقاعد، مفطي متقاعد.
5: أي
7: أي والله، يعني هذا والله أنا يوم صرت في العمل والله ما مره.
6: يعني لما انت كنت ايام ما بتشتغل يعني او دوامك يعني كان يعني كنت كان عندك مشروع ثاني، كان عندك عمل ثاني، ولا كنت مكتفي بدوامك؟
7: لا لا بس مكتفي بدوامي، ما عندي والله لا عمل ثاني ولا
6: يعني تشوف انه راحتك اولى واهم.
7: راحتي اولى، شوف راحتي اولى، ولا في شيء يعني الواحد يحمس الواحد انه يشتغل. اي والله
6: انه ما كان في يعني زي دحين مثلا تقدر تحضر دوره اونلاين وانت جالس في البيت وتقدر تاخذ فيها مهاره. ايوه يعني زمان ما كان في والله نفس هذا التطور اللي احنا الان نعيشه، يعني لازم كان انك تروح بنفسك وممكن يكون مجهود مضاعف، لكن اليوم ممكن الانسان يطور من مهاراته، يضيف لنفسه شهادات وخبرات وهو جالس بالبيت.
7: صدقتي والله ما هي هو.
6: اه اوكي تمام، شكرا لك يا محمد، يعطيك العافيه، باي باي.
7: هلا
5: يلا نقول الو الاوصاف، حياك الله.
8: الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
5: وعليكم السلام، الله يحييك، كيف حالك؟
8: مساء الخير استاذ خالد واستاذ مريم واستاذ خلود، كافه العاملين، كل من يتواصل في هذا البرنامج الجميل، يعطيكم العافيه.
6: هلا وسهلا يا اوصاف،
8: الله يسلمكم يا رب.
6: تفضل يا وصاف.
8: بالنسبة للموضوع والله على حسب، يعني إذا كانت الوظيفة هذه أو الشغل اللي أنا فيه مكفيني لزمات الحياة وطلبات الحياة في المصاريف وما إلى ذلك، كفيني، لا خلاص أنا أكتفي، لأن بدلك عليك حق مهما كان، ما أبغى أرتاح بعد العمل.
5: جميل.
8: لكن إذا كان

0: يعني الوظيفة شوية دخلها ضعيف ولا تكفي مستلزمات الحياة، تعرفون في هذا الوقت.
1: هذه بتكون إجباري أو صعب اللي عنده يعني وظيفة ما تغطي مصاريفه بيكون إجباري. بس خلينا نقول أنت في وضع جيد يعني لا بأس فيه.
0: أيوة، لكن أحيانا نحتاج إلى وظيفة جزئية كذا يعني تساعدنا في لوازم الحياة، فيعني أنا أختار في هذا المجال، مع أني يعني أحيانا أخذ زي ما ذكرت دورات مهارات تزويد في مهاراتي علشان يعني يكون عندي خبرة في المجال اللي أنا بتقدم إليه أو مشروع أو أي مكان. يعني لابد يعني نكون فيه شيء من الوعي من الثقافة من الخبرة، أنا ألتحق في هذا الشيء.
1: جميل،
0: لأني بحاجة إلى هذا الشيء، لأن الوظيفة تعرف إذا كان دخلها ضعيف ما تكفي، لازم إحنا يعني نتحرك ونتزود بشيء من مهارات الحياة.
1: كوجهة نظر يعني تشوفين إنه إذا الوظيفة ما تلبي تطلعاتك ومصاريفك تغطيها تروح تتجه للتطوير وظيفة ثانية.
0: أكيد، لكن إذا كان الإنسان يعني خلاص مكتفي بوظيفته خلاص مكتفي بالمبالغ اللي تجيه.
1: الله يسعدك
0: وصحة، يعطيكم الصحة والعافية.
1: على الراس، شكرا لك، شرفتينا، حياك الله. جميل.
2: طيب أيضا من المشاركات اللي وصلتنا خليني نروح لعبد الله من جدة، يقول أهلا مريم وخالد. يقول أنا والله يعني أرشح الراحة أكثر، 8 ساعات شغل ومشاوير تكفي، إذا رجعت البيت من حقي أقفل موضوع العمل تماما من غير تأنيب ضمير.
1: حقك والله، ولا أحسب عليها الرايح والجاي يعني، أحسب عليها الزحمة.
2: أيوة،
1: مشوار جانبي تراجع البيت
2: يعني خد 3 ساعات، هذه المشوار الرايح والجاي يعني ساعة روحة ساعة رجعة وساعة للمشوار الجانبي.
1: وكلها والله صح مريم. أيوة. يعني اخترت أن ترتاح في حياتك ولا اخترت عد أنه تجهد نفسك يعني وتحاول، بس بالنهاية لازم يكون في جزء للراحة.
2: أكيد
1: لازم.
2: أكيد أتفق جدا، ولا كيف راح أنت تستمر إذا أنت ما أعطيت لنفسك حقها وراحتها؟ خلاص أنت راح تنهار.
1: صح،
2: تنهار يعني ممكن الأشخاص يشوفوك واقف بس أنت من جوا منهار وتعبان.
1: أي نزيد عليها شغلة صحتك.
2: أكيد
1: هذه يعني فوق كل شيء. أكيد. لا تعرض نفسك لمصاعب وأشياء ممكن يعني تضرها الصحة، ترى ما حد بينفعك في الدنيا.
2: أكيد. طيب احنا مكملين نغني مع خلود وراجعين.

0: والقوافي ناغمت بيت قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية في
3: حيث يلتقي الشعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
5: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
6: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
7: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.
5: استوديو 20 الآن على جدة FM.

0: يا هلا وسهلا بكل من انضم إلينا الآن. أكيد أنتم معنا في استديو 20. خلينا أذكركم بفقرة بالأغلبية اليوم تقول بعد يوم طويل في الدوام ترجع البيت وتقول أخيرا هذا وقت الخاص، لكن ممكن تلاقي دورة تطور مهاراتك أو فكرة مشروع جانبي. وهنا ممكن يجي السؤال، هل فعلا تستثمر وقتك بعد الدوام عشان تتقدم في شغلك وتبني شيء خاص فيك، ولا تقفل ملف العمل تماما وترتاح طبعا من غير إحساس بالذنب؟ في ناس تقول الفرص ما تجي وانت واقف مكانك، وساعتين كل يوم ممكن تغير مستقبلك، والبعض يقول أنا أعطيت الدوام حقه راحتي وحياتي خارج العمل لها حق.
1: أكيد، بالإضافة أن ساعتنا الثانية إن شاء الله رح نبدأها بلقاء هاتفي الجميل مع الأستاذة وسام كعبي. رح نتكلم عن الأخطاء اللي يقع فيها الخريج عند البحث عن الوظيفة، الاستعداد للمقابلة الشخصية، وكيف تعرف عن نفسك، والكثير من الأمور اللي تهمكم في هذا الجانب. فكونوا معنا عبر أثير إذاعتكم جدة FM من خلال ترددات الإذاعية وتطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاس فاصل. نرجع مع ضيفتنا.

0: القوى في نغمة بيت قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية،
3: حيث يلتقي الشعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
4: مستعد للحماس؟
5: أي كرة قدم؟
4: نتشوق للمتعة والإثارة؟
5: أي متعة؟
4: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
5: تيكي تاكا،
6: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: استوديو 20 الآن على جدة اف ام.
7: يا اهلا وسهلا بكل الاصدقاء الكرام معنا عبر اثير اذاعتكم جدة اف ام وفي استوديو 20. وخلونا نروح الى زاويتنا اما بعد، وفيها الكثير من التفاصيل اللي راح نتكلم فيها الان.
8: طيب، اما بعد سنوات من الدراسة ومحاضرات وواجبات واختبارات ومشاريع، ثم يأتي اليوم الذي ينتظره كل طالب جامعي، يوم التخرج. الانتقال من مقاعد الجامعة إلى بيئة العمل ليس مجرد انتقال من قاعة المحاضرات إلى المكتب، بل هو تجربة جديدة يجد فيها الشاب نفسه أمام أسئلة كثيرة. كيف أبحث عن الوظيفة المناسبة؟ هل مؤهلاتي كافية؟ كيف أكتسب الخبرة وأنا حديث التخرج؟ وكيف أتعامل مع متطلبات سوق العمل والمنافسة؟ في حلقتنا اليوم نسلط الضوء على أبرز التحديات اللي تواجه الشباب عند الانتقال من المرحلة الجامعية إلى الحياة الوظيفية. الأستاذ وسام كابلي، كوتشينج متخصص في التحديات المهنية. هلا وسهلا بك أستاذ وسام، نورتنا في استديو 20.
9: النور نوركم، يا اهلا وسهلا.
8: يا اهلا وسهلا،
7: الله يحييك. يا اهلا وسهلا فيك، مساءك سعيد. استاذ وسام، خلينا نبدا معاك بهذا السؤال. وش الاخطاء اللي يعني غالبا يقع فيها الخريج عند البحث عن اول وظيفه؟
9: طيب، اول شيء احيي كل مستمع، وباذن الله نكون نفيد ونتعلم من ونتعلم من الجميع
7: باذن
9: الله. الاخطاء في البداية، خلينا نقول في بعض الناس، رقم واحد، ما يستفيد القدر الكافي من التدريب أو من فرص التدريب اللي هي ما قبل التقديم على وظيفة. مثال، أنت في الجامعة عادة يكون في تدريب مطلوب سواء مدة 7 شهور أو 3 شهور. فأنا أقول لكل أحد، حاول بقدر الإمكان التعرف والتأقلم مع بيئة العمل وفهمها، رقم واحد. رقم اثنين، اتعرف على الناس بقدر الإمكان،

0: تكون علاقات سواء في بيئة العمل التدريبية أو بعد عن طريق الفعاليات الكارير دايز الكارير فير. أنا أعرف الناس كثير يروحوا بس في بعض التحديات في التعرف والإقبال وعدم الخوف من مقابلة الناس وطلب أنه أنا ممكن أبغى أتوظف هنا وتوظف هنا. يعني أقول للناس لا تستحوا، في ناس تستحي. وثالثا بقدر الإمكان أتطوع قدر الإمكان عشان تعرف كيف العلاقات تتكون في في في محيطك، سواء part time projects أو أعمال جزئية أو هذه كلها تفيد قبل المقابلة وممكن تضيف لك skills أو مهارات في التواصل في التعامل وهكذا.
1: تمام.
0: فالأخطاء إنه الإنسان يهمل هذه الجوانب قبل الجامعة، وهي الآن مطلوبة لأنها تبدأ تبني المهارات من البداية.
2: نعم.
1: تمام. طيب أستاذ وسام، كيف يستعد الشاب للمقابلة الوظيفية وكيف يعرف بنفسه وقدراته بشكل جيد؟
0: يستعد الشاب للمقابلة أول في دائما مقولة تقول كن نفسك. هي كن نفسك، يعني حاول بقدر الإمكان ما تتصنع.
1: تمام.
0: فخليك حاضر، خليك حاضر. حاضر يعني بقدر الإمكان ارفع مستوى التركيز مع الأسئلة. قبل الوظيفة خلينا نقول الشركة اللي راح تقدم عنها أعرف معلومات عنها بقدر الإمكان. اسأل كل تفاصيلها قد ما تقدر، لأنه حتنسأل هذه الشركة حقت إيش وهذا الكلام.
2: نعم.
0: اعرف انت رايح لأي وظيفة، انت رايح لأي تخصص. ادرسه بقدر الإمكان قبل، لأنه هو في الكتب يمكن يختلف شوية عن بيئة العمل.
1: أكيد.
0: ثالثا استشير. الآن في كم هائل من المستشارين الوظيفيين في مشتى المراحل القيادية وحتى اللي ما قبل الوظيفة.
2: نعم.
0: فهذه الثلاثة أشياء أنصح فيها أي أحد ممكن يسويها وهو بيستعد للمقابلة. نعم.
2: جميل. طب أستاذ وسام، يعني نبقى في ذات السؤال هذا، لأنه عادة في المقابلة الشخصية يقول لك عرفني عنك، عرف عن نفسك، فهو يبغى يعرف معلومات شخصية عني ولا يبغى يعرف مهاراتي؟ إيش الجواب الصحيح اللي أنا أتكلم فيه؟
0: الاثنين.
1: عرف عن نفسه وعن مهاراته.
0: عرف عن نفسك، أنا مين؟ الاسم طبعا، واواوا. أوصف نفسك كإنسان، كطالب جامعة. أنا شو اسمه، أنا دارس هذه الدراسة، متخرج من ذا المكان، أتقن هذه الأشياء. تمام. أنا شخص طموح. أنا شخص. عرف بنفسك ككاركتر، كشخصية وكمهارة، أنت إيش ممكن تسوي بشكل مختصر.
2: جميل جميل.
0: حتى ممكن تقول أنا مثلا، لو مثلا في إحنا مثلا نكون متزوجين، أو شنو نقول مثلا إحنا أب لثلاث، نقول إحنا أب متزوج، نقول يعني حالة اجتماعية، فما عندي مشكلة أقول هذه الأشياء. بالعكس يعني تطلع الجانب البشري فيها، فهي ما هي مشكلة
2: ومقبولة يعني عادي. أشياء.
0: نعم. أي. نعم نعم نعم.
2: طيب سؤال يعني آخر وغاية في الأهمية، الشباب الخريج يعني عنده حماس جدا يشتغل، ممكن حتى في أي وظيفة، بس يعني بيكسب خبرة ويتعلم. والعقبة أنه لما تيجي تدخل على وظيفة يسألونك وين أنت اشتغلت، إيش الخبرة اللي تملكها، فكيف نتجاوز يعني هذا، خلينا نقول أحيانا يكون سور أمانة بينك وبين وظيفة معينة، فكيف نتجاوز هذا الشيء؟
0: التجاوز أنك تستفيد بالمرحلة الجامعية. يعني أنت اليوم لو أنت آخر سنة، أرجع أقول أتطوع. هذه الخبرات اللي تنبني الآن صارت تعمل فلترة. يعني أنا أقول لأي أحد لا تعملها، لأنها تفرق، لأنه غالباً إذا حتقدم على وظيفة في غيرك بنى هذه الخبرات، تطوعية، أعمال جزئية، مشاركة في مشاريع، مشاركة في فعاليات، مبادرات. في الجامعة أنا قبل كم شهر قدمت محاضرة صغيرة في أحد الجامعات، اللي دعاني لها كان ماسك رئاسة أحد النوادي الطلابية. فهذه كلها فرص أنت ممكن تستفيد منها، تقدر تتكلم عنها في موضوع الخبرة، لأنه هو عارف إذا بحيوظفك فأنت خريج جديد أو فريش جرادويت.
2: أيوه.
0: فغالبا ما في خبرات، فهذه الخبرات هي اللي تضيف. قصدي ما في خبرة في مكان عمل لفترة طويلة، سنة أو سنتين أو ثلاثة.
2: أيوه.
0: فالتدريب التعاوني مرة يفرق، التدريب الصيفي مرة يفرق، المشاركات والتطوع والفرص التطوع في الفعاليات وهكذا مرة تفرق. كلها تكسب مهارات في التعامل مع الأشخاص، وهي أهم من أهم المهارات اللي هي التعامل مع الناس داخل العمل.
1: تمام. طيب أستاذ وسام، أحيانا الخريج بيعمل سيرة ذاتية لنفسه، تمام، ويرسل السيرة نفسها يعني لعشرات الجهات، وبعد كده ممكن يستغرب أنه ما في أحد رد عليه، أو أنه أو ممكن بعض الأشخاص ردوا، بعض الجهات ردت أو البعض ما رد، على حسب. هل تخصيص السيرة لكل فرصة عمل أو لكل جهة ممكن يصنع فرق؟
0: ممكن ممكن، بس في البداية يمكن ما يفرق، لأنه ما في
1: خبرات،
0: ما في خبرات، إلا إذا في خبرة متكونة بجانب معين وهو رايح لوظيفة معينة، ممكن في الوسط الوظيفي المختصر نسميه اللي هو الإكزيكتيف بريف أو الوسط التنفيذي المبسط، إنه أنا إنسان متخصص في هذا الموضوع في الجامعة وطموح في هذا التخصص، سواء تسويق، هندسة صناعية، تقنية، سايبر سيكوريتي، أيا كان. فحسب المكان اللي حيقدم فيه ممكن يغير بعض الكلمات اللي تبين إنه هو فعلا يعني يبغى يقدم في هذه الوظيفة وفي هذا المكان.
2: جميل.
0: فتفرق طبعا مع الخبرات المتقدمة، تفرق أكثر وأكثر، بس في البداية ممكن تفرق فرق بسيط بس مهمة. نعم
2: صحيح، البدايات يعني ممكن تكون شوية صعبة للشباب، خصوصا يحصل على فرصة أحلام ووظيفة أحلام. طيب أستاذ وسام، أحيانا يصير في أخطاء في الوظيفة الأولى، قلة الخبرة، ممكن حماس الزائد أو عدم الانتباه، والشاب يحس بالإحباط، خصوصا يعني إذا تعرض إلى انتقاد، أو شفت يعني بعض المدراء يكون قاسي شوية، بعض جهات العمل تكون صارمة. فالواحد بدل ما يحس بالإحباط، كيف يعني يستفيد من هذه التجربة، ويعني يستفيد منها في سوق العمل عموما؟
0: بداية أقول هذا الشيء مرة طبيعي. كل إنسان بدأ وظيفة في بداية حياته المهنية، اعرف تماما أنه لازم تعدي في أخطاء، ضروري، لأنه الأخطاء هي اللي تعلم. هذا رقم واحد. رقم اثنين، موضوع الإحباط في العمل هي في الأخير علاقة بشرية، فالعلاقة البشرية تحتمل الرفض، تحتمل الإحباط، تحتمل قصدي إنه هو احتمال يصير.
2: نعم.
0: فأنا أقول لي أي أحد بيسمعني اليوم إنه هذه الأمور تعدى عليك، فأنت غير المفهوم يعني غير المفهوم الذهني عن هذه الأمور، بدل ما هي تكون إحباطات أو رفض أو أخطاء، إلى تجارب معلمة. فأنت أجلس مع نفسك بعد ما يعدي عليك الموقف اللي أنت تسميه محبط، وقول إيش تعلمت اليوم من هذه التجربة، واطلب من الشخص اللي أعطاك هذا الفيدباك إنه قال لك أنت غلطان أو شيء زي كده، أجلس معه، خد حوار وأفهم إيش اللي صار وكيف ممكن أحسن. دائما أسأل اللي قدامك اللي هو السينيور أو اللي فوقك، قل له كيف نقدر نحسن الموضوع كفريق.
1: تمام.
0: وممكن يضغط عليك هو، قمت انت ترجع تعمل your research او بحثك، وترجع تقول والله ممكن احسن 1 2 3. هذا التحسين المستمر هو اللي حيخليك تاخذ الجرعه الايجابيه عشان تتجاوز هذه الاحباطات او اللي هم يسموها احباطات، بس انا اسميها تجارب معلمه. بس هي علاقه بشريه، هي تصير، فما حقول لك والله ما في ده النوع، لا، في ويحصل.
1: أيوة. صحيح، في كل بيئة عمل. طيب أستاذ وسام، أخيرا يعني الآن في فكرة شائعة جدا جدا يعني بين الشباب، إنه الشهادة ما هي مهمة قد الخبرة، الخبرة أهم من الشهادة. وأنا شايفة في كثير من الشباب قاعد يتجه إلى تكوين خبرات وبيترك العمل الأكاديمي، مع إني أنا شخصيا يعني كوجهة نظر شخصية كنت قاعدة أقول لهم إنه الاثنين مطلوبة، ما في مانع إنه يكون إنسان عنده شهادة أكاديمية ويضيف لها خبرات. فهم متمسكين بالرأي الأول إنه لا، الخبرات أهم من الشهادة. إحنا نبغى رأيك كمختص انت عارف الموضوع، افصل لنا في هذا الموضوع.

0: استاذ يوسف.
1: الفاصل.
0: ايوه.
1: طيب حاليا الجزء الاكاديمي لم يلغى من المعادله الى الان. لازال
0: تمام.
1: لازال هو مطلوب في اكثر من 80 الى 90% من جهات التوظيف.
0: تمام.
1: هو يقول لك الشهاده ما تفيدك بالشكل اللي انت فاكره داخل بيئه العمل، لانه داخل بيئه العمل في اختلاف في التعامل مع المواقف والمشاريع، هو غير تعامل الجامعه. لكن انت اليوم روح لشركه من غير شهاده جامعيه، في غيرك عنده شهاده جامعيه هو اللي هيعدي
2: بالضبط.
1: لانه هو حيقول نفس، يعني غالبا حيقول نفس المهارات ونفس التقنيات ونفس، لانه في اشياء في مهارات حضوريه وابراز الـ الـ الـ القوه والشجاعه في الحضور في المقابله
0: صح.
1: هي اللي حتعديك، وهذه غالبا في الجامعه يعني موجوده
0: صح.
1: الخبره نعم جدا مهمه، انا اسميها نزول الملعب. فانا اقول لك ابنيها مع الجامعه، ترى عندك وقت، you have time، وانت في الجامعه تقدر تبني الاثنين. هذه هي المعادله اللي ممكن ترفع فرصك، انك مارست مشاريع واعمال وفي نفس الوقت عندك شهاده جامعيه، جزء كبير منها هو فهم التخصصات، فهم النظريات والتطبيقات، هذا كله في الجامعه انت بتخوضه، فانت استفيد اكثر من ذا الموضوع عشان فرصك تزيد. احنا اليوم بنروح ناخذ اكاديميات ماستر اوف بزنس ام بي ايز وكذا، هي كلها اكاديميات، بس هي تفرق في انا كيف اتعاملت معاها واكتسبت خبره من هذه الاكاديميه، مو بس مجرد نظريات وكتب فقط. فاستفيد من الاثنين، وانا اقول لك اليوم الاكاديميه لم تلغى بعد. ايوه
0: تمام. إذا إحنا نشكر وجودك معنا أستاذ وسام، حقيقي الوقت معك جميل ومعلومات جدا مهمة ومفيدة، وإحنا حقيقي نتطلع أنك تكون معنا في قادم الحلقات من استديو 20 إن شاء الله
1: بإذن واحد. أنا أتمنى أني أفدتكم، وشكرا أكيد. لكم على الاستضافة، وبالتوفيق للجميع، لكل اللي بيقدم وظائف وكل اللي بيقدم جامعة، وربنا يوفقكم جميعا يا رب، واستعينوا بالله كلكم يا موظفين ويا جامعين، لا تنسوا الاستعانة بالله.
2: نعم بالله يطول بعمرك. شكرا استاذ وسام كابلي، كوتشنج متخصص في التحديات المهنية، والتقيك ان شاء الله وانت بخير. الف شكر لك.
1: موفقين يا رب.
2: حياك الله.
0: طيب احنا مكملين، نغني مع خلود وراجعين.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: جنت
4: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
5: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد.

0: كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: استوديو 20 الآن على جدة FM.

0: يا أهلا وسهلا بالأصدقاء الكرام وحياكم الله. نص ساعة تقريبا من ساعتنا الثانية نجدد تحية نذكركم من داخل الاستوديو مريم العمري وأنا خالد مستور في تنسيق الضيوف ريهام قبوري في الإخراج خلود لبني.
1: طيب خلينا نروح لفقرة أثر غير متوقع. هذه الفقرة اللي فعلا داخلة في تفاصيل حياتنا اليومية، وإنه بنشوف إنه كل الاختراعات اللي حولنا واللي قاعدين إحنا نمارسها اليوم بشكل مرة طبيعي ومرة عادي ومتعودين عليها، لكن البعض يسأل يقول طيب كيف وصل لنا هذا الاختراع؟ وزي ما قلنا إنه أحياناً الاختراعات اللي إحنا اليوم قاعدين نستعملها بكل سهولة ممكن تجي من أفكار بسيطة، ممكن تجي من عدة أفكار فشلت، ممكن يكون الشخص قاعد يفكر أو يخترع شيء وفجأة يطلع شيء ثاني إلى آخره. نعم. اليوم إحنا بنتكلم عن جهاز المشي،
0: السير
1: اللي في النادي.
0: أوكي حلو.
1: أيوة يمكن كلنا إحنا روحنا نوادي وكلنا استخدمنا السير. طب بالضبط. إيش قصة السير؟ والله لا يا إنه عنده قصة يا إنها قصة فظيعة.
0: إيش فيه من قصة؟ جهاز سير للرياضة يعني المشي.
1: أيوه عادي نشوفه عادي، بس مرة قصة خطيرة. جهزوا نفسكم حنقول لكم هي.
0: والله أنا أبغى أعرف صراحة إيش قصة الجهاز.
1: أوكي طيب، جهاز المشي تخيل إنه هذا كان بدأ كعمل شاق في السجون. كيف؟ الجهاز اللي اليوم إحنا قاعدين نستخدمه لتحسين صحتنا وبكامل إرادتنا. حط تحتها خطين هذه عشان احنا هنقول لكم ايش يعني بكامل ارادتنا. تمام، بكامل ارادتنا قاعدين احنا نروح للسير وقاعدين نتحرك عليه ونمشي عليه. كانت لي بداية مختلفة تماما داخل السجون البريطانية. في عام 1818 تقريبا صمم المهندس ويليام كوبيت عجلة كبيرة تحيط بها درجات كان السجناء يصعدون عليها باستمرار كأنهم على سلم ما ينتهي، فتدور العجلة لتطحن الحبوب أو تضخ المياه.
0: عجيب والله.
1: تمام؟
0: أوكي.
1: مع الوقت تحول تشغيلها إلى عمل عقابي شاق، وأحياناً كانت العجلة لا تنتج شيء مفيد، يعني لا في حبوب يطحنوها ولا في ضخ للمياه، مجرد مقاومة تزيد تعب الشخص السجين. أوكي؟ وبعد انتقادات طويلة منع استخدامها في السجون البريطانية عام 1902.
0: عجيب، إلى هنا كانت القصة. يعني جهاز السير هو لسه ما صار جهاز، ولكن طيب تغيرت وظيفة الفكرة في القرن العشرين. استخدم الأطباء جهاز المشي لمراقبة القلب أثناء المجهود، ومن هناك أصبح وسيلة لقياس اللياقة ثم جهاز أساسي في النوادي الرياضية. يعني الآلة اللي فرض عليها المشي يوميا كعقوبة عشان يطحنون الحبوب السجناء هذولي، ندفع اليوم اشتراك عشان نمشي عليه بإرادتنا،
1: بكامل إرادتنا نتوجه لها وندفع عليها فلوس علشان احنا نمشي عليها
0: ونزعل إذا زحمة في النادي.
1: طبعا
0: ما في أجهزة سير كثيرة، انت لو تعرف تاريخها ما
1: انا كان عندي. شوف انا يعني على غير توافق مع الجهاز هذا بالذات اللي في النادي السير، ما احبه كده، فما كنت اعرف الفكره. اليوم لما عرفت الفكره ازداد كرهي له.
0: اكتشفت المشكله الشخصيه اللي بيكون
1: اكتشفت المشكله الشخصيه وحسيت انه لا لازم اكرهه بزياده. انا كل شخص اكيد يعني هو حر، وين ما يلاقي راحته. في ناس بتلاقي راحتها على السير، ممكن يحط قدامه الجوال يتابع بودكاست مسلسل فيلم الى اخره، محاضره اونلاين يعدي الوقت هو على السير. البعض الاخر يحب يمشي بالممشى،

0: أوكي. أنا من النوع الثاني اللي أحب أمشي في الممشى، وممكن أمشي الممشى كله راحة رجع عادي، بس ما تخليني على السير 10 دقائق.
1: وهذا صح ترى مريم، يعني مارس الرياضة اللي أنت تستمتع فيها، مو اللي أنت مجبور عليها.
0: صح، أكيد أتفق. طيب هذه كانت فقرتنا الأثر غير متوقع.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: مستعد للحماس؟
4: أي كرة قدم؟
3: متشوق للمتعة والإثارة؟
4: أي متعة؟
3: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
5: تيكي تاكا،
6: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا 6 مساء على جدة FM.
7: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
8: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 4 على جدة FM.
0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
6: استوديو 20 الآن على جدة FM.
9: يا أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام من جديد في تقريبا دقائقنا الأخيرة من استوديو 20. اليوم كنا نتكلم في موضوعنا في زاويتنا الأولى عن يعني ما بعد الدوام، بعد ما أنت تشتغل وترجع لبيتك، هل أنت تروح إلى الجانب التطويري، يعني تستفيد من وقتك في تطوير مهاراتك، في بناء مشروعك الجانبي، ممارسة هواياتك، ولا تشوف أنه خلاص يا أخي من حقك أنك تفصل تماما عن العمل، ترتاح وتنبسط يعني بباقي يومك ووقتك، لأنه أغلب اليوم أصلا راح يعني نهارك كله وأنت تشتغل، فالوقت اللي تقضيه في البيت أقل من الوقت اللي أنت رحت فيه أصلا لدوامك. حياكم الله على تطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلاس، أيضا بالاتصال على 012-64-7715-4، وسائل التواصل الاجتماعي سناب شات واتساب 8-0-244-2828.
10: طيب ناخذ معنا يحيى، هلا وسهلا.
11: يا مساء الخير مريم وخالد مستمعين العديدة.
10: هلا وسهلا، مساء الأنوار، كيف حالك يحيى؟ إيش أخبارك؟
11: الله طيب الحمد لله، كيفكم؟
10: إحنا تمام الحمد لله. تفضل يحيى، إيش رأيك في اليوم؟ أنت مع أي رأي في الأغلبية؟
11: الأغلبية أحيانا بعضهم يعني كبير نص نهارة في الدوام، وبعضهم يعني في خارج الدوام. يعني ممكن ما يجي بيته إلا متأخر طبعاً.
9: أي نعم.
11: ممكن الساعة 10 كذا أو 11، يعني بعضهم ما شاء الله يطلع الظهر تلقاه مرة متأخر.
9: هذا اللي عنده شفت مسائي يعني، بس عنده تقريباً نفس متسع الوقت اللي عند غيره، لأن أغلب ساعات الدوام متقاربة يعني عندنا.
11: طبعاً إيه.
9: أي.
10: نعم. طيب أنت مع إنه هو إذا كان في عمل يعني بعد الدوام. كمشروع جانبي أو تطوير مهارة، أوكي يعني ممكن ولا لا والله يعني أنت من النوع لا والله أنا أفضل راحتي وأقفل ملف الدوام هذا نهائي؟
11: إذا كان يعني إن شاء الله إنه يعني فيما بعد بيخدمه ويوفر عليه ما في مشكلة. يعني كأنك تلقى بعدين فائدة لا عادي.
10: يعني إذا كان في نتيجة وفي فائدة من هذا العمل الجانبي أوكي. ما في يعني هو أكيد لازم يكون في فائدة، بس قصدك يمكن يكون كمرحلة يعني مو على طول.
11: أو ممكن يزودك يعني مثلا إن شاء الله نتلقى في يعني بعدين حاجة كذا يعني ما تدري عنها تجيك كذا فجأة حلوة حاجة فجأة.
10: طيب تمام شكرا لك يا أحياء.
11: العفو حبيبي.
10: هلا وسهلا. طيب كمان عندنا على الواتساب، أوكي عندنا على الواتساب مين اكتبوا أسماءكم بليز، يعني يقول يسعد مساكم مساء الجميع. أوكي أثير المشاعر معانا، هلا وسهلا يا أثير. تقول بصراحة من وجهة نظري اكتفي بوظيفة واحدة حتى يكون هناك مساحة للراحة النفسية، والدنيا ما تستاهل إني أضغط على نفسي أو أجهد نفسي وأحرم نفسي من أجواء الراحة، وأنا ضد اللي يقضي كل وقته بأجواء العمل، وهذا بحد ذاته يعتبر تقصير مفرط في حق نفسه وحق أسرته.
9: الله نشكرك على هالرأي، وفعلا أنت بالنهاية مو عايش وحدك، لما يعني تصير في مرحلة معينة من الحياة يكون عندك بيت وأسرة زوجة والعكس كذلك وأبناء، فلهم حق عليك. أنت بالنهاية مو بس هدفك تشتغل بهالحياة، نترك أثر طيب، يعني يكون في بيننا حياة طيبة وجميلة ونصنع من خلالها ذكريات رهيبة.
10: صح. رهف من جدة تقول تحياتي لكم مريومة وخالد، هلا وسهلا بك يا رهف. تقول أختار، أنا أختار الانفصال عن العمل، الراحة مو كسل، وأحيانا أفضل شيء أسويه لمستقبلي ولنفسي ولراحتي إني أنام كويس وأرجع بكرة بطاقة جديدة.
9: يا سلام.
10: أي صح، تفكير سليم. أحيانا الإنسان يحتاج أنه يرتاح عشان يرجع بشكل أفضل وأحسن وأقوى ويكون فريش أكتر. طيب كمان عبد الله، لا إحنا قلنا عبد الله، سارة من مكة، يا هلا وسهلا سارة. تقول مساء الخير مريومة وخالد، مستمتع معكم. شكرا لك يا سارة. تقول أنا مع تطوير المهارات بعد الدوام، بس مو كل يوم، ممكن تخصص يومين في الأسبوع أتعلم فيهم وباقي الأيام أرتاح وأعيش حياتي.
9: حلو الجدول هذا، يعني أنت ما تنقطع، في نفس الوقت ما تحط ذاتك يعني في ضغط مستمر.
10: يعني سارة مسكت العصاية من النص. يا سلام،
9: طيب العافية سارة. طيب إحنا نطلع فاصل، بس
10: هي عندنا خبر حلو.
9: إيش؟
10: نبغى نقول لكم عليه.
9: يلا أكيد
10: يا جماعة، المنتخب السعودي جاب هدف.
9: وفقين إن شاء الله في البطولة بإذن الله
10: يا
9: تعالى.
10: يا رب إن شاء الله.
9: يا رب.
10: طيب إحنا مكملين، وإن شاء الله يا رب الليلة المنتخب السعودي يفرحنا ويفرح جماهيره يا رب إن شاء الله، وكل من يحب المنتخب السعودي، وإن شاء الله نستمتع بمباراة حلوة وجميلة، وأكيد مكملين. نطلع فاصل وراجعين، يلا.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: استوديو 20 الآن على جدة FM.
3: في استوديو 20 أصدقائنا تكلمنا خلال الساعتين هذه في الكثير من الفقرات، ويعني ما زلنا نتكلم كذلك في سؤال الأغلبية اللي هو كان أول فقراتنا اليوم. بصراحة كان الموضوع محير ما بين أنت تأخذ جزء من راحتك المستحقة وما بين كذلك أنك تحرص على تطوير مهاراتك بعد دوامك. فكان السؤال بعد الدوام تطور مهاراتك وتبني مشروع جانبي، ولا أنت تروح إلى أنه تفصل تماما عن العمل، أي عمل كان، سواء عملك الرئيسي أو عملك الجانبي.
4: تمام. في رأي فيصل الآن قاعد يكتب لنا يقول أنا مع استثمار الوقت بعد الدوام، ساعة واحدة ممكن نتعلم فيها مهارة ممكن تفتح لي باب جديد بعد فترة من الزمن. ممكن، ليش لا يا فيصل؟ يعني واضح إنه الأغلبية اليوم مو بالضرورة إن إحنا نختار بين طموح وراحة. في كثير خالد يبغوا يطوروا من أنفسهم لكن بوقت يناسب طاقتهم، يناسب أعمالهم وإلى آخره، يعني مو على حساب راحته. البعض يقول لا أنا أستثمر هذا الوقت إذا كان في منه فائدة ترجع لي، ليش لا؟ ممكن ساعة، ساعتين، ساعة في اليوم، ساعتين في الأسبوع، ما يمنع بجانب عملي. لكن أنا شايفة الأغلبية اليوم الكل يختار الراحة صراحة.
3: الراحة أي.
4: نعم.
3: الموضوع مجهد، يبغاله يعني صراحة وقت إضافي، يبغاله جهد إضافي. فالله يقوينا وياكم إن شاء الله في أي اختيار، المهم إنه بالنهاية تكونوا سعداء في هذه الحياة.
4: أكيد.
3: الله يقوينا وياكم إن شاء الله، ويا رب قدمنا حلقة جميلة راقت لكم، ونلتقيكم في نفس الموعد إن شاء الله من الثامنة إلى العاشرة مساء. ألف شكر مريم الأمري.
4: شكرا لك زميل خالد مستور، يعطيك العافية.
3: الله يعافيك، والشكر لزميلتنا في تنسيق الضيوف ريهام قبوري.
4: كل الشكر أيضا لمخرجتنا الجميلة خلود لبني.
3: فمان الله.
1: استوديو 20 على جدة FM.

0: وافي نغمة بيت قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضايا، سلامي للعموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية،
3: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
4: مستعد للحماس؟
5: أي كرة قدم؟
4: نتشوق للمتعة والإثارة؟
5: أي متعة؟
4: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
6: تيكي تاكا،
7: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
8: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
9: عالم النكهات مع آلاء محمد على جدة اف ام.
10: الفشار، ليش تنفجر حبة الذرة؟ الفشار من الأشياء اللي نحسها بسيطة في تحضيرها، بس نحط حبات الذرة على الحرارة وبعد لحظات يبدأ صوت الفرقعة ويتضاعف حجمها بشكل واضح. لكن اللي يحصل داخل الحبة في هذه الثواني أدق بكثير من اللي نتخيله، لأنه حبة الفشار نفسها أشبه بوعاء صغير مغلق بداخلها ماء ونشا وحولها قشرة قوية تحبس الضغط. لكن مو أي نوع من الذرة ممكن يتحول لفشار. الفشار نوع محدد من الذرة وقشرته الخارجية لازم تكون قوية ومحكمة بطريقة تكفي إنها تحبس البخار داخلها. والرطوبة الموجودة داخل الحبة لها دور أساسي جداً. بعد الحصاد تجفف حبوب الفشار عادة إلى مستوى رطوبة قريب من 13.5 إلى 14% تقريباً، وهي نسبة تساعد الحبة إنها تنفجر بشكل جيد. ولو جفت الحبة أكثر من اللازم ما يكون فيها ماء كفاية لصناعة الضغط المطلوب، ولو كانت رطوبتها عالية جداً كمان تتأثر النتيجة. يعني حبة الذرة حتى قبل ما تصير فشار في القدر ومع ارتفاع حرارة الماء الموجود داخل الحبة يتحول لبخار، لكن القشرة الخارجية ما تسمح له يخرج بسهولة، فيبدأ الضغط يرتفع أكثر وأكثر. وفي نفس الوقت النشا الموجود داخل الحبة يسخن ويلين إلين ما توصل القشرة لمرحلة ما تقدر تتحمل فيها الضغط فتنفجر. وفي جزء من الثانية يندفع النشا للخارج ويتمدد بسرعة كبيرة وتنقلب الحبة تقريباً من الداخل للخارج، وهذا الجزء الأبيض والهش هو اللي ناكله. وكمان في معلومة عن الذرة إنها أصناف مختلفة، منها الأبيض والأحمر والأزرق وحتى البنفسجي، ولكن بعد ما تنفجر الحبة اللون الداخلي يكون غالباً أبيض أو مائل للسكري. أما الفشار الأصفر فهو اللي انتشر تجارياً أكثر، لأنه عادة يعطي حبة أكبر بعد الفرقعة. وقصة الفشار نفسها أقدم بكثير من السينما. الذرة انزرعت في الأمريكيتين من آلاف السنين وانتشرت أنواع مختلفة منها بين الشعوب والمناطق. وفي مواقع أثرية في البيرو عثر الباحثون على بقايا ذرة قديمة جداً تدل إنه الناس كانوا بيفرقعوا الذرة ويأكلوها قبل أكثر من 6000 سنة تقريباً. يعني الفشار ما ظهر كوجبة تسلية حديثة، ولكن الناس عرفوا فكرة فرقعة الذرة قبل آلاف السنين من ظهور السينما أصلاً. أما ارتباطه بالسينما فهذه قصة أحدث بكثير. في أمريكا خلال القرن التاسع عشر صار الفشار ينتشر في الشوارع والمعارض والسيرك والتجمعات العامة، وفي عام 1885 ظهرت آلة فشار تعمل بالبخار وتقدر تنتج كميات كبيرة بدون الحاجة إلى مطبخ كامل، وهذا خلى الباعة يقدروا يتحركوا ويبيعوا الفشار في الأماكن المزدحمة بسهولة أكبر. لكن دور السينما في البداية ما كانت متحمسة للفشار أصلاً. بعض أصحاب الصالات كانوا يحاولوا يعطوا المكان طابع راقي يشبه المسارح بسجاد ومقاعد مرتبة، وكانوا يشوفوا إنه الفشار يسبب فوضى ويسبب فتات كثير، وكمان صوت أكله ممكن يزعج المشاهدين، وفي بعض الصالات كان إدخاله ممنوع فعلاً. لكن في الثلاثينيات ومع الكساد الكبير في أمريكا بدأ الوضع يتغير. الناس كانوا بيبحثوا عن ترفيه منخفض التكلفة، والسينما كانت واحدة من الأماكن اللي الناس كانوا يقدروا يروحوها، والفشار في المقابل كان رخيص في الإنتاج وسعره مناسب للمستهلك، ورائحته هي تطلع من الآلة كانت تجذب الناس لوحدها. فبدأ الباعة يوقفوا خارج دور السينما، وبعدها دخل بيع الفشار إلى الصالات نفسها، واكتشف أصحاب السينمات إنه الأرباح اللي بيحققها الفشار مهمة جداً، لدرجة إنه بيع الوجبات الخفيفة ساعد بعض دور السينما على البقاء خلال سنوات الكساد. وفي النهاية لازم نعرف إنه حبة الفشار ما تنفجر بمجرد إنها تسخن. قبل فرقعة الفشار لازم توصل حرارة الحبة إلى حوالي 177 درجة مئوية، والضغط المحبوس داخلها يوصل تقريباً إلى 135 رطل لكل بوصة مربعة، يعني حوالي 9 أضعاف الضغط الجوي، وبكده تنهار القشرة ويحدث الانفجار الصغير اللي نسمعه، ومن هنا يطلع أبسط سناك بسبب واحدة من أدق العمليات اللي تصير داخل حبة الذرة.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: قصة اختراع.
4: أتخيل نفسك لو إنك في وسط البحر وما في حوالينك لا طريق ولا لوحات ولا حتى جبل تستدل بي، كيف حتعرف الاتجاه؟ هنا تيجي واحدة من أذكى الأفكار القديمة، أداة غيرت طريقة الإنسان في السفر والاستكشاف، ألا وهي البوصلة. بدأ استخدام المغناطيسية في الملاحة في الصين قبل قرون طويلة من انتشار البوصلة في أوروبا. في بداياتها ما كانت بشكل الصغير المعروف اليوم، لكنها مرت بمراحل وتجارب كثيرة حتى أصبحت وسيلة أساسية للملاحة. الفكرة عبقرية وبسيطة في نفس الوقت، إبرة بمغنطة تتحرك وتتجه تقريباً مع المجال المغناطيسي للأرض وتدل على اتجاه الشمال المغناطيسي تقريباً، وهذا الشمال اللي تشير ليه البوصلة ما هو بالضرورة نفس موقع القطب الشمالي الجغرافي تماماً. وتوضح مؤسسة سميث سونيان إنستيتوشن إنه البوصلة من التقنيات اللي لعبت دور مهم في تطور الملاحة والاستكشاف. والجميل إنه البوصلة ما تحتاج لا بطارية ولا إنترنت ولا شبكة اتصال، مجرد إبرة صغيرة مرتبطة بقانون فيزيائي ضخم. ومع انتشار البوصلة وتطورها اتغيرت مفهوم الملاحة البحرية،

0: صاروا البحارة يقطعوا مسافات أطول بثقة أكبر، يعني اختراع صغير جداً ساعد الإنسان يدخل أماكن ما كان يعرف يوصل لها. وكانت هذه قصة اختراعنا اليوم، البوصلة اللي قالت للإنسان طريقك من هنا.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.
2: ريشة.
3: لا نعرف اسم الفتاة، لكن العالم كله يعرف نظرتها. رسمها فيرمير بإضاءة ناعمة وقرط لؤلؤي بسيط، فأصبحت من أشهر الوجوه في تاريخ الفن، حتى لقبت بموناليزا الشمال.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط.

حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. ثمانية منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: ذاكرة الإيقاع.
1: هذا الإيقاع أول ما يبدأ يتغير جو المكان. الخبيث ارتبط بسواحل غرب المملكة، حضر في الأفراح والمناسبات بإيقاع سريع وحركة وأغاني، وهو من الفنون اللي ما يحتاج كثير من الشرح. يكفي يبدأ الإيقاع وتعرف إنه في شيء مختلف حيصير. إيقاع سريع وحكاية عاشت مع أهل الساحل. هذا هو الخبيثي.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح.

0: سعوديون على جدة اف ام مع ريهام قبوري وهاني المرواني.
1: ليس كل إنجاز يقاس بحجمه، وليس كل أثر يرى بالعين. هناك سعوديون اختاروا أن يصنعوا الفرق، فهناك شخصيات لا يمرون في حياتنا مروراً عابراً. وفي السعودية كان هناك شاعراً لم يكتب القصيدة فقط، بل كتب جزءاً من ذاكرة الوطن. إنه الأمير بدر بن عبد المحسن، الشاعر الذي جعل من الكلمة مساحة للوطن والإنسان. ولد الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود عام 1949 ميلادي في الرياض، ونشأ في بيئة كان للأدب والشعر فيها حضوراً كبيراً. ومنذ سنواته الأولى ارتبط بالشعر وتأثر بالثقافة والقراءة، وبدأت موهبته تتشكل مبكراً. لكن تجربته لم تكن مجرد موهبة شعرية، فقد كان صاحب رؤية فنية مختلفة استطاع من خلالها أن يقدم القصيدة السعودية بأسلوب حديث يجمع بين عمق المفردة وجمال الصورة وقربها من الناس. وعلى مدى عقود أصبح بدر بن عبد المحسن واحداً من أبرز رموز الشعر في السعودية والخليج، وكانت قصائده قريبة من الناس لأن كلماته لم تكن بعيدة عن مشاعرهم. وتميز أسلوبه بالجمع بين الفصحى والشعر النبطي، وبصورة شعرية تحمل الكثير من التأمل والإحساس. ولم تتوقف تجربته عند كتابة القصيدة، فقد تعاون مع عدد كبير من الفنانين السعوديين والعرب، وتحولت قصائده إلى أعمال غنائية بقيت حاضرة في وجدان الجمهور. وهكذا انتقلت كلماته من الورق إلى الصوت، ومن القصيدة إلى الأغنية، لتصبح جزءاً من الذاكرة الفنية العربية. وفي أعماله الوطنية عبر عن حب المملكة بطريقة مختلفة، لغة تحمل الفخر لكنها في الوقت نفسه تحتفي بالإنسان والمكان والتاريخ. ولهذا ارتبط اسمه بالعديد من المناسبات والمحطات الوطنية، وأصبحت بعض قصائده حاضرة في ذاكرة السعوديين عبر أجيال مختلفة. كان يرى أن الشعر قادراً على أن يحفظ اللحظة وأن يحول المشاعر العابرة إلى ذاكرة لا تنتهي. رحل الأمير بدر بن عبد المحسن في عام 2024 ميلادي، لكن رحيله لم يكن نهاية قصته، فالشاعر الحقيقي لا يغيب عندما تتوقف كلماته عن الظهور. والأمير بدر ترك إرثاً أدبياً وفنياً كبيراً جعل اسمه حاضراً في المشهد الثقافي السعودي والعربي. ترك قصائداً تقرأ، وأغنيات تسمع، وكلمات تزال تقال.

0: جدة اف ام على هواك. السر بكبسة سر.
1: كم مرة في اليوم تكتب إيميلك؟ اسم طويل، نقطة، أرقام، وإذا غلط في حرف تعيد من البداية. إذا جهازك يدعم نظام iOS في ميزة بسيطة اسمها استبدال النص، تقدر تختار اختصار صغير جدا مثل حرفين أو ثلاثة وتخلي الجهاز يحوله تلقائيا لجملة كاملة. إيميلك عبارة تكررها في الشغل أو أي نص تستخدمه كثير مرة واحدة تضبط الاختصار، وبعدها كل مرة تكتبه الجهاز يكمل الباقي عنك. يعني إذا في جملة تكتبها كل يوم 10 مرات، ليش أنت تكتبها 10 مرات؟ خلي كم حرف يسوي الشغل عنك بكبسة زر.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: قصص رياضية.
2: في بطولة العالم لألعاب القوى ببرلين عام 2009، كانت العيون كلها متجهة نحو خط بداية سباق 100 متر لمشاهدة أسرع أبطال العالم. انطلقت رصاصة البداية، وانطلق العداء الجامايكي يوسين بولت كالصاروخ بشكله المرعب. في منتصف الطريق تفوق على الجميع بمسافة شاسعة واطمأن تماما للنصر، ليعبر خط النهاية محققا زمنا خياليا قدره 9 ثواني و58 جزءا من الثانية. حطم بولت الرقم القياسي بشكل إعجازي، وأثبت للعالم بأكمله أنه أسرع رجل على وجه الأرض.

حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا 6:00 مساء على جدة FM

السلام عليكم، حلقة جديدة من دورينا غير إلى العناوين. بابو جديد لا حضر الأخضر، الكل يغيب يا عراق إلا عب بعيد. المنتخب السعودي يتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة، أخضر كامل الأوصاف. عمان ينتصر ويتساوى مع العراق بكل شيء، والقرعة تحسم المتاهل. قطر والإمارات من أجل صدارة المجموعة، والبحرين واليمن لفوز قبل الرحيل.

0: حياك الله في قناة، حياكم الله في قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الدول. من أجل الوطن، من أجل الشعار، من أجل المدرج، من أجل كل سعودي. تكفون يا صقور هاتوها. البطولة على أرضنا وصلنا مرحلة الحسم، تكفون هاتوها. أنا خالد الشنيف، ضيوف الكرام الكابتن مانع الشمري، مساء الخير.
1: مساء النور أبو الوليد. حبيت طبعا أمسي المشاهدين وإخواني الضيوف ونقول للأخضر مبروك الإمتاع والإقناع.
0: ناصر الشمراني، مساء الخير.
2: مساء النور عليك وعلى المشاهدين وعلى الزملاء الموجودين، ومبروك منتخبنا.
0: مبروك منتخبنا. حسن مظفر، مبروك ولا انتظار.
3: الله يبارك، والله ما بين في السماء والأرض ننتظر المقرعة الساعة 12. مساء عليك وعلى متابعين على النجوم الموجودين في الاستديو.
0: القرعة، القرعة بين عمان والعراق هي الساعة 12، ستقام قرعة المتاهل. مساء الخير.
4: مساء النور.
0: منتخبنا زين؟
4: اي مرة الحمد لله، يمتع وممتع وحضور فني وكل شيء للأمانة.
0: دكتور مساء الخير.
5: مساء الخير أبو وليد، أمسي عليك وعلى الزملاء، مبروك لمنتخبنا، مبروك يعني هذا الحضور المميز في كل المباريات. نقاط كاملة، مع النقاط الأهم المتعة وفرض الأسلوب، واعطانا انطباع ان منتخبنا المرشح باذن الله بشكل كبير للحصول على هذه البطوله.
0: ناصر سعيد لهدف الحمدان انت
2: جدا.
0: ليش؟
2: كيف ليش يا ابو الوليد؟ هذا اللاعب بصراحه يعني احنا بدايه البطوله الكل ظلم هذا اللاعب.
0: وتم الرد على ما نتكلم عن اللاعب في البرنامج.
2: تم الرد، يعني احنا نتكلم بقناعه تامه، احنا نتكلم ان احنا ناس عيال اللعبه بصراحه. لكن مو كل واحد يفهم كره القدم، مو كل واحد يقيم لاعب. احنا لما نتكلم اوكي عبد الله الحمدان بدا مع المنتخب في اول مباراه مهاجم، وكلنا تكلمنا قلنا مهاجم، لا احنا نتكلم عن ايش؟ نتكلم انه اللاعب هذا دائما تحت المهاجم ما يبدا، وبدليل الهدف الثاني اللي جاء من فين الحمدان؟ جاء من الخلف، يعني كان جاي من الخلف وفي مهاجم.
0: بعض الناس استعجلوا وتورطوا.
2: استعجلوا كثير ترى. اللاعب لقي
0: طيب حنجي حنفصل
2: فيه، لازم نجي
0: حاجة نفصل فيه تفصيل كامل، بس بكل تاكيد اليه التاهل في حاله تساوي المنتخبين، احد المنتخبين اليوم حدثت بين العراق وعمان، اولا حتكون في التساوي. هذه الاليه، النقاط المحققه في المواجهات المباشره متساويين فيها، فارق الاهداف في المواجهات المباشره هذا 4-5 4-5 للعراق وعمان، عدد الأهداف المسجلة في المواجهة المباشرة كله سجل 4، استمرار التعادل وإعادة تطبيق المعايير السابقة على مباريات المنتخبات المتساوية، فارق الأهداف في جميع مباريات البطولة، عدد الأهداف المسجلة. أعطيني الصفحة الأخيرة، روح الكروت الملونة. تم اللجوء إلى ركلات الترجيح إذا كانوا لاعبين عمان.

0: والعراق لم يلعبون اليوم. الأقل حصولا على نقاط البطاقات الصفراء والحمراء وفق النظام المعتمد، وفي حال استمرار التعادل تجرى قراءة لتحديد ترتيب المنتخبات المتساوية. بس باختصار عمان والعراق متساويين في كل شيء، هنستعرضها بعد قليل. الساعة 12 رسميا إذا أمداهم الاتحاد الخليجي سيقيم قرعة في فندق الانتر كونتيننتال، مقر أعتقد الاتحاد الخليجي، قرعة من يتأهل العراق أو عمان. من يتأهل والله القرعة، ها، وحسن مظفر قلبه معلق، العمانيين قلوبهم معلقة، والقطريين قلوبهم، عفوا، والعراقيين قلوبهم معلقة. هذه المقارنة بين المنتخبين، مقارنة وفقا للأهداف. هذه النقاط 4-4، فارق الأهداف 5-5، عفوا مش 5-5 يا جماعة، ما تصير 5-5. طيب الأهداف المسجلة عليه، الأهداف المسجلة عليه عفوا 5 وليست 4، عيدها من فضلك تعدلها لنا، تعالي لين تعدلها، تعال عدلوها لنا، كل شيء متساوي فيه يا حسن.
1: والله كل شيء متساوين فيه، ظروف المباريات والمشهد اللي شفناه والسيناريو والدراما اللي شفناها في المباراة، خصوصا في البطولة كامل المنتخب العراقي ظهر بشكل جيد، والمنتخب العماني آخر اللحظات ظهر بالشكل، دائما الشوط الأول دائما يحصل على الأهداف.
0: المباراة اسمعني،
1: أتكلم عن السيناريو والأهداف اللي تسجل على عمان على العراق.
0: طيب ورينا الهدف الثالث، هو اللي جاب العمان، ودى عمان للقرعة.
1: الهدف الثالث سجلنا،
0: هدف الثالث
1: دائما هذا اللي احنا ننتظره من ردة الفعل اللي تكلمنا عنها في البطولة.
0: هدف الثالث لعمان مفضلك كمخرجنا.
1: فالمنتخب العماني دائما الشوط الثاني تحصله صاحي ويركز على كل فرصة داخل المرمى. سجلنا الهدف
0: كابتن، والله لا اجيك فنيا ما اعطيك مساحه من هنا.
2: هو دخلهم، هذا
0: اهلهم وطلعهم.
1: هذا ايش فيك؟ هذا اللي ننتظره نحن من اللاعبين ورده اللاعبين، لان الكل كان حزين، الكل كان مستغرب ان العمان بيطلع.
0: النتيجه تكون عندهم،
1: النتيجه معانا نحن.
0: لا عارف ايش اقصد، اللاعبين في الارض الملعب يدرون عن النتيجه اللي بين السعوديه والعراق؟
1: لا، ما كان يدرون عن النتيجه.
0: أجل كيف الاحتفال الجنوني؟
2: أبو الوليد في شغلة مشكلة،
1: لأنهم كانوا مو متوقعين بالشوط الأول أنهم ظهروا بالشوط الثاني بهذه القوة والهستيرية اللي انفرحوا فيها الهدف.
0: كابتن
1: لأنهم ردهم للبطولة هذا الهدف.
0: كابتن ما يعلمون العمان أن السعودية متقدمة 2-0، مستحيل وتكون الفرحة الهستيرية كذا.
1: لا ما عندهم خبر، لأن حتى لو مسجلوا الهدف هذا كان ردة فعلهم أن يسجلوا هدف أكثر، ما أعتقد كان عندهم خبر عن الهدف عن نتيجة العراق.
3: لا أنا أتوقع
0: عندهم خبر،
3: لأنه واضح أنه عنده حتى الاحتياط، أكيد بيكون عنده خبر. تعرف أنه لما يكونون عنده الاحتياط، بس الفرحة هذه تدل أنه هدف تأهل، يعني واضح إنه هدف تأهل، بس إنك طبيعي ردة الفعل أوكي، بس إنه كان التصرف يعني يمكن يمسك نفسه يعني التيشيرت هذا
1: يكون على سبيل الإنذار، لكن هي بعض الأحيان تكون إن اللاعب ردة.
2: كابتن حسن، في مشكلة أنا استغرب منها، الحالات النفس هذه المباراة تلعب في توقيت واحد، المفروض الجهاز الإداري يكون عنده خبر، يعني خصوصا أن في تساوي الأهداف ممكن هذا الاحتمال يصير، فاليوم المفروض الطاقم الإداري بين الشوطين.
0: يا حبيبي اسمعني، ترى احنا في 2026، احنا ما احنا في 1980، صح؟ المباراة موجودة ويدرون كم النتيجة، واللاعبين مبلغين كم النتيجة، ما احنا في 1980.
2: نعم
0: كله داري اليوم، الملعب كله داري، يمكن انت اللي ما تدري اليوم.
2: لا ابو الوليد،
0: كله داري
2: ابو الوليد، اتكلم عن الكرت الاصفر.
0: تفضل يا دكتور.
4: اتكلم عن الهدف، يعني اول شيء اللاعب يلام، الفرحة مفترض ما تكون بهذا الشكل، يلام الجهاز الإداري قبل المباراة. تعرف أن فرص وآلية التأهل في حالة تعادل يرجعون للكروت، فمفترض التنبيه للاعبين قبل المباراة أنه ممكن يكون الأهداف متساوين فيها ويكون فيها الكرة اللي تفرق، فيكون حذر اللاعبين يعني من قبل الجهاز الإداري قبل المباراة، مو داخل المباراة. وبالتأكيد الجهاز الفني عارف النتيجة، الاحتياط عارف النتيجة، حتى اللاعبين عارفين النتيجة، ان ينتظرهم هدف للتأهل. فاعتقد انه
2: هذا كلام ابو الوليد،
4: واخطا حتى جهاز اداري، لا جهاز اداري قبل المباراه، مو اثناء المباراه،
1: قبل المباراه يكون.

0: المباراة انت عارف آلية، انت عارف آلية التاهل
1: ابو احمد. انا قصدي
0: في حاله تساوي يكون الكره طيب. الصفراء
2: لا لا لا يعني. بس عفوا انت عارف ليش اقول لك انا الكل داري؟ السعوديه مسجله في الدقيقه 69 على العراق
3: الثاني
2: الهدف الثاني، كل الملعب داري ما عدا حسن مظفر. اللاعبين يدرون، شفت المباراه؟ قال يدرون يا حسن، مستحيل ما يدرون.
3: شايف المباراه؟
2: لا اتكلم، لا الكل اتكلم، لا اقول كل العالم يدري ان اللاعبين يدرون ما عدا انت. اللاعبين يدرون يا جماعه في الملعب،
3: في بعض اللاعبين يدرون، واللي وصل لهم مين؟ اللي موجودين معاهم في الاحتياط.
2: وصلهم اللاعبين، ترى النتيجه كذا، ترى بالاشاره، ترى السعوديه والعراق 2-0،
3: لكن عندهم معلومات قبل المباراه مخبرين عن كل التفاصيل.
2: انا ليش اسمعني يا حبيبي، انا قاعد اتكلم، تخيل النتيجه 0-0 بين العراق والسعوديه، والهدف الثالث هذا العماني بيحتفل بالشكل هذا؟
4: لا
3: ما اعتقد يحتفل بهذا الشكل، لان يمكن ما عنده خبر عن النتيجه.
2: وليش احتفل هو؟
3: مو كل اللاعبين يا ابو الوليد، انا كلمك الحين في بعض اللاعبين
2: خصوصا في والله لا تعليق ابو علي.
5: تدري يا حسن دحين كل احتياط في الملاعب تلقى عنده ايباد، ما عاد في موبايل، ايباد
3: في
5: يعني تلقى كل
4: سيناريو، كل نادي او منتخب تكتبه كتابه ما يصير. لكن لاعب منتخب عمان ولعيبه منتخب عمان يعرفون نتيجه المنتخب،
1: والدليل الجمهور وراهم ابو الوليد ورا بنك الاحتياط، فيعطيهم اي معلومه يخرب البوابه.
2: خرب الفرحه
3: مين؟ والله فرحان بامانه،
2: فرحان
3: بامانه.
4: حتى لو
2: انت شكلك ضامن القرعه.
3: انا قايل لك الوليد من بدايه الحلقه قايل لك صعودك السعوديه وعمان طيب. على النهايه
2: ورونا اللحظات الاخيره لبنايه المباراه بالنسبه للعراق والسعوديه والعراق وعمان ها والكويت، يعني شوف ردات فعل اللاعبين هنا وهنا. العراق مسلمين ها العراق مسلمين.
4: انا بالنسبه لي السيناريو اكيد اذا تاهل منتخب العمان انا بالنسبه لي يستحق على في اقل الفرص وفي اقل في ظل الصعوبات انه يتاهل منتخب. اي لكن اي مو بعارف وش اللي صاير، لكن انا اهني المنتخب العماني على الشيء اللي وصلوا له صراحه. يعني حتى لو صارت القرعه يمكن تاهل المنتخب العراقي، اليوم المنتخب العراقي عنده ثلاث فرص انه يتاهل في جميع الحالات وتدخل في هذه المرحله، معناته عندك مشاكل كبيره. لكن اهني المنتخب العماني اللي وصل لهذه المرحله وابقى البطوله بحلاوتها، يعني اخر جوله خلاها بحلاوه.
2: متى
4: يعني
2: تتمنى انت؟
4: والله شوف انا اهم شيء المنتخب اوكي إيه؟ لكن أنسى. على السيناريو إيه؟ للسيناريو إيه؟ يستحق عمان.
2: ما هاجي لك، من تتمنى بصراحه؟
5: والله اول شيء انا من جد برجع لعمان، لانه عمان المنتخب الوحيد المتمسك بالامل لاخر ثانيه، مو اخر دقيقه، اخر ثانيه. فانا اقول لك اليوم يستاهل عمان، وانا
2: بالمجهود اخذت العراق،
5: شوف بالمجهود اللي بذلوه
2: طيب
5: والتعب اللي صار عليهم في المباراة، أنا أتمنى عمان.
2: دكتور
5: زي ما قال أحمد، منتخب العراقي كان يملك ثلاث فرص.
2: دكتور
0: كلهم عين في رأس، لكن أتمنى من المنتخب العماني. أول شيء كانت حظوظه بعيدة عن التأهل، وكانت الفرصة في يد منتخب العراق، ولعب وأدى وتأخر وعاد بالنتيجة بثلاثية، فأعتقد أنه يستحق أكثر من العراق.
5: يا أبو أحمد إحنا لو نشوف ابو الوليد استعرض تو رده فعل اللاعبين في اخر الدقائق، المنتخب العراقي وكانه ضامن التاهل، والمنتخب العماني ما زال يقاتل. فهنا زي ما تفضلت كلهم عينين في راس، لكن انا اروح مع العماني لانه يستحق انه يتاهل للنصف النهائي.
1: ابو احمد بعدين المنتخب العماني اليوم قتال، يعني كان عنده يعني شوي بصيص امل، لعب على اقل الفرص واقل التفاصيل. والأمانة هذا يحسب للجهاز الفني والإداري، لأن الأمور هذه في غرفة تبديل الملابس هذه اللي تكون مغيبة على الجمهور، طريقة التعامل الشحنة. عمان داخل من أول دقيقة يلعب على الأمل، لو كان حتى الأمل ضعيف، عكس المنتخب العراقي في الشوط الأول اليوم أمانة. المنتخب السعودي برافو، المباراة الثانية تسيد أداء فني.
2: اسمعونا شباب، والله فنيا لا أعطيكم المساحة الكافية، لكن في مشاعر قاعدة تصير في اللحظات هذه. ترى كل العمانيين الان صحيح. وكل العراقيين الان انتظار للقرعه، وانت لا. رايح لي فني
1: لا انت كلام.
2: انا اللحظه اسمعني، انا يعني اسمعني والله لا اعطيك المساحه ساعه كامله لك، في مشاعر قاعده تصير. تخيل نفسك انت عراقي ولا عماني
3: دكتور،
1: على اعصابك
3: دكتور. في مشاعر اتجاه اليوم منتخب العماني، لان الكل ما متوقع بعد ما خسرنا الشوط الاول.
1: نعم
3: خسرنا الشوط الاول، دخلنا الشوط الثاني فرحه الهدف الثالث، هذا الهدف رجعنا احنا للبطوله، رجع اللاعبين، رجع الجمهور، الجمهور العماني للبطوله.
5: ممكن تجيب البطوله بالهدف هذا،
3: بهذا الهدف احنا جالسين ننتظر القرعه، لكن بهذا الهدف الثالث الكل كان فرحان ورده الفعل كانت جيده لمشاعرنا نحن كلاعبين.
1: كابتن حسن، ونفس المباراه الثالثه
0: لو انت تعيش
1: اول ربع ساعه.
2: تفضل دكتور روح كمل، قلت لك لما تتكلم كمل.
0: لو انت تعيش لو انت تعيش مشاعر لاعبي منتخب العراق ولاعبي منتخب عمان بعد القرعه، لو تاهل منتخب عمان كيف حتكون الفرحه، ولو تاهل منتخب العراق كيف حتكون الفرحه؟ مهما كانت لو تاهل العراق حتكون في غصه، ان النتيجه كانت في يدك وانه ثلاث فرص كانت عندك وخسرت، وكنت ان تخرج الا بالعوده بالقرعه. فاعتقد الفرحه لمنتخب عماني اكثر لما قدم ولظروف البطوله ولظروف التاهل، فاعتقد يعني يستحق التاهل بشكل اكبر من العراق.
5: والله انا الحين استني، تدري توي طالع في الساعه، استني الساعه 12 انا صرت متوتر اكثر من اللاعبين. تدري ايش اتمنى ابو الوليد؟ اتمنى كاميرتين والله، واحده هنا واحده هنا، شوف رده فعل اللاعبين.
1: ابو الوليد في مشكله، المباراه الثالثه على التوالي نفس المشكله، المنتخب العماني يقدم نص ساعه سيئه، يعني اليوم طالع اول نص ساعه تشعر المنتخب العماني ما يتاهل، فجاه شوط ثاني يعطيك وجهين مغايرين.
2: اسمعني بكل ماذا بترديني فنيا انا برجع بقول لك. اسمعني كل مره بقول لك لا يا جماعه، هذه أعتقد أول مرة تصير في كأس الخليج والبطولات العربية، وأعتقد البطولات القارية من النادر أن نشاهد القرعة تحسم التأهل.
5: نعم. وهذه المفروض يا أبو الوليد على كلامك المفروض أنها تكون موجودة داخل الملعب مباشرة، أو يجي مندوب من كل منتخب عشان نخلص لا يوترون.
2: احنا توترنا الكل، احنا توترنا لحظة، ترى المباراة واحدة في الساد واحدة واحدة في الأمير عبدالله. طيب كيف أجيب للعماني بقول له اترك مباراتك وتعال؟
5: لا لا مش اللي موجودين،
2: لازم ممثل عمان، ممثل العراق، واحد الاتحاد،
5: ممثلين ما هم غرفة الملابس
4: من الاتحاد، يعني
5: من الاتحاد.
2: أنا يعني انت اسمعني، انت الان عماني تترك مباراتك تروح من مباراه العراق؟
3: ما اعتقد.
5: لا لا هم انت لو تتكلم الحين قلت انها موجوده، وين القرعه؟ وين
2: في الفندق الانتر كونتيننتال؟
5: حطوه في الوسط، ترى مو نعرف موقعه ونعرف اللوكيشن.
2: اها
5: في الوسط.
2: صحيح.
5: واحد يجي من الملعب عبد الله الفيصل.
2: صحيح.
5: صح ولا لا؟
2: صحيح.
5: فنتمنى بسرعه يستعجلون يعني.
3: عشان جمهور العمان متوتر بامانه، وان شاء الله.
5: قول انا متوتر اكثر.
1: والله طيب. الوليد شيء غريب صراحه، اول مره في البطولات يعني بالعاده يحسب الاهداف، اذا مو اهداف دائما خلاص الانذارات. حتى الانذارات متساوين تحسب اخر شيء في القرعه، فاتوقع هذه راح تكون مباراه تاريخيه. تاريخيه فعلا في ظروفها وتفاصيلها.
2: طيب
5: شوف الفرحه. فرحة حسن
2: الكرت الأصفر،
3: في لاعبين
2: حسن يدرون، أنا متأكد،
3: لكن هذه الفرحة اللاعبين اللي سجل الهدف كان فرحة.
2: هذه بعد المباراة،
5: بعد المباراة،
2: هذه بعد المباراة،
3: خبر بعد
2: كل في واحد عنده خبر. في واحد ما عنده معلومة قال تأهل،
3: الكل عنده خبر.
2: لا اسمعني، في واحد قال لهم تأهلنا،
4: ما حسب الكرت،
2: ما حسب الكرت،
3: ما حسبوا الاهداف، ما حسبوا الانذارات.
2: لا الكرت الاخير حق التيشيرت ما حسبه.
3: تاهل متى الدكتور كابتن؟ التاهل بعد ما سجلنا الهدف وانتهت المباراه، لكن بعدين فرح الشباب رجعنا حق الحسابات اللي هي اللعب النظيف والاهداف.
2: يا استاذي
1: ابو رويز متوتر كابتن حسن،
2: خلي الصوره من فضلك يا مخرجي،
1: يبي التاهل بسرعه.
2: خليها حبيبي، ترى محتفلين،
5: محتفلين
2: هذا وش هي؟ محتفلين تأهل مفروض،
3: محتفلين، لكن بعد اللاعبين ما دخلوا في جو الحسابات
2: يا حبيبي اسمعني، واحد قال لهم تأهلنا في العضلة
3: الفرحة، عارف والله انا عارف متأهلين وفرحانين وعايشين الفرحة وقال لهم خلاص تأهلتوا،
2: ورطهم.
3: لكن الحين دخلت فيها حسابات.
2: يا ما توقع
1: ابو الوليد، ترى في جزئية ابو الوليد في جزئية ناسينها، اللاعب الله يعينه يعني شنو حالته النفسية لو تأهلت في القرعة العراق؟ راح يكون اللاعب الوحيد اللي سجل هدف الانتصار وبنفس الوقت بسبب الانذار تغادر عمان، فراح يكون تناقض غريب أمانة عند اللاعب.
4: هو سيناريو، أصعب سيناريو يمكن، حتى لو أي أحد يكتب السيناريو ما يكتبه بشكل هكي، لكن واضح من من من فرحة المنتخب العماني إن جاهم خبر إن انحسم. أيوة حتى المنتخب العراقي شوف كانوا منتظرين إن حسوا إن التساوي في كل شيء فصبر، لكن المنتخب العماني في واحد قال لهم تأهلنا.
5: في ردة فعل.
4: إيه ردة الفعل واضح إن واحد قال لهم تأهلنا.
1: ده السبب أنا استغرب. كابتن حسن شنو شعورك عاد لو خسروا اليوم بالقرعة بعد السيناريو الجميل؟
3: شعور بيكون شعور سيء بأمان، بعد ما ظهرنا بشكل جيد الشوط الثاني.
1: اي خصوصا
3: ايوه بالشوط الثاني، لكن بعدنا على على على على النهج ان احنا مع المدرب الجديد في نهج ان في خطه ولكن ان شاء الله تنحسب لمصلحتنا باذن الله.
2: طيب تنتظر ماذا يحدث من الاتحاد الخليجي الساعه 12 في قرعه بين عمان والعراق ومن يتاهل الى دور الاربعه الساعه 12 من فضلكم فريق الاعداد تابعوا اول فاول واعطونا المعلومه نتائج اليوم اللي تلعبت في كاس الخليج 27 السعودية وعمان السعودية والعراق 2-0 عمان والعراق عمان والكويت 3-1 لعمان طبعا 2-0 للسعودية ابدا معك العمان والكويت كل مانع قال كلمة عمان في ثلاث مباريات شوط اول دايخين فنيا شوط ثاني يرجعوا ليش؟
3: والله هذه بخصوصا هذه النسخة نشوف المنتخب العماني ما يبدا بشكل جيد
2: ليش؟
3: ذهنيا اول بدايه اسلوب المدرب الجديد والتكتيك المدرب الجديد هذا اللي احنا الشوط الاول ما نتغرب باسلوب جيد الذهني والاخطاء اللي هي التنظيميه في الكرات الثابته الاخطاء عندنا اخطاء في التمركز وفي نفس الوقت الواجبات بعض اللاعبين لكن الشوط الثاني المدرب يغير الفريق الثاني يدخل بلاعبين ثانيين يعملوا اضافه ونظهر بشكل جيد نرجع للتهديف نستغل كل فرصه نستغلها هذا اللي عودنا فيه المنتخب العماني خصوصا هذا كاس خليج 27 ندخل بشكل ثاني الشوط الثاني ونغير النتيجه.
2: دكتور الى مباراه السعوديه والعراق
0: تحيه للاخضر تحيه للنجوم الاخضر ولدونس ولجميع اللاعبين على الرغم من تغير يعني التغييرات تغير التشكيل ولكن فرض الاخضر اسلوبه اهنيه اول شيء على الافكار الهجوميه اللي بدا بها البطوله وخاصه المباراه الثانيه والنقطه الاهم انه اجبر المنتخب العراقي انه يتراجع في ملعبه اغلب تمريرات المنتخب كانت في ملعب المنتخب العراقي محوري ارتكاز كانوا في الدائره في يعني ملعب المنتخب العراقي وهذا الشيء صنع قوه هجوميه لنا وصنع صناعه فرص. نقطة أخرى الحالة الهجوم هو التطور اللي حصل فيه اللي وبتكلم عن الطرفين وإن كان اليوم دبوشل وزكريا لاعبين بدلاء ولكن كانوا أكثر اللاعبين في الزيادة الهجومية وأكثر اللاعبين حتى في العرضيات وأكثر اللاعبين حتى في صناعة الخطورة مع كل طرف. النقطة الأهم بتكلم عن الحال الهجومي عبد الله السالم ودخوله وكيف أصبح منتخبنا يمتلك عمق هجومي مع كل عرضية تجد عبد الله السالم في مركزه في عمق الهجوم يستفيد أول شيء عبد الله السالم في استقبال الكرة العرضية ويستفيد كذلك حتى عبد الله الحمدان اللي ذكرنا انه يكون مهاجم ثاني يصنع الخطورة في كل حضور له، فاعتقد منتخبنا يقدم مستوى جدا مميز على الرغم من التغييرات ولكن من حضر بديل اثبت قيمته واثبت انه يستحق حتى المشاركة بشكل اساسي، هذا الشيء يصنع لك طيب. بين لاعبي منتخبنا منافسة كبيرة، بطولة اذا الى الان بطولة مميزة 9 نقاط انتصارات مستوى ونتيجة فأعتقد أنها ناجحة جدا من دونس.
2: أكثر الفوائد في مباراة اليوم الفنية
4: ثقة دونس مع اللاعبين بالنسبة لي أن ثقة دونس مع اللاعبين اليوم أنت لما تغير 4 لاعبين ونفس نفس النظام نفس السيستم أعطاه ثقة اللاعبين حتى على مستوى داخل أرضية الملعب في أسلوب اللعب في البناء في الأريحية في المركزية فأعتقد أن دونس أعطى الثقة للاعبين واللاعبين أخذوا الثقة من دونس اللي قاعدين نشوف اللاعبين في داخل أرضية الملعب بثقة عالية على مستوى الاستلام والتسليم واللعب تحت الضغط والانتشار فهذه نقطة إيجابية. أنا أعتقد أن المنتخب السعودي كسب أشياء كثيرة في هذه المباراة على مستوى اللاعبين البدلة زي ما قال أبو أحمد يمكن البديل زي الأساس اليوم نصنع تنافسية التهديف اليوم عندنا
2: أفكار المنتخب بديل وأساسي
4: في لا
2: في المنتخب في اسمعني لا في المنتخبات في بديل واساسي
4: في منتخبات في
2: انا اسمعني
4: لا منتخبنا اليوم منتخبنا اليوم
2: احمد إيه؟ انا اتكلم في كره القدم على مستوى المنتخبات في لاعب اساسي ولاعب بديل
4: في يعني انت الحين في منتخبات على مستوى العالم في لعيبه ما تقدر تستغني عنهم
2: واحد اثنين بس
4: إيه انا اقول لك اليوم طيب اليوم انت نزلت 4 اوكي ما في منتخب في العالم يغير لك 4 أو 5 لاعبين ويبدا نفس السيناريو نفس الاسلوب نفس المنهجيه
2: ما وصل المنتخب الا بليفل عالي
4: اي ما وصل انا اقول لك بس
2: يعني واحد ها بس وصل المنتخب عشان يكون احتياط
4: لا لا لا بس انا اقصد ان اليوم احنا كنا نتكلم عن شح لاعبين واللي كان يتكلم عن الاجانب ووجود الاجانب هذا اليوم يدلك على ايش؟ ان اللاعبين اليوم صح. كلهم مع المدرب في في في مستوى واحد وإعطاء الثقة لهم.
2: أنا لا أنا أكلمك بشكل عام ترى ما أكلمك على المنتخب.
4: أنا أتكلم
2: يعني مثلا الكويت كل اللاعبين زي بعض عمان زي بعض ما في أساسي واحتياط.
4: لا زي أنا أشوف اليوم المنتخب مثلا خلينا نتكلم عن العراق اليوم تغير كم لاعب يعني يسبب عندهم خلل. اليوم المنتخب الإماراتي لو تغير كم لاعب يسبب عندهم خلل. اليوم لو المنتخب القطري لو في أكرم عفيف ثلاث لاعبين أربع لاعبين

0: يتغير ما يستمر على نفس المستوى.
1: طيب بروح لك ناصر الشمراني، بخليه تقول بتكلم عن الحمدان، عبد الله الحمدان تفضل.
2: شوف يا ابو الوليد، احنا لو بنتكلم
1: عن شيء مباراه طبعا
2: هذه ما فيها كلام، ترى عبد الله الحمدان دائما عبد الله لما يلعب خلف المهاجم خلف المهاجم، يعني معليش خلف المهاجم برجع عدت ثلاث مرات، تلقى اللاعب يعطيك 100%. ترى الهدف اللي سجله عبد الله الحمدان، عبد الله يوم سجل الهدف هذا ترى نفس الهجمه،
1: شوف وين مكانه،
2: شوف فين كان، شوف التحرك، يلا فين 100 متر بعيد عن الباب، تتكلم عن مسافه كبيره. يعني لو اللاعب يمتلك اول شيء يمتلك الحس التهديفي لما يجي من وراء، يمتلك ما شاء الله قدم يسرى ويمنى دائما يسجل منها، شوفها شوف التحرك، هذا دليل. ونفس المكان ذا ترى في المباراة الأولى ضاع فرصة في نفس المكان هذا في الدقيقة 5 تقريبا. احنا لما نتكلم نقول خلوا أهل اللعبة يتكلمون بصراحة، مو أي واحد يجي يتكلم، ولا يجيك واحد يقول لك والله اللاعب حرام، اللاعب هذا عاش 10 أيام من أسوأ 10 أيام حياته. والناس ترى مو كلهم نظرتهم كاملة في كرة القدم، في ناس نظرتهم معدومة تماما. فأنا اللي أتكلم فيه إنه عبد الله الحمدان، معليش شباب، عبد الله الحمدان لقي نقد كبير، اليوم يرد بهذه الطريقة وبهذا الهدف وهذا المجهود، هذا دليل إنه عبد الله الحمدان يمتلك إمكانيات خلف المهاجم. برجع الكلامي خلف المهاجم، ولما تكلمنا في هذا المكان وقلنا ذا الكلام في البعض شكك حتى إحنا في كلامنا، لكن الكلام اللي إحنا نتكلم فيه إنه اللاعب هدفه هذا يتكلم عن مجهود اللاعب، يتكلم عن اللاعب هذا ايش يمتلك في الامكانيات. اليوم هدفه في ظل وجود مهاجم اللي هو فراس البريكان. لما نتكلم يا ناس عن المدرب، حتى المدرب يعني دونيس اعطى اللاعب الثقه، ترى المدرب لما يعطيك الثقه في مباراه مباراتين ثلاث تعطيه كل ما عندك، وهذا اللي صار مع عبد الله الحمدان حتى زملاء اللاعبين.
1: احمد سريع
0: اقول لك في ناس، معليش مع احترامي لهم وتقديري لهم، مع الموجه يعني انا يمكن قال ناصر ما يعرف، ما مو بشايف اساسا، حتى ما شاف مباراه ولا شاف تحركات اللاعب. لو تجي تقول له حلل اللاعب وتحركاته وامكانيات ما يعرف، بس مع الموجه الناس قالوا سيء اليوم، قال انا معهم سيء، ومن بكره يجي يقولون ان الحمدان كويس، قال ايه كويس. عشان كذا لما انت تنتقد لاعب انا ما عندي مشكله،
1: انا ما اتكلم على الجماهير، الجماهير اوعى من كثير من،
0: لا ما اتكلم على الجماهير،
1: اسمعني بس، انا ما اريد اتكلم على الجماهير، اتكلم على من يتصدر المنابر الاعلاميه، ما اتكلم على الجماهير، بالعكس اوعى وافهم بكثير صحيح من البعض من يتصدر المنابر، خاصه في عمليه النقد. يا جماعه من حقكم الانتقاد، وأكرر من حقك النقد، لكن ليس من حقك تجريد اللاعب من كل شيء. والحديث عن الحمدان، أنا كان زعلي ذاك اليوم سمعت كلام عن الحمدان، يا أخي عيب والله عيب، من حقك تنتقد ولا أحد يقول لك شيء، لكن لا تجرد اللاعب من كل شيء. قل اللاعب سيء اليوم، اللاعب اليوم في وضع غير طبيعي، بس ما تقول اللاعب هذا ما ينفع في المستقبل، لأنك لا تعلم الغيب. وش وضع الان اللي تكلم الكلام؟ تفضل احمد.
0: لا الجماهير بغض النظر عن الجمهور، لا حاله خاصه، لان نتكلم عن الناس اللي يعتقدون نفسهم، عن الناس النقاد او المحللين او ايا كان. اليوم لا تتبع للموجه، اليوم انت اذا عندك راي خليك رايك واضح وصريح، مو بتجيني اليوم وتغير رايك بكره ومع الناس.
1: طيب سريعا
3: كابتن احمد، الامانه الحمدان انتم طلعتوا الجانب الانتقادات، انا طالع الحمدان كلاعب. انا حي عبد الله الحمدان قبل هذا المنبر على الصلاه باذن الله اللي عنده. اي لاعب يكون في ظروف الحمدان والضغط اللي تعرض فيه في اخر ايام ابو الوليد، ممكن لاعب ينهار يفقد حتى الثقه في نفسه. فعبد الله الحمدان صراحه كان صلابه ذهنيه، طيب كان متماسك، وحي الحمدان واقول له قد لك يا كابتن.
1: طيب
3: عبد الله
1: الحمدان بعد هدف اليوم صار مي وين مركزه؟ ها هذول الهدافين هدفوا المنتخب السعودي في كاس الخليج تاريخيا. ماجد عبد الله 17 هدف، ياسر القحطاني 10 اهداف، سعيد غراب 7 اهداف، محمد المغنم الصاروخ لاعب الشباب السابق 7 اهداف، عبد الله الحمدان هو الخامس في التسجيل بستة أهداف. دكتور أبروح لك إلى أداء السالم، عبد الله السالم مفاجأة حلوة بعد، تفضل.
4: نعم مفاجأة حلوة، وأثبت أنه لاعب العمق الهجومي في منتخبنا. أول شيء في تمركزه وفي قراءة مسار الكرة، وأصبح محطة لعب رئيسية لمنتخبنا في الحال الهجومي. هذا الشيء صنع لك رقابة عليه وأعطى فرصة.

0: للعمق الهجومي، وكذلك محطه هجوميه ممتاز. اصبح منتخبنا يصنع الخطوره في ملعب المنافس بشكل كبير.
1: طيب سريع،
2: احنا لما نتكلم عن في نجوم كثير اليوم في مباراه فيها مكتسبات كبيره، ومنهم زكريا هوساوي. زكريا احنا نتكلم انه نزل بديل، لكن بديل عمل كل شيء في المباراه، بالاضافه لما نزل محمد القحطاني. الجهه اليسرى صارت تمتلك لاعبين على مستوى عالي. يعني احنا لما نشوف التغيير، طلع ابو الشامات نزل محمد فرق كثير الجهه اليسرى، صارت خطورتها اكثر، فعاليتها اكثر بوجود زكريا. يعني اليوم في مكتسبات في المباراه كبيره.
1: عبد الله سالم لاعب المنتخب السعودي مع مراسلنا احمد الجابر. الف مبروك هذا الانتصار، مبروك المشاركه والتسجيل اليوم ايضا، كيف شفت المباراه؟
3: الحمد لله مباراه صعبه امام منتخب قوي، المباراه صعبه زي ما قلت لك. اليوم عانينا، يعني خلينا نقول مجموعة اليوم أول مرة تلعب يعني مع بعض، ولكن الحمد لله كان فكرة المدرب واضحة لنا، كان في خلينا نقول فرص سنحت لنا، استغلينا فرصتين، سجلنا منها هدفين وحافظنا على الشباك. زي ما قلت أنت، اليوم احنا يعني 23 لاعب أو 26 لاعب، انزين هذا هو الأهم، أن اللي يلعب يكون حاضر. إن شاء الله المباراة القادمة مباراة صعبة، النصف نهائي الكأس إذا وصلنا النهائي بعدين نفكر في الكأس، خلينا في
1: هذا حديث عبد الله السالم لاعب المنتخب السعودي. والله يا حسن في كل مباراة قاعدين نخسر لاعب، تخيل في كل مباراة. اليوم آخرهم زكريا هوساوي، قبله تنبكتي، كادش، على
4: الإصابات،
1: العقيدي، خمس إصابات.
4: خمس إصابات صعبة، لكن تبقى على اللاعب نفسك متى يرجع.
1: لا أنا أسمعني، أنا تأثير الإصابات على المجموعة.
4: أوكي.
1: أي
4: أنا لكن تأثير لا تأثير الإصابات، بعض المنتخبات ما تأثر بالإصابات، لأن البديل موجود وحاضر وينتظر فرصته لهذه الفرصة اللي يثبت نفسه، مثل ما شفنا اليوم المهاجم معاكم خذ فرصته في داخل الصندوق. في نفس الوقت الإصابة تبين لك اللاعب أن أنا حصلت فرصتي، راح أبين حق المدرب. فلان هذا الشيء يعطي حلول للمدرب ويعطي حلول لإيجاد أكثر من لاعب في المركز نفسه.
1: كل مباراة بنخسر لاعب لاعبين، النهائي بنلعب 16 لاعب مع
5: الاحتياط.
1: خمس إصابات.
5: أبو الوليد في جزئية مميزة في المنتخب السعودي، يعني دونس كثير من الإعلاميين أو المحللين للأمانة كانوا ينتقدونه في كأس العالم، ولكن مشروع دونس الحين ها ثاني بطولة بعد كأس العالم يثبت مرة أخرى أنه مشروع قادم بقوة، خصوصا جعل في هوية المنتخب السعودي. اليوم أي شخص يتابع المنتخب السعودي يعرف أنه وسط الميدان يكون ضابط الإيقاع موجود في وسط الملعب، والاستحواذ دائما من نصيب المنتخب السعودي في هذه البطولة تحديدا. وتكلمنا قلنا مباراة افتتاحية، مباراة ضغط غير قابلة للتقييم حتى على مستوى البطولات الكبرى، ولكن اليوم الأداء التصاعد المنتخب السعودي أداء رائع أمام عمان مع تغيير بعض التشكيل الأساسية، ولكن الرتم ثابت مع المدرب دونس.
1: طيب ناصر، يعني قاعد انا استذكر الانتقاد اللي جاء الحمدان على ضياع الفرص في المباراه الاولى، في المباراه الثانيه جاء في ضياع فرص، لم اسمع الانتقاد على اي احد. في المباراه الثالثه ايضا ضياع فرص للمنتخب السعودي، هل بنسمع انتقاد ولا خلاص؟
2: والله شوف انا اتمنى ان ما نسمع انتقاد
1: طيب
2: نهائيا.
1: شوف الفرص.
2: أنا هذا اللي أتمناه، يعني شوف ضياع الفرص، ترى هذا اللي ضيع.
1: من غير تسمية، ما نبي نجيب أسماء لاعبين، هم طيب جالس أتكلم للمنتخب.
2: والله أنا أشوف أنه دائما الحمدان هو اللي يتوجه له الانتقاد الأكبر دائما، ما أدري ليش بصراحة، وبالذات أنا أتكلم من هذا المكان مش الجمهور. الجمهور له حق الانتقاد، لأن الجمهور يمتلك المدرج كل الطبقات. أنا أتكلم عن النقاد اللي موجودين في بعض البرامج. أتمنى منكم أنكم تنتقدون الرجل كنقد بناء وليس نقد هادف، لأنه في النهاية ترى بشر، هو لاعب ترى عنده أهل وعنده ناس تحس فيه وعنده أب وعنده أم، ترى ما ينفع
6: غير كذا. ناصر تحس أني أنا عادي انتقدني ذي اليوم، أنا كويس عادي، اللاعب متحمل يتحمل، يعني يتحمل الضغوط ده. لكن أنت في يعني واضح موجه وموجه الموج علي أنا أنا أنا أنا هذه طيب واضحة.
1: تبغون نجيب بعد فرص مباراة فرص
6: عفوا
1: أجيب الفرص اللي كانت أمام عمان، نجمع الباكج كامل.
6: شفت هي هذا مو منطق أنك أنت تخلي عينك على لاعب معين، لا مو كذا. وبعدين انا اذا انتقدت انا ما انتقد لمصلحه المنتخب للمصلحه.
1: اتكلم على 90 دقيقه من حقك الانتقاد، لا اتكلم على تاريخ اللاعب يا جماعه. صحيح. لما اقول ناصر اليوم ترى غير جيد او سيء في مباراه اليوم ليست اساءه لناصر، انما ناصر كان في حاله غير جيده بس

0: ما اجي اقول ناصر ما ينفع يكون لاعب كرة قدم، صحيح. ناصر ما ينفع يكون اساسي، ناصر نهائيا ما، هذا مو انتقاد، هذا
1: شخص انا
2: جابها معنا
1: شخص. اعطيك اياها من الاخر، ليش احنا نحط قاعدين في استديو عشان المشاهد ينور ونقول اللي بصدر المشاهد. اليوم الحمدان في هذه البطوله، لا تزعل مني ابو الوليد، اشوف العمليه مشخصنه معه. اليوم جميع لاعبي المنتخب السعودي من اجنحه من اظهره من الهجوم، انا اشوف بشكل عام المنتخب السعودي في دور المجموعات لو يقول مانع اختصرنا المنتخب السعودي، اقول منتخب رائع، اداء تصاعدي، ولكن غياب الفاعليه والنجاعه الهجوميه امام المرمى.
0: محمد القحطاني لاعب المنتخب السعودي مع مراسلنا احمد الجابري.
3: مستوى وعلامه كامله، ايضا منتخب كلين شيت، ايش حاب تقول؟
4: الحمد لله، هذا كله من فضل رب العالمين واجتهاد العيال والجهاز الفني والاداري، والحمد لله مثل ما شفت اليوم ادينا مستوى وفوز ونتيجه، فالحمد لله والقادم افضل باذن الله.
3: ما شاء الله، رغم التدوير انه الجميع ما شاء الله باين انه منتخبنا جاهز.
4: جاهزين، ما يحتاج اللي قلت للشباب من قبل، اللي في الدكه نفس الاساسي.
0: هذا حديث محمد القحطاني لاعب المنتخب السعودي. خلوا نروح الفاصل، بعد الفاصل. المنتخب السعودي حقق العلامة الكاملة في مجموعة كأس الخليج للمرة الأولى، أخضر دون صغير.

0: له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: الأفكار كثيرة لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
3: يا شباب عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
4: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
5: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
6: ولا شيء صار معك؟
3: هو شيء من كل هذه الأشياء.
4: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
3: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان.
5: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
6: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
4: كل يوم موضوع جديد
5: وتجارب وآراء
6: وزوايا مختلفة
3: وقضايا تهم الشباب.
2: استوديو 20 يوميا 8 مساء على جدة FM.
7: حياك الله بجديد على قناة SBC وإذاعة جدة FM ومنصة شاهد ومنصة سلول. هذه آخر خمس مواجهات بين السعودية والعراق، منها انتصارين للسعودية وتعادلين وانتصار للعراق. آخر ثلاث مواجهات بيننا وبين العراق لم نخسر في جميع المواجهات. طيب خلينا دونس، إيش الإضافة اللي عملها للمنتخب؟ ما كانت موجودة مع رينارد ولا مانشيني.
8: أول شيء لعب بالأسلوب اللي يتناسب مع الإمكانيات. أول شيء في بناء الهجمة أصبح المنتخب السعودي عنده أفكار في توسيع الملعب، في البناء من الخلف، سواء إما مع المدافعين أو حتى مع بعرض الملعب. الشيء الثاني الضغط العالي اللي دائما نشوفه وتكلمنا عنه يمكن في مباراة عمان ومباراة حتى اليوم، الضغط العالي والضغط العكسي. الشيء الأهم واللي كنا نطالب فيه من أيام رينان يمكن الأفكار الهجومية. اليوم شو نشوف؟ أفكار هجومية، زيادة هجومية، في حلول للتسجيل. يعني أصبح المنتخب يصنع فرص أكثر من فرصة في المباراة. فأعتقد أن دونس قاعد يصحح نوعا ما الأوضاع وقاعد يمشي خطوة. فعلى جميع الأفكار أنا أشوف أن دونس نجح بشكل مبدئي، يعني بشكل كبير
7: بالذات في الحلول الهجومية. هذه الأرقام الهجومية للمنتخب السعودي في كأس الخليج. الأهداف 6، التسديدات بشكل عام 48، التسديدات على المرمى 17، العرضيات 60 منها 17 صحيح، نسبة الاستحواذ 62%. هو السر تحت يا ناصر؟
9: شوف دائما انت فين تبدأ، صح ولا لا؟ احنا نشوف منتخبنا حاليا بصراحة منظم، ما نقدر اليوم في ظل الغيابات نشوف جهاد ذكري اليوم مع العمري مثلا في تناغم بينهم، فضل انك تواجه
7: لما يكون في سيستم
9: لما واضح. يكون في سيستم واضح انا اعرف لما انزل ايش اسوي، صح ولا لا؟
7: صحيح.
9: اليوم شفنا حتى التبديلات، انا نازل عارف ايش بسوي في داخل الملعب. هذا الشيء ما كنا نشوفه اول. اليوم انت تتكلم عن 3 مباريات 6 اهداف، معدل كل مباراه هدفين، صح ولا لا؟
7: صحيح.
9: معناته انا ناجح هجوميا ومتفوق دفاعيا، معناته في تناغم في الملعب. نتكلم كمنظومة عمل.
7: محمد الطليلي في هاشتاج دورينا غير منصة إكس معنا يقول كفو يا عبد الله، أهم شيء الثقة وأن يعرف اللاعب التعامل الأمثل مع الضغوط، وهو أن يعرف اللاعب أن هذه الضغوط أمر طبيعي جدا في عالم الكرة. جميع لاعب العالم تعرضوا للضغوط، أنه لا يكفي الحماس والاستعداد البدني بل من الاستعداد النفسي والذهني. معنى
10: هذا اللي قلت لك عليه
7: الحمدان عبد الله.
10: اي عبد الله الحمدان الامانه اليوم اثبت لي انا يعني شخصيا ان لاعب ما شاء الله عليه رغم الضغوط. يعني بالوليد تخيل تبدا اساسي في منتخب مرشح الاول في البطوله بقيمة المنتخب السعودي. ضغوطات بالتبديل كابتن أحمد لما في التبديل أمانة استهجان كبير من الأستاذ. يعود الحمدان يسجل مباراة ثانية، يعود الحمدان يسجل مباراة ثالثة. فأمانة أبو الوليد
7: من الضغط والله أبو الوليد أنا أتكلم مع ناصر عفوا على
9: والله سامحني والله أنا لما أشرت من الضغط النفسي اللي أحس فيه يا أخي. إحنا لما نشوف أنا
7: قبل سويتها
9: كثير
7: لا وقت بسبب الضغط ولا الهدف له قيمة؟
9: في أوقات الهدف له قيمة، في أوقات الضغط، في مباريات كثيرة يكون فيها
7: يعني لا يلام في اللي
9: لا يلام. بعدين أنا في شيء بوجه تحية بصراحة الوالد الكابتن عبد الرحمن الحمدان اللي تحمل كل الضغط وطلع ويتكلم وذا. بالعكس ولدك بطل وشجاع وأنا أهنيك على تربية ولدك أنه اليوم بهذا الظل الضغط اللي هو فيه وشوف اليوم سجل جول واحتفلنا
7: وتأهلنا. شوف وبعيدها مرة ثانية وبقولها للمرة العاشرة والمرة العشرين والمرة الثلاثين، اللاعب اللي ما يتحمل الضغوط يدور له رياضة ثانية غير كرة القدم. أقولها كل مرة هتسمعونها، طبيعي ترى اللي يصير من حمدان أنا لسه متفاجئ، وطبيعي يصير من أي لاعب عنده طموح وعنده أهداف. اللاعب اللي يقول لك لا والله الجمهور هاجمني، الجمهور ذا ما أقدر ألعب، هذا لا يدور له رياضة ثانية غير كرة القدم. ترى في رياضة تزلج جليد، باراشوت، بادل، رياضات منوعة. كرة القدم كلها ضغوط من التمرين إلين المباريات والكل عاشها
9: لحد بيتك. في
7: حد بيتك
9: حد بيتك يجون يا والله العظيم الجماهير ما ترحم والله.
7: ما فيها لا تقولي ما أقدر ألعب
9: والله،
7: تلعب الضغط ولا لا؟
11: لكن أنت متى تطلع من تحت الضغط هذا
10: أبو الوليد؟
7: أنا بعض اللاعبين لذته في اللعب تحت الضغط.
8: ترى النجوم الكبار كذا، النجوم الكبار يحبون يلعبون تحت الضغط. يعني بالعكس اللاعب اللي ما هو نجم ما يلعب تحت الضغط.
9: والله ابو الوليد كان من امتع مبارياتي تحت الضغط،
7: صح اللي فيها نرفزه وفيها تحدي.
10: شخصيه اللاعب
9: والله صدق كلمه
10: شخصيه اللاعب تبان
9: هذه. انا اقولها وانا اعرف وش اقول لاني مباريات كثير لعبت تحت الضغط.
7: وانا اقول الارض ارضي والزمان زماني.

يتحدثون بينهم بصوت مرتفع تملأه الطمأنينة والارتياح والبهجة أن أخضرهم استعاد شيئا مما مضى، منتخب يتفجر طاقة ورغبة بفكرة ثابتة وهوية واضحة واسلوب لعب لا يهتز بالتبديل ولا تخفيه مداورة، تحوذ ويسجل ويذهب للفوز فقط، ويتألق بكل الأفكار ويرتب كل مشاهد الرضا والافتخار. تشعر أن كتيبة دينيس تعرف ما تريد، وكل لاعب ينتظر لحظته الخاصة ليصنع ليلته الخالدة. فالسالم من المشاركة الأولى يعلم ما يريد ويعرف طريق المرمى الذي يقود نحو الاحتفاء فقط، يعلم أن فرصة كافية ونصف فرصة تخرج صورة زاهية الألوان. المنتخب السعودي ينتصر على العراق، يتصدر المجموعة بسلسلة تامة من الانتصارات، ويذهب لنصف النهائي بلغة لا تعرف إلا الفرح وخطوات باتجاه القمة ثابتة، ويؤكد قوته ويحدد أهدافه ويضع اللقب أمام عينيه، ويقول لكل من ينتظره وسيواجهه أن الصقر استعاد قدرة التحليق وبدأ بالارتفاع مجددا على هامات البطولات، وأن الصيام يقترب من النهاية والغياب طرقت بقوة أبواب نهايته، وصوت الجميع يقول بشموخ وتحدي تام: أنا الأخضر والميدان يحمدان.

0: هذه المجموعه للسعوديه الاولى 9 نقاط، عمان ثاني نقطه، للعراق ولا عمان متساويين في 4 نقاط والاهداف الان مباشره من الانتر كونتيننتال.
1: زاد التوتر يا ابو
0: خالد. اقرا معوذات.
2: هذا عشان القرعه اللي بين العراق وعمان في التاهل الى نصف نهائي كاس الخليج.
1: تفضل. اتمنى انهم يلعبوا مباراه فاصله ويريحونا.
3: ابو الوليد. ابو الوليد انا بقول كلام. حسن انا ما الوم اليوم في الضغط لسبب. من يشاهد المباراه في اخر 20 دقيقه يشعر ان عمان كانت يعني عندها رغبه اكبر. ضغط كبير على المنتخب الكويتي في اخر ربع ساعه عكس المنتخب العراقي اللي كان مستسلم للاداء السيء اليوم. فانا اميل لعمان اليوم لان يستحقون بصراحه لما قدموه في اخر 20 دقيقه من ضغط عملوا اللي عليهم عكس المنتخب العراقي.
0: خلينا على
3: القرعه احنا اللي بنطلعها من التوتر والضغط النفسي.
1: لا توتر زياده ابو خالد بحكم ان القرعه بيننا وبين العراق، فهذا الشيء ياسين ننتظره ونتابع.
0: من اللي معك منتخب تحس انه محظوظ؟ انتم محظوظين والعراق محظوظين؟
1: نحن
0: محظوظين.
1: هم محظوظين. نحن محظوظين.
0: أنا أسأل يعني أسأل ترى مو قاعد أقول لك هذا محظوظ ولا هذا، أنا قاعد أسألك.
1: نحن أنا أسألك أنا أجاوب عليك. نحن اللي محظوظين بحكم إن نحن ظهرنا بشكل سيء والعراق ظهر بشكل جيد خصوصا الشوط الثاني لآخر لحظة. أنت ما ضامن نفسك إنك أنت راح تصعد.
3: أبو الوليد ما تشوف طارق السكتاوي إنه أول كمدرب يعني يعتبر عربي أن أول مرة يشارك بكأس الخليج ما يعرف أجواء البطولة، ممكن كان له دور كبير خصوصا أن البطولات المجمعة أبو الوليد تلعب على الأمور الضغوطات والصلابة الذهنية. فنعتقد أن التحضير النفسي من طارق السكتي وطاقم للاعبين عمان أغلبيتهم شاركوا في البطولة السابقة ولعبوا نهائي، فنعتقد أن الكابتن طارق السكتي هو يتحمل هذا الشيء.
0: طيب ناصر للمرة الثانية يشرك في الطرف الأيمن ولا ينجح، محمد أبو الشمات ليش مصر عليه أنه لاعب جناح أيمن وليس لاعب ظهير أيمن؟ إيش الفكرة؟
4: والله أنا نفسي ماني عارف إيش الفكرة وتكلمنا فيها كثير، لأنه محمد شوف المباراة السابقة لعب وين؟
0: ظهير.
4: في الظهير الأيمن وكان مبدع وكنا في أول ربع ساعة.
0: عطني مبرر.
4: أنا ماني
0: لأن اليوم اسمعني اليوم خسر أبو الشمات وخسر مندش في اليسار.
4: أكيد
0: خسر لاعبين.
4: خسر لاعبين. وأنا قلتها البدلاء كانوا ناجحين للأمانة. لازم شوف بعض المدربين إذا حب لاعب كذا حب لاعب صدقني بيلعب لو تلعب كمان ميسي بيلعبه
0: بيخترع له مكان
4: بلازم يحطه مع المجموعة.
0: محمد
4: انظلم. أنا شوف هذا الكلام أنا قلته من كأس العالم مو من اليوم والله يا أبو الوليد. محمد أبو الشامات من أفضل الأظهر الباكات اليمين الموجودين حاليا في الدوري وافضل صناعه في الدوري وسجل اهداف يمكن ما يقارب من 3 الهدفين في الدوري. يعني اتكلم عن باك. انا شفت مباراه عمان كان مبدع فيها بصراحه.
5: المشكله بالنسبه لي انا اليوم يعني في الشوط الاول المنتخب السعودي كويس لين الثلث الاخير والسبب هذا الشيء يعني لحظه واحده شيء واحد ممكن يخرب لك المنظومه. محمد حتى اللحظات انت تشوف محمد ابو الشامات ومندش في جهه واحده في فوضى فنيه في الحاله الهجوميه. يعني المفروض ان احنا شفنا ابو الشامات كظهير يمين من افضل اللاعبين، لكن اليوم لما تتكلم عن النقطه هذه سلبيه جدا في المنتخب. عشان كذا عجزنا نوصل الشوط الاول على مستوى الفرص
3: ابو علي. انا اشعر ان دونس لما يلعب محمد ابو الشامات على الجهه اليمنى كظهير اشعر ان المدرب عنده هاجس الجانب الدفاعي، لان محمد امانه في الشق الهجومي دائما كثير الخروج للمناطق الاماميه. فنعتقد وجود محمد أبو الشامات كظهير يمين صريح

0: لكن دائما يفكر في الخصم. دونيس واضح انه يفكر بالخصم، لكن لا تنسى عنده الجهه اللي يلعب فيها عنده علي جاسم لاعب مراوغ، عنده لاعب مزعج
1: دوسكي. نفس الكلام دكتور، لان بعض المدربين عندهم وجهه نظر مختلفه، لعب على التكتيك في نفس الوقت يلعب على قوه المنافس. فاليوم لعب بوشامات في هذه الجهه، قوه نظره المدرب في نفس الوقت على الاسلوب، يمكن تكتيك، يمكن اللاعب الاحتياطي اذا لعب في نفس المكان ما عنده القوه اللي هو اللي يريدها.
2: مباراه عمان، مباراه عمان انا وجهه نظر كان في عندك في الجهه اللي يلعب فيها محمد
0: خطيره،
2: ناصر ايش؟
3: الرواحي.
2: ناصر الرواحي انا اشوف انه من نجوم البطوله. ناصر انا بالنسبه لي اعلى فنيا من الاسامي كل اللي قلتها صراحه كلمه.
4: شوف اليوم
2: اللاعب لعب في مكانه صح ولا لا يا احمد؟
5: ممكن هجوميه كابتن خالد، تفضل محمد ابو شامات على المستوى الهجومي، على المستوى الهجومي يدخل على 18 بشكل اكبر، شفناه مع القادسيه، وحتى على مستوى التسجيل شفناه مع القادسيه يكون داخل 18 بشكل اكبر مع العرضيات. فممكن اختار من هذه الجبهه، يعني حتى مباراه اليوم لعب شوط لكن كان من يعني ثاني اكثر لاعب دخل على 18 وكان يهدد على 18. صحيح في مركز الظهير افضل، ولكن ممكن للتغييرات حب يجربه في مركز اخر ليعطيه حلول هجوميه، انه مع الكره لما تكون في الطرف اليسار يكون يدخل مع للعمق مع
4: انت انت, انت, انت, انت دكتور دكتور دكتور عفوا خلي الخريطه الحراريه. انت عارف ان فترات من مباراه اليوم لعب في الطرف اليسار عشان ينقل مندس. نعم يمين
5: صحيح.
4: طيب ليش
5: مع مندس
4: ليش؟
5: لا ممكن هو يعني الجانب الهجومي عند ابو الشامات اعلى
4: على اليسار في الجهه اليسار في الجهه اليسار.
5: لا في لا هو في الجهه اليمين، لكن مع مسار الكره راح على اليسار.
4: لا لا لا, لا فتره من فترات المباراه جلس يسار ومندش يمين.
5: ممكن صحيح ممكن ربع ساعه من طيب. الشوط كامل لا لامرين. اول شيء مندش في الجبهه الاخرى اعلى، فممكن مندش راح في الجبهه الثانيه عشان يهدد بشكل اكبر. لكن كشكل عام نتفق ابو الشامات كظهير اعلى، ولكن ممكن هذه الفكره الحس التهديفي طيب. والحس الهجومي وحس الدخول للعمق هو اللي يفضل انه يلعب في هذا
4: يعني القرار. القرار صحيح برايك؟
5: لا ارى لا برايي لا. ليش؟ لانه ابو الشامات في المباراه الماضيه لما لعب في مركزه كان اعطى اضافه اعلى على المستوى الدفاعي طيب. واحد واعطى اضافه اكبر حتى على المستوى الهجومي في العرضيات.
4: من رياض الجماهير السعوديه بعد المباراه مع مراسلنا عايد العلاوي.
6: مبروك الفوز، وش سبب انتصار هذا اليوم؟
7: الله يبارك فيك. والله الصراحة شغل دونيس مجهوداته، غير شكل المنتخب، تنظيم دفاعي، وسط ممتاز، ثلاث مباريات، ثلاثة كلين شيت، الحمد لله.
8: والله الفترة الأخيرة لعل من تالي قام يؤدي أكثر وأفضل بشكل ممتاز. يعني المباراة اليوم كانت جدا جميلة واستمتعنا فيها. اللي لاحظته اليوم الكرة الجماعية، هذا كنا شيء فاقدينه من زمان، التمريرات، اللعب الجماعي.
9: أكيد كنا متوقعين الفوز ومنتخب صعب، ونشكر منتخبنا على أداء ونتيجة.
10: فوز الصراحة مستحق، والمنتخب ما قصر من بداية البطولة، وإن شاء الله تكمل فرحة البطولة إن شاء الله.
11: الحمدان كثير من الجماهير متوقع منها أداء أقل من كذا، لكنه ما قصر، ومبروك للمنتخب.
6: مباراة صعبة كانت؟
12: الحمد لله ما في شيء صعب على السعودي.
13: ما شاء الله اليوم أنا أشوف سعودية فوز، مبروك سعودية، مبروك سعودية.
4: أن المقيمين من جميع الجنسيات أهلا وسهلا، وبالعكس البلد بلدكم بكل تأكيد. طيب اللهم صل وسلم على محمد. برجع لك لي وبالتحديد اليوم كعانينا الكثير الدكتور في الشوط الأول لما كان ما كان في مساحات، معاناة.
5: صحيح
4: المعاناة وين صحيح. كانت بالتحديد؟ تفضل.
5: المعاناة كانت في البطء في التمرير والتمرير العرضي اعتقد، وعدم التحرك بشكل مميز بدون كره. هذا الشيء اعطى المنتخب العراقي فرصه انه ينظم خطوطه، واعطى المنتخب العراقي فرصه انه حتى كذلك يصنع رقابه مع كل اللاعبين بشكل اسهل. فلو تلاحظ التمرير كان ما في تمريرات تكسر الخطوط واحد، والتمرير كان بشكل بطيء، وهذا الشيء يعطي المنتخب المتراجع فرصه انه ينظم خطوطه بشكل اكبر ويمنع حتى زوايا التمرير. فسرعه الرتم هي ما افتقدناها في الشوط الاول، وهي من صنع قللت من يعني من خطوره منتخبنا، وقللت من صنع الخطوره. لاحظ يعني حتى زوايا التمرير للاعبين بدون كره ما كانت موجوده، حتى الحركه مع اللاعبين اللي ما معه كره ما كانت موجوده لتصنع حلول تمرير للاعب اللي معه الكره. فاعتقد البطء في التمرير وغياب التمريرات اللي تكسر الخطوط هذه نقطه مهمه لتصنع لك حلول هجوميه اعلى.
4: اليوم حتى في فترات كثيره من المباراه اللحظات اللي يضغط علينا ضغط عالي العراق يكون في مشكله في اخراج الكره، واتكلم عن التعامل مع الضغط.
14: شوف احنا دائما نشوف يوم انا بالنسبه لي يوم تكلمت على

0: لا حجي على مستوى البناء كان لاعب على مستوى قيمة فنية عالية.
1: المشكلة وين هي؟
0: في اللاعب ستة هو الخيبة. أنا لما أتكلم عليه أنت اليوم تحتاج زي دونيس اليوم.
1: طيب عفوا هنا هتوقف لك الصورة هنا وقفها. الخيبري مع لاعب وين هو؟
0: إيه بس من بداية الهجمة أنت قبل ما تصعبها لا تجيني في الأخير تقول لي وشلون أتحرك. أنت من البداية لو ترجع من البداية أنت كان تقدر تستلم في حالات كثيرة. أنت تقدر تستلم تحت الضغط. هل شوف هنا شوف هنا شوف هنا اللقطتين شوف هنا ما شوف ناصر والخيبر نفس الحكاية ما يحتاج إيه ما ولا تحس إنه ما هم عندهم رغبة. تقدر شوف لما راحت الكرة عند عبد الله العمري نفس الحكاية على خط واحد. فأنت هنا أكيد بتعاني لاعب واحد ترى اللي قاعد يضغط على العمري. فعشان كذا انت عانيت في البناء. هنا لما نتكلم لاعب ستة اليوم مهم في على مستوى الخروج. شوف هذه اللقطه شوف شوف شوف شوف تشريح الجسم الخيبري شلون نفس حكايه. هذا اللي انا اقول دائما لاعب ستة ليش انه انا قلت علاء حجي خسارته بالنسبه للمنتخب السعودي انا بالنسبه لي من اكبر الخسائر في هذه البطوله.
1: الان علاء حجي غير موجود مباراه نصف النهائي حيشرك من ناصر ام الخيبري أم زياد برأيك بجانب كنو؟
0: أشوف أفضلهم ناصر بالنسبة لي. أنا أشوف يعني بالنسبة لي أفضلهم ناصر.
1: ناصر
0: مع كنو
1: رتبه كنو أساسي من اللي رتب لي الثلاثة.
0: كنو
1: أساسي خلاص
0: ناصر
1: ايه؟
0: أنا أشوف بعدين يجي زياد والخيبري في نفس الليفل يعني بصراحة.
1: نفس الليفل
0: يعني انا اشوف يعني انا بالنسبه لي حتى على اعلى من ناصر.
1: مين؟
0: من على حجي لو ما كان مصاب اعلى من ناصر بالنسبه لي
1: اعلى من ناصر. طيب ارنولد تصريح غريب في المؤتمر الصحفي ابرز ما قاله في المؤتمر الصحفي يعني شيء غريب طلع فيه. علينا ان نقوم بعمل كبير في نصف النهائي هذا ضامن التاهل وبعد يومين سيعود لدينا عدد من اللاعبين المصابين. علينا الاحتكام الى لوائح فيفا مستوانا اعلى من عمان وتصنيفنا أعلى وإذا أردنا أن نكون عادلين فعلينا اتباع القوانين سرار ما يحدث لا لكنني أعتقد أنه لن يكون من العدل ألا نتأهل. لم يكن ينبغي علينا أن نضع أنفسنا في هذا الموقف الذي نحن عليه به الآن. اخترع قانون جديد
2: مستفز لكن الرد في الغرعة ظهرنا بشكل جيد. هو
1: مقتنع بأداء المنتخب. أنا غريب المنتخب مقتنع بأداء العراق اللي مفاجئني.
2: هو مقتنع لأنه كل مدرب لقناعاته لكن المنتخب العماني ظهر بشكل جيد بهذه البطولة. لكن أرنولد عنده قناعاته عنده تفكيره في نفس الوقت ايش اللي هو جالس يعمله في هذه البطوله. والتصريح اللي جالس يصرحه من حقه لان كل كل كل كل مدرب شايف وجهه نظر ان انا الافضل في هذه البطوله وان انا عندي فريقي متمكن وراجع من كاس العالم فيشوفه افضل في هذه البطوله.
0: انا ما عندي مشكله انك اليوم انت تشوف نفسك افضل وتشوف بس ما تشكك انه لا يكون في لابد ان يكون في عداله وفي عداله وفي عداله. انت اول شيء ترى شوف انا بالنسبه للمنتخب العراقي اسوا مستويات في هذه البطوله. شوف شوط واحد امام الكويت وشوط واحد امام العراق واليوم يعني امام عمان. اليوم مفروض المنتخب السعودي يفوز اقل شيء 6-0 بالنسبه لي على الفرص على الانتاجيه. مفروض عمان اساسا يتاهل هو فاز 2-1 يعني انت اللي وصلت المنتخب العراقي بهذا المستوى.
1: طيب انا بس السؤال
3: لا في جزئيه
1: عفوا يا حبيبي عفوا بس تعطيني من حلمك ثانيه واعطيه بالسؤال لك انت. من يوم جاء ارنولد هل في مباراه مقنعه للعراق؟
3: ابو الوليد يمكن اقتنعوا في الشوط الاول امام المنتخب النرويجي في كاس العالم نوعا ما
1: واخذ اربعه
3: اخذ اربع في نهايه المباراه ولكن
1: اسمعني
3: الشوط الاول
1: بدايه المباراه
3: انا بالنسبه لي بالود هذا الكلام اللي كنت بقولك اياه. الكويت في أسوأ مشاركه وأسوأ نسخه كانت قاب قوسين اودنا من خروج العراق في اخر دقيقه. ترى هدفهم الاخير في اخر دقيقه يوسف ناصر لولا تالق حارس المنتخب العراقي كانوا خارج البطوله.
1: مباراه مقنعه ورونا ارقام ارنولد معنا
3: هم لعبوا شوط واحد ابو الوليد ترى
1: خسران أربعة مباراة مقنعه.
3: لا انا
1: اقصد هذه مين مباراه
4: ابو الوليد
3: انا اقصد
1: فاز 10 تعادل 4 خسر 8.
4: الرجل يتكلم في المؤتمر وجاوب نفسه. شوف اخر جزئيه ايش قال لم نكن مقنعين اليوم صح ولا لا؟ معناته انت غير مقنع ومنتخبك غير مقنع فليش تزعل وتشكك في المنتخب العماني اللي احرجك واحرج منتخبك وخلاك توصل للقرعه.
0: تخترع قانون جديد تصنيف
4: وتبغى تجيب موضوع التصنيف. لا يا اخي هذه البطوله يستحق المنتخب العماني. باقي دقيقتين ونروح للقرعه، لو فاز في القرعه المنتخب العماني يستحق.
1: سؤال ليش انت تشكك؟ سؤال تفضل دكتور تفضل.
5: التصريح كابتن خالد، التصريح اخر نقطه هي الشيء اللي مفترض يقف عنده، لم يكن ينبغي ان نضع انفسنا في هذا الوضع. اذا مستواك الفني كان سيء في كل مبارياتك حتى بالفوز الصعب على الكويت، هذا واحد. اليوم ما قدمت اي اداء مع انه كان عندك ثلاث فرص للتاهل. تقول لا خلينا نذهب للوائحة، انت قبل البطولة عارف لائحة البطولة ولائحة التاهل، وقبل هذه المباراة اذا انت ما انت عارف حتى لائحة التاهل مصيبة
3: دكتور،
5: تروح تذهب للوائح بطولات اخرى، فاعتقد شيء غريب.
3: دكتور ترى المباراة دكتور ترى المباراة مع عمان، عمان الشوط الثاني فرط في فوز في المتناول بصراحة، كان افضل منتخب العراق المنتخب وللامانه
5: في كل المباريات.
3: هذا يعاب على طارق السكتاوي، نتكلم دائما مع الكابتن ابو مظفر، نقول مشكله منتخب العماني دخوله في الشوط الاول خصوصا او الربع ساعه.
5: بس كابتن على مستوى العناصر، العراق يمتلك عناصر،
3: نعم
5: يمتلك نجوم، هل قدم اداء يثبت هذه النجوم؟ لا
0: صحيح.
5: نعم. اذا الخلل في المدرب اولا. صحيح. نعم. تبحث عن اعذار وتقول لا والله ممكن العداله ما حنتاهل، اعتقد انه الجمهور العراقي واللاعبين العراقيين والفنيين العراقيين هذا الكلام ما يرضيهم، ويعرف انه اعذار واخطاء منك انت كمدرب.
1: طيب سؤال، انت تعرف كره القدم العراقيه
4: صحيح،
1: عندهم لاعبين في جوده لاعبين ولا لا فيها شح؟
4: لا شوف العراقيين عندهم جوده لاعبين عشان ما نهضم حقهم، العراقيين ولاد زي ما احنا لما نقول دائما ولد مدري بلدنا ولاد اللاعبين، هم نفس الكلام عندهم. هذه شوف احنا في بعض المناطق عندنا هنا مملكتنا، منتخب العماني في الخليج، وعندك العراق، هذول اللي باستمراريه تشوف لاعبين على مستوى السنين.
1: يعني لحظه، انا العراق البطوله الماضيه طلع من الدور الاول
4: صحيح،
1: كاس العرب طلع من الدور الاول، ما كاس العالم طبيعي ما قلنا، بس كاس الخليج احتمال يطلع من الدور الاول واحتمال يتاهل بالقرعه. هل وضع كرة القدم في العراق صحي الآن؟
4: لا لا لا, لا
1: ولا في أسوأ حالاته صراحة؟
4: هو شوف الوضع سيء عندهم،
1: سيء بس
4: سيء جدا، سيء جدا، لأنه إحنا قبل كأس العالم كان عندهم مشاكل في الاتحاد وكلنا نعرف مشاكلهم الاتحاد. وتغير الاتحاد صحيح؟ طيب كان في كلام أنه المدرب أرنولد أنه راح يمشي، جددوا الأرنولد قبل ترى كأس الخليج بعد كأس العالم. معناته أنا بقول لك شيء، لو طلع اليوم بعد ثلاث دقائق راح يمشي وما راح يكمل معهم كأس آسيا.
1: خذ منو؟
4: أرنولد راح يمشي ترى. ترى أقول لك شيء، باقي خمس دقائق.
1: تفضل يا دكتور.
4: تفضل.
5: كمواهب تفتقد الكرة العراقية، يعني في عز الكرة العراقية ترى كان المنتخب الأولمبي يصل للأولمبيات، كان الفئات السنية تحقق على مستوى آسيا بطولات من فترة طويلة، الفئات السنية المنتخب العراقي لا تحقق بطولات حتى على مستوى القارة. اصبح شح في المواهب في المنتخب الاول، يعني لاحظ حتى المواهب، يعني ابرز العناصر المهمه فقط يعني ممكن ايمن الحسين وزيد قبال اعتقد لاعبين ثلاثه، فلا لا لا توجد عناصر مؤثره بشكل كبير، ولكن مع هذه العناصر مستوى العراق لا يتناسب حتى مع هذه الاسماء.
0: طيب انا بس ابو احمد بقول نقطه، طيب هل المنتخب العراقي كامكانيات اقل من عمان؟ افضل من عمان، افضل من الكويت في التصفيات، حتى في المجموعة في تصفيات كأس العالم كان مجموعتهم مع احترامي غير الأردن، يعني هو المنافس الوحيد ودخل ملحق. معناته أنا بالنسبة لي أنا أشوف أن المنتخب العراقي غير اللاعبين اللي يمكن أوكي، مع أنه في مجموعة محترفين، إلا أن أشوف التخطيط للمنتخب والإدارة المنتخب واختيار المدربين أنا أعتقد عليه علامة استفهام، اللي هو أفضل صحيح. أنا بالنسبة عناصريا أفضل من عمان وأفضل من الكويت حاليا.
3: كابتن أحمد، مشكلة العراق بالنسبة لي في الهوية، يعني اليوم مثلا مع دونس هوية المنتخب السعودي واضحة، الاستحواذ يمكن يعيب دونس البطء في الاستحواذ ولكن الهوية واضحة. اليوم المنتخب العراقي يوم يلعب في التحولات، يوم يلعب في الاستحواذ، يوم يلعب في البطء، يوم يلعب على الكرات الثابتة، فالفريق ما له هوية واضحة. أرنولد هذا السؤال اللي وده وجه الأرنولد، أنت هويتك كمدرب؟ دونس واضح يقول كان يلعب باستحواذ وامتلاك وسط الملعب. أما المنتخب العراقي مع
1: أرنولد من اللي يتحملها هذه؟
3: أكيد يتحملها الطاقم الإداري في الاتحاد أبو الوليد.
1: طيب لأن أنا قاعد أسترجع الاتحاد العراقي اللي قبل الأرنولد الأسترالي
4: فيه الإسباني. مدرب الأسباني كرته مختلفة عن هذا
2: صحيح كاساس

0: ها
1: كاساس كاساس عرفت الحوسه يعني
2: فوضى
1: مش فوضى ما في هويه فنيه للعراق زي ما انا واضحه
3: هذا اللي قلته ابو الوليد هو التخطيط والاستراتيجيه في الاتحاد العراقي غير موجوده اليوم اختيار المدرب اليوم اختيار المدرب ما يجي انا اختار مدرب مجرد بغير مدرب هذا ما نفع معي بجي هل هو يتناسب معك ولا لا
4: تناسب ما وجدها حتى في
1: عرفت اللي اقصده يعني مثلا في بعض المنتخبات عفوا تعرف انها رايحه للمدرسه هذه والفكر هذا كره القدم حقتهم بالشكل هذا
4: كره لسه
1: اي بغير المدرب بجيب مدرب نفس المواصفات لان انا مؤمن كاتحاد بالهويه الفنيه الموجودة لمين؟
4: نعم.
1: للمنتخب على ضرب المثال عندك الاتحاد المغربي ها وإيمانهم بالمدرب الوطني من بعد
2: ركراكي
1: بعدين جاء وهبة أو وهيب
4: حتى عندك المنتخب الأردني نفس الشيء
1: نفس الأردن نفس هذا اللي أقصده ليش العراق يعني فيه تباين ما في هوية
4: لأن المنتخب كان مع كاساس الكرة الإسبانية الممتعة اللي هي الاستحواذ والتسجيل والتحولات لكن مع كاساس اختلف الوضع اللعب الكرة الشاملة وفي نفس الوقت اللعب على الباص الطويل اللي هو دائما الاسلوب المنتخب الاسترالي على الباص الطويل او الكروسات حق ايمن حسين لو تلاحظ انت المنتخب الاسترالي مع ارنولد ما يلعب على الكرات الكرات الطويله واللي سجل منها ايمن حسين هذا الاسلوب اللي يلعب عليه الاسترالي والمنتخب العراقي بهذه النسخه
2: المشكله بالوليد عندهم جوده لاعبين يعني تتكلم
1: من اللي يقول هذا الغريب مع احترامي معنا اللي يقول العراق لا تمتلك لاعبين العراق عندها لاعبين بصراحه يلعبون لاعبين تنافس على البطوله ولا فيها نقاش الأسماء الموجودة تنافس على البطولة أعددهم لك تنافس على البطولة ما فيها أي نقاش لكن ما في هوية فنية واضحة من مدرسة إلى مدرسة إلى مدرسة إلى مدرسة وفي الأخير شوف المنتخب مو هزيل ضايع منتخب عراقي هزيل هزيل جداً قال رطوبة قال أرضية ملاعب قال كل الأعذار جابوها قال مستقبل رئيس الاتحاد كل هو مستقبل كل الأعذار جابوها كل الأعذار جابوها يا أخي مدربكم غير متناسب مع المجموعة وين كرة القدم العراقية اللي يكون فيها شراسة فيها وصول فيها مهارة أبو الوليد ألغيت تفضل
5: أبو الوليد إحنا لما نتكلم عن اللاعبين المنتخب العراقي ترى الموسم اللي راح كان عندنا 5 موجودين هنا السعودية 5 فأنت لما تتكلم عن اللاعبين ترى عندنا هنا 5 في الإمارات في لاعب لاعبين في قطر في لاعب لاعبين في أوروبا فيه في كل مكان فيه معناته أنت كمنظومة فنية معدومة وفاشلة
1: كموين من الاتحاد العراقي قصدك
5: أنا أتكلم كمدير فني مدير فني أرنولد أول ما جاءهم اعتمد على اللعب الطويل اعتمد على العرضيات اعتمد على كل شيء معقولة ما في في البلد إلا أيمن حسين مهاجم عشان اعتمد على العرضيات والعكسيات
2: شوف منصيب أيمن حسين
5: قام يعاني احنا لما نتكلم أحمد قال هم فنيا أعلى من بعض المنتخبات صحيح لكن
1: أفراد مع احترام الكامل يتفوق عليه ممكن السعودية والإمارات حتى على قطر يتفوق
5: طيب
1: أنا وجهة نظري
5: أنا معاك بس وين يا أبو الوليد وين اللاعبين تمام اللي يطبقون منظومة مدرب معناته المنظومة ضايعة وبقول لك شيء الاتحاد العراقي ترى مشاكلهم كثير هم من يتحملون الضعف اللي ساير فيه منتخبهم
1: من اللي يتحمله؟
5: اللي يتحمل حاليا رئيس الاتحاد العراقي
1: طيب رئيس الاتحاد العراقي ما هو تحت لجنه فنيه او اداره فنيه تي اللي تختار المدرب وتسوي
5: لا هم
1: والكابتن يوسف محمود هم تحت اداره فنيه
5: اكيد
1: يعني هو اللي بيختار المدرب هو يختار الجهاز الاداري هم رئيس الاتحاد
2: بس من الصادق على اللجان
5: من اللي فعلا
6: هو مختار
2: اللجان من الصادق عليهم
6: اللجان الاتحاد السابق
1: اختار
6: الاتحاد السابق عندنا اتحاد
5: صحيح ابو احمد اختار
6: مع كاس العالم
5: الاتحاد السابق هو من اختار وانت من جددت مع الثقه صح ولا لا
6: هو جاء على قبل كاس العالم ما غير
5: بس ما جاء كاس العالم معليش انا ما اجدد معاه في ظل النتائج اللي صارت في كاس العالم وظل اني انا رايح ملحق يعني احنا نتكلم كتصفيات كاس العالم كمجمل تصفيات كاس العالم
0: اتوقع انه منتخباتنا العربيه المفروض كل بعد 4 سنين يوصل 8 اجباري بدون ملحق.
6: كابتن ناصر، كابتن يونس محمود جاء بعد التاهل للملحق، يعني فقط اشرف على المنتخب في التاهل للملحق العالمي، فبعد ما تاهل كانت الفتره قريبه لكاس العالم.
1: عفوا يا دكتور، برجع لك لارنولد ومارنولد. مبروك يا حبيبي،
4: مبروك. الله يبارك في حياتكم.
6: والحين خلي الحين
2: يروق،
6: حطوا المايك، حطوا المايك.
4: الله يبارك.
1: مبروك التاهل بالقراع، عمان رسميا تتاهل الى دور الاربعه في كاس الخليج وبالقرعة. مبروك ابو علي،
4: الله يبارك في حياتك ابو خالد، وبارك
1: ابو الوليد.
2: شوف الابتسام ابو الوليد،
4: ابو الوليد اخر ابو الوليد. فمبارك الاتحاد العماني والكره العمانيه والمسؤولين في عمان على هذا التاهل. طلع ونشفنا من التعب للفريق والشكل اللي ظهر فيه بدايه البطوله، خصوصا مو بشكل مقنع، لان احنا 20 سنه ما شفنا المنتخب العماني في الشوط الاول بهذا الشكل. فهذه النسخة المنتخب العماني ظهر بشكل سيء خصوصا الشوط الأول، رجعنا نرجع الشوط الثاني وشفنا الفرحة والهستيرية والكل يبارك للمنتخب العماني هذا التأهل.
2: للأمانة أبو الوليد، عمان بالنسبة لآخر ربع ساعة لمباراة الفريقين صراحة تتعاطف معهم، لازم تأهل عمان. مبروك يا كابتن حسن.
4: الله يبارك في حياتك.
3: على السيناريو بصراحة، على السيناريو في في يعني شوف حتى الفرص، يعني لازم تفوز بفارق اهداف ولازم الفريق المنافس يخسر، فاهنيكم والله تستاهلون.
2: كابتن احمد نسيت اهم نقطه، اللاعب
3: هو قالها ترى في النهايه
2: تنفس الصعداء،
4: ولا ننسى
3: قالها في النهايه بيكون، بس ناخذ منكم الكاس.
1: والله انتم تخوفون.
4: نحن
1: اسمعني، عارف ليش انا قلت هذاك اليوم لك؟ انا اخاف من عمان فجاه غير مرشحين ألقاهم في النهاية. الآن لا، كانوا طالعين من البطولة، ألقاهم في النهاية.
0: أنا بجيك في ذا الموضوع، أنا خليت الشباب يخلصون عشان
4: أبو علي قال هذه النقطة ودائما أقولها، أنت دائما تجوا دخلوا البطولة ما حد مرشحنكم،
1: يعني أنتوا طلعتوا،
4: احنا خلاص
1: طلعتوا، جهزوا الشنط. أنت كنت جاهز الشنط
4: على الورق، على التنبؤات أن المنتخب العماني ما يصعد، لكن المباراة اليوم اعطتنا الحظوظ ان احنا نرجع للمنافسه.
1: طيب تفضل.
0: انا دائما اشوف ابو الوليد، انا المنتخب العماني انا ماني متفاجئ ترى، والله ماني متفاجئ، لانه المنتخب العماني دائما لو نرجع للسنين اللي راحت دائما المنتخب العماني حاضر في دور الاربعه ولا في النهائي، فهذا شيء غير مستغرب ترى حسن، بالعكس منتخبكم ترى والله العظيم.
4: ابو علي بالصور اللي ظهر فيها المنتخب العماني ما كان حد متوقع ان المنتخب
0: أنا
4: العماني يصعد مرحله.
0: انا قلت لك ايش؟ قلت لك من بدري انه دائما المنتخب العماني في هذه النسخه بالذات الشوط الاول
4: مشكله،
0: لكن الشوط الثاني يتغير جلد الفريق احمد 180 درجه،
3: يشغلون التيربو.
4: وفي نفس الوقت معانا البناء، مدرب جديد.
6: لآلية التأهل اعتقد ان المباراه وظروف المباراه وظروف التأهل في اخر يوم، القرعه انصفت المنتخب العماني بشكل مميز. لما تكون انت كمنتخب عراقي تلعب على 3 فرص ومنتخب العمان يلعب على فرصه يكون فوز بفارق ويكسب، وكان كرت لاحتفاليه هدف تخرج من البطوله، اعتقد انها القرعه انصفت المنتخب العماني.
3: ترى حتى ابو احمد، ترى حتى اليوم منتخب غير المنتخب العماني يستاهل، لو فاز المنتخب العماني 2-1 او 1-0 والمنتخب السعودي توفق في الاهداف اللي المفروض ان المنتخب السعودي يفوز 5 كان المنتخب العراقي. يعني لا تيجي تقول لي المنتخب العراقي ان المنتخب عمان ما يستاهل ولا طلعت بالقرعه. طيب انت على هذه الفرص اللي جتك منتخب عمان يستاهل.
1: حنرجع لعمان في هذا ونقول مبروك تاهل عمان، تستاهلون تستاهلون على ما قدمتوه. تمر مرور الكرام خروج العراق ناصر؟
0: والله ما تمر.
1: عرفت شو اقصد؟ انا اعرف الاعلام العراقي،
0: انا اعرفهم.
1: اي تمر مرور الكرام؟
0: لا ما تمر، وانا اقولها لك
1: على ارنولد بالتحديد.
0: صدقني ارنولد ما يكمل الاسبوع هذا، وانا تعرف في المنبر هذا لما اقول لك مدرب ما يقعد صدقني راح يمشي.
1: قلت عن مدرب الاهلي وجلس الى الان جلس.
0: لا بيمشي. قلت كلام
2: ابو الوليد في
1: عفوا خليني اسمع يا حبيب اخوك، بس
0: ترى راح يمشي. مدرب التعاون مشي.
1: اي
0: شكرا. مدرب ابها مشي بيمشي، حتى لو مشي بيمشي. فاقول لك تخصص استقاله مدربين من عندي.
1: عندك انت معلومه من وين؟
0: ها؟
1: من وين معلومه؟
0: انا بقول لك، قلت لك الاسبوع هذا يمشي صدقني، لانه اساسا هم
1: طبيعي بتجي الامور ولا
0: لا لا شوف من الطبيعي انه يمشي المدرب ليش؟
1: لا غير المدرب ولا بيصير شيء
0: لا انا بقول لك ليش بيمشي؟ عشان يخف الضغط على اتحاد القدم اللي جاء توه جديد
1: لانه مو هو اللي جايبه
0: لانه مو هو اللي جايبه وهذا الطبيعي شوف هذا الطبيعي يا ابو الوليد انه يونس اليوم يتخذ قرار يونس محمود ويمشي هذا المدرب لانه ما انا اللي جبته ما انا اتحمل اغلاط المدرب
1: وانا اقول بعد الفاصل القرعة تحسم تأهل عمان لدور نصف نهائي الخليج

0: جدة اف ام على هواك.
1: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل، طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة اف ام.
0: أنت تستمع إلى جدة اف ام.

0: حياكم الله من جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. هذه ترتيب المجموعة الأولى، السعودية أولا بتسع نقاط، عمان ثانيا بأربع نقاط، العراق ثالثا بأربع نقاط، وطبعا بفارق والكويت صفر من النقاط. أول مرة تحدث الكويت ثلاث مباريات ثلاث خسائر في نظام المجموعات، هذا هو أسوأ منتخب كمعدل نقاط.
1: نعم،
0: ولا في أسوأ من كذا بعد؟
1: لا لا، هذا أسوأ مشاركة يمكن في كأس الخليج بالنسبة لمنتخب الكويت
0: تاريخيا.
1: تاريخيا ولا نقطة. أبو الوليد فريق سيء، فريق متراجع، فريق بدنيا متراجع بشكل كبير. يمكن نلاحظ إحصائيات المنتخب الكويتي يمكن الأقل جري في كأس الخليج، هذا من جانب. الجانب الآخر أبو الوليد، اليوم احنا ككويتيين نتمنى الأفضل. الكويت هي زعيمة الخليج، الكويت هي الأكثر ألقاب في هذه البطولة، الكويت هو كان بعبع هذه البطولة. اليوم احنا كجماهير كويتية وكمسؤولين كإعلاميين بصراحة نحزن على هذا الوضع. اليوم منتخب الكويتي أصبح الناس تقول لك هاردك قبل لا تبدأ البطولة. الكويت دائما
0: من يتحمل
1: أكيد أبو الوليد، يجب على المسؤولين في الاتحاد رسم خارطة طريق جديدة والإيمان في مشروع، لأن أي اتحاد كرة قدم نفس ما تفضل أخوي أبو علي قال اليوم أنا أتوقع يونس حسين ما يقعد أرنولد
2: محمود
1: يونس محمود ما يقعد أرنولد، لسبب أنه في إخفاق واضح، إخفاق فقط في كأس العالم واليوم في كأس الخليج ومعترك أمام كأس آسيا.
0: من اللي يلام في الموضوع هذا؟
1: اليوم يجب على المسؤولين أبو الوليد
0: من اللي يلام
1: في الاتحاد؟
0: اسمعني اللي قاعد يصير في الكويت مو من سنة ولا سنتين في كرة القدم، من سنوات. من الملام
1: أبو الوليد؟ مجموعة أشخاص، يعني نتكلم اليوم وزير الرياضة لازم يتدخل، وزير الشباب لازم تكون له كلمة، خصوصا أبو الوليد يعني اليوم الكويت يجب أن نضع مشروع.
0: مشكلتها مشكلة مواهب ولا مشكلة؟
1: لا بالعكس، الكويت ولادة من المواهب
0: ولا بنية تحتية ولا دوري ضعيف ولا إيش؟
1: هي الآلية تندرج تحت كل النقاط اللي تكلمت عليها.
0: أعطيني أنا أسمعني، أنا جالس أسألك أبغى أسمع. أنا ما أدري إيش صاير في كرة القدم في الكويت في سنوات طويلة، أبغى أسمع منك، علمني المشكلة وين.
1: دورينا ضعيف، يمكن أضعف دوري أبو الوليد
0: على دوري ضعيف. غيره
1: اليوم لازم تغير الآلية. جميع الدول المجاورة اليوم حتى البحرين وعمان طبقت الاحتراف الكامل.
0: ما في احتراف غيره،
1: التفرغات الرياضية للاعبين أبو الوليد
0: هل هي نفس الاحتراف؟ في شيء غيرها؟ ها أعطيني.
1: لا الحين عاد نجي الشيء الأهم، أنك ترسم مشروع لسنوات، خمس سنوات.
0: في مشروع مقام الآن؟
1: والله الآن الاتحاد عندهم مشروع يقام مع مدير الهيئة بشار عبد الله ووزير الرياضة مع طارق الجرام الدكتور، أن تعيين مدربين للمراحل السنية على مستوى كبير، دراسة سي في المدربين وللبدء من منتخب تحت 12 ثم طيب. المراحل السنية في 15.
2: كأس الخليج هذا من ضمن مشروعكم، أنا كنت موجود في الكويت.
1: إيه بس توه في البداية، تونا في البداية المشروع. طيب. ما يعطيك في نفس.
0: طيب أنا يمكن اللي فاجأني بعد مباراة العراق طلع الاتحاد الكويتي بيان غريب، ترى الدخول لمباراة السوبر السعودي مجاني بعد خروجنا من خليجي 27 نهائيا. غريب، أنا غريب، من أغرب البيانات اللي شاهدتها في حياتي.
2: هذا تدري ايش هذا؟ عشان تسكت الجمهور الكويتي،
0: اعطيهم تذاكر مجانيه في السوبر السعودي.
2: ما ادري هذه مو ترضيه. هذه تدري ايش؟ هذا عشان انا ما ابغى احد ينتقد الاتحاد الكويتي ولا ينتقد شغل المدرب ولا ينتقد الاليه اللي يتكلموا عنها من قبل ثلاثة سنين.
0: يا جماعه الكويت، يعني انتم محسسيني ان الكويت جالسه تحقق كل شيء في السنوات الاخيره. اي انتم محسسين ان الكويت توصل النهائي كاس عالم، توصل الى الدائم في كاس اسيا.
2: احسن من كذا
1: ابو الوليد، الاحتراف اليوم اليات. اليوم الدول المجاوره حتى على المستوى العالمي، اليوم المنتخب الدوري السعودي، الدوري الاماراتي، الدوري القطري، حتى الدوري البحريني والعماني على ضعف امكانياته الماديه، ولكن هناك مشروع. اليوم حتى البحرين الفتح الاجانب بشكل كبير، عمان كذلك. اخر
0: البوادر في كره القدم الكويتي لوين؟
1: لوين إذا على هذا الوضع بدون تغيير بيستمر نفس الوضع اللي ما هو عليه.
2: بروحوا كأس آسيا الحين.
1: كأس آسيا الله يستر، بناخذ يمكن على المستوى المتواضع هذا بالوليد، يعني حتى الشارع الكويتي.
0: طيب سريع،
3: مانع الحين أنت لما تقول لي أنا عندي استراتيجية وخطة مشروع 10 سنين وما في احتراف، خل مشروعك
1: في. اي نعم هذا كلام الاحتراف.
3: يعني انا الحين بتجيب لي مدربين فئات سنيه، طيب الفئات السنيه بيطلع بيجي في الفريق الاول ما في احتراف.
0: طيب هذا طال عمرك، هذه أسوأ مشاركه للكويت في تاريخ كاس الخليج. شاهد النقاط صفر من النقاط في هذه النسخة، خليجي 18 نقطة، خليجي 23 نقطة، خليجي 24 ثلاث نقاط، خليجي 22 اللي كانت في السعودية في أربع نقاط، أسوأ مشاركة.
1: أنا قلت لك أسوأ مشاركة هذه المشاركة للنسيان أبو الوليد.
0: إي يعني شوف أنا جالس أشوفها أسمع كلامك، ما أنت مصدوم؟
1: نحن متعودين أبو الوليد، تعودنا
0: يعني عارف. ما انت مصدوم يعني؟
1: ما انا مصدوم، ما في احترام وليد. يعني كرة القدم ليه هي اللعبة الشعبية الأولى في العالم؟ لأنها متناغمة مع قوانين الطبيعة، تعمل طبق جميع الشروط الليفل A في الاحتراف في التفرغات، تجني اليوم اللاعبين أبو الوليد يداوم الصبح،
0: قلت هذا
1: يتمرن العصر، فشلون يركز على كرة القدم إذا ما تفرغ اللاعب بالكامل لكرة القدم ويتفرغ لهذا اللعبة؟ لا يمكن أن ينجز.
2: أبو الوليد أنا تكلمت معك في هذا المكان، قلت لك خليجي 26 للكويت استثنائي، قلت لي ليش؟
0: قلت أنت لو فازوا على السعودية ما راح يتأهلون. أنا صدمت من هذا،
2: ما راح يتأهلون.
1: أنا قلت لك من دور الأول،
2: أنا مكلم،
0: قلت له قالوا فاز على السعودية ما راح يتأهلون،
2: قلت ما راح يتأهلون حتى لو فاز على منتخبنا. كرة القدم قبل ما تبدأ 50-50، لكن ما راح تتأهل ولا راح توصل. أنا أتكلم بواقع.
0: لها علاج،
2: ها؟
0: لها علاج كرة القدم.
2: تدري إيش علاجها؟ دائما الإحلال في كرة القدم.
0: إحلال مين؟
2: إحلال الناس اللي ما قعدت تنتج.

0: لمدة سنوات
1: غيروا الاتحاد الكويتي كثير، غيروا المدربين كثير وغيروا نفسه.
2: شوف ما آلية الأندية، آلية الأندية
3: إذا ما تغير
2: لازم تبدأ في احتراف الكرة.
0: تفضل يا دكتور.
3: إذا ما تغيرت الاستراتيجية وما كان في احتراف، من المستحيل أن تتطور الكرة الكويتية، وهذا نتاج العمل السابق.
1: ما مشكلة كرة القدم في الكويت دكتور، مو تتطور، جالسة ترجع للخلف.
3: نعم
1: مش تطور.
3: صحيح، لأن المنتخبات اللي كانت تنافس المنتخب الكويتي أصبحت تتطور على مستوى الاحتراف، أصبحت حتى قوة منافساتها أعلى من قوة منافسات الكويت، أصبحت حتى أجيالها وفئاتها السنية متطورة وتحقق نتائج أعلى من الكويت، فهذا النتاج.
0: شيء
2: والله انت يا ابو الوليد، يعني اليوم الشارع الكويتي حزين، يقول لك مثلا في كاس الخليج، ليفل كاس الخليج على المستوى البدني، الشراسه، العدوانيه، على مستوى
0: شو بتسوون في كاس اسيا؟
2: هذا السؤال، هذا اللي انا يعني راح نلعب مع ليفل اعلى، كاس الخليج يمكن اقل.
0: معكم اليابان انتم؟
2: اليابان انا ما اشوف اليابان ولا كوريا، انا اشوف اي فريق يواجهنا اليوم في كاس اسيا.
0: لا انا اتكلم، انا اتكلم، انت اليوم تتكلم، ترى بعض المنتخبات يخشون لاعبينها لما يشوف منتخب اقل مني فنيا، انا كم اسجل من اهداف؟ هذا انا متاكد، انا هذا الشيء عشناه لما اشوف فريق اقل مني كم اسجل اهداف عشان اصير هداف البطوله.
4: صحيح،
0: كم صنعت؟ صح ولا يا احمد؟
4: صحيح. والمشكله تفضل حسن
5: كابتن احمد، لازم الحين الناس المسؤولين واللي اعطونهم الثقه،
6: مجموعه الكويت، السعوديه وعمان وفلسطين
0: نسبيا معقوله.
4: لا والله شوف،
2: والله بعد الاداء خيب الامال ابو الوليد.
0: لا لا نسبيا معقوله،
4: ممكن هي نسبيا معقوله، بس انه على مستوى
1: يعني بيفوز على عمان ولا يفوز على السعوديه؟
0: يعني اقول لك نسبيا، انت لا تقابل كوريا واليابان
2: ممكن فرصتنا استراليا امام فلسطين.
4: فلسطين اقوى من
2: فلسطين،
4: اقوى من فلسطين. انا سوى معكم في كاس تصفيات كاس العالم،
0: فلسطين قوي،
2: لا قوي جدا
0: الفتره الاخيره،
4: تصفيات كاس العالم
2: فازوا عليكم. تعادلنا في مباراه وخسرنا في مباراه،
0: خسرتوا في مباراه،
1: تعادلوا في الكويت وخسرتوا في الاردن.
2: لا الفريق قوي، بس احنا مشكله بالوليد
4: يعني. تدري ما انا اقول لك شيء، انا بالنسبه لي اكثر من خلينا نقول من 10 سنوات، يعني معليش مع احترامي وتقديري لكل الكويتيين واللي عاملين على الكره الكويتيه، من 10 سنوات وانت من في نزول وما سويت تعديل، معناته بيستمر على هذا الوضع. يعني معليش حتى لو عندك خطه،
1: لا انا اللي صادم،
4: اذا ما في قرار بالاحتراف،
1: اللي صادمني أن أصبح الخروج لمنتخب الكويت عادي،
2: تعودنا،
1: أصبحت وعفوا على الكلمة هذه، أصبح الخسائر، أصبح عند أتكلم عن المتلقي والمشجع الكويتي، أصبح عادة عنده، خسرنا وطلعنا عادي، أصبح عنده ما عنده ردة فعل المشجع، كل عادي خلاص طلعنا زي ما نطلع، وأنا ردة الفعل دائما تبدأ من الجمهور وللاتحاد الكويتي، تعدل الوضع، لأنه بصراحة اللي قاعد يصير في كرة القدم الكويتية شيء غريب،
0: كارثة،
1: غريب جدا، وضياع في ضياع. كأس آسيا أعتقد 23 لم يتأهل لها منتخب الكويت، لم تخني الذاكرة، والآن بيطلع في الدور الأول، وكل بطولة يطلع من الدور الأول والوضع طبيعي، وكل سنة أسوأ من السنة اللي قبلها. هذا وضع كرة القدم الكويتية. طارق السكتاوي مدرب المنتخب العماني مع مراسلنا أحمد الجابري.
7: نجينا لهذه البطولة استعدادات والظروف ما كانش بالطريقة المثلى. اللاعبين ديالنا يلا عندهم 3 مقابلات دوري، كنلعبوا مع منتخبات جاية من كأس العالم بإيقاع كأس العالم، وعندها كذلك 8 مقابلات بالنسبة للعراق، على ما أظن 7 مقابلات أو 5 مقابلات بالنسبة للسعودية. وإحنا ماشي منتخب اللي ممكن يسمح نفسه أنه يكون عنده هذا الكم من الأعطاب. إحنا ماشي المنتخب السعودي، ماشي المنتخب العراقي اللي كذلك لما خلال هذه 3 مقابلات كان عندهم لوكس، يعني الكونفور، يعني الراحة ديال أنه يغير اللاعبين ديالو. قلنا لان الظروف ما ساعدتناش، ولكن باش نكونوا اليوم حنا عند القرعه مع منتخب العراقي، شكون اللي هذه مره، هذا يقول الشيء الكثير.
6: هذا حديث طارق السكتاوي يتكلم عن فترة الأداد القصيرة جدا، روح الحالات التحكيمية مع الكابتن عبد الله القحطاني لمباراة اليوم. عفوا كابتن عبد الله، نبدأ في مباراة السعودية والعراق. تفضل ابو زياد.
8: مساء الخير ابو الوليد، مسي على الزملاء الاعزاء في البرنامج، على الساده المشاهدين والمستمعين. اولى مباراه

0: المنتخب العراقي هنا قام بعملية الركل من الخلف، اصطدمت قدمه بالأرض، حالة استمرار، لا يوجد ركلة جزاء، لم يظهر أي عادات من الناقل عن صحة التسلل من عدمه، والاستمرار هنا أو العودة إلى التسلل كان قرار من الحكم، ولكن لا يوجد ركلة جزاء. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 65، أيضا لا يوجد ركلة جزاء للمنتخب العراقي. السبب في ذلك أنها ما حدث هو تصادم عرضي بعد لعب اللاعب للكرة. بنشوف هنا أن الكرة كانت بحوزة اللاعب السعودي، لاعب المنتخب العراقي قام بعملية سلايدنج على الأرض، اتجه واصطدم باللاعب السعودي، التوقف هنا بكل العلاج، وهذا ما حدث، ولكن المؤكد لا يوجد ركلة جزاء لمنتخب العراق في هذه الحالة. نذهب إلى حالة في الدقيقة 74، زي ما تكلمنا عن الإنذار اللي كان بيخرج المنتخب العماني، هذا الإنذار أخرج المنتخب العراقي. هذا الإنذار كان بداعي الضرب بتهور، وكان قرار صحيح من حكم المباراة، وهو الإنذار الذي جعل الإنذارات تتساوى أيضا. أبو الوليد، يمكن ركزتوا على إنذار المنتخب العماني، لكن هذا الإنذار برضه هو
1: بس هذا قبل حسن. هذاك
0: أيوة أن يقول صح كتسلسل، لكن أقصد برضو اللاعبين مفروض يراعون في هذه المباريات زي ما ذكرتوا.
1: والله
0: صحيح ما يمكن، ولكن يعني لو في شوية كنترول، يعني حتى لعيبة عمان مفروض يقولون زميلهم يعني يصوتون عليه. يعني
1: تحملنا أبو زياد دقيقة بس، احتفالات عمان في لاعبين عمان في الفندق بعد القرعة، ودك معهم أنت؟
2: والله ودكم موجودين في الملعب بعد.
1: طيب هذه تفضل حسن.
2: يستاهل الفرحة بأمانة، فرحة عملوا اجتهدوا، خصوصا المكاسب اللي خرج منها السكتاوي ناصر الرواحي، اليوم شفنا عبد المجيد زجالي، شفنا مصعب الشخصي،
1: ولا خلينا في اللحظة دي اللحظات هذه،
2: هذه اللحظة هم يستاهل انهم يكونوا فرحانين، خصوصا التأهل هذا يعطيهم الثقة في انفسهم ويختن مدرب.
1: شوف حسن انت واحد اللاعبين كلهم بعد الدارح لتهم ممكن الصباح ولا في الليل، فجأة تجي وانت واحد بعد. إيه لحظة، لحظات لا تنسى ذي
2: اللحظات، لا تنسى خصوصا لما ترجع لك الذكريات بعد فترة انك انت اليوم قدمت مستوى جيد، تعيش الفرحة، تعيش
1: يروحون بعيد بعيد اللي هو النهائي.
2: ابو علي
1: انت
2: ابو علي
3: تدري هو لا انا قلت له من بدري
2: رايحين
1: النهائي
2: ان شاء الله،
3: قلت له بتاهل دور الاربعة
2: ان شاء الله،
3: بذكرك بتشوفهم في النهائي،
1: تروح النهائي عمان
2: ان شاء الله، رايحين النهائي
1: تتوقع
2: ان شاء الله، رايحين النهايه ما اتوقع ان شاء الله رايحين النهايه.
1: قابل ترى الامارات،
2: والله كل مباراه لها ظروفها ولها حساباتها.
1: المنتخب مع الامارات حظكم عالي،
2: هذا ديربي مع الامارات،
1: حظكم عالي
2: بعد الشكل اللي ظهر فيه المنتخب الاماراتي.
1: لا بشكل عام، انا بشكل عام الامارات وعمان، عمان كعبهم عالي على الامارات،
2: لا مو كعبنا، احنا متساوين في كل الظروف، لكن في هذه المباراه ان شاء الله المنتخب العماني راح يتاهل مباراة النهائية.
1: الله على كلام حسن مظفر، يقول موعدنا مع السعودية في النهائي ولا لا؟
2: بإذن الله،
1: بإذن الله، نقول يا رب. وأي فريق يتأهل أما عمان أو قطر أو الإمارات مع السعودية يا هلا وسهلا فيه. وزياد نرجع لمباراة عمان والكويت، تفضل.
0: مباراتنا الثانية اليوم مباراة هنا عمان والكويت، نبدأ بحالة أولى في الدقيقة 3، حالة هنا سقوط للاعب المنتخب الكويتي، لا يوجد ركلة جزاء لأنها حدثت 3 حالات إلى 4 حالات تماسك من كل اللاعبين، لذلك دائما حكام المباراة ما يذهبون إلى الاستمرار. لو بنشوف من الزاوية الواسعة أيضا في لاعب هناك عماني يمسك في لاعب كويتي في الطرف الآخر، لذلك هنا نشوف الحكم سمح باستمرار اللعب، حالات تمسك لا يوجد فيها ركلة جزاء، وبالتالي الاستمرار قرار صحيح ولا يوجد ركلة جزاء لمنتخب عمان. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 6، وهي حالة تسجيل هدف صحيح لمنتخب الكويت، لا يوجد لعب خطر من لاعب المنتخب الكويتي. نشوف اللاعب استلم الكرة في مكان بعيد عن الحارس، حارس المرمى هو من وضع نفسه في هذه المخاطرة بالقفز، ولكن المؤكد أن لاعب المنتخب الكويتي لم يقم بعملية اللعب الخطر ولا القفز تجاه الحارس، وإنما القفز كان تجاه الكرة في المكان السليم في المكان الفاضي. نشوف هنا الحارس توه بيتحرك الآن أبو الوليد بعد استلام لاعب المنتخب الكويتي، وبالتالي هدف صحيح لمنتخب الكويت. أيضا هنا حالة سقوط للاعب هنا المنتخب الكويتي داخل منطقة الجزاء، هنا لا يوجد ركلة جزاء، هنا طبعا اللاعب العماني هنا حاول أنه يلعب الكرة بهذا الشكل، ولكن المؤكد أن حالة التلامس في هنا الأقدام لا يوجد فيها أي خطأ، وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء لمنتخب عمان. هنا نشوف لاعب المنتخب العماني هو

0: ومن وضع قدمه في هذا الارتفاع وبهذا الشكل، والحكم في موقف مميز والاستمرار قرار صحيح. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 47 من الشوط الأول، أيضا حالة سقوط للاعب المنتخب الكويت داخل منطقة الجزاء، لا يوجد ركلة جزاء للاعب منتخب الكويت، حالة تماسك ما بين المدافع والمهاجم، الحكم هنا احتسب خطأ على المهاجم لعملية هنا القفز على المدافع، وهنا لا يوجد أيضا ركلة جزاء لمنتخب الكويت وقرار صحيح من حكم المباراة. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة هنا 77، حالة إنذار صحيح للاعب المنتخب العماني، حالة تهور في أعلى مستوياتها، ما جعل الحالة تذهب إلى الإنذار هو اصطدام أقدام لاعب منتخب عمان بالأرض قبل الاحتكاك باللاعب، وأيضا قدم لاعب الكويت هنا أصبحت في هنا، كمل أحمد، اكمل اكمل اكمل، هنا اصطدمت القدم بالأرض، قدم لاعب المنتخب الكويتي هنا صارت في الهواء في تلامس محدود، أعلى درجات التهور هنا نأخذها بشكل أوضح، اكمل أحمد، اكمل اكمل، نشوف هنا القدم اصطدام اكمل بالأرض، خفف من حدة التنافس، حدة التلاحم، لذلك الإنذار كافي في هذه الحالة، وهي حالة في أعلى درجات التهور والإنذار كافي فيها أيضا. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 88، مطالبة المنتخب العماني بوجود ركلة جزاء، ارتداد مميز لحكم المباراة، طبعا هذه الحالة لا يوجد لها إعادات من الناقل أبو الوليد، لا يوجد ركلة جزاء لمنتخب عمان، مجرد وضع اليد لاعب المنتخب العماني، هنا نأخذ فريم فريم، قام هنا بمحاولة وضع جسمه في مسار لاعب المنتخب الكويتي أثناء التراجع للعب الكرة، حالة تنافسية لا ترتقي إلى ركلة الجزاء. المميز في هذه الحالة وصول حكم المباراة رغم أن الكرة كانت في حالة ارتداد، وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء لمنتخب عمان في هذه الحالة.
1: أبو زياد بس سريعا، أنا شاهد حكام خليجيين وحكام عرب وحكام أجانب ولا لا؟
0: صحيح.
1: النصف النهائي من بيحكم؟ أجانب وعرب، ما في خليجيين؟
0: والله أنا بالنسبة لي يعني أنا
1: أبي رأيك،
0: أنا كرأيي الأفضل يأخذ أبو الوليد، لأنه هذه زي اللعيبة
1: ما فيها، تعرف الحساسيات اللي موجودة عندنا.
0: طيب أنا حكمت يعني زي الحكام الخليجيين، حكموا في مرحلة أولى وكانت المباريات تعتبر مباريات مهمة، يعني زي الحكم السعودي خالد الطريس حكم مباراة مهمة أبو الوليد اللي كانت مباراة قطر.
1: بس اللي أقصد يعني ما يكون في طرف من الأربعة ممكن نشاهد حكام غير الأربعة،
0: عشان كذا يتأهل
1: لدور الأربعة،
0: عشان كذا يجيبون الحكام. ولكن أنا وجهة نظري إذا بيروحون للحياد يخلون دور الأربعة للحكام الغير عرب، لا خليجيين ولا سعودي
1: يعني
0: ولا أجانب. عرب اللي هم الهولندي ومع البرتغالي، والسبب أنه نبعد بمنع عن الحسابات اللي انت تتكلم عنها، لان عندنا
1: خوينة.
0: اربعة عندنا منتخبات ابو الوليد، والمشكلة ان افضل الحكام من الاربع الدول هذه، زي السعودية موجودة والحكم الطريس مميز،
1: عند من؟
0: الامارات موجودة والحكم الاماراتي مميز، قطر موجودة والحكم القطري اللي شفناه الان مميز، فانا اقول لك ابعد عن كل ذي الحسابات وخل النهائي الافضل حكم خليجي عندك في البطولة صراحة.
1: من أفضل حكم
0: بالنسبة لي إلى الآن؟ طبعا يأتي خالد الطريس، عطفا على مبارياته
1: إن شاء الله ما يحكم
0: على أيوة طبعا ممكن،
1: لا إن شاء الله ما نشوف،
0: هذا اللي أقولك
1: أنا
0: أسأل عن الترتيب، لكن قلت لك ممكن ينحرم الأفضل الأول والثاني، لأن منتخباتهم ممكن توصل للنهاية، ما عندي مشكلة إذا انحرم الأول أعطي الثاني، وانحرم الأول والثاني أعطي الثالث، لأن هذه الحكام المباريات تعني الحكام أبو الوليد، وانتوا عاشرتوا بطولة الخليج يعني ممكن، ولكن في نفس الوقت لا يجب أن لا نشاهد الحكام اللي كان عندهم أخطأ، هذا المهم.
1: يعطيك العافية أبو زياد، موعدنا بحول الله غدا لإكمال الجو نهائي الجولة الثالثة والمباراة الجولة الثالثة من كأس الخليج، حارب السعدي لاعب المنتخب العماني مع مراسلنا أحمد الجابري.
2: أول شيء أقول لأخوان اللاعبين يعطيكم عافية، أقول للجمهور كثر الله خيركم على وقفتكم معنا طول المباريات، وقفتكم اليوم طول 90 دقيقة اللهم لك الحمد، فوز يعني بشق الأنفس، بس بالنسبة لنا كلاعبين اليوم طعمه حلو، خذينا الأهم المباراة هو الفوز، وبانتظار شو يصير في القرعة إن شاء الله.
3: طيب كابتن، هل تأهلت ولا باقي؟
2: لا والله اعتقد ان جانا خبر في الملعب ان تاهلنا، بس لما دخلنا غرفه اللابس اعتقد جانا خبر ثاني، نحن تعادلنا مع المنتخب العراقي في كل حاجه، منتظرين القرعه ان شاء الله.

0: الحين.
1: وين لحظه انت
2: برضو
1: انت مصدق؟
2: اي مو مصدق.
0: لا مصدق يا ابو
1: إيه انت والله. انت شكلك ما انت شايف الاحتفاليه تبي تسمع مره ثانيه؟
0: لا والله شفت الاحتفاليه ابو الوليد موجود معاكم خلف الكواليس انا موجود انا.
1: طيب انا بتقول لي بتكلم على الهدف الثالث لعمان وعن دفاع الكويت.
2: صحيح
1: تفضل.
2: الهدف الثالث حق عفوا
1: حق عمان.
2: حق عمان
1: اي
2: شوف من لاعبين الكويت شوف كم عددهم 8-9 داخل الصندوق. اوكي انا ما اطلع مع اللاعب بس اني موضوع اني طلعت ما في رقابه. هنا الفرق بين اللاعب اللي جاء من الخلف يبغى يسجل بين اللاعب اللي واقف
3: هنا
2: اشوفه واضح. هنا شوف الرغبه والاصرار من لاعب عمان يعني مع احترامي اللاعبين الكويت مع احترامي لهم انا ما اشوف انه بصراحه الوضع اللي هم يمرون فيه الفتره الحاليه انهم يستحقون انهم يكونون متاهلين.
0: هذه رغبه المنتخب العماني يكون يرجع
1: يبون فوز يبون نقطه مش متاهلين.
2: لا انا اقول لك انا
1: ما تبي تاهل
2: انا قلت لك من قبل وبقولها دحين وبقولها بعد قلت لك ما راح يفوزون ولا راح يتاهلون لانه منتخب اساسا ما سوى اعداد بدني ما بدا دوريكم اتوقع صحيح
1: اول جولات
2: يعني مع احترامي كانوا معسكرين شهر او شهرين.
1: طيب تفضل علي حسن.
0: المشكله في المنتخب الكويتي خصوصا مباراه العراق التنظيم والذهني في نفس الوقت اخر دقائق ما تحصلهم حاضرين.
1: تشوف هدف العراق الثالث
4: كارثه.
0: ايه كارثه نفس الاسلوب ونفس
2: هذا اللي انا طالبه ترى هذا اللي نطالبه
1: في العراق الثالث بعد. طيب خلينا نروح الفاصل وبعد الفاصل شوف الهدف. الامارات يسعى لتاكيد القوه والصداره امام قطر واليمن والبحرين في وداعيه لارضاء جماهيرهم.

جدة اف ام على هواك. حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: حياكم من جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى 3-1 ينتصر عمان على الكويت ويتأهل بالقرعة. الحديث يقول بتكلم أنت ومانع وبقية الشباب عن هدفي عمان والعراق على الكويت.
1: صحيح.
0: تفضل.
1: الهدف اللي جاء فيهم في مباراة العراق نفس الهدف اللي جاء فيهم في مباراة عمان. ردة فعل ما في. دائما في الدقائق بالذات اللي نتكلم من بعد الدقيقة 75 دقيقة 80 في انهيار بدني واضح. اللي بيتكلم سواء هم ولا أي منتخب الرطوبة رطوبة على كل المنتخبات متساوية. ما في فريق أو ما في منتخب فارق عن الثاني.

0: نقول هذا ملعب مكيف، هذا في منطقة باردة، لا لا كلكم متساويين في الملاعب وفي الجو اللي انتم تشوفه. ردة فعل ما في خروج اللاعبين، يعني نفس الهدف اللي جاء في مباراة عمان نفس الكلام. شوف ردة فعل اللاعبين
1: ابو علي،
0: لا توجد أي ردة فعل.
1: شوف اليوم ليش اقول الآلية، آلية الاحتراف، اليوم لاعب الكويتي حتى ما عنده يعني هوية داخل الملعب، ما عنده حتى وعي تكتيكي ابو الوليد. اليوم مطرود منك لاعب، يعني العوضي عطل هدف كان صريح لدوسكي لما اخترق الملعب في اخر دقيقه. اليوم مسؤوليه اللاعب، هني تاتي العقليه الاحترافيه ابو الوليد، لان اللاعب هاوي غير مبالي ثواني وتنتهي المباراه، وانت اخذت تعادل امانه من فريق كان افضل منك في كل مراحل المباراه. طرد لاعب واخر كره في المباراه ولاعبين يتمشون واللاعب يسكنها على راحته ويسجل في اخر هدف، اعتقد ان المنتخب الكويتي في اللقطه هذه تحديدا، يعني لقطه عمان ما انا متفاجئ فيها.
2: طيب انا قاعد استرجع كيف خسر الكويت
3: هذا الهدفين.
2: تفضل يا دكتور.
3: هذا الهدفين كابتن خالد توضح لك اول شيء سوء التنظيم الدفاعي، وهذا اساسها مدرب، غياب الوعي التكتيكي للاعبين اللي للهدفين. لاحظ الزياده العدديه للاعبي منتخب الكويت اعلى، ولكن تمركزهم خاطئ، الرقابة غائبة، التنظيم الدفاعي غائب. إذا الفريق على المستوى الدفاعي في فترات مفترض يكون فيها أعلى تنظيم، خاصة في الكرة الثابتة، لا تنظيم مدرب ولا وعي تكتيكي للاعبين.
1: دكتور يعني شوف سوزا ممكن يعطيهم بعض اللاعب، بس اللاعبين احنا يعني كلنا لاعبين داخل الملعب لازم يكون عنده مسؤولية. اللاعبين كأنهم نفس ما تفضل بالوليد، كانوا مستسلمين أن الكل يقول لك هارد لك، الكل يقول لك هذا مشكلة. مشكلة ذهنية في اللاعب. اليوم ما تتغير هذه العقلية إلا في تطبيق الاحتراف.
3: ليش أروح للتنظيم؟ لو لاعب واحد لاعبين ممكن، لكن في الكورنر الأخير لمنتخب عمان ستة لاعبين على خط واحد بدون أي رقابة. في هدف العراق ستة لاعبين في ال 18 وعلى القوس ولا أي لاعب.
1: فوضى
3: ما يخدم لا لاعب.
2: طيب أنا برجع لك للكويت، الثلاث أهداف اللي خسر فيها مباريات البطولة، السعودية هدف عكسي، العراق شيء صراحة يضحك فنيا، هدف العراق على الكويت يضحك على تمركزهم، اليوم عمان على الكويت يضحك. ثلاث أهداف تقول هذول يتمرنون ولا ما يتمرنون؟ هي كلها مشكلة احتراف.
4: اي الليفل هو اللي قاعد يلعب فيه الكويت، مو في الليفل الاحترافي، مو في الليفل على مستوى عالي. الليفل المنتخب الكويت الحين حتى اقل من منتخباتها عندها هوات، يعني مع احترامي وتقديري، ما عندهم لاعب ما يعني على انشاء وتكوين اللاعب يحتاج لوقت طويل عشان تكون لعيبه، ما عندهم. هم الليفل الحين نزلوا الليفل 10 ماينس 10، يعني ما في تصاعد،
2: ما في علاج.
5: حسن في علاج في كابتن، في علاج من خصوصا من قبل المدرب يعالج ويشوف الايجابيات والسلبيات، خصوصا
2: اذا اللاعب مو متقبل.
5: اذا اللاعب مو متقبل هذا شيء، هذا شيء يرجع، هذا
1: شيء اللاعب ما عنده ثقافه،
5: هذا ذي شيء يرجع حق الدوري في الدوري في الكويت، كيف تكوين اللاعب في نفس الوقت الانضباط في الكرات الثابته.
1: ابو مظفر اذا كل اللاعبين في الدوري من اقوى نادي بنفس العقليه وبنفس اللا مبالاة واللا مسؤولية.
0: شوف
1: اليوم الأهداف تدخل على الكويت كارثة.
0: شوف اللاعبين، أنت لو تشوف الأهداف اللي تجيهم دائما بعد كل هدف تشوف اللاعبين ينهارون. هذه الصلابة الذهنية اللي احنا متعودين عليها لا توجد فيهم نهائيا. أي لاعب ما عنده صلابة ذهنية لآخر دقيقة أو في وسط المباراة.
4: أنا بقول نقطة أخيرة للمنتخب الكويتي، بس الحين تغير اللاعبين في السنوات الأخيرة وهم في نفس الليفل، معناته التغيير مو في اللاعبين، مو بالمشكله في اللاعبين، في سياسه اتحاد.
2: الاحتراف هو اساس كل شيء في كره القدم، ان لم يكن في احتراف. يعني انا مصدوم انه ما في الى الان ولا في نيه سريعا.
1: لا
2: ما في نيه. اذا كما كنت اقول جماهير الكويتيه انا اعرفهم ليصح كثير محبين، مو محبين، مدمنين لكره القدم.
1: يتنفسون كره القدم.
2: اي مدمنين لكره القدم. لذلك شاهد الكويت ترجع لوضعها الطبيعي مع الفكر الموجود. لا بالاحتراف انسى. لا مباراة الغد سريعا، من سيلعب أمام من؟ قطر والإمارات الساعة 8:30، أو الإمارات وقطر الساعة 8:30، البحرين واليمن الساعة 8:30. توقعات مباراة الإمارات وقطر دكتور سريعا.
3: تعادل
2: دكتور الثاني.
1: تعادل فوز كرمانة. تعادل فوز.
2: لا ابغى قطر والامارات لسه الثاني.
1: قطر الامارات.
2: اي
1: فوز الامارات.
0: تعادل اقرب.
2: تعادل
5: الامارات
2: 4 الامارات 2 تعادل. ها

0: سريعا فضلك مخرجنا. يلا طيب، البحرين واليمن، ها
1: فضل. تعادل
0: تعادل،
1: فوز اليمن.
2: البحرين
0: ترى يدورك علي عباس، ها
1: ها
0: يدورك علي عباس.
1: العباس دورني انا يوم قلت يفوز اليمن، تدري قلت ليش؟ انا توقعت انه مدربهم يعكس التكتيك الفني، لعب قدام قطر اللي كان المفروض يبدا فيه قدام الامارات ومع جمهور، يعني انت شفت جمهورهم ما شاء الله.
0: بكره بيرد عليك علي عباس.
1: منو؟ علي بكره معاي.
0: فوز اليمن انت؟
2: فوز
0: نسيت المنتخب اللي
2: بحرين.
3: البحرين وفي عمان.
2: لا البحرين
0: مبروك، التاهل ابن حلال. خليك
3: البحرين، حسن نروح لليمن.
0: اليمن اليمن اليمن، البحرين البحرين، ولا تعادل؟
3: تعادل.
0: البحرين البحرين. يلا
1: انا مع اليمن يا ابو الوليد، لازم يفوزون.
0: والله انا اتمنى اليمن يفوزون،
1: لازم يفوزون يا اخي، عندهم جمهور يا اخي.
0: كل تاكيد. طيب هذه توقعات مباراه اليمن والبحرين.
1: أنا قلت اليمن يا مخرج.
0: طيب ما في، عدلونها لك،
1: عدلها
0: في العادة يا عدل
3: فهد.
0: شكرا لك دكتور سلطان، دكتور مانا، ناصر الشمراني، حسن مظفر، أحمد عطيف، شكرا لكم، ونقول تصبحون على خير.

0: جدة اف ام على هواك.
1: بلاكيت مع مصطفى بخش على جدة اف ام.
2: أحياناً تتابع فيلم أو مسلسل قديم وتشوف ممثل متقن الشخصية لدرجة أنك ما تقدر تتخيل أحد ثاني مكانه، تحس أنه الدور اتكتب لي من البداية وأنه الشخصية ما كان ممكن تطلع بهذا الشكل مع ممثل غيره. لكن المفاجأة أنه بعض أشهر الشخصيات في تاريخ الفن العربي ما كانت من نصيب أصحابها في البداية، ممثل يعتذر وممثل ينشغل وممثل ما يقتنع بالدور، وفجأة ينتقل الدور لشخص ثاني ويصير واحد من أهم أدواره. وهنا يجي السؤال، هل الممثل هو اللي يصنع الشخصية ولا الشخصية اللي تختار ممثلها؟ خلونا نبدأ بشخصية كمال عزيز في فيلم خرج ولم يعد، الشخصية اللي قدمها فريد شوقي بخفة ظل وعفوية كبيرة. عرضت في البداية على الفنان محمود مرسي لكن اعتذر، وبعدها عرضت على عادل أدهم وهو كمان اعتذر، وبدأ تصوير الفيلم وصناع العمل إلى الآن ما اختاروا الممثل اللي راح يقدم الشخصية، إلى أن استعانوا بالفنان فريد شوقي فدخل وأنقذ الموقف. لكن اللي حصل بعد كده انه فريد شوقي ما قدم دور عادي، قدم شخصية صارت من اجمل شخصياته، واليوم صعب جدا تتخيل كمال بملامح ممثل ثاني، مع انه فريد شوقي ما كان الاختيار الاول ولا حتى الثاني. كمان شخصية الحاج عبد الغفور البرعي في مسلسل لن اعيش في جلباب ابي، الشخصية اللي التصقت بالفنان نور الشريف كانت في البداية مرشحة لمحمود عبد العزيز، لكن كان مشغول بتصوير عمل آخر فانتقل الدور إلى نور الشريف. حتى نور الشريف نفسه لما قري الفكرة أول مرة حس أنه مساحة شخصية ابن عبد الوهاب أكبر من مساحة دوره، لكن بعد تطوير الحلقات وافق على صناعة هذا العمل وصنع واحدة من أشهر شخصيات الأب في الدراما العربية. أما فيلم الهروب فحكايته كانت أغرب، الدور عرض في البداية على الفنان نور الشريف لكن شعر أن الشخصية أقرب إلى عادل إمام، وبعدها وصل السيناريو فعلا إلى الفنان عادل إمام وعجب الدور، لكن اعتذر لأن الدور يحتاج حركة ومجهود بدني كبير، وظل الفيلم فترة يبحث عن البطل إلى أن وصل الدور إلى الفنان أحمد زكي. وأحمد زكي ما قدم الدور فقط، هو حول الشخصية إلى واحدة من العلامات المهمة في مسيرته، وهنا نكتشف أنه اختيار الممثل مو مجرد اسم مشهور ينحط على غلاف العمل، لأنه كل ممثل يدخل الشخصية بشيء مختلف من داخله، واحد يعطيها الهدوء والثاني يعطيها خفة والثالث يعطيها غضب وانكسار، نفس الكلمات ممكن يقولها ثلاثة ممثلين لكن كل واحد منهم بيصنع مشهد مختلف تماما. وأحيانا سبب تغيير الممثلين يكون بسيط جدا، ارتباطه بعمل آخر، اختلاف على الأجر، عدم اقتناعه بالنص، أو أنه المخرج يكتشف بعد بروفات أنه الشخصية تحتاج ممثل مختلف، لكن القرار البسيط هذا ممكن يغير تاريخ عمل كامل. والأغرب أننا بعد نجاح العمل ننسى كل الترشيحات القديمة ونقتنع أن الممثل اللي شفناه كان هو الاختيار الوحيد. ممكن عشان كذا يقولوا أن الأدوار أرزاق، ممكن ممثل يرفض شخصية وهو ما يعرف أنها راح تصنع نجاح كبير، وممثل ثاني يقبلها ويحولها إلى دور يظل عالق في ذاكرة الجمهور لسنوات طويلة.
1: بلاكيت مع مصطفى بخش على جدة اف ام.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM. وش الفرق مع أسامة الغريبي على جدة FM؟
2: لو نرجع بالذاكرة كم سنة وراء، كيف كان شريط اليوم يتوقف لمجرد تحويل مبلغ أو فتح حساب بنكي؟ كانت الفكرة بحد ذاتها تبدأ بتدبير إجازة أو استئذان وتنسيق وقت المشوار بين زحمة الطرق وصالات الانتظار، لتجد نفسك أخيرا في طابور طويل تنتظر دورك أمام شباك الموظف. اليوم تغير المشهد كليا. العملية المالية اللي كانت تستهلك نصف يومك وتهدر طاقتك أصبحت تتم في صمت ودون أي إرباك ليومك، وإنت تسير في الطريق أو تجلس في مقهاك المفضل. أبو فهد يدير مشروع صغير بجانب مسؤولياته الأسرية. في السابق كان يوم سداد مستحقات الموردين ودفع الرواتب يمثل يوم طوارئ وإرباك شامل لجدوله. يتنقل بين فروع البنوك، يوقع أوراق، ويحمل مبالغ كاش يشيل هم حمايتها ونقلها. قبل أيام كان أبو فهد في رحلة عائلية أسبوعية في أطراف المدينة، وفي منتصف الحديث تذكر إن اليوم هو الموعد النهائي لسداد دفعة مالية مهمة لعدة أطراف. بدل أن ينهي رحلته ويعود للمدينة، أخرج جواله وبلمسة واحدة عبر بصمة الوجه فتح التطبيق المالي، حدد الحسابات وقسم المبالغ وسدد الفواتير وأصدر الإثباتات في دقائق. كل هذا وأبناؤه يجهزون أغراض الرحلة بجانبه. يقول أبو فهد: القصة ليست فقط أني حولت المبالغ بضغطة زر، القصة هي الطمأنينة. ما عاد أحمل هم المواعيد ولا قطع التزامات العائلية. الوقت اللي كان يضيع بين الصرافات صرت أستثمره في التواجد مع أسرتي وتطوير عملي. عندما نردد مصطلحات مثل التقنية المالية أو المدفوعات الإلكترونية، قد نظن أنها مجرد خوارزميات وبرمجيات معقدة تعمل في الخفاء، لكن الحقيقة هذا التطور هو في جوهره أمان وراحة لك. هدفه الأكبر هو حماية وقتك وإعادة الاستقرار لجدولك اليومي دون ضغوط. كل تحويل يكتمل في ثواني، وكل فاتورة تسدد بنقرة، هي ساعات هدوء أضيفت ليومك وراحة لذهنك من عناء المراجعة والمخاطرة. المرة القادمة اللي تنجز فيها معاملة مالية من هاتفك، تذكر أن خلف هذه الثواني سنوات من بناء أنظمة الأمان والتشفير لتصبح حياتك أسهل وأكثر أمانا. تأمل حجم التغيير بين تفاصيل الأمس واليوم. الساعات والجهد اللي كانت تضيع في التنقل أصبحت ملكك بالكامل، تستثمرها في بناء مستقبلك أو قضائها مع من تحب دون توتر. وهذا الجهد التقني والمالي الضخم ما كان رفاهية مجردة، بل هو إعادة تعريف للتعاملات اليومية لتصبح الخدمات المالية في خدمتك وتتكيف مع ظروفك لا العكس.
1: وش الفرق مع أسامة الغريبي على جدة FM؟

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. أسرار الألوان.
3: ليش كثير من الناس لما يتخيلوا الهدوء يتخيلوا البحر أو السماء؟ يمكن لأنه الأزرق موجود حوالينا في أكثر المشاهد اللي تعطينا إحساس بالاتساع. الأزرق من أكثر الألوان ارتباط بالهدوء والثقة والاستقرار، وليه حضور كبير في الشركات والتقنية والمستشفيات وحتى تطبيقات التواصل. وفي دراسة شهيرة نشرتها مجلة ساينس عام 2009 قارن فيها الباحثين رافي ميهتا وروي تشو بين تأثير الأحمر والأزرق على مهام عقلية مختلفة. النتيجة كانت مثيرة. الأزرق ارتبط بأداء أفضل في مهام إبداعية، بينما الأحمر كان أكثر فائدة في مهام تعتمد على الانتباه للتفاصيل. يعني الأزرق مو بالضرورة لون كسل أو استرخاء بس، ممكن يكون مناسب للأفكار الجديدة وحل المشكلات، خصوصاً إذا كان استخدامه بشكل متوازن. وفي مراجعة علمية أحدث حسب ما ظهر في نشرة ومراجعة علم النفس عام 2025 أو Psychonomic Bulletin and Review، ظهر أن الأزرق من الألوان اللي ترتبط بشكل بتكرر بمشاعر إيجابية ومنخفضة الاستثارة. عشان كذا ممكن تلاحظ حضوره في المكاتب، التطبيقات، غرف النوم والهوية البصرية للشركات. الأزرق يقول لنا خذ نفس، شوف الصورة كاملة وبعدها قرر. وهذا كان سر لوننا اليوم.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: السر بكبسة سر.
1: كم مرة في اليوم تكتب إيميلك؟ اسم طويل، نقطة، أرقام، وإذا غلط في حرف تعيد من البداية. إذا جهازك يدعم نظام iOS في ميزة بسيطة اسمها استبدال النص، تقدر تختار اختصار صغير جدا مثل حرفين أو ثلاثة وتخلي الجهاز يحوله تلقائيا لجملة كاملة. إيميلك عبارة تكررها في الشغل أو أي نص تستخدمه كثير مرة واحدة تضبط الاختصار، وبعدها كل مرة تكتبه الجهاز يكمل الباقي عنك. يعني إذا في جملة تكتبها كل يوم 10 مرات، ليش أنت تكتبها 10 مرات؟ خلي كم حرف يسوي الشغل عنك بكبسة زر.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM. مرافق المملكة على جدة FM مع شذى الحربي وعبد العزيز الزيد.
1: في أقصى الجنوب الغربي للمملكة، حيث تعانق سهول الضباب وتشرق الشمس على جبال عصير الشامخة، تنهض قمم السودة أحدث أيقونات صندوق الاستثمارات العامة لتشكل الوجهة السياحية الجبلية الفاخرة الأولى فوق أعلى قمة في المملكة على ارتفاع يلامس 3015 مترا عن سطح البحر. لم تعد هذه القمم الساحرة مقتصرة على جمالها الطبيعي الخلاب، بل تحولت عبر مخطط عام استراتيجي تقوده شركة السودة للتطوير على مساحة شاسعة تبلغ 635 كيلومترا مربعا إلى وجهة عالمية متكاملة للضيافة والاستجمام الفاخر، تتوزع عبر 6 مناطق تطويرية فريدة تشمل تهلل وأسحاب وجرين وسودة العبير والقرية وشعب العين. بلغة الأرقام والمستهدفات الكبرى، يرصد المشروع استثمارات نوعية لتطوير 2700 وحدة ضيافة ما بين غرف فندقية ومنتجعات جبلية فاخرة، و1336 وحدة سكنية، و80 ألف متر مربع من المساحات التجارية والترفيهية باستثمارات متقدمة للبنية التحتية تتجاوز 3 مليارات ريال، بهدف استقطاب أكثر من مليوني زائر سنويا على مدار العام

0: بذلك على غابات أشجار العقار الطبيعية والتنوع الأيكولوجي والنظام البيئي النادر في المنطقة. أغلق عينيك قليلا وتخيل الغيوم وهي تلامس نوافذ المنتجعات الجبلية الفاخرة ورائحة أشجار العرعر والأرض الندية بعد المطر، وهي تملأ أفق السودة في سيمفونية سرمدية يرتسم فيها الجمال الطبيعي بأبهى حلله. في أفق رؤية السعودية 2030 تثبت قمم السودة أن طموحات الوطن ترتقي بقمم الجبال لتلامس سماء المستقبل. انتهت حلقة اليوم من مرافق المملكة عند سقف السحاب في قمم السودة، ونلقاكم في مرفأ قادم.
1: مرافق المملكة على جدة FM مع شذى الحربي وعبد العزيز الزيد.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: قصة اختراع.
2: تخيل نفسك لو إنك في وسط البحر وما في حوالينك لا طريق ولا لوحات ولا حتى جبل تستدل بي، كيف حتعرف الاتجاه؟ هنا تيجي واحدة من أذكى الأفكار القديمة، أداة غيرت طريقة الإنسان في السفر والاستكشاف، ألا وهي البوصلة. بدأ استخدام المغناطيسية في الملاحة في الصين قبل قرون طويلة من انتشار البوصلة في أوروبا. في بداياتها ما كانت بشكل الصغير المعروف اليوم، لكنها مرت بمراحل وتجارب كثيرة حتى أصبحت وسيلة أساسية للملاحة. الفكرة عبقرية وبسيطة في نفس الوقت، إبرة بمغنطة تتحرك وتتجه تقريباً مع المجال المغناطيسي للأرض وتدل على اتجاه الشمال المغناطيسي تقريباً، وهذا الشمال اللي تشير ليه البوصلة ما هو بالضرورة نفس موقع القطب الشمالي الجغرافي تماماً. وتوضح مؤسسة سميث سونيان إنستيتوشن إنه البوصلة من التقنيات اللي لعبت دور مهم في تطور الملاحة والاستكشاف. والجميل إنه البوصلة ما تحتاج لا بطارية ولا إنترنت ولا شبكة اتصال، مجرد إبرة صغيرة مرتبطة بقانون فيزيائي ضخم. ومع انتشار البوصلة وتطورها اتغيرت مفهوم الملاحة البحرية، وصاروا البحارة يقطعوا مسافات أطول بثقة أكبر. يعني اختراع صغير جداً ساعد الإنسان يدخل أماكن ما كان يعرف يوصل لها. وكانت هذه قصة اختراعنا اليوم، البوصلة اللي قالت للإنسان طريقك من هنا.
3: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
4: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: يا ما كان على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
2: بيقولوا دائما إنه أسرار البيوت عند أطفالها. قصتنا اليوم في مكان طفل مرو البخل الذي تعلمه الصغير. يا ترى كيف الحكاية؟ بتحكينا اليوم في مكان. بتروي لنا الحكاية وهذه النادرة إنه جلس رجل عند شيخ وكان هناك طفل صغير. أراد الرجل أن يمازح هذا الطفل فقال: أطعمني من خبزكم. فجاءه جواب الطفل بما معناه: لا تريده فهو سيء. فطلب الرجل ماء فوجد له الطفل عيبا أيضا، يعني كل مرة بيتعذر، كلما طلب شيء من طعام البيت ظهرت فيه علة جديدة: هذا مر، هذا قاسي، هذا لا ينفعك. يعني كل لحظة وكل إجابة عند الطفل الصغير بعلة جديدة بتمنع الضيف من أخذه. الفكرة الساخرة اليوم في هذه النادرة واضحة، واضحة جدا. كل شيء في البيت بيصير رديء بشرط واحد، إنه يطلبه

0: من الجاحظ، لأنه هذه القصة وردت في كتاب الجاحظ البخلاء، بيجعل الجاحظ من هذا الطفل مرآة لما يراه حوله. مو دائما بيقولوا إنه أسرار البيوت عند أطفالها، وإنه الطفل ما تقدر أنت بتربيه إلا على الشيء اللي بيشوفه منك. يعني مو معقولة أقول للطفل لا تكذب وأنا بيشوفني مثلا بتيجي مامتي تسألني أو زوجي يجي يسألني أنت فين وديتي الأغراض اللي أنا اشتريتها قبل أسبوع، وأكون أنا مثلا خربت ورميتها، فأجي أقول له لا طبخت الأكل ده وأديت مين ومش عارفة إيه وصرفته. فهو الطفل حتجيله لحظة استفهام كبيرة، بيشوف يعني القدوة مامته أو بابته مثلا ما احنا صادقين، واحنا بنطلب منه الشيء الصعب نقوله خليك صادق خليك كريم، وأنا بيشوفني مثلا كأم والله أنا بقتر أنا بخيلة أنا بتصرف في المواضيع بطريقة غير صحيحة، يعني ما بكون صادقة، وأجي أقوله خليك صادق. يا جماعة الطفل في هذه القصة تتحول هذه النادرة في مكان إلى سؤال تربوي وجيه، من أين يتعلم الطفل؟ من أين يتعلم الطفل ويستقي تصرفاته وكلامه؟ لما نقول له خليك كريم، بعدين بيشوفنا إحنا بنضيق على الضيف وبنضيق على نفسنا وبنبخل على نفسنا، وبنقول له لا تكذب، بس يسمع مننا الأعذار المختلفة ويسمع مننا الكلام ويسمع مننا أشياء بتخالف نصاً وقولاً وفعلاً وجوهراً الموعظة التي نحن نطلب منه أنه يعملها صراحة. يرى السلوك مخالف للكلام والعمل اللي إحنا نطلبه. برأيكم إيش اللي يبقى في نفس الطفل هذا؟ حيبقى في نفسه الشيء اللي بيستقيه واللي بيشوفه فعلياً إحنا بنطبقه، يعني مو الشيء اللي بنوصيه فيه. التربية يا جماعة مش بالكلام، التربية هي أفعال وأخلاقيات يلتمسها الطفل من أهل بيته. الثروة اللغوية اليوم في هذه النادرة، إنه أولها النادرة، النادرة عند العرب طبعا في الكتب معناها الحكاية القصيرة الطريفة، هذه هي كلمة النادرة. التعلل هو إظهار العلة أو العذر. الشح هو شدة الحرص والبخل. القدوة من يقتدى به. طبعا الخاتمة اليوم في مكان واضحة، كان الطفل أصغر من إنه يقرأ الكتب عن البخل والبخلاء، لكنه عمره محتاج لكتاب، عمره ما كان محتاج كتاب عن البخل، لأنه النموذج والنموذج كان حاضر أمامه وبيشوفه كل لحظة وكل يوم. كنت أنا معاكم نهى الجديبي وسعاد طنطاوي في ياما كان، شكرا لكم.
1: ياما كان على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
2: أنت تستمع إلى جدة FM.

جدة اف ام على هواك. حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. ثمانية منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا، وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
2: يا شباب عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
3: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
2: هو شيء من كل هذه الأشياء.
3: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
2: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان.
5: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
3: كل يوم موضوع جديد
5: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
2: وقضايا تهم الشباب.
0: استوديو 20 يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
6: جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك. قصص رياضية.
1: في بطولة العالم لألعاب القوى ببرلين عام 2009، كانت العيون كلها متجهة نحو خط بداية سباق 100 متر لمشاهدة أسرع أبطال العالم. انطلقت رصاصة البداية، وانطلق العداء الجامايكي يوسين بولت كالصاروخ بشكله المرعب. في منتصف الطريق تفوق على الجميع بمسافة شاسعة واطمأن تماما للنصر، ليعبر خط النهاية محققا زمنا خياليا قدره 9 ثواني و58 جزءا من الثانية. حطم بولت الرقم القياسي بشكل إعجازي، وأثبت للعالم بأكمله أنه أسرع رجل على وجه الأرض.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: ريشة.
2: لا نعرف اسم الفتاة، لكن العالم كله يعرف نظرتها. رسمها فيرمير بإضاءة ناعمة وقرط لؤلؤي بسيط، فأصبحت من أشهر الوجوه في تاريخ الفن، حتى لقبت بموناليزا الشمال.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم

0: 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: بالعكس
2: معك كحة، حلقك تعبان، أول نصيحة تسمعها وقف الحليب لأنه يزيد البلغم، ولأنه بعد ما نشرب الحليب ممكن نحس بشيء أثقل شوي في الفم والحلق. نفسر هذا الإحساس أنه الجسم صار ينتج مخاط أكثر، بس بالعكس الأدلة ما تثبت أنه منتجات الألبان تخلي جسمك ينتج بلغم أكثر أثناء الزكام. الإحساس ممكن يكون مرتبط بقوام المشروب وطريقة اختلاطه باللعاب، فيعطيك شعور أنه الإفرازات أمتن. وطبعا إذا منتج معين يزعجك شخصيا هذا موضوع ثاني، لكن كقاعدة الحليب الجسم ينتج مخاط أكثر. الأدلة ما تقول كذا، ممكن يتغير الإحساس بس مو كمية البلغم نفسها.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.

تسلي ما تسلى بك وقلبي زاد في حبك مقره كيف أنا فيك أتسلى وانت وجهك قبلة لي.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان...
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM. ذاكرة الإيقاع.
4: هذا الإيقاع أول ما يبدأ يتغير جو المكان. الخبيت يرتبط بسواحل غرب المملكة، حضر في الأفراح والمناسبات بإيقاع سريع وحركة وأغاني، وهو من الفنون اللي ما يحتاج كثير من الشرح. يكفي يبدأ الإيقاع وتعرف إنه في شيء مختلف حيصير. إيقاع سريع وحكاية عاشت مع أهل الساحل. هذا هو الخبيتي.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.